الكبر والحقد والغل وهو لا يشعر. لهذا كان يهتمون دائما بإصلاح قلوبهم أكثر من اهتمامهم بالإصلاح ألسنتهم وهيئتهم الخارجية. دعاء دائما الختام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعلنا ممن إذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا ظلم عفا. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات. اللهم اختم لنا بالخير، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أمين يا رب العالمين. وفي ختام حلقتنا، إذا خرجت اليوم بفكرة واحدة فقط فلتكن هذه، لا تنشغل كثيرا بما تغير بمن تغير قلبه عليك، بل انشغل دائما أن يبقى قلبك ثابتا مع الله. فالناس تتبدل وتتغير والدنيا لا تتغير، عفوا الدنيا تتغير، ولكن من كان قلبه متعلقا بالله فلن يضيعه الله سبحانه وتعالى أبدا. أشكركم من أعماق القلب على حسن استماعكم مشاهدتكم، وأسأل الله أن يجعل هذه الحلقة سببا في إصلاح قلب أو هداية نفس أو إزالة خصومة أو دمعة توبة صادقة. كانت معكم ملك محمود من برنامج من القلب، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في حلقة أخرى.

0: حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا FM، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
4: مواصلة لمنزلة الحياء، كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن فهم ابن القيم رحمه الله تعالى للحياء، واليوم نبدأ بقول صاحب المنازل الإمام الهروي رحمه الله تعالى. ويبدأ ابن القيم يشرح كلام الهروي، يقول صاحب المنازل رحمه الله: الحياء من أول مدارج أهل الخصوص، يتولد من تعظيم منوط بود. هذا الكلام شرحه كالآتي: الخاصة الذين يتعاملون مع الله بأبدانهم وقلوبهم، وعامة الناس يتعاملون مع الله عز وجل بأبدانهم وجوارحهم. فمثلا لو قلنا صلاة العامة، القيام والركوع والسجود والحركة، وصلاة أهل الخصوص الحركة بالجوارح مع الركوع والسجود بالقلب. وأول درجات أهل الخصوص استحضار معية الله بالقلب، أن تستشعر وأن تستحضر أن الله معك دائما وأنه لا يخذلك. من أجمل ما نقل ابن القيم ليس في المدارك ولكن في الفوائد، أن يحيى بن معاذ كان يقول: اللهم اجعل أفضل العطايا على قلبي رجاؤك، واجعل أعظم الكلام على لساني ثناؤك، واجعل أحب ساعة من الدنيا ساعة يكون فيها لقاؤك. هذا يعني أنه يستحضر معية الله التي سوف نتحدث عنها بعد قليل، لأن ابن القيم كالهروي يتفقان على أنه لا حياء إلا باستشعار معية واستحضار قرب. كلما أحس العبد أنه قريب من الله وأن الله قريب منه ويطلع عليه، يتولد عندئذ الحياء، عندئذ الحياء، ولا يكون حياء بغير ذلك. فبالتالي هذا من أرفع الكلام وأتمه: الحياء من أول مدارج أهل الخصوص الذين يتعاملون مع العبادات بقلوبهم وأبدانهم، لأن تجريد البدن من العبادة جفاء ولا يعتبر امتثال. يعني واحد قال: أنا بصلي بقلبي، ما بصلي، بصلي بقلبي، يقول مقبولة؟ ما مقبولة، لأن ترك العبادة بالجوارح جفاء، ولكن ترك العبادة بالقلب شغل وإعراض ولهو ونسيان، وبالتالي تجد شخص يصلي لكنه لا يؤدي من الصلاة إلا حركات لا يستشعر المعاني من التذلل والخضوع والانكسار لله، ولا يقف على الألفاظ والأذكار التي تقال في العبادة من تعظيم الله وإجلاله، فلا يستشعر ذلك أبدا. وبالتالي أهل الخصوص عبادتهم عبادة بدن وقلب. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: أهل الخصوص من الصوام صومهم، صوم الصوم الذي يصومه أهل الخصوص، صوم أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب. أن يصون قلبه عن غير الله، هذا قمة العبادة. وبالتالي أهل السلوك يرون الله حاضرا معهم دائما، وعلى هذا بناء سلوكهم. وإلا على الإنسان أن يبقى في مسالك العوام عابدا بالبدن مجهدا للجسم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، دون أن ينفذ إلى حقائق العبادة ولا إلى كمالات العمل. وبالتالي هذا شرح النقطة الأولى. الثانية: كأن الهروي يحدث عن مصادر الحياء، من أين يأتي الحياء؟ هذه مشكلة، يعني كلنا سمع أن الحياء لا يأتي إلا بخير، وأن الحياء خير كله، وأنه من الإيمان، وأنه شعب من شعب الإيمان، وأنه عاصم لصاحبه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وأن الحياء من الفضائل والمكارم. لكن كيف يحصل الحياء؟ الهروي يقول: يتولد من تعظيم منوط بود. وهذا من اللطائف، شوف بقى تفسير ابن القيم. يقول ابن القيم: التعظيم يولد النفرة. انت لو بتعظم حاجة بتعمل حسابك، تاخذ حذرك شديد، والصواب ان لا يقال النفرة لكن يقال الحذر. انت لو بتعظم بشر من الناس بتعمل حسابك، بتحذر، ما بتتكلم قدامه، ترغي وتزبد وتاخذ راحتك، بتكون عامل حسابك. في ناس مثلا ناس يعني قريب منك تنضم معاهم وتفلت اي حاجه، لكن في ناس كبار في السن ابوك كده، انت بتحاول تتكلم قدامه كلام بادب لتعظيم. التعظيم يولد الحذر، والود يولد القرب. ما بتكلموا يعني الود يولد ما عكس ما يولده التعظيم. إذا كان التعظيم يولد المهابة، فإن الود يولد الارتياح والانبساط. إذا اجتمع الود مع التعظيم ولد الحياء، لأن في الحياء تعظيم وانبساط، في الحياء حذر وانبساط. وبالتالي يعني هذا من لطيف ما قال الهروي، ومن لطيف ما شرح ابن القيم. الجريد رحمه الله قال أن الحياء يتولد من رؤية الآلاء ورؤية التقصير، وهذا قريب من المعنى الذي قيل. رؤية الآلاء تولد حب الله، ورؤية التقصير تولد الخوف من الله، فإذا اجتمع حب الله مع الخوف من الله تولد الحياء. وكأن الحياء يجمعه تعظيم وود. الود معناه الحب يا إخواننا. وبالتالي من أحب الله وفي نفس الوقت كان معظما لله خائفا منه، هذه الحالة الوسط تسمى الحياء. وبالتالي الحياء أيضا فيه من الخوف عنه، ولا يكون إلا بحضور أو باستحضار وبالشعور بمعية الله. فإذا شعرت بقرب الله ومعيته استحى قلبك منه سبحانه وتعالى. هذا تعريف الحياء عند من؟ عند الهرمي. طيب يقول الهرمي وهو على ثلاث درجات، وهو الكلام لمن؟ للهرمي عن الحياء. الدرجة الأولى حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه فيجذبه إلى تحمل هذه المجاهدة ويحمله على استقباح الجناية ويسكته عن الشكوى. طيب إذا علم العبد أن الله ينظر إليه، هذا العلم يورث العبد الحياء، يجعله صاحب حياء، فيجذبه إلى تحمل المجاهدة أي الطاعة والتكاليف والعبادات فيها أعباء، لأنها تكاليف ومسؤوليات. تعمل كذا وتعمل كذا وصلي في مواعيدك وصلي كذا من الصلوات وتفعل كذا وتفعل كذا. الحياء معين على تحمل أعباء التكاليف، لأن إخواننا التكاليف فيها ثقل على النفس، وقد ورد ما يوحي بذلك في القرآن، قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ليشنو؟ الأعباء والتكاليف. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وبالتالي نقول الحياء يفيد كما قال الهروي، قال حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه. هذا صحيح، يعني من الأمور التي تولد الحياء علمك بأن الله يطلع عليك، وهذا مهم جدا بالمناسبة في السلوك. أي إنسان ذات يربي نفسه على منهج الإسلام ويزكي نفسه بما قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، لا يكون تهذيب النفس إلا بمراقبة الله واليقين بأنه يطلع عليك. ولما غاب هذا العلم وهذا الشعور وهذا الحضور وهذه الدرجة من التربية حصلت الانحرافات في الأمة. تأمل قول القائل إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. الذي خلق الظلام لا تخفى عليه خافية، إن الذي خلق الظلام يراني. هذا الشعور وهذا الإحساس مهم. لا خير في من لا يراقب ربه عند الهوى ويخافه إيمانا. حجب التقى سبل الهوى فأخو التقى يخشى إذا وافى المعاد هوانا، يخشى يوم القيامة إذا أتي به أن يهان على رؤوس الخلائق والأشهاد. وبالتالي يقول ابن القيم من راقب الله وعلم أن الله يطلع عليه كان عبدا نشيطا في خدمة سيده متحملا للأعباء، لأن نظر السيد إلى العبد يحركه. خلي سيد، سيد ما مالكه، خلي سيد لو الناس شغالين كويس وجاء صاحب المصنع حيحصل شنو؟ العمال حيعملوا شنو؟ بينشطوا ولا بينشطوا كويس. كان جزول صاحب العمارة قاعدين شغالين فيها الناس، المقاول وكله واقفين وجسد الشغل ذاته حيحصل شنو؟ حيشط له العبد الحق لله دائما نشيط في العبادة لأنه مقر وموقن بأن الله ينظر إليه، وبالتالي هو يريد أن ينال من سيده الرضا، وبالتالي يريد لسيده أن يرفعه درجات، وبالتالي ينشط. وفرق بين سيدين وفرق بين عبدين، صح ولا ما صح؟ فرق ولا ما فرق؟ ده سيد العمل، صاحب العمل. يا أخي خلي ده في المدارس زمان، أنا طبعا زمان في الابتدائي كان لما نجي الموجه بيرسلوا موجهين دين، والله الأستاذ بيشتغل في حصة شغل ويجي يكلمكم ويقول لكم تكونوا الموجه جاي تشاركوا كلكم ترفعوا يديكم، وممكن يقريك الحصة دي درس الحصة، يقول لك الموجه هي بيجي يقريكم ليها، أعملوا نفسكم ما قدرتوها وتكونوا فاهمين وتشاركوا كلكم في الحصة، والله العظيم. فلا ما بيحصل قدام الموجه بيشتغلوا شغل شديد. زمان كان في كلام زي ده يعني مرة ما كل المعلمين يعني مرة. فبالتالي لا شك ما ينشط ويجذب إلى العمل اطلاع الله عليك، لكن ليس اطلاعا وقتيا، ونظر الله إليك ليس موسميا، إنما نظر الله إليك على الدوام وعلى كل حال. وبالتالي المؤمن حي دائما ونشيط في العبادة وحريص على الطاعة ومجاهد في الخير دائما. لماذا؟ بدوام نظر الله إليه، ونظر الله لا يغيب ولا يخفى عليه أبدا. طيب ابن القيم يتحدث عن عكس الحياء، بالمناسبة عكس الحياء إما البذاء أو الوقاحة. يقول لك فلان عنده حياء وده شنو؟ وقح، لا حول ولا قوة. الوقح ده حاجة كعبة خلاص، ده زول ما يبالي. وبالمناسبة أنا يعني عشان أصور المعنى كقريب إلى الناس أقول كالآتي: أقرب الألفاظ إلى الحياء الإحساس أو حساس. يقول فلان ده حساس شديد، حساس ده حاجة غير من الحياة بالمناسبة، لكن ما خص الحياة. في نوع من الناس تبقى حساس، يا أخي لو دار يتكلمك ما يقدر، لو دار يتبين ما يقدر يتبين، حساس. فإنت تتصور مسألة الحياة دي قدر زي شنو؟ أقول لك الحي حساس كويس، يعني إحساسه عالي. إنت بتحس، إنت ما عندك إحساس، ما عنده إحساس وقح. ابن القيم يرى من الوقاحة في الإيمان أن يلتفت القلب إلى غير الله، التفات القلب إلى غير الله وعدم التفات العبد إلى نظر الله إليه قحة في الإيمان، أي ضرب من ضروب الوقاحة في الإيمان. طيب دي الدرجة الأولى من درجات الحياء. قال: حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه فيجذبه هذا الحياء إلى تحمل المجاهدة. وقلنا يراد بهذه النقطة النشاط، وسبب النشاط دوام نظر السيد إلى عبده. ودي يا أخواننا يعني نقطة في غاية الأهمية، من لطائف ما قرأت وقفت عليه كنت أقف إلى كلام لابن الجوزي. ابن الجوزي رحمه الله كان يدرس وكان يحضر درسه الآلاف، يحرصون على درسه الآلاف يأتون لحضور الدرس. فذات مرة خاطب نفسه بدون ما الناس يحسوا، برغ بينه بنفسه يعني، قال: كيف بك إذا نجا هؤلاء جميعا، هو اسمه عبد الرحمن، كيف بك إذا نجا هؤلاء جميعا يا عبد الرحمن وهلكت أنت؟ الناس اللي بيحضروا الدرس استفادوا من الدرس وطبقوه، وانت اصابك شيء من افات القلوب مما يصيب البشر من علو او سمو او ترفع او كذا، فهلكت وادخلت النار. قام قال لو عمل كده لو استرسل مع الخاطرة حيطع درس، ما حيعمل درس، حيقول الناس قاعد يعينوا لي وبيحضروا الدرس بتاعي ناس كتار وأنا أوقف الدروس ذاته نهاية بس. قال فخاطبت نفسي قائلة إلهي، بيقول لي الله كده، إلهي لو أنك أدخلتني النار يوم القيامة فلا تعلم طلابي الذين كانوا يحضرون دروسي، دخلني النار لكن ما توري الطلاب كانوا يحضروا الدرس، قيامة كبيرة، فلا تعلم طلابي صيانة لكرمك لا لأجلي حتى لا يقولوا عذب من دل عليه. لو وريت طلابي وشافوني يقولوا بالله كان مورينا الله ذاته، الله دخلوا النار صيانة لكرمك لا لأجلي حتى لا يقولوا عذب من دل عليه. وبالتالي والله درج عليهم الحياة. ومن المعرفة، من المعرفة يعني كان أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول لله يا إلهي أنا والله أحبك، لو أنك أدخلتني النار أخبرت أهل النار في النار أني أحبك. قال لي يا الله، وأبو سليمان الداراني من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل كان يقول له يا أخي لو دخلتني النار أنا والله بحبك، كان دخلت النار جوا النار بكلم الناس إنه أنا بحبك، الناس المعاي في النار بكلمهم بقول له أنا بحب الله. بالتالي هذه درجة من القرب والمعرفة بأن الله مطلع، وبالتالي هذا يفيد جدا في الحياء. قال هذا الحياء ويحمله على استقباح الجناية. استقباح الجناية ابن القيم بيرى الاستقباح نوعين، استقباح الوعيد واستقباح الموجب للوعيد. استقباح الوعيد قال لك النار وصفا لك انت بتلاوز لازم تلاوز يا اخي، ربنا قال كده واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، الله لا يخوفكم يعني، قال لك واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. يعني شوف النار دي بس الإنسان يسأل الله السلامة ما بيدر عليها نهاية، ويدر عليها استقباح الوعيد يوجب استقباح الموجب له. المدخل النار شنو؟ المعاصي، باختصار المعاصي. وبالتالي من استقبح الوعيد استقبح الموجب للوعيد. والحياء يعين على استقباح الجناية، يعني انت

وبالتالي أقول في هذه النقطة أن المؤمن ليست له عصمة من المعاصي، ولكنه حتى إذا فعل المعصية في حالة ضعف فإنه يستقبح المعصية جدا، بل مما ذكره العلماء ومنه ابن القيم ذكر معنى لطيف جدا في الحياة، قال المؤمن إذا عصى الله وتاب الله عليه بعد سنين قال كلما تذكر معصية من المعاصي وكيف أن الله ستره ولم يفتضحه كلما اقشعر جلده وجسمه. يا من يكش كده يكون بينه وبين نفسه قاعد يتذكر انه قبل كده عمل كده وعمل كده، ما يتصور بالله انا عملت كده بالله انا عملت اعمال زي دي، وذلك لتمكن الحياء من القلب. ابن القيم عنده له اسم جميل يقول هجوم سلطان القلب على الحياء، او هجوم الحياء على سلطان القلب. الحياء يهدم على شنو؟ سلطان القلب، فيصير الحياء سلطانا للقلب. يعني الانسان اخواننا المعنى ده فعلا صحيح، الزول قد يتذكر معصيه عملها بالله لما يتذكر معصيه وانه الله كان شايفه وانه الله خلاه وامهله، يا من ذاته يقول لك شنو؟ جد سعد يكلم يقول لك مما يحس به من الحياء. فاستقباح الجنايه هو من شيم المؤمنين، اما عدم مقارفه الجنايه ينقص الايمان ولا يذهبه، ينقص الايمان عند اهل السنه ولا يذهبه بالكليه. طيب قال ويسكته عن الشكوى. يا سلام، اللي عنده حياء من الله شوف هيحصل له شنو، هو كما قال يتولد من علم العبد بنظر الحق فيجذبه إلى العبادات ويحمله على استقباح الجناية، وطالما أنه مستحي من الله مستحي من الله يسكت عن الشكوى، لأن الشكوى قطح في حيائه واستحضاره أن الله مطلع عليه وأن الله قريب له أو قريب منه. فإذا شكى من الحال كأنما شكى الخالق إلى المخلوق، يعني زي بيقول للناس شوفوا الله عمل شنو، أنا ما عندي كده، أنا تعبان، أنا ماشي بكرعي، أنا عندي كده، يقول كده. فبالتالي الشكوى ابن القيم يقول الحياء لا يمنع من الشكوى إلى الله، لأن الشكوى إلى الله فقر والذل وفاقة وعبودية، أما الشكوى إلى المخلوق في إشكال. والمخلوق تحدثنا عن الشكوى إلى المخلوق فيما سبق أن الشكوى إلى المخلوق على درجات، مخلوق يمكن أن يزيل الظلم عنك كالقاضي والشرطي والحاكم والمسؤول في بابه، عرفت؟ يمكن يزيل عنك شنو؟ يزيل عنك الظلم. ومرتك تشكوها لمنه؟ تشكوها لأبوها عشان يرجعها لراسك، تشكوها لأخوها الكبير تقول يا أخي بدي الأيام دي ما كده، يقوم يجي يقول أنت مالك حاسس شنو؟ صح ولا ما صح؟ هل دي شكوى إلى غير الله؟ الشكوى إلى المخلوق على درجات، إما شكوى إلى مخلوق فيما يقدر أن يزيل عنك الألم هذا لا شك جائز، ولكن ترك هذا كمال، تركه شنو؟ كمال. أنا زول ظلمني أبيت أمشي القاضي بس خليته، قلت أنا خلي الموضوع ده لله ما أمشي خلاه بس خلاص اتحركنا، هذا نوع من أنواع شنو؟ من أنواع الكمال. ليه كمال؟ لأنه صبر وسماحة وعفو وفضل، ما في شك أصلا ده كمال. لكن طيب زول أكل حقك تشتكي ولا ما تشتكي؟ كيف ما تشتكيه؟ تشتكيه. وبالتالي الشكوى على هذه الأقسام. قال الهروي الدرجة الثانية حياء يتولد من النظر في علم القرب فيدعوه إلى ركوب المحبة ويربطه بروح الأنس ويكره إليه ملابسة الخلق. يا سلام، هذه الفقرة من ألطف ما كتب الهروي.

0: إيش ابن القيم في المدارج كلها في منازل السائرين التي كتبها الهروي. طيب حياء يتولد من النظر في علم القرب. أنت علمت أن الله يعني قريب، هذا القرب تعلمه علما وتدانيه مداناتا حتى يكون معية. ومعية الله لعباده على نوعين: معيته العامة لعموم الخلق، وهي معية العلم والإحاطة. ربنا لما نقول معنا ومع كل الناس علما وشنو؟ وإحاطة، أحاط بهم والله من ورائهم محيط. وفي ذلك قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو شنو؟ هو رابعهم. هذه معية شنو؟ معية الإحاطة. حتى قال: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم. دي معية شنو؟ معية العلم والإحاطة. وفي قوله تعالى: هو معكم أينما كنتم. أما معية القربة التي يعنيها ابن القيم هنا هي المعية الخاصة، وهي معية النصرة والتأييد، معه تأييدا. وهذه ليست لكل الناس: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معهم إن الله مع الصابرين، وإن الله لمع المحسنين. هذه معية فيها الحفظ والتأييد والتوفيق والنصرة، كما قال ابن القيم هنا: لا تشعر بالامتزاج، يعني لم يمتزج العبد مع الرب، كما يقول بعض الكفرة والملاحدة، أعوذ بالله من قولهم. هذه المعية هي القرب. أي قرب في القرآن معية، لكنة معية، معية عامة ولا معية خاصة؟ خاصة. مثلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ده قرب يعني خاص، معية تأييد. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. عرفت التقرب؟ تقرب شنو؟ تقرب معية، أي أنه في معية الله. ومن ذلك قول الله تعالى لموسى: كلا إنني معكما أسمع وأرى. وقول موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. هذه معية شنو؟ معية نصرة، معية تأييد، معية توفيق. طيب ابن القيم يعني عنده كلام لطيف جدا، تبقى شوف اسمع كلام انا اقوله لك. يقول رحمه الله: معية القرب من الله تكون لداعيه ولعابده. لمن؟ لمن دعا ولمن عبد. كيف؟ قال: قريب من داعيه بالإجابة، وقريب من عابده بالإثابة. الدليل، شوف الإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. قريب من داعيه بشنو؟ بالإجابة. وقريب من عابده بشنو؟ بالإثابة. واسجد واقترب، أي كلما ازددت سجودا كلما ازددت إلى الله قربا. ابن القيم عنده قاعدة راسخة: المحبة لله تكون على حسب القرب منه، لأن القرب يعرفك. أصحاب الكمالات كلما ازددت قربا منهم كلما تعرفت على شمائلهم وصفاتهم وأخلاقهم من القرب. وكلما ازددت قربا من الله كلما فتح الله على قلبك من المعارف فتلحظ نصرته وتأييده وتطلع على صفاته وعلى إحسانه وعلى بره فتزداد بذلك له حبا. وكذلك العكس، من أحب شيء اقترب منه. المحبة توجب القرب، والقرب يوجب شنو؟ يوجب المحبة. وبالتالي القرب الذي تكلم عنه ابن القيم يدعو إلى ركوب المحبة، كلما ازداد حبا ازداد شنو؟ قربا. طيب، فالمحبة، لكن ده كلام لطيف جدا. ابن القيم يرى أن المحبة بين قربين وبين معرفتين. المحبة بين شنو؟ بين قربين وبين شنو؟ معرفتين. كيف؟ أول شيء تتقرب إلى الله، القرب يولد شنو؟ يولد شنو؟ المحبة. هذه المحبة سوف تزيدك من الله قربا فيتولد قرب ثاني، فصارت المحبة بين شنو؟ بين شنو؟ بين معرفتين. تعرفت عليه، معرفتك به أظهرت لك محاسنه وكماله، فازددت معرفة بعد حبك له كده. يا أخواننا، ولله المثل الأعلى. اعتبر بشر، في واحد ما عندك بوصلة من بعيد لبعيد، انت بقيت تجيه في البيت كثير وتزوره وتطلع وتنزلوا مع بعض، انت لما قربت منه أحبيته صح؟ بعد ما أحبيته قربك ده عرفك بأشياء كثيرة جدا من أشياء جميلة فيه، قمت ازددت قربا له. هذا في البشر، وإن كان هذا في البشر قد ينقطع وقد يمل. بالعبد من ربه سبحانه وتعالى. ثم يقول صاحب المنازل في الدرجة الثانية، قال: ركوبه المحبة وربطه بروح الأنس. ربطه بروح الأنس، لماذا تحدث الهروي عن الأنس والحياء؟ يا أخواننا، حتى لا يتفرق بنا السبيل ونحن نتحدث عن الحياء. الحياء يعظم بالقرب من الله، والقرب من الله يولد حالتين للقلب، يولد حبا. هذا واضح، كلما ازددت من الله قربا كلما ازددت منه شنو؟ حبا. ليه؟ لأن القرب يعرفك على ما خفي عليك من صفاته وكرمه وإحسانه، وبالتالي تزداد له شنو؟ تزداد له شنو؟ حبا. والحب الذي أتى بالقرب الأول يولد قربا شنو؟ قربا ثانيا. واضح؟ القرب والحب يولدان الأنس. وابن القيم كما سوف نعرف في منزلة الأنس، في منزلة اسمها الأنس بالله، يرى ابن القيم أن الأنس لا يتصور إلا بحب. هل تتصور أنك يمكن تكره شخص وتأنس به، تكون يعني يجيك ويجنب معك تكون مبسوط جدا، ولا تكون مضايق؟ بتكون مضايق، تقول يا أخي صوت مش متين يا أخي، بتقول والله تقول قاعد في قلبي، صح ولا ما صح؟ والله تقول قاعد في قلبي. قلت أصلا لا يتصور أن يكون هنالك أنس بغير محبة. فما الذي أورد الأنس؟ مش الأنس، روح الأنس، يعني كأن الأنس لها روح تحيي القلب. والمستحي من الله آنس بالله إلى درجة أن أنس الله ملازم لقلبه. لذلك شبهه الهروي بتشبيه لطيف، قال: ربطه، يعني كأن الأنس ملازم لقلب المستحي القريب من الله المحب له، الأنس ملازم له ملازمة لا تنفك عنه. الدرجة الثالثة، يقول: حياء يتولد من شهود الحضرة، وهي التي لا تشوبها هيبة ولا تقارنها تفرقة ولا يوقف لها على غاية. وده كلام لطيف لطيف جدا إخواننا. من الأشياء اللطيفة في المدارج أنت تحس أن الذين كتبوا هذا الكلام ما كتبوا هذا الكلام ابتداء بتنظير، إنما عاشوا هذه الأحوال بقلوبهم فعبروا عنها بعد ذلك، وإلا مثل هذا الكلام لا يمكن أن يقال لمجرد تصور، ذول يصور يعني المسألة وكذا. طيب، فيقول يتولد من شهود الحضرة. ابن القيم يقوم يزيد يقول شهود الحضرة انجذاب الروح والقلب من جميع الكائنات وعكوفه على رب البريات. شهود الحضرة، طيب القرب، الحضرة انت قال شنو؟ هي كلمة الناس بيسمعها مش كده؟ هي عندها قسمين، قسم فاسد اصلا، لكن الحضرة اللي بيعنيها ابن القيم هنا استحضار القلب لمعاني الربوبية والألوهية والتعظيم، يعني أن تكون معرفة الله حاضرة في قلبك، وأن تكون مستحضرا لعظمته ولقوته مما يمنعك من كثير من المعاصي، وأن تكون مستحضرا لقربه، يعني أنت تدعوه تستحضر أنه قريب وأنه يسمعك الآن، هذا يولد عندك هذه المعاني التي ذكرها. هو يتولد من شهود الحضرة، وقوله شهود الحضرة أن يشهد الحضرة بشنو؟ بقلبه. أما الله لا يدركه الأبصار سبحانه، وهو يدرك الأبصار كويس. وبالتالي شهود الحضرة التي يتحدث عنها الهروي ويجيب عنها ابن القيم أن العبد يستحضر بقلبه معاني تعظيم الله ومعاني القرب من الله، فإذا حصل هذا غشيته الهيبة. إخواننا الزل كل ما يزيد قرب من الله، وده العكس من البشر، أنت كل ما تزيد قرب من البشر بتسقط الحواجز بينك وبين البشر. يعني مثلا في زول بتلاقيه لأول مرة تكلم بتحفظ، عرفته طلعته ونزلته أكلته، بعد ذلك بتهزر معه وعهدي، لكن هل في زول بتلاقيه لأول مرة بتهزر معه؟ لا، ليه؟ الهيبة موجودة. ما الذي يكسر الهيبة؟ المدانة والمعاشرة والمخالطة بالنسبة للبشر. أما الله عز وجل كلما زدت منه قربا كلما غشيت هيبته شنو؟ قلبك، فازددت له تعظيما وإجلالا. طيب هذه الهيبة لا تقارنها تفرق، بمعنى تجعل كلما ازددت هيبة من الله كلما انصرفت عن جميع الخلق عما سوى الله، وصارت جمعية قلبك وإقباله على الله وحده لا إلى غيره. إخواننا المعاني دي أنا أحس إنها هي معاني جليلة، لكن الإشكال في تنزيل المعاني كويس. أنت تكون عايش مع الناس، تعامل، تجي تزور في البكيات في الأفراح، تكون معهم تضحك تتونس، لكن قلبك وحوائجك وشكواك ويقينك وتوكلك على الله ويقينك أن البشر لا يفعلون شيء وأنت لا تلتفت بقلبك إليهم أبدا ولا ترجو منهم شيئا، وبالتالي إذ أنه مع الله ومن كان مع الله لا يخطر بباله سوى الله، ودي معناها لا يعني ولا تقارنها تفرقة، يعني بيبقى قد تفرق عن الخلق وافترق عنهم وفارقهم واقترب ممن؟ من الله عز وجل. وهذا المعنى مهم، لكن نحن نريد هذا المعنى أن نتلمسه، نتلمس هذا المعنى، نتلمسه نحن فيما نعايشه، أن لا يخطر ببالك سوى الله. وحده. حتى لو جاتك مصيبة وقعت عليك حاجة، أول حاجة تذكر شنو؟ في ناس ما بيذكر ربنا، بيذكر شنو؟ وقعت على حاجة يقول لك كده شفت أنا زول مقرب من المسؤول المعين ده، أتصل بالضابط الفلاني ده، أتصل بفلان ده يشوف لي الوالي، أتصل بهنا يشوف لي المحافظ. تخيل ده سقوط في المحك العملي، وبالتالي تفرق عن الخلق، معناها أن لا يلتفت قلبك إليهم أبدا ولا يوقف لها على غاية. وده كلام عجيب عجيب شديد عجيب. كيف يقول الهروي؟ ده معنى كلام الهروي، بعدين بوري كلام ابن القيم. يقول الهروي: من ازداد قربا من الله وزادت هيبة الله في قلبه وفارق الخلق، كلما ازداد قربا من الله كلما احتاج أن يزداد إليه قربا، لأنه لا يدرك لهذا القرب من الله نهاية، لأن الله قال: وأن إلى ربك أشنو؟ المنتهى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وبالتالي قال ابن القيم: سبحانه غاية ولا نهاية. سبحان الله غاية ولا شنو؟ ربنا غايتك، لكن بعد كم كده أنت بتقنع؟ بعد ما تزال كم من المحبة ودرجات الإيمان بتقنع؟ بيقنعك كم يعني؟ ربك غاية، الله غاية، ولا نهاية لهذه الغاية. ليه؟ قال: سبحانه غاية ولا نهاية، لا في وجوده ولا في مزيد جوده، لا في وجوده ولا في مزيد جوده. وهل لجود الله نهاية؟ ما عندكم ينفد وما عند الله شنو؟ باق. وقال الله عن طعام أهل الجنة: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وبالتالي ابن القيم يقول: ولأن الله غاية ولا نهاية، حتى في الجنة لا ينقطع أمر المؤمنين في الجنة على الجنة، إنما وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد رؤية الله عز وجل جل جلاله في الجنة. بذلك انتهينا من منزلة الحياء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

مسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء

خلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل

فبأي حديث بعده يؤمنون من

علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

0: الله والله أكبر.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. من البقاء والأمان الضمان والاستمرارية إن احنا نحب ونتحب، التقدير من نفسنا ومن الآخرين، الانتماء، الإنجاز، الرضا والاستمتاع والتغيير والمعنى. دول احتياجات العشرة عشان يكون عندك معنى لحياتك. فكر فيها معايا كده، ارجع لله سبحانه وتعالى، هتلاقي المعنى هناك وهتحس بروعه جميله. عاوز تعمل تغيير، غير التغيير نفسه، اعمل تغيير في افكارك السلبيه وخليها ايجابيه وقرب من الله سبحانه وتعالى. طول ما انت ماشي كده من تحت لفوق، عاوز توصل لمرحله، توصل للرضا التام للمولى عز وجل، وعاوز تحس انك ما انتش راضي عن اسلوبك اللي انت بتقرب بيه، وكل يوم عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل، هتلاقي كل دول يشتغلوا معاك. طول ما انت بتعمل كده هتلاقي نفسك انك عايش، انك عاوز تضمن بقائك فعلا في الدنيا والاخره ان شاء الله قرب من الله سبحانه وتعالى. فعشان تكون عندك معنى لكل الاحتياجات العشره، خلي الله عز وجل يبقى هو الاول والاخر، هو الظاهر والباطن، هو المؤخر، هو المقدم، هو عارف كل حاجه في حياتك. لما توصل للمرحله دي هتلاقي نفسك مرتاح، نفسك مطمن، رزق موجود، ربنا بشرك، وبشر الصابرين، وبشر المؤمنين. فعارف الاحتياجات دي كلها احنا بنتكلم عليها، اللي من زمان من ايام فرويد وبعدين كارل يونغ، وكل واحد عمال يتكلم فيهم، عملوا اربعه وبعدين عملوا خمسه وبعدين عملوا سته. انا مع الوقت والابحاث دي كلها هم انا عشره، يمكن حد تاني يزود عليهم. فالعشره دول عشان يكونوا فعلا تحس انك فعلا عايش قرب من الله سبحانه وتعالى، تضمن استمرارية ده، خليك مع الله سبحانه وتعالى. عاوز تحب وتتحب، ربنا بيحبك أكتر مما تتخيل، وخد دي وحب الناس في الله سبحانه وتعالى. وهنتكلم عليها بعد كده الحاجات دي بالتفصيل، خصوصا في القيم السبعة الأساسية. طول ما تمشي عايز تتقدر، ربنا قدرك وخلق بإيده الكريمة وسخر لك السماء والأرض وما بينهما، ادلك بطريقة لا انت تتخيلها. ربنا ادلك قد ايه، كل اللي طلبه منك عبدي أطعني، أجعلك عبدا ربانيا، تقول لي شيء كن فيكون. طب أعمل إيه يا رب؟ بتصلي وتصلي. لما تيجي تفكر فيها كل اللي عاوزه منك علشانك، عشان يعظمك، عشان يدخلك الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. شوف الروعة دي كلها. طب ما تجي لله سبحانه وتعالى. عايز الاحتياجات العشرة يكونوا موجودين، خليك مع الله سبحانه وتعالى، تحس إنك فعلا محبوب، تحس إنك فعلا بتقدر، انجز في الله عز وجل. حتى نفسك إنجازاتك اللي بتجيها الله سبحانه وتعالى، ربنا يجزي لك أكثر منها، أكثر مما تتخيل. لأن بقول لك هنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. خد بالك من اللي جاي، ويرزقه منين؟ من حيث لا يحتسب. حاجة في منتهى الروعة. يعني من يتق الله يجعل له مخرجا من إيه؟ من كل مشاكل الدنيا. ويرزقه من حيث لا يحتسب. تلاقي نفسك قاعد كده تليفون يجي لك، على فكرة في فلوس جاية لك، يرزقك بالناس كويسين، يرزقك بالفلوس اللي انت عايزها، بالصحة، بالأولاد كويسين، حياة، حياتك كلها تحس انك عايش. فتوصل لآخر احتياج تحس حياتك لها معنى، ودي مش ممكن تدوع منك. عارف فأنت بتصلي، صلي صح، ادي الوقت ده كله كله كله لله سبحانه وتعالى. تطلع وانت مطمئن، وانت بتصوم صوم لله سبحانه وتعالى، تبقى ماشي في الدنيا كده بتوصل مرحلة الإحسان، مرحلة جميلة جدا، انك تعرف الله سبحانه وتعالى شايفك، وتبقى انت بتعمل كل حاجة بتتقي الله حيثما كنت، أينما كنت، أينما كنت، المكان اللي انت فيه بتتقي الله مع الناس، اتقي الله. فطول ما انت ماشي هتلاقي الاحتياجات العشرة دول كلهم في جيبك مرتاح فيهم. فمن أول النهاردة خليك معايا، خد الاحتياجات دول حطيهم قدامك، أنا عايز أعيش. طب هو مين اداك الحياة؟ إزاي البقاء؟ مش انك تشتري لك كتير توفره، او تحط فلوس كتير في البنك، او تنصب على حد. ارجع لله سبحانه وتعالى، انت محبوب، ربنا يحبك اكتر مما تتخيل. التقدير قدرك وقالها، خلقنا الانسان في احسن تقويم. شايف؟ انجز بقى وقل اعمله فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. ربنا بيشجعك اهو، لان العمل روعه، العمل عباده والعمل انجاز. فالاحتياجات العشره عشان يتظبطوا فعلا موجود. أول حاجة فيها، فاكرين أول جذور النجاح، أول مفتاح، أول سلمة، هي التوكل على الله سبحانه وتعالى. حق التوكل، احنا دلوقتي ماشيين في النجاح
عشان تقدر تنجح لازم تعرف ان معنى حياتك كله عند الله سبحانه وتعالى، ومن هنا ربنا يخلي حياتك رائعة، يخليك أسعد، يبعث لك ناس أفضل. هنا أنت بتتقي الله سبحانه وتعالى في كل حاجة بتعملها، يجعل لك مخرجا في شغلك وفي فلوسك وفي الناس اللي حواليك وفي صحتك، في كل حاجة أكثر مما تتخيل. ربنا وعدك بكده، وبشر الصابرين وبشر المؤمنين، شاف الروعة. فعشان كده عاوز الاحتجاج يكون موجودين، يبقى لازم يكون الاتجاه الروحاني هو أهم حاجة في حياتك. دلوقتي خليني أسألك سؤال، إيه معنى الدنيا بالنسبة لك؟ ايه معنى الحياة بالنسبة لك؟ ايه معنى الزواج بالنسبة لك؟ ايه معنى الطلاق بالنسبة لك؟ ايه معنى الشغل بالنسبة لك؟ ايه معنى الحياة؟ ايه معنى اي شيء الاجابة عليها قيمة؟ ايه معنى، اسأل اي حد، ايه معنى دي بالنسبة لك؟ الاجابة قيمة، لان انت بتدي معنى، والمعنى في الاحتياجات العشرة بتديني معنى حاجة في حياتي، اجابتي مبنية على مفهوم الذاتي اللي هو في ادراك جوه القيمة. ايه معنى حاجة بالنسبة لك؟ اجابة قيمة. خد بالكو اربع اسئلة دول، ايه معنى الحياة بالنسبة لك؟ الاجابة دي قيمة. معناها ايه بالنسبة لك؟ الاجابة اعتقاد. هتدي لك ايه؟ الاجابة انجاز. هتشعر بايه؟ الاجابة احساس. الاربع اسئلة دول لما كنت بشتغل في الادارة العليا قبل كده في الفنادق كنت بستخدمهم باستمرار، وانا بعين الناس كنت عايز اعرف قيمه واعتقاداته وافكاره وانجازاته واحاسيسه. دي بتديني اتجاه التفكير، وبعرف الشخص عايز يروح فين. ففي الحالات دي بنقدر نعرف ازاي ممكن نقدر نقيم صح. حتى اي حد تعرف اي مذيع او مذيعه بيعزم ناس وبيسالوا، ساعات بيسال اسئله قيم، مش عارف اذا كان عارف ولا لا، لكن اسئله القيم مهمه جدا. لما تسال حد سؤال قيم بتطلع منه قيم، مش بتطلع منه اي حاجه، بتطلع منه قيم. ايه المهم بالنسبه لك في الحياه؟ ايه المهم بالنسبه لك في الزواج؟ ايه المهم بالنسبه لك لو ناس بتدخن؟ قول لي ايه المهم بالنسبه لهم في التدخين، وايه اللي ممكن يعملوا عشان يساعدهم يبطلوا التدخين. دي هي اللي انا بتكلم عليه اسئله القيم. ففي لحظات هنكمل الحاجات الرائعه دي اللي ان شاء الله باذن الله توصلنا لاهدافنا وتخلينا نعيش احلامنا. خليك معايا، هكون معاك بعد الفاصل.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الطريق إلى النجاح. وكنا بنتكلم إيه القيم؟ يعني إيه القيم؟ عبارة عن إيه القيم؟ كلمة قيمة ممكن حد يقولك إزاي تعرف الشخص ده ما عندوش قيم؟ يبقى ممكن يعمل أي حاجة، ممكن يتصرف أي حاجة، ممكن يكذب. طالما إنسان ما عندوش قيم طب هيروح فين؟ ما عندوش قيم. أنا عملت حاجة اسمها اتخاذ القرار بالقيم. لما بتعرف قيمك كويس بتحطهم في 7 مجموعات وبتفكر فيهم، لو القرار اللي انت هتاخده ما بيأثرش على قيمك، ما بيأثرش عليه غير إيجابيا، ممكن تاخد قرار سريع جدا مبني على القيم. وعلى فكرة أنا محضركم حاجة في اتخاذ القرار، القرار بالقيم والقرار بأسلوب متكامل. هنشوف إزاي بتعدي من العقل التحليلي وبعدين العقل العاطفي، هنشوف حاجات جميلة جدا في الحتة دي. فيا ترى إيه أهم حاجة في حياتك؟ إيه أهم حاجة في حياتك؟ إيه أهم حاجة في حياتك برضو الإجابة قيمة. فإيه هي القيم بقى؟ القيم هي جذور شخصية الإنسان، هي جذور الدوافع، هي جذور، هي السبب في السلوك. خد بالك من الحتة دي، إن القيم هي السبب في التفكير، والتفكير ده هو السبب في استراتيجيات العقلية اللي أنت بتتصرف بيها مع الناس. لو حد قالك إزايك، على طول القيمة الأساسية اللي هي بتدعم الكلام أنت بتقوله، لأن مش ممكن يكون عندك كلمة معينة من غير ما يكون فيها خلفية. خلفيات أفكارنا هي اعتقاداتنا وقيمنا. فالقيم النهاردة والقيم الراسخة هي جذور. تخيل معايا كده أن دي شجرة، جذور الشجرة هي قيمك الراسخة، وانت طالع فوق شوية هي القيم، بتطلع دي الاعتقادات الشجر نفسها، الفروع هي السلوك طول ما انت طالع. فلما يكون حد عاوز يغير حاجة في حياته بيروح يغير السلوك. القيمة هترجعها لك تاني. عاوز تعمل تغيير، غير في المفهوم الذاتي، غير في القيمة، غير في القيم نفسها. فالقيمة هي السبب في الدوافع. عارف انت ممكن تشتري كتاب، ايه اللي خلاك تشتري الكتاب؟ ايه السبب في الدافع؟ ايه السبب في الحماس؟ بس ساعات تكون متحمس. القيمة هي اللي بتدعم الدافع، والدافع هو اللي بيسبب الحماس. فمعنى كده ان انا عندي قيمة، روح تشتري كتاب. القيمة الأساسية أن أنا متفتح عاوز أقرأ. الدافع الكاتب ده كويس، الحماس اللي خدته، الفهرس اللي جواها، وأن أنا شايف نفسي ممكن أتعلم كتير، وبعدين سبت الكتاب. ارجع تاني هتبص لها القيمة راحت منك هناك، لأن راحت منك، لأن بصيت لقيت نفسي انشغلت في مشاكل الحياة، رحت سايب دي. لو أنت عاوز تنزل وزنك وعارف القيمة وتربطها بالله سبحانه وتعالى، ربنا دلك الصحة وعاوز تحافظ عليها عشان لما تقابله عز وجل تقول له يا رب أنا حافظت على صحتي زي ما هي، أصبحت قيمة، مش أصبح وزن، أصبحت الصحة بحالها والوزن جواها. نفس الشيء بالنسبة للتدخين، بتديها قيمة. طالما أنت اديت حاجة سلبية قيمة، فاكرين الروابط ربطتها بالسعادة، دي قيمة هتروح لها. فخد بالك، القيم هي السبب في سلوكياتنا، القيم هي اللي بتعلمنا وتعرفنا الفرق بين الصح والغلط، بين الحلال والحرام. القيم نفسها لولا هي الإنسان يضيع. فلو ما عندكش قيم يبقى ما عندكش حاجة، لأن فاكرين القيم جوه اعتقادات، جوه الاعتقادات في مبادئك، جوه المبادئ في وجهات نظرك. فأنت القيم، اعتقادات، مبادئ، وجهات النظر تجاه الأشياء، كل دول مع الإدراك، كل دول جايين من المفهوم الذاتي. فلما بتعمل تغيير في مفهومك الذاتي كل حاجة بتتغير، لأن كله بيتغير. دي جذور. انت عاوز مثلا لو عندك شجره مش كويسه وعاوز تغيرها بتروح للجذور، مش هتقطع في النص. لو قطعت في النص، لو جذور بايظه مش هتنتج حاجه. لازم تغير في جذور افكارك، لازم تغير في جذور افكارك عشان جنينه افكارك، عشان جنينه مخك تطلع وتكون رائعه. فجذور هي السبب. ايه الجذور دي؟ هي القيم، قيمك انت. طب دلوقتي القيم دي اتكونت ازاي وجات منين؟ انتوا فاكرين ال7 مراحل اللي احنا خدنا بيهم؟ اول ناس ادونا القيم هم الاب والام. فاول 7 سنين من حياتنا 90% من قيمنا اتكونت. فانت لو عندك ابن صغير وبتكلمه وكأنه اهبل ما بيفهمش، لا خد بالك ده عمال يمتص منك معلومات وبتتكون قيمه. و95% من قيمنا العاطفية اتكونت، يعني حب، يعني يحب واتحب، يعني أد، يعني العطاء، يعني التسامح، اتكونت قبل 7 سنين. فتبص لي عندك قيمك اتكونت 90% منها قبل 7 سنين،
والقيم العاطفية قبل 7 سنين، هتقدر تقول لحد أنا بحبك ولا لأ؟ لأنك اتحبيت، قدرت تعبر نفسك بسرعة ولا لأ؟ كل ده تكون قبل 7 سنين. فخد بالك أن 7 سنين أولين دول من حياتنا في منتهى العمق، جذورنا كلها كونت في 7 سنين أولين دول. لو حد عنده صنب نصاب الخوف المرضي، في حاجة حصلت في 7 سنين دول، مع حد يقولك بس أنا ماشي عادي في الدنيا ما حصليش حاجة، وبعدين فجأة بصيت لحاجة حصلت، تخزين في مراكز الذاكرة، تخزين موجودين في مراكز الطاقة، اتخزنوا طلعوا في الوقت اللي انت كان حصل رابط رجعتك تاني، نفسيتك مش مظبوطة لكن متخزنة دلوقت. القيم اتكونت منين؟ الأب والأم، محيط العائلي، محيط الاجتماعي، المدرسة، الأصدقاء، وسائل الإعلام. للأسف الشديد بناخد منهم قيم، أكون أنا بحب حد معين يطلع وبعدين يتكلم ألفاظ بذيئة، يشتم في التلفزيون وأنا بحبه جدا، فنفتكر كطفل إن ده كويس، هو ده مظبوط. أطلع بص لا واحد عامل شعره بطريقة عجيبة جدا، ولا لابس لبس عامل خرمين هنا في البنطلون وحاطط من ورا لف، يعني بيبقى لابس حاجات يعني عارف ما تمشيش مع أي أخلاقيات. وبعدين الولد شايف كده يقول به أنا اشتري زي وأنا كمان، لطالما هو بيعملها تبقى عادية. زي التدخين، كل بص نلاقي التدخين ناس مهمين جدا، جراح وقتها الله يرحمه بقى سراج منير، قبل ما يخش يعمل عملية جراحية شوفوا لنا سجارة بس عشان أهدي عشان أعرف أعمل عملية جراحية. هي سجارة بتهدي، دي بتجنن الجهاز العصبي. فتوصل لمرحلة طالما جراح وده دكتور وده مهندس وده ضابط كلهم يدخنوا، وعلبتك لعلبتي تبقى عادية بقى، فدخن أنا كمان. إذا كان المجتمع كله بيدخن فدخن أنا كمان، لا ثانية واحدة. فأنت بتاخد قيم فاسدة من التلفزيون ده، فأنت لازم تفكر القيم دي ما تناسبنيش، فمع الوقت ممكن تغيرها. ليه السبب؟ هتحطمك في الدنيا والآخرة. ما أنت ميت ميت، أنت رايح فين؟ تفكر هتاخد كل حاجة معاك؟ ما أنت رايح رايح جاهز. عشان كده لازم تفكر من دلوقتي ويكون عندك إدراك أنك تحسن حياتك وتكون أفضل حاجة لك. ليه لأ يعني؟ ليه لأ؟ هم ناجحين أحسن منك في إيه؟ والناجح يعني متزن، يعني ناجح في كل هذه الأركان السبعة. فالقيم هي السبب في الدوافع والحماس، القيم هي السبب في السلوكيات، والقيم بتحدد الحلال والحرام بالنسبة لنا، والقيم بتعلمنا الفرق بين الصح والغلط. يبقى متزن فعلا في الحياة. ولما نتكلم على دول هنتكلم على 10 أسئلة، ال10 أسئلة دول كلهم تقييم عشان تعرف ازاي تظبط قيمك كل يوم وتلاحظ انت فين، وكل ما تلاحظ وتدرك بتعمل تغيير عشان توصل لأفضل مراحل حياتك. أتمنى المعلومات دي تاخدهم وحطهم في الفعل، ما تشوفهاش كده بس، حطها في الفعل، هتلاقي حياتك بتتغير شوية شوية وتخلي مفهومك الذاتي الديناميكي. فاكرين يبقى منتظم، والمنتظم يبقى ديناميكي، وبكده انت بتقدر تحقق أهدافك وتعيش أحلامك وتوصل إن شاء الله إلى أعلى الدرجات، وتسيب لنا بصماتك في الدنيا للأجيال اللي جاية هتلاقيهم بيدعوا لك. فافتكر لن تطولك ولا عرضك ولا وزنك ولا شكلك ولا انت احباط ولا اكتئاب ولا الخيبة اللي حد قالها لك، انت مش دول. طب انت مين؟ خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، سخر لنا السماء والأرض وما بينهما، معجزات في معجزات معجزات، ربنا خلق علشان رحمته روعة، محضر لك السماء، محضر لك جنة عرضها السماوات والأرض، ده أنت. طب إيه الحاجات التانية اللي بتحصل في الحياة؟ دي تحديات ونشاطات الحياة مش أنا. فعيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع بخلال الرسول عليه الصلاة والسلام، بالرسل بالأنبياء بالصحابة وبالأولياء الصالحين، بعد كده بالكفاح. الكفاح ازاي؟ اقرأ، اسمع أشرطة، فتش، روح دورات، اسمع، خلي نفسك أفضل كل يوم. فاكرين كايزن، التحسن المستمر، وخليك ملتزم، خليك مصر على التزامك، خليك منضبط بهذا، هتلاقي الثلاثة دول يشتغلوا معاك. وحط كل دول كده وحط عليهم الصبر وعيش بالحب وأكثر قيمة الحياة. وأشوفكم بخير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة نور الإيمان تقدم الآداب الإسلامية للشيخ وحيد بالي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن اليوم إن شاء الله تعالى أيها الأحباب الكرام سوف نكمل أدبا من الآداب الإسلامية الراقية، ألا وهو الأدب مع الجيران. الأدب الخامس، صيانة عرض الجار وماله. صيانة عرض الجار وماله، تحافظ على نساء الجار فلا تؤذيهن بكلمة نابية ولا بنظرة جارحة، وتحافظ على مال الجار لو وقع منه تعطيه له، لأن خيانة الجار أشد من خيانة غيره. روى الإمام أحمد بسند حسن عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، والعياذ بالله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام حرمها الله ورسوله إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. انظروا إلى حرمة الجار. لا تخن الجار، لا تؤذي الجار، فإنك إن فعلت فقد خالفت وصية حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. الأدب السادس، إكرام الجار الأقرب فالأقرب، أي أن الجار الأقرب منك أولى من غيره وهكذا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ تريد أن تقدم هدية واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: إلى أقربهما منك بابا. صلى الله عليك يا رسول الله، فالجار القريب أولى من غيره. الأدب السابع، إهداء اللبن وغيره ونحوه للجار. اللبن، كان زمان عند الفلاحين لا يبيعون اللبن، وإنما الرجل الذي عنده جاموسة أكرمك الله وعنده أغنام أو نحو ذلك يأخذ منها لبنا، يأخذ لبنا ويرسل لجيرانه عن اليمين واليسار، بعضهم يرسل كل أسبوع مرة، بعضهم في الأسبوع مرتين وهكذا. الآن تجد الجيران، تجد الفلاحين أو أكثرهم فيما أعلم يبيع اللبن، وقد لا يهدي إلى جاره ولا كل شهر مر، وجاره ليس عنده لبن، يذهب الجار ليشتري من البقالة لبنا. هل تعلم أنك إذا أهديت لجارك لبنا قد يبارك لك في مالك هذا، وقد تحل البركة العظيمة، بدلا من أن تأتي البهيمة باثنين كيلو لبن قد تحلب أربعة كيلو لبن أو خمسة كيلوات أو نحو ذلك، ببركة الهدايا للجيران والصدقة عليه. بل كان قديما على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجل لا يحلب اللبن ويعطيه للجار، بل كان يأخذ شاة كاملة بها لبن قبل أن يحلبها ويقول: اعطيها للجار تبيت عنده الليلة. فيعطيها للجار، يحلبونها بالليل وتبيت، وفي الصباح يحلبونها في الصباح ثم يردونها، تسمى منائح، منيحة. امنح الجار هذه الشاة أو هذه العنز الليلة ليأخذ لبنها كله. وقد حدث هذا مع الحبيب عليه الصلاة والسلام. ويروي القصة عروة بن الزبير عن خالته عائشة، فقد روى البخاري ومسلم عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لعروة يا ابن أختي إن كنا لننظر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. سبحان الله. فقلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. قل لي بربك جيرانك الذين يشتكون الفقر الآن أو من المسلمين الذي يشتكي الفقر الآن يظل ثلاثة أشهر لا يوقد في بيته نار لا طبيخ ولا شاي ولا حلبة ولا يخبز خبزا ولا يأكل شيئا؟ هذا نادر وجوده إن وجد. وبرغم ذلك كان عليه الصلاة والسلام صابرا محتسبا مسرورا منشرح الصدر. أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبنها، يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقين منها، يعني يعطونه المنيحة لتحلب عنده ويسقي زوجات عليه الصلاة والسلام. الأدب الثامن عدم احتقار هدية الجار وإن كانت يسيرة. رجل اشترى كيلو تفاح، أربع تفاحات، فأرسل واحدة إلى جاره، قال خذ يا بني هذه الواحدة أعطاها لجارنا. لا تستقل، قلت تفاحة، نحن فقراء محتاجين تفاحة، رد له هذه. لماذا؟ يا أخي الكريم ما دام قد أهدى إليك فهو يحبك، خذ هذه التفاحة قسمها عدة أقسام على أولادك، حتى لو كان معك من المال ما تستطيع أن تشتري 10 كيلوات وعشرين كيلو، لكنه قدرك واحترمك فأرسل إليك. أو أن الجار أرسل إليك طبقا من الطبيخ أو الإدام، أرسل لي طبقا من العدس، أنا فقير أكل عدس. يا أخي الكريم هذا يدل على محبة تهاد تحب وهو يحبك، يكفي أنه أرسل إليك. فلا تحتقر هدية جاءت إليك من جارك، لو أرسل إليك سواك فاقبله وكن مسرورا به واعلم أنه يحبك. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء

والحافر ليس عليه إلا جلد بسيط. برغم ذلك الحافر قطعته ووضعته في طبق مطبوخا وأرسلته إلى جارتها. الجارة تتقبلها ولا تقول من أنا حتى ترسل، إما أن ترسل هدية تليق بمقامنا وإلا لا ترسل. يا أختي الكريمة هذه الجارة تحبك، ولولا أنها تحبك ما أرسلت إليك، وهذه سنة عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. أنا أسألكم هل طبقتم هذه السنة في حياتكم؟ لك عدة جيران، كم مرة أهديت لجارك؟ إن كنت لم تفعل فطبق السنة في عمرك ولو مرة، وستشعر فعلا ببركة اقتدائك بسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. الأدب التاسع، ألا يمنع الجار جاره من استخدام حائطه إن احتاجه. يعني قد يحتاج أن يسقف فيضع خشبه على حائطك، هذا لا يضر حائطك بشيء، لا تمنعه، لا تمنعه ما دام لا يسبب ضررا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، يعني أمر أن يستخدم حائطي الذي هو ملك. نعم، اسمع إلى الحديث. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. يعني لألقين هذا الحكم بينكم حتى تتحملوا مسؤولية تطبيقه أمام الله عز وجل. الأدب الأخير، أن تحب لجارك ما تحب لنفسك. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. سوف أذكر لكم إن شاء الله تعالى موقفا لأحد إخواننا في الأدب مع الجيران في بلاد الغرب مع غير المسلمين. أحد الإخوة كان قد سافر إلى بلاد أوروبا لكي يدرس هناك، وهو في عمارة طويلة عريضة يسكن في شقة ولا يعرف أهل العمارة بعضهم بعض كعادة أهل أوروبا. قال: وكان لهم جار لا يعرف عنه شيئا، لكن الجار هذا كان قد اتفق مع شركة اللبن ودفع لهم رسوما، فكان يأتي مندوب الشركة ينظر إلى رقم الشقة فيضع زجاجة اللبن أمام الباب ويمضي، ويخرج الرجل يأخذ الزجاجة ويدخلها. قال: فجاء الرجل ووضع زجاجة اللبن ولم يأخذها أحد، وجاء في اليوم التالي فوضع زجاجة، وفي اليوم الثالث وضع زجاجة. قال: فرأيت هذه الزجاجات أمام بيت جارنا. يقول: القضية ليست قضية اللبن، ولكن القضية أن اللصوص كثر في هذه المدينة، وأنهم لو صعدوا ونزلوا فوجدوا هذه الزجاجات موضوعة لعلموا أن هذه الشقة أصحابها مسافرون ففتحوها وسرقوها، وأهل العمارة لا يعرف بعضهم عن بعض شيء. فقال هذا الطالب المسلم: أخذت اللبن فوضعته في ثلاجتي حتى يأتي جاري من سفري، علمت أنه مسافر. قال: كلما وضع زجاجة أخذتها، كلما وضع زجاجة أخذتها، والتي تنتهي مدة صلاحيتها ألقيها ويظل الباقي في ثلاجتي. حتى عاد الجار، قال: فأحضرت له اللبن وذكرت له القصة وقلت: خذ. فقال: ولماذا صنعت ذلك؟ قال: قلت له خشيت عليه من السرقة. قال: وهل لو سرقت سأتهمك؟ قلت: لا، أنت لا تتهمني، ولكنني أنا مسلم والإسلام يأمرني بأن أحافظ على جاري. قال: عجيب. فعزم علي أن أدخل بيته، يقول: ولأول مرة أدخل بيته. فدخل، قال وجلست معه، فعرفني بنفسي، قال: أنا القس فلان الفلاني، وهذه ماري زوجتي وهي راهبة في الكنيسة. لماذا صنعت ذلك؟ قال: فكلمتهم عن الإسلام وعما يجب أن يكون لجيراننا حتى ولو كانوا غير مسلمين، يجب أن نحافظ عليهم، يجب أن نحترمهم، أن نقدرهم، أن نحفظ أموالهم كما حفظت مالكم الآن، وهكذا. قال: الإسلام يأمر بذلك؟ قلت: نعم. قال: كنا لا نعرف عن الإسلام شيئا، نحن لا نعرف عن الإسلام إلا ثلاثة أشياء. اسمع إلى تشويه صورة الإسلام في أوروبا. قالوا: نحن لا نعرف عن الإسلام إلا ثلاثة أشياء: أن رجلا عربيا ادعى النبوة فاتخذوه نبيا اسمه محمد. الأمر الثاني أنهم يعبدون صندوقا أسود في الصحراء، يعني يطوفون بالكعبة. الأمر الثالث أنهم يقبلون

0: يطوقن الأرض 5 مرات يوميا، لا نعرف عن الإسلام إلا هذه الأشياء. قال لا، هذا تشويه صورة الإسلام، وأنا لست عالما لكي أبين لكم الإسلام ومزاياه، لكن خذوا هذا رقم المركز الإسلامي واتصلوا بهم. فاتصلوا بهم وبدأت العلاقات. يقول الرجل: ونسيت الموضوع، وظل في أموره لأنه مشغول بدراسته. فاتصل به المركز الإسلامي وقال: أنت تعلم أن عدد المسلمين قليل جدا في هذه الولاية، ونحن الآن عندنا حفل، نجهز لحفل ونجمع التبرعات، لأن عندنا قسيس وزوجته سيسلمان في يوم كذا. قال: ما اسمهم؟ قالوا كذا، قالوا كذا، ويسكنون كذا. قال: هؤلاء جيراني. إذن لا تجمع من أحد تبرعا، فإن إنفاقات الحفل كلها علي أنا. قال: وذهبنا إلى القسيس. قال: بعدما قرأت في الإسلام وقرأت الكتب المترجمة عن أخلاق الإسلام، فعرفت الإسلام على حقيقته، وعلمت أن هذا الدين هو الدين الذي يجب أن يقود العالم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وزوجته مع الأخوات بيّنت لهم أنها كيف اقتنعت بهذا الدين وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قام الناس، قام الرجال يقبلون هذا الرجل المسلم الجديد، وقام الأخوات يقبلن هذه الأخت الكريمة الجديدة. وهكذا بالمعاملة الطيبة تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل بفعلك وسلوكك قبل قولك ولفظك. أيها الإخوة الفضلاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الآداب الإسلامية للشيخ وحيد بالي.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. جمعة مباركة طيبة على الجميع اللي يسمعوا فينا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا وأمسية طيبة مباركة عليكم. كالعادة نطلع عليكم في برنامجنا من القلب، معكم ملاك محمود. موضوعنا اليوم جميل جدا، لكن بداية قبل ما نبدو الموضوع دائما نبدو باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، فأكثروا من الصلاة على الرسول وباركوا دائما للرسول عليه الصلاة والسلام في هاليوم المبارك الجمعة الطيبة المبارك اللي هي عيد لكل مسلم ومؤمن.

مساء الخيرات من جديد على كل قلب يسمعني هالليلة، على كل إنسان يضحك وهو داس في قلبه وجاع، وعلى كل إنسان فقد إنسان كان يوم أقرب الناس لي واليوم ولا شخص غريب كأن عمره ما عرفه. فخلوني أسألكم دائما بداية الحلقة، ودائما نذكركم بسؤال، ودائما نبدأ دائما في حلقتي بسؤال: شن أصعب حاجة ممكن يعيشها الإنسان؟ شن أصعب حاجة ممكن يعيشها الإنسان؟ هل هو الفقر مثلا، ولا المرض، ولا الفراق؟ شن أصعب حاجة تشوفوها أنتم ممكن يعيشها الإنسان؟ الحرمان، الفراق، الفقد والإهمال، البعد على الله. حلو، جميل، إجابات جميلة كلها، الله يبارك. الأمراض، حلو، كلهم ابتلاءات، أكيد كلهم ابتلاءات، هذه لا غبار عليه. المرض والفراق، وعليكم السلام لكل من التحق بنا. أمراض، خيانة، به هذا بالنسبة لنا احنا شن أصعب حاجة ممكن يعيشها الإنسان؟ فراق الأب والمرض، الفراق بجميع أنواع، والمرض بجميع أنواع. بهي ما تخافوش من الفقر مثلا، إنسان يكون فقير مثلا، ولا تخافوا منها؟ الخذلان، البعد عن الله، سبب المعيشة الضنكة وكل شيء. لا، ما يخافوش من الفقر، قالوا لا. بهي تعرفوا أن أصعب حاجة أنك أنت تنود من النوم وتلقى قلب إنسان كان يحبك في يوم من الأيام وتغير عليك بدون ما تعرف كيف وليش وشن السبب. تعرفوا الشيء هذا؟ تعرفوا أن في يوم من الأيام أن القلوب تتغير؟ هل تؤمنوا بالشيء هذا؟ أن في قلوب تتغير في يوم وليلة بدون السبب، ولا حتى أنت ما تعرفش السبب، ولا تعرف حتى شن اللي صاير أساساً؟ فأصعب حاجة أنك أنت تنود من النوم تلقى شخص قريب عليك كان يحبك في يوم من الأيام، يعزك ويقدرك، يتغير عليك بدون ما تعرف كيف ولا ليش. الإنسان هذا كان يفرح قبل بوجودك، واليوم أصبح وجودك وعدمه عنده واحد ما يفرقش. كان مثلا يدعي لك ديما، واليوم يمكن حتى ينسى اسمك، ما عاد يجي على لسانه وما عاد ينطق فيه. وهنا تبدا دائما الاسئله: شن صار؟ شن اللي غير القلوب؟ هل الناس تغيرت، ولا الظروف، ولا ربي صرف القلوب لحكمه يعلمها وحده؟ فاليوم بنحكوا على شيء يخوف، شيء صاير معانا، لأن الإنسان ما يضمن حتى قلبه. أنت تقدرش تضمن أي شيء، حتى قلبك ما تضمن ناشرة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر كان يكثر من الدعاء ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تأملوا فيها شوي، تأملوا في الحديث هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دائما الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه، فكيف بحالنا نحن؟ كان الرسول عليه الصلاة والسلام قدوتنا، كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكيف لو الرسول عليه الصلاة والسلام يدعي في الدعاء هذا، فما بالك احنا الناس العادية البشر؟ ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وفي آيات الله المحكمة دائما واضح، كل شيء صريح في آياته، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، عفوا. يعني القلوب
كلها بيد الله. القلوب كلها بيد الله، يقلبها كيف يشاء لحكمة وعدل ورحمة. ثلاث أشياء. الله سبحانه وتعالى يملك هذه القلوب لأنها بيده هو فقط، فيقلبها كيف يشاء لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وعدل منه ورحمة علينا. فهمتوا؟ فاليوم أنا مش قاعدة نخوف فيكم أو قاعدة مثلا كذا، لا لا، اليوم نحب نذكركم إن القلب نعمة، وإذا أنت ما حافظتش عليه بالإيمان والطاعة ممكن هو يتغير وإنت ما تحسش به. اليوم نذكركم إن القلب أساسا نعمة من الله سبحانه وتعالى، لو ما حافظتش عليه بالإيمان والطاعة ممكن في لحظة يتغير وإنت ما تحسش به. فخلوكم معنا لأن ممكن الحلقة هذه تكون سبب إن الواحد يصلح قلبه ويرجع لربه ويسامح إنسان، أو حتى يدعي للشخص بدل ما يدعي عليه. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف ولا؟ يعني مرات الحلقة اليوم تسبب لكم، تكون سبب في إن ترجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، إن تصلحوا قلبكم، إن تسامحوا إنسان في يوم من الأيام، وإنكم تدعوا على الشخص بدل ما تدعوا له، تدعوا له بالخير بدل ما تدعوا له. فالقلوب ليست ملكا لصاحبها أو لأصحابها. قلوبنا مش ملكنا، قلوبنا مش ملكنا. يا جماعة الخير، مرات نسمع حد يقول فلان تبدل عليا، تغير عليا، فلانة ما عادش زي قبل معاي، وانا ايام زمان، وين الذكريات، وين العشرة الطيبة، فلان راهو يوم في يوم وليلة تغير عليا الفلان هذا، وكأن شخص تاني تغير 360 درجة. فلانة كانت قريبة مني ما عادش زي قبل، كانت ديما معايا 24 على 24، لكن توا حاليا حتى ساعة ما نلقاهاش. باهي وين ايام زمان، وين الذكريات؟ لكن الحقيقة اللي لازم احنا نعرفوها ونكونوا مؤمنين بها، القلوب عمرها ما كانت ملك اصحابها. على خاطر هيك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى الصحابة استغربوا وقالوا له: يا رسول الله، آمنا بك وتخاف علينا؟ قالوا له: يا رسول الله، آمنا بك وتخاف علينا؟ قال بمعنى الحديث: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. شفتوا كيف؟ إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. دقيقة بس، دقيقة. يعني الإنسان اليوم ممكن يكون من أطيب الناس، وغدوة إذا ابتعد عن الله سبحانه وتعالى يبدأ قلبه يقسى، يبدأ إنسان قاسي. وممكن إنسان كان غارق في المعاصي وفي ليلة واحدة الله سبحانه وتعالى ينزل عليه الهداية ويهديه الله سبحانه وتعالى ويصبح من الصالحين. لهذا ما نستصغروش من أي حد ولا نيأسوا من أنفسنا، بالعكس، كل ما تقرب نفسك وقلبك للطاعة والإيمان الله سبحانه وتعالى حيجعلك أطيب الناس.
لكن كل ما تبتعد عن الله سبحانه وتعالى يبدأ قلبك قاسي ويبدأ قلبك يتعامل مع البشر بقسوة. فما تلوم الشخص لو كان يوم من الأيام ماضيه ممتلئ بالمعاصي وفي يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى هداه وبدأ من الناس الصالحين. ما نجيش هنا في يوم من الأيام نلقى شخص كان فلان في يوم من الأيام أو فلانة في يوم من الأيام ترتكب في معاصي أو يرتكب في معاصي ونجي نفكر أنا بعد ما هداه الله سبحانه وتعالى أنت كيف هداك ربي؟ كيف تبت إلى الله؟ أنت كيف تبت لله وأنت قاعد ترتكب في معاصي ونسيت ماضيك ونسيت شن كنت تدير وكيف ظلمت ناس وكيف؟ لا، مدام الله سبحانه وتعالى اهداه إلى طريق الصلاح فأنا مش من حقي أني نفكر بماضيه ومش من حقي أنا نستهين به. إذا الله سبحانه وتعالى قبل توبته وجعله من الصالحين والتوابين فمني أنا باش نحكم عليه ونحكم على ماضيه؟ ممكن أنا نكون إنسانة صالحة في يوم من الأيام لما نبتعد على الله سبحانه وتعالى يبدأ قلبي قاسي. شفتوا كيف؟ فمش مقياس، وما نذكروش بعض بالمعاصي وما نذكروش بعض بالماضي. مفيش إنسان ما عندهش ماضي، كنا نتعلمه ونغلطه ونتوبه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إنسان ربي هداه نجي أنا نفكر بماضيه وبالمعاصي اللي ارتكبها، سامحوني يعني ما أعتقدش إن إحنا لينا الأحقية في الشيء هذا. الحقية الوحيدة للشيء هذا هو الله سبحانه وتعالى، هو يعلم ما خفي في الصدور. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شخص نيته، الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان على قياس نيته. لكن أنا بنجي نحكم على إنسان كان ماضيه في يوم من الأيام كان إنسان عاصي؟ لا، حشا وكلا. ندعي لأن ربي يهديه وأن ربي يثبت قلبه ويبتعد عن المعاصي. علاش في ناس يقعدوا شني يعايروا فيهم بماضيهم للأسف الشديد؟ وهذا أكبر غلط. أنت كمسلم ومؤمن ما تعايرش إنسان زيك زيه الله سبحانه وتعالى هداه بشيء كان في الماضي. ريان قالت كان النبي يقول توبة التائبين ولم يكن يعيرهم بما مضى بعد صدق توبتهم. فعلا فعلا. باهي في الفقرة الثانية، علاش تتغير القلوب أو لماذا تتغير القلوب؟ أول سبب اللي هي الذنوب. كل معصية نديروها سواء كانت كبيرة أو صغيرة دائما تترك نقطة سوداء في القلب. إذا تاب الإنسان اختفت هذه النقطة، هي النقطة السوداء. أما إذا استمر في العمل المعاصي النقاط هذه تكبر حتى يغطي السواد القلب كله. كل مرة يبدأ بجزء بسيط، يبدأ بنقطة سوداء بيضاء سوداء عفوا على القلب، بعدين لما يكتر الذنوب أكتر وأكتر والمعاصي أكتر أكتر يزيد يغطي السواد هذا القلب كامل. يبدأ إنسان معاش يشعر أبدا، دي عنده اعتياد على المعاصي وارتكاب المعاصي. وهنا يبدأ الإنسان ما عادش يتأثر أبدا بأي آية يسمعها، ولا يبكي من موعظة، ولا يحس بالذنب. وهذا أخطر مرض، مش مرض الجسد، را مرض القلب. لهذا الذنوب لو تراكمت حتغطي القلوب. كل ما أنت تذنب كل ما تعرض قلبك للسواد. وأخطر شيء مش مرض جسدي، را مرض عضوي، إنما مرض النفوس واللي هي بين القوسين القلوب. لأن كل ما أنت تقسى
وكل ما ترتكب في معاصي ومستمر في المعاصي مش حتتأثر بأذان أو بآية من القرآن أو تبكي لموعظة أو تبكي بآية معينة ولا تحس بالذنب أساسا، تفقد هالشيء. هذا مرض القلوب هو ران كثرة السواد، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. يعني الذنوب لو تراكمت حتى غطت القلب، شوف كريم يقول: يصبح القلب أسودا كالكلوم ليش منكرا، أعاذنا الله وإياكم من هذا الحال. جزاك الله خيرا الجزاء، تحياتي لك، شكرا، بارك الله فيك. وعليكم السلام لكل من التحق بنا، أهلا وسهلا بكم جميعا، لكل من التحق بنا على الأثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس، وأيضا على الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا، وجمعة مباركة طيبة للجميع. فأسألوا دائما أنفسكم، ودائما نبدو بأنفسنا: آخر مرة بكيت من خشية الله أم تكانت؟ آخر مرة سامحت حد لوجه الله؟ وآخر مرة حسيت بلدة الدعاء؟ إذا القلب ما عادش يتأثر فهذا إنذار يحتاج منك مراجعة قبل فوات الأوان. لو حسيت قلبك ما عادش يتأثر بشيء فهذا عبارة على تحذير، إنذار يحتاج منك أنك تراجع نفسك قبل ما يفوتك الوقت، قبل ما الله سبحانه وتعالى ياخذ أمانتك. فيش حد يضمن حياته ولا حتى الساعات الماضية. لهذا لو حسيتك بإنذار بسيط راجع نفسك، عندك فرصة أنك تراجع نفسك، عندك فرصة مدام أنت حي وموجود في الدنيا وتتنفس. إنه خلاص لو الله سبحانه وتعالى أخذ أمانتك خلاص باب التوبة يتسكر، ومعاش ينفع كلمة يا ريت نرجع للخلف، يا ريت نصلح، يا ريت يا ريت، لا خلاص بابه تسكر. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. إيه والله. بقى ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله تعالى.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، جمعة مباركة طيبة على الجميع. في الفقرة الثانية حكمة الله في تقليب القلوب، حكمة الله في تقليب القلوب. بمعنى دائما نحب ناخذ الفقرة ونسألكم سؤال من بعدها نجاوبوا على السؤال هذا باش تشاركوني انتم. خلوني اسألكم سؤال، لو كان الانسان اللي تحبه وتعزه وانسان قريب منك تبيه يقعد معاك العمر كله، شن بيصير؟ شن بيصير؟ ولو كل علاقة اجتماعية تبدأ وتستمر للنهاية، وين بيكون الابتلاء مثلا حسب رأيكم وحسب تفكيركم؟ لو كل شخص تربطك به علاقة اجتماعية لو كنت بتستمر به من بداية للنهاية، وين الحكمة؟ وين الابتلاء ترى؟ وين الابتلاء؟ ربي سبحانه سيبتلى بالفراق والبعد الصح. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. باهي، ربي سبحانه وتعالى خلق الدنيا دار اختبار ودار شقاء، مش دار استقرار، مش دار أمان. ركزوا معي، ربي سبحانه وتعالى لما خلق الدنيا هذه بيختبرنا احنا كمؤمنين ومسلمين، دار اختبار، دار ابتلاءات، دار شقاء، دار امتحان، ومش دار استقرار ولا امن ولا راحة. ما فيش انسان مرتاح في الدنيا، كلنا نمر بابتلاءات، كلنا نمر باختبارات. يا اما الله سبحانه وتعالى يختبر فينا في صبرنا في الصفات اللي يجب ان تكون في المسلم المؤمن التقي، لهذا مرات يبعد عنك أشخاص أنت كنت تعتقد في يوم من الأيام أن حياتك حتوقف عليهم. في ناس في الحياة يعتقدوا أن لما نفارقوا أشخاص معينة في حياتنا أي كان، إحنا كاعتقادنا في تفكيرنا كبشر نظن أن الحياة حتوقف عليهم، خلاص مش حتستمر. وبعد سنوات نكتشف أن فراقهم كان رحمة لينا من الله سبحانه وتعالى، وإن بقائهم معنا كان ممكن يكون سبب في هلاكنا. واضحة؟ واضحة. في ناس تعتقد أن في حياتها أشخاص ما تقدرش أن هي تكمل حياتها من غيرهم لأن ديما معاها، لكن الله سبحانه وتعالى يضع ابتلاء واختبار بينك وبين الشخص هذا، بعد سنوات تكتشف أن الحياة مستمرة وأن فراقك عليهم كان رحمة من الله سبحانه وتعالى، وأن لو هم قعدوا في حياتك كان ممكن يكونوا سبب في هلاكك. فقال الله سبحانه وتعالى في آياته الحكيمة، قال بسم الله الرحمن الرحيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني مرات تزعل لأن الشخص ابتعد عليك، لكن ربي شاف الشيء هذا أنت ما شفتاش، في خبايا في كواليس، شاف الضرر، شاف الفتنة، شاف طريق لو كملت فيه يمكن يبعدك عن ربك العالمين. شوف، شاف الكواليس، شاف ضرر انت ما شفتاش، شاف فتنة موجودة وانت ما شفتهاش، شاف انك في يوم من الايامات ممكن انت تخسر نفسك بسبب شخص معين في حياتك وممكن تبتعد على طريق الصلاح. فاحنا ننتظره ونشوفه دائما للحاضر، وربي العالم بالماضي والحاضر والمستقبل. الله وحده يعرف الحكمة. الله سبحانه وتعالى لما يضعك في ابتلاء مع أشخاص في حياتك
يعلم أين الحكمة. شفتوا؟ فرد بالك ترتبط سعادتك بقلب إنسان. من أكبر الأخطاء اللي نوقع فيها كبشر إن نعلقه في قلوبنا بإنسان زينا زيه. من أكبر الأخطاء ونربطه في راحتنا واستقرارنا بإنسان مهما كان. إذا هو اتصل بينا نفرحه، إذا هو سكت وجت لحظة صمت هنا نحزنه، لو هو الشخص هذا مدحنا نبتسمه، ولو تغير نحسه أن الدنيا انتهت. لو تغير علينا هالشخص هذا في يوم من الأيام نحسه أن البيبان كلها تسكرت في وجهنا وخلاص الدنيا انتهت. لكن المؤمن الحقيقي والتقي يربط قلبه بالله مش بالناس، مش علاقاته بالناس. كل ما أنت تتعلق بالله سبحانه وتعالى، كل ما أنت تبتعد عنك أنت تتأثر بالناس وانتهاء علاقاتك بهم. لأن الناس تتغير، القلوب تتغير والظروف تتغير، ما فيش حاجة دائمة في الدنيا هادرة. كلكم قلتوا دوام الحال من المحال فعلا. وإحنا أنفسنا مع أنفسنا نتغيروا. توا أنتم نفس الشخصية اللي قبل أكيد تغيرتوا في جزئيات معينة في حياتكم، مش نفس شخصيتك أنت، مش نفس شخصيتك السنة اللي فاتت واللي قبلها، ولا حتكون السنة الجاية واللي بعدها. فهي حتى إحنا أنفسنا نتغير، فما بالك بالناس، فما بالك بالقلوب؟ ما تتغيرش؟ لا بتتغير. شفتوا كيف؟ أما الله سبحانه وتعالى فلا يتغير، وهو سبحانه باقي. إذا كان قلبك متعلق بالله أي فراق يوجعك لكن عمره ما يكسرك. أي والله جيتي في وقتك. أي فراق يوجعك لكن ما يكسركش. بهي ملاك احكي لنا على قسوة القلب، وكيف تبدأ القسوة هذه؟ كيف تبدأ قسوة القلب برأيكم؟ كيف تبدأ القسوة؟ يا الله يا كريم، ما تجيش مرة واحدة القسوة هذه. عمر الإنسان ما يكون قاسي إلا بمراحل معينة، ما تجيش مرة واحدة. تبدأ بالجفاء، تبدأ بخطوات صغيرة جدا، تأجيل التوبة. مرحبتين بكل من جي. أيوة، تبدأ بخطوة صغيرة. أول حاجة تأجيل التوبة، ترك الصلاة أو التهجد.

الوقت للأسف يعتاد على الشيء هذا، يصبح للأسف الشديد الذنب عادي جدا، وهنا تكمن الخطورة، إن قلبك بدأ معاش يحس بالقسوة هذه، معاش يحس إنك أنت في يوم ما قطعت صلة رحم صح، أو إنك أنت جرحت فلان أو أي كان، أو ظلمت شخص معين، أو إنك أنت تنظر في الحرام، أو إنك وأخطر شيء إنك أنت تتهاون في الصلاة وتأجل فيها أو تتركها. الغيبة والنميمة طبعا تكلمنا عليها في حلقات سابقة، هذه هي القسوة، هذه هي القسوة. في دائما ناخده في أشياء، لعل وعسى لعل وعسى القصة هذه تقعد دائما في بالكم، كل ما يجي اسمي في بالكم. قصة تقول إن في شخص ديما يذكر ويعرف من أهل الطاعة، شوية شوية بدأ ينشغل بالدنيا، تلاها في الدنيا، بدأ يجري على المال، يجري على العلاقات، يجري يجري يجري ومش ملحق. فكان يقول اليوم أنا مشغول، غدوة نصلي، اليوم عندي شغل، بعدين تنقرأ قرآن. وبعدين للأسف بدأ يشعر، معاش يشعر بأي تقصير تجاه الله سبحانه وتعالى، وهذا أخطر ذنب مع نفسه، لأن الذي لا يشعر بالذنب ما زال قلبه حيا، اللي ما يشعرش بالذنب قلبه مات، بينما اللي يشعر بالذنب وضميره يحسسه بالذنب هذا معناه هو لا زال قلبه حيا. أما الذي يرى المعصية أمرا عاديا فليخف على قلبه. فديما أسألوا أنفسكم بكل صدق، هل قلبي اليوم أقرب إلى الله من السنة الماضية؟ هل زاد حبي للقرآن؟ هل بديت نسامح أكتر ونعفو أكتر؟ ولا بديت شخص نخاف أني نظلم الناس أو يظلموني الناس؟ والعكس، لأن تغير القلب يبدأ من هذه التفاصيل الصغيرة والخطوات الصغيرة. هذا علشان قلت لكم بداية الحلقة، قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو خير البشر يسأل الله على الثابت أو الثبات عفوا، فما أحوجنا نحن كبشر أن نكثر من هذا الدعاء كل يوم. دائما قولوا الدعاء وانتم مؤمنين واثقين بالله سبحانه وتعالى: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبنا إلى طاعتك. باهي، كيف يمكن للقلب أن يعود حيا بعد أن قسى؟ في احتمالية أن القلب يرجع يعيش بعد ما كان القلب هذا قاسي؟ إجابة حنأخذها منكم في البداية وبعدها حنتكلم. هل يمكن للقلب أن يعود حيا بعد أن قسى؟ بالتوبة. جميل، بالطبع، حلو، أكيد، جميل. إيه، باب التوبة مفتوح بدعاء الاستخارة. جميل. باهي، لو أنا سألتكم سؤال صريح ومحتاجة منكم جواب، واقفة أنا توا حياتي توا على جواب منكم أنتم، كويس، هل يوم حسيتوا إن قلوبكم دتم عشان تتأثر؟ أي إن كان الشيء، هل حسيتوا في يوم إن قلوبكم دتم عشان تتأثر؟ السؤال إيه؟ على حسب الشخص والموقف يرجع أو لا، إيه وهل بقى. جميل، بني حنعطيكم بمنطلق آخر، بهي أنتم جاوبتوا على حسب فهمكم للسؤال، فني حنعطيكم شيء تاني. عايشة فيها حاجة هذه حاليا، الذي ما نحس بتأنيب الضمير. جميل، بهي نعطيكم السؤال هذا بمنطلق آخر وبشكل مختلف تماما، وبنوضح لكم شنو معنى السؤال اللي طرحته. هل حسيت يوم انك انت معاش تتأثر؟

0: انك تسمع قرآن مثلا وما تبكيش؟ في آية هيك كده كل حد منكم عنده صورة او آية معينة يتأثر بها وتنزل دموعها على خاطرها، اكيد صح؟ لو انت تسمع في قرآن وتبكي لمجرد مرور آية، سورة النور جميل، اعطوني كل واحد وآية او سورة سماع القرآن تهتز له الجبال مش القلوب. سورة يوسف جميل، اعطوني الصور التي تذكر فيها وتبكوا لو تسمعوها او تقروها. كل القرآن مؤثر. سورة يوسف جميل، سورة مريم حلو، والنازعات تأثر فيها وجاءت سكرة الموت. سورة الأعلى، سورة الإنسان، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. أي والله، سورة قاف الإنسان، الكهف، سورة طه جميل جميل، سورة الرحمن. لما تسمع القرآن وما تبكيش مثلا، أو تشوف جنازة حد ميت وترجع أنك تكمل يومك وكأن شيئا ما صار، زي مثلا حد مات قريب منه الشخص هذا وتوفى وخذ يا ربي أمانته، لكن ما عاش تتأثر، خلاص ما عاش تتأثر، وترجع للأسف تكمل يومك وكأن شيئا لم يكن. أو تشوف شخص مظلوم وما يتحركش فيك ولا حاجة، تبدأ عديم الضمير. إذا صار لك هذا كله فالمشكلة مش في القرآن ولا في الموعظة، المشكلة تكون في قلبك، وهنا تكمن الخطورة. لكن أسمع الخبر اللي يفتح باب الأمل، دائما أعطيكم الشيء ونعطيكم الحل. أسمعوا خبر اللي يفتح باب الأمل، مدام الإنسان حي فباب التوبة مفتوح، والقلب يقدر يرجع أنقى وأصفى وألين مما كان عليه. شفتوا كيف؟ يعني بمجرد أنت متوب إلى الله، بمجرد القلب يتغير يتبدل، بشين يتبدل؟ يرجع أنقى وأصفى وألين حتى في التعامل مع البشر. قلبك يبدأ مش قاسي، تبدأ حنين، تبدأ صافي، قلبك ما يحملش أي شيء، بمجرد أنك أنت تبت إلى الله سبحانه وتعالى. شوفوا دائما رحمة الله سبحانه وتعالى. في آية لقوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. شوفوا هنا رحمة ربي، ما قالش إلا ذنبا معينا، قال الذنوب جميعا. يعني مهما ابتعدت عن الله تقدر أنك أنت ترجع. كيف ترجع؟ باب التوبة. يعني الله سبحانه وتعالى يغفر لكل الذنوب جميعا، ما قالش إلا ذنب واحد مثلا أو ذنب معين، قال يغفر الذنوب جميعا. مهما حسيت أنك أنت ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى، أرجع أرجع توب، فهو يقبل التوبة. أكيد أكيد يغفر الذنوب الجميع إلا الشرك بالله. فعلامات أنك أنت قلبك حي ويحس قاعد مش فاقد الإحساس ولا عديم الضمير مثلا، تعرف أن قلبك بخير. لو أنت غلطت وندمت، ركزوا، أنا هذه النقاط نبيكم أنتم تحطوهم في راسكم مش لي شيء، رجعوا بها أنفسكم، لأني حنتكلم على القلب الحي وعلى القلب اللي فيه القسوة، وهم العلامات. بهي العلامات كالآتي، العلامات أنك أنت تحس أن قلبك حي مازال بخير، لو أنت في يوم من الأيام غلطت اندمت بسرعة، تمام؟ إذا أنت سمعت القرآن حسيت بشيء يتحرك داخلك، بكيت أو تأثرت بآيات من القرآن الكريم، أعرف أنك أن قلبك بخير. إذا يوم شفت شخص محتاج مساعدة وأنت ساعدته من طيب خاطرك ولأنك أنت نفسك تسعى إلى الخير، أعرف أن قلبك حي وقلبك بخير. لو فاتتك طاعة مثلا، صلاة، تحس أنك أنت خسرت حاجة كبيرة. شفتوا كيف؟ لو أنت في يوم من الأيام ظلمت حد أو اتهمت شخص معين في حياتك، ما ترتاحش لين تعتذر له. مش حتقدر ترقد وترتاح في النوم إلا لما أنت تعتذر له أو تبادر في الصلح. القلب الحي مش معناها إنه ما يغلطش، بالعكس تماما، بمعنى إنه ما يرضاش الغلط، ما يرضاش إنه هو يستمر في الغلط وهو عارف ومدرك إنه هو غلط. بأي ملاك أنت يعطينا القلب الحي، يعطينا قسوة القلب، العلامات متاعها. لو بالله عليكم، لو كان في حد في يسمع فيها حاليا على الراديو أو على الفيسبوك أو تيك توك عنده هيك من نقاط معينة، بالله يراجع نفسه، بالله يراجع أنفسكم. علامات قسوة القلب: القلب القاسي يغتاب وما يحسش بالذنب، يجرح الناس ويقول هذه طبيعتي، يظلم ويبرر لنفسه. شوفوا، يظلم الناس ويعطي مبررات لنفسه على أساس أن أنا ظلمت الشخص لأني مبرر لنفسي. يشوف النعمة عند غيره ويحسده ويحقد عليه، يسمع الأذان ويقول بعد شوية نصلي، بعد شوية كذا كذا، ويؤجل التوبة يوما بعد يوم. هذه العلامات تحتاج من الإنسان إنه راجع نفسه قبل فوات الأوان، إنه يغتاب شخص وما يحسش بالشيء هذا، إنه يجرح الناس ويقول هذه طبيعتي، إنه يظلم الناس ويبرر لنفسه، إنه يشوف نعمة عند غيره ويقعد يحسده أو يحقد عليه، يسمع الأذان ويقول نصلي بعدين بعد شوية لين تفوتها الصلاة، ويأجل باب التوبة يوما بعد يوم. ممكن الله سبحانه وتعالى ياخذ أمانته هو قاعد متابش. هذه العلامات دائما تحتاج منا كبشر إن احنا نراجع أنفسنا قبل ما يفوتنا الوقت. باهي، أنا حكيت لكم علامات واضحة صريحة، علامات أن قلبك حي وعلامات أن قلبك ميت للأسف. باهي، يمكن توا في حد يسمع فينا ويقول أنا بعيد عن ربي، قصرت في صلاتي، قصرت في أهلي وأحبابي، ظلمت الناس. ونقول له لا تجعل الشيطان يقنعك أو يقنعك أن الطريق انتهى. ردوا بالكم تقتنعوا أن لو يوم في الأيام ابتعدتوا عن الصلاة يجيكم الشيطان يقول لكم خلاص أنت ما صليتش عادي، أجلها بعد بعد بعد أن تفوتك الصلاة، فيقنعك أن خلاص الله سبحانه وتعالى مش حيتوب عليك، أنك خلاص أنت خشيت للمعاصي، خلاص ما عادش في أمل أنك أنت ترجع. إنك أنت لو في يوم من الأيام قصرت مع أهلك وأحبابك اتجاههم، فالشيطان شنو يقولك؟ استمر في التقصير هذا، استمر، أنت عايش لنفسك، عايش لنفسك فقط. لا لا لا، كلهم ليهم حق عليك، كلهم ليهم واجبات عليك، زي ما عندك واجبات وحقوق أمام الله سبحانه، عندك واجبات تجاه أمك، أبوك، أخوتك، الناس اللي تحبهم، الناس اللي فعلا تحبهم. او لو انت ظلمت ناس، لو انت في يوم ما تظلمت شخص معين يقول لك الشيطان استمر في ظلم الناس، انت ظلمت واحد ولا زيد واحد تاني، زيد بعده واحد تاني، استمر في الظلم. فلا تجعل الشيطان أن يقنعك أن الطريق الصلاح انتهى وباب التوبة تسكر عليك، لا بالعكس، باب التوبة مفتوح مدام أنت تتنفس. لو كان باب الرجوع باب التوبة مقفول ما كانش ربي يفتح باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فأرجع خطوة وربي يفتح لك أبواب عمرك ما كنت تتوقع أنه يفتح حالك في يوم من الأيام. ليش؟ لأنك أنت واثق بالله ومتمسك بالله ومؤمن بالله وبحكمته. بها إذا تعلق القلب بغير الله تعب. علاش يتعب القلب لما يتعلق بغير الله؟ باعتقادكم أنتم كبشر وإحنا كبشر، ليش نتعبوا لما قلوبنا تتعلق بأشخاص ما تتعلقش بالله سبحانه وتعالى؟ علاش نتعبوا؟ علاش نخشوا في حالات نفسية بمجرد أن إحنا تعلقنا بأشخاص في حياتنا؟ تعلق القلب بغير الله مذلة ولا عزة إلا مع الله. خلوني نقول كلمة يمكن توجع شوية لكن فيها علاج، خليني نقول لكم بقسوة المرة هذه ومش هنكون هينة لينة زي ما معتاد. أكبر تعب يمر به الإنسان مش إنه يحب، لا، أكبر تعب إنه يعلق قلبه بإنسان في الحياة أكثر من تعلقه بالله. عارفين أنتم لما تتعلقوا بأشخاص في حياتكم، أمكم، بوكم، أخوكم، أختكم، أي حد في الحياة، زوجكم، أي شيء في الحياة، بمجرد أنت ما تتعلق به من غير تعلقك بالله سبحانه وتعالى حتشوف قداش ما تتعب في حياتك. لأن الإنسان مهما كان طيب، مهما كان قلبه طيب، يبقى بشر، يغلط، يتغير، يمرض، ينشغل، قد يرحل في أي لحظة. شفتوا كيف؟ الجزء هذا ما نحبش نتكلم فيه صراحة، نخليها لكم بصراحة نحبش نتكلم فيه الجزء هذا، لكن مجبرة أني نتكلم فيه لعل وعسى تتعلموا. مهما كان الإنسان طيب وقلبه أبيض وما يحقدش، نعم ما يحقدش، لكن يبقى بشر، يبقى إنسان، يغلط، يتعلم، يتغير، ويمرض، وينشغل، قد يرحل في يوم من الأيام في أي لحظة. احنا كنا راحلون من الدنيا هذه، فيش حد باقي له، فيش إنسان بيقعد في الحياة. قديش بتعيش؟ مش هتعيش إلا العمر اللي كتبه لك الله سبحانه وتعالى، وحيجي أجلك. فأنت إنسان معرض لكل شيء، التعلق يمرض الشخص ويدمر القلب ويدمر النفسية. أكيد الدنيا فانية ومنتهية وماشية للزوال، لهذا أي إنسان مدام عندك نغزة من الداخل وقلبك طيب وما تبيش الشر لحد، رانا إحنا بشر، رانا قاعدة نقول لكم إن إحنا نغلطوا، لكن تفكروا حاجة، الله سبحانه وتعالى لا يغيب ولا ينسى ولا يخذل أحدا. أي شخص لجأ إلى الله سبحانه وتعالى ما يخذلاش في يوم من الأيام، ولا ينسى أي شخص دعا له، ولا يغيب، دائما الله سبحانه وتعالى موجود. لهذا كان الصالحون شنو يقولوا؟ من تعلق بالله كفاه ومن تعلق بالناس أتعبوه. الناس الصالحين شنو يقولوا؟ يقول من تعلق بالله كفاه ومن تعلق بالناس أتعبوه. يعني التعلق بغير الله حيتعبك لما تتعلق ببشر. فرد بالك تتعلق ببشر أيا كان مكانت، أمك، بوك، خوك، أيا كان مكانت بالله عليكم، أوكي احنا خلونا نكون واضحين شوية، ما فيش انسان ما يحبش امه، ما يحبش ابوه، ما يحبش اخوه اخته او صديقته، صديقة وصديقتها، صديق وصديقة، ما فيش حد خالي من الشيء هذا، هذا القلب وما يهوى. لكن الفكرة ان احنا الشيء هذا ما خلوش يدمرنا احنا نفسيا، ما يخليناش ان احنا خلاص نشوف الشخص انه كل شيء، لا، لان كل ما بتغلط في الشيء هذا كل ما بيرفعك لمكان اخر، كل ما تبتعد عن الله سبحانه وتعالى. فحلو الانسان لما يوزن كل شيء بمقياس بمعين بميزان معين، تحس انك انت مش مقصر مع الله سبحانه وتعالى، وبالمقابل مش مقصر مع ناس اللي حواليك، ففي توازن. وديما اوزنوا الاشياء، وديما نقولوا احنا شد العصا من النص، ما تحاولش انك انت كذا كذا، لا، فعلق قلبك بالله، من تعلق بالله كفاه، ومن تعلق بالناس اتعبه. لماذا تتغير المشاعر المتعلقة بالقلب؟ هلبة من الناس يقولوا كان الشخص هذا كان بوي يحبني زمان وفجأة تغير علي أبوي، أو أمي كانت تحبني بس تغيرت علي في معاملتها، أو أختي أو أي زوجي أي شيء في الدنيا. لكن الحقيقة مش كل تغيير يعني إنسان يكرهك أو سبب الكراهية. مرات الإنسان يتغير بسبب ظروفه، ومرات بسبب تقصيره في علاقته بالله سبحانه وتعالى، ومرات يتغير عليك لأن الله صرف قلبه لحكمة لا يعلمها إلا هو. لهذا رد بالك، تتسرع في الحكم على الناس، ولا تبني حياتك كلها على تفسير واحد. مرات الشخص يتغير عليك في الحياة، لكن قلبه يتغير عليك، لكن مش كل شيء راه سبب ان الانسان هذا يكرهك مثلا، او يحقد عليك، او يغار منك، او اي شيء من الكلام اللي مش حلو اساسا. مرات الانسان يتغير بسبب ظروفه، صار معه ظروف قاهرة تغير. مرات بسبب تقصيره في علاقته بالله سبحانه وتعالى، حب انه هو يتقرب من الله سبحانه وتعالى يتغير. ومرات الله سبحانه وتعالى صرف قلبه لحكمة لا يعلمها إلا هو. لهذا رد بالك، تتسرع في الحكم على الناس، ولا تبني حياتك كلها على تفسير واحد، ولا تجعل قلبك سجنا. في ناس يعيشوا سنوات لسنوات طويلة، كل يوم يتذكروا كلمة جارحة انقالت من شخص معين في حياتهم، أو موقف قديم صار، أو شخص ظلمهم، وكانوا يعاقبوا أنفسهم كل يوم على يوم. فيا جماعة، التسامح ما يعنيش أنك أنت تنسى، ولا يعني أنك أنت ترجع تثق في ذاك اللي أذاك في يوم من الأيام، اللي جرحك خذلك، اللي دارلك أي شيء، ظلمك ظلم بالذات يعني. لكن يعني أنك أنت تحرر قلبك من الحمل الثقيل، لأن القلب الممتلئ بالحقد عمره ما يلقى مكان للطمانين ولا الأمان. لما أنت تسامح الشخص اللي أذاك، أو صار لك موقف معين معاه، أو في يوم من الأيام ظلمك، كويس، لما أنت تسامحه أنت قاعد تحرر في نفسك من الحمل الثقيل، باش أنك أنت في يوم من الأيام ما تحقدش عليه. في يوم من الأيام تتلاقى أنت وياه حتى صدفة تمد يدك تسلم عليه، مش تبتعد عليه أو دير روحك مش بحتاش. كل ما تسامح ربي يريح لك قلبك، مش بس الطرف الثاني، ريح لك أنت قلب. فتخيل لو شخص يحمل حجرا ثقيلا كل يوم، كلما مشى تعب أكتر. فلما جوه ناس قالوا له اترك هذا الحجر، لكن الشخص هذا رفض وقال أنا تعودت عليه. هذا الحجر هو الحقد، هو الغل، هو الانتقام. مرات نحمله لسنوات، من بعدها نستغربوا علاش احنا مش مرتاحين في حياتنا، علاش لما نفكروا الشخص هذا نحقد عليه اكتر، قلبنا يغل عليه اكتر، نكرهوه اكتر، نبوا ننتقموا منه اكثر واكتر، لانك الحجر هذا ما تبيش تخلص منه، لان المشاعر هذه السلبية ما تبيش تخلص منها، لانك انت الاساس اللي تعبي في قلبك بالاشياء هذه. بمجرد انك انت لما تسامح الشخص حترتاح من الحجر هذا. فرسالة لكل مستمع ومشاهد يسمع فيها حاليا، اذا كان في قلبك خصومة من اخ اخت او قريب او صديق، دائما اسأل نفسك شني حنستفيد لو انتهى العمر قبل ما نسامحه. الدنيا زي ما نقول لكم دائما اقصر مما نتخيل. الدنيا صغيرة، ما فيش حد يضمن حياته، وما فيش حد يضمن بعد ساعة احنا حيين ولا ميتين، لان في اشخاص مرات طلعوا حتى من حياشهم ورجعوا في تابوت. فرد بالك تقول لا أنا شو بنستفيد، شو بنستفيد لو أنا سمحته، أو شو بنستفيد لو ما سمحتاش مثلا. شفتوا كيف؟ فدائما ندعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم طهر قلوبنا من الحسد والغل والكبر والرياء، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة نلقاك بها يوم القيامة. ديما قولوا الدعاء هذا، خليكم ملازم لكم الدعاء هذا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم طهر قلوبنا من الحسد والغل والكبر والرياء، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة نلقاك بها يوم القيامة. فالقلب السليم أغلى ما تملك. لو عندك قلب سليم خالي من الشوائب هذه، أنت أغلى واحد وأغنى واحد في الدنيا وأغنى واحد في الآخرة. شوف، مش المارة، القلب السليم الخالي من الشوائب. والله يا جماعة القلب السليم أغلى من كنوز الدنيا هذه كلها، لأن المال ممكن يضيع، الجمال يذبل مع الوقت، المناصب تزول، لكن القلب إذا صلح صلحت حياة الإنسان كلها. لو الإنسان عنده قلب سليم، أنت هني فزت بالدنيا وبالآخرة. شوفوا، يوم لا ينفع إلا القلب السليم. في آية في القرآن الكريم لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جميل، تخيلوا هذا المشهد، لا منصب ينفع ولا شهرة ولا مال ولا متابعين ولا حتى أقرب الناس لك، لأمك لأبوك لأخوك لأختك لأي حد في الدنيا. الشيء اللي حينفعك في الدنيا هذه هي رحمة الله سبحانه وتعالى، اللي هو قلبك. إذا كان قلبك سليم فاسأل نفسك كل يوم، كيف سيكون قلبي إذا وقفت بين يدي الله؟ لما توقف قدام الله سبحانه وتعالى وبين يد الله، أسأل نفسك كيف حيكون، هل حيكون قلبك سليم خالي من الشوائب، ولا قلبك معبي بالشوائب؟ فلا المناصب حترفعك ولا تعلي من مقدارك، ولا الشهرة ولا المتابعين ولا أموال نزلت عليك بشكل كبير، ولا حتى أقرب الناس لك. واضحة؟ اللي حينفعك رحمة الله في قلبك. اللي كان قلبك سليم هنا أنت فزت بالدنيا وبالآخرة. باي شن هو يا ملاك القلب السليم؟ القلب السليم هو القلب اللي يحب الخير للناس، القلب اللي دا في يوم من أيام أخطأ يستغفر الله سبحانه وتعالى، إذا ظلم يعتذر، إذا أعطى يشكر، وإذا منع يصبر. القلب السليم ما هوش قلب خالي من الألم والجرح، لكن قلب مليان بالثقة بالله. شفتوا كيف؟ القلب السليم هو اللي يحب الخير للناس زي ما يحب لنفسه. القلب اللي في يوم إذا أخطأ في حق فلان يستغفر الله، إذا ظلم شخص في حياته يعتذر، إذا أعطى أو أعطي يشكر، وإذا منع لو رب الله سبحانه وتعالى منع من شيء يصبر. ما تعرفش حكمة الله وين؟ فالقلب السليم ما هوش قلب خالي من الأوجاع ولا الألام، بالعكس تماما، لكن القلب السليم هو القلب المليان بثقة بالله والتوكل على الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى. مرات اليوم نعتني بشكلنا الخارجي أكثر، بمظاهرنا الخارجية أكثر للأسف الشديد. أصبحنا نحن في بعض منا يعتني بشكل الخارجي ومظهر الخارجي والصورة الخارجية، الكفر الخارجي، لكن ما نعتنوش بقلوبنا، بنفوسنا. مثلا إذا مرضت، إذا في يوم من الأيام مرضت عينك عفوا، أو عينك أصابها مرض معين، وانت تمشي طول الطبيب، صح ولا؟ لو وجعتنا سن ونمشي للطبيب باش ناخذ العلاج. لكن إذا امتلأت القلوب بالحسد أو الكبر أو الرياء، لو امتلأت القلوب هذه بالحشد، هي بالأشياء السلبية زي الحسد والحقد والغيرة والرياء و و و و فكم مرة احنا جلسنا مع أنفسنا نقول يا رب اصلح حالي، يا رب اصلح قلبي. وللأسف الشديد نهتم بكل شيء، بالمظهر الخارجي، بعلاقاتنا الاجتماعية، لكن ما نهتموش بقلوبنا وصفاء قلوبنا، وهي أغلى ما نملك، وهي أمانة عندنا. باي كيف نحافظوا على سلامة القلب؟ يأتي هذا السؤال من منطلق الكلام السابق اللي تكلمنا عليه، كيف نحافظ على سلامة القلب؟ أولا حافظ على صلاتك. الصلاة ليست مجرد حركات، هي صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. كل سجدة صادقة تغسل شيئا من هموم القلب. كل ما تخشع إلى الله سبحانه وتعالى بنية صادقة تغسل لك ذنوبك بصفة عامة، تغسل لك حتى الهموم اللي في قلبك. ثاني شيء باش نحافظ على سلامة قلوبنا، الإكثار من قراءة القرآن. القرآن ليس كتابا يقرأ فقط، بل هو حياة القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ولاحظوا لم يقل تطمئن بالأموال ولا بالشهرة ولا بالناس، بل بذكر الله. كل ما ذكرت الله سبحانه وتعالى وقرأت قرآن، كل ما يطمئن قلبك ويكون خالي من الهموم. ثالث نقطة، سامح. ليس لأن من ظلمك يستحق، بل لأن قلبك يستحق أن يعيش مرتاحا. ثلاث نقاط، صلاتك، قراءة القرآن، وإنك أنت تسامح وقلبك يكون أبيض، يكونش أسود قاسي. لو حسيت أنك أنت قاسي ويعني قاسي مع بعض الناس، راهو زيد راجع نفسك، ما تلومش الناس، راجع نفسك. انت عندك خلل معين في حياتك، عندك شيء معين. لكن لما كل ما تكون انت قلبك سليم وصافي وما تحملش في نفسك وفي كذا، كل ما أنت ترتاح. كيف انتبت قلوبنا في زمن كثرت فيه الفتن؟ للأسف الشديد في زمن أصبحنا في زمن الفتن، انتشار الفتن بشكل غير طبيعي. فإحنا كيف انتبت قلوبنا في الزمن هذا اللي يخوف بدي؟ يا جماعة لو في نعمة، لو في نعمة أكثر ونعمة للناس قاعدين غافلين عنها، هي نعمة الثبات، انك انت تكون ثابت على شيء معين، مش فقط انك انت تبدأ طريق الخير بس، لا لا، هي فكرة الاستمرار في طريق الخير. كم من شخص كان محافظ على صلاته من بعد فترة كاسل في صلاته لأن ما فيش استمرارية؟ كم من شخص كان متعلقا قلبه بالقرآن ثم شغلته الدنيا، تلاها في الدنيا؟ كم من شخص كان يحب الخير للناس، من للأسف الشديد دخل إلى قلبه الحسد والحقد لأن ما فيش استمرارية عليه حب الخير. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم دائما يكرر ويقول، لأن عارف القلوب تتغير وتتقلب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، دي ما قولوها فتأملوا الرسول كل يوم يدعي الثبات. الثبات هنا شنو هو؟ انك انت تثبت وتستمر في الشيء اللي تدير فيه، بمجرد ما تتكاسل على الشيء هذا تتراجع خطوة للخلف. الفتن لا تستأذن أحدا، الفتنة ما تجيش وتقول لك استعد أنا جايت لك راه. الفتنة لما تجي ما تقول لكش راه استعد أنا جاياتك توا، لا، أول حاجة تدخل بهدوء، مرة بكلمة ومرة بصورة ومرة بصاحب سوء ومرة بكبر دخل للقلب ومرات بحسد. شفتوا كيف؟ يعني ما يجيكش تعطيك انذار تقول لك راهو الفتن انا جاياتك استعد استعد انا جايه، لا لا لا لا، تخش بخطوات بسيطه، تدخل بهدوء، بكلمه، بصوره، بصاحب سوء ترافق فيه، بكبر دخل القلب ومرات بحسد وحقد وغيره وغير البشيع. المعركة الحقيقية ليست في الخارج، إنما المعركة الحقيقية داخل قلبك في النفوس، جهاد النفس، هذه هي المعركة الحقيقية. أما شكلك الخارجي والمظهر الخارجي والأمور الخارجية ما ليش أي قيمة، عكس تماما للمعركة اللي موجودة داخلك، الفتن الموجودة داخلك. فأربع أشياء تثبت قلوبنا إحنا كبشر: قراءة القرآن، كل ما ضاقت بك الدنيا أفتح المصحف وأقرأ آية سورة، ليس لأنك تريد أن مثلا تنهي وردا فقط، بل لأنك تريد أن تحيي قلبك. فالقرآن شفاء ونور ورحمة، القرآن الكريم شفاء نور رحمة. الدعاء الثاني هو النقطة الثانية للأشياء اللي قاعدة تثبت القلوب. رد بالك تستهون بدعاء أو تستصغر بدعاء معين، ربما دعوة واحدة في جوف الليل تغير حياتك 360 درجة، أكثر من القول وأكثر من الدعاء. كل ما أنت تدعي كل ما الله سبحانه وتعالى يستجيب. ثالث نقطة الصحبة الصالحة، يقولك الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، صح؟ نعرفوها الحاجة هذه، الصاحب ساحب. إذا كان الصحبة الصالحة عندك، صحبة صالحة حتتأثر بالصحبة الصالحة، حخليك تصلي، حخليك ديما تحب الخير لأنه هو صحبة صالحة. إذا كان صاحب سوء حيرفعك لخط آخر إلى المعاصي. الصحبة الصالحة القلوب تتأثر بمن حولها. إذا جلست مع أهل الخير أحببت الخير. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. إيه والله يا فوفا، إذا جلست مع أهل الخير أحببت الخير، وإذا صحبت أهل الغفلة قسى قلبك دون أن تشعر. فاختر من يذكرك بالله لا من يبعدك عنه. ديما اختار الصحبة الصالحة اللي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، اللي دائما يخاف عليك. ركزوا معي، الصاحب الصح والصالح، على فكرة الصحبة الصالحة راهو صاحبك صالح في الدنيا حيدخلك للجنة. راه لو كان مثلا في يوم من الأيام أنت دخلت إلى النار، يبدأ ينادي في الله سبحانه وتعالى أن صاحبي هذا خليلي كذا، فالله سبحانه وتعالى يطلعه من النار ويجيبه لك لأن صاحبك. وهذه الصحبة الصالحة فعلا، الصحبة الصالحة جميلة جدا. أنا نحب نتكلم عن الصحبة الصالحة. ليش الصحبة الصالحة؟ اللي خاف عليك من المعصية، اللي خاف عليك لو أنت في يوم من الأيام تنحدر في خط خاطئ، يكون قاسي معاك، مش يضحك لك، مش يصفق لك ويقول لك استمر، لا، يقسى عليك، يتعصب منك لأنك أنت قاعد توقع في المعاصي بدون ما تشعر، يجي يذكرك غلط الطريق هذه اللي مشاها يا صاحبي، غلط، راه لا تصلح بيك ولا تصلح بي. لما يجيك يقول لك ما تديرش الشيء هذا، هذا كبر غلط راه. هذا الصاحب الصح، هذا الصاحب الصالح اللي يدعوك دائما للخير. نود صلي يا فلان، نود صلي، حافظ على صلاتك يا فلان. لاني نين يقول فيها هو الصاحب الصالح يدو شنو يقول؟ الصاحب الصالح يقول انا ما نبيكش في الدنيا، صحبتك ما نبياش في الدنيا فقط، لا لا لا. الصاحب الصالح يقول لك انا نبيك في الاخره، من كتر ما حبتي ليك صاحب صالح ونخاف عليك ونبي مصلحتك، نبيك معاي في الاخره، ما نبيكش معاي في الدنيا فقط. هذا هو الصاحب الصالح، هذا هو فعلا اللي يدعي لك في ظهر الغيب، اللي يتمنى لك كل خير، اللي يوقف معاك، اللي ما يخذلكش، اللي ما يقعدش يصفق لك بمجرد انك انت انحدرت الى الخطأ والمعاصي، ينهاك على الشيء هذا، وممكن حتى يعاديك على خطر الشيء هذا، باش ترجع لصوابك وترجع لعقلك واستقامتك. هذا هو الصاحب الصالح اللي في الدنيا، اللي لو انتم عندكم في حياتكم حافظوا عليه، مش تخسروه، حافظوا عليه، لانه يعرف قيمة الشيء هذا. يعني هو ما يبيكش في الدنيا فقط صاحبة، يبيك، لا، يبيك صاحبة في الدنيا وفي الآخرة، اللي خاف عليك. رابع نقطة، محاسبة النفس قبل ما ترقد. أسأل نفسك، هل ظلمت حد في يوم من الأيام؟ هل جرحت حد بكلمة؟ هل قصرت في حق الله؟ هذه المحاسبة تحتاج منك وتجعل قلبك دائما مستيقظ، وما يخليش قلبك يعتاد على الخطأ والطريق الخاطئ. هذا، فتخيل لو أن الله كشف لنا قلوب الناس، تخيلوا معي، مجرد تخيل فقط، لو أن الله سبحانه وتعالى كشف لنا قلوب الناس اللي حوالينا، هل كنا نهتم بالمظاهر كما نهتم بها حاليا في اليوم هذا والأيام الجاية احنا بصفة عامة؟ أكيد بتقولوا لا. لو الله سبحانه وتعالى كشف النوايا وكشف لنا القلوب، ما عادش تهتموا بالمظاهر، الشكل الخارجي، لأن أجمل قلب قد يكون في أبسط إنسان، وأقسى قلب قد يكون خلف أجمل ابتسامة. لهذا لا تنخدع بالمظاهر، المظاهر خدعة. وأسأل الله أن دائما أن يرزقك قلبا نقيا صافيا لا يحقد على أحد، لهذا رسالة لكل شخص يسمع فيه، إذا كنت تمر بابتلاء من الله سبحانه وتعالى لا تقل لماذا أنا، بل قل يا رب لا تجعل هذا الابتلاء يغير قلبي، لأن المصيبة الحقيقية ليست في فقد المال ولا فقد المتابعين ولا الشهرة ولا الأشخاص اللي في حياتنا، المصيبة أن تفقد قلبك وأن يبتعد عن الله ويبتعد عن طريق الصلاح. إن شاء الله فهمتوا موضوعنا اليوم، وحنفتح الخطوط بإذن الله على 092-150-59-99 092-150-59-99. طبعا مش حننسوا احنا. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. جمعة مبارك عليك.
1: شخبارك؟
0: الحمد لله. بس عليني صوتك شوية.
1: مرمرة نجيل بطني لك.
0: كيف؟
1: قلت لك أنا ولدان مرمرة نجيل بطني عندك.
0: يا مرحبا بك. أهلا وسهلا. نورتيني والله وأنستيني. مرحبا.
1: الموضوع اليوم كافي نعرف إنسان ده يقرب لي. أبتع عنا اللي قلبه ميت. أقسم بالله نفسي. سبحان الله.
0: با؟
1: كيف تخافش ربي؟ والله مش جرمة، هي قضية ما تخافش ربي. كيف مرات نقول معقولة ما فيش، يعني نقول معقولة ما تخافش ربي، معقولة ما تحسش إنه مثلا يوم من الأيام إنه غدوة في حساب ولا نسألني عليها ولا كده، ما نحس فيها ما تخافش. أقسم بالله رغم إني يعني مرات ما عمرش تعاملت معاه، نحس في روحي نقول لا يا ربي، نقول كلمة لحد مثلا نقول لا إن شاء الله ما يزعلش مني، تلقيني أفكر فيه.
0: صحيح. بح استمر استمر استمر. ولا وصلت الرسالة؟ وصلت الرسالة شكلك. بح دقيقة بس خلنا نقرأ تعليقات. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم انصر المجاهدين. اللهم امين. شكرا بارك الله فيك يا صبري. ايضا الورفلية تقول ربي يخليك ويحفظك ان شاء الله، ويخلي الجميع يا رب ويحفظكم جميعا. حنان تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعتك مباركة يا رب. ليبي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة بطيبة قلوبكم وعطر أنفسكم في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. اللهم أمين يا رب العالمين. ليبي يقول أنا من نظري القلب القاسي يبقى قاسي مهما مر عليه الزمان، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. قال لك نعم القلوب لم تعد تتأثر، لأن كثرة المواقف أو الصور المؤلمة جعلتنا يموت فينا الإحساس والعطف والحنية. كانوا أجدادنا أرحمهم الله رحمهم الله لا فيس ولا إذاعة مسموعة ولا إذاعة مرئية ولا قنوات فضائية، كانوا يتأثرون في أبسط شيء تجدهم يسمع منهم أحد خبر محزن تجدهم يتأثرون، ولكن الآن لا. عندك إشكالية مع نفسك يا ليبي. خليني أكون معك صريح، ما ليش علاقة بالأجيال السابقة، ولا علاقة بالمواقع التواصل الاجتماعي، ولا علاقة بالتطور التكنولوجيا، ولا علاقة بشيء. هذه مسألة نفسية، مسألة النفس ومسألة قلوب. مش تقولي أنا قاعد حاليا ما نتأثرش، هذه مشكلة مع نفسك. على فكرة الإنسان اللي ما يتأثرش أنا نعتبر فيه إنسان، وما نقدرش نجزم نقول الإنسان القاسي حيقعد طول عمره قاسي، لربما الله سبحانه وتعالى يهديه ويلين قلبه، وممكن يكون أفضل مني وأفضل منك. لهذا ما نقدرش نجزم ونعطي حكم، لأنه مش مصرح لي ولا مصرح ليك. الله سبحانه وتعالى يعلم بالخبايا ويعلم النية ويعرف القلوب، فأنا ما نقدرش نجزم ونعطي حكم على أي كان. في ناس ترتكب معاصي، في ناس قاسية القلوب ترجع تتوب إلى الله وتلقاها أطيب وأحن خلق الله. تندريش حاجة هذه بيد الله. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. أهلاً أستاذة ملاك، كيف الحال؟ جمعتك مبارك.
0: أهلاً وسهلاً، جمعة مباركة طيبة بنت القربولي، نورتي
2: إن شاء الله يا ربي. النور نورك ديما أكيد. نحييك أنت أستاذ يونس، نقول لكم جمعتكم مباركة إن شاء الله. كادر السرايا والسمعين الأوفياء إن شاء الله جمعة مباركة يا ربي، فاليوم المبارك يا رب العالمين، إن شاء الله كل مريض ربي يشفيه، وألف الحمد لله على سلامة فاطمة أو فاطمة اللي رجعت على
0: الإبداد،
2: الحمد لله يا ربي، وكافة المرضى يعني نتمنى لهم دائما أنهم يرجعوا اللي قاعدين برا، وإن شاء الله نتمنى لهم الشفاء، وكل من توفى الأجل فاليوم المبارك ربي يرحمهم إن شاء الله برحمة الواسعة
0: إن شاء الله.
2: وبارك الله في مجهوداتك يا أستاذة ملاك،
0: الله يعزك ويحفظك ويخليك يا رب. تفضلي يا بنت القربولي، تفضلي.
2: بخصوص الموضوع علي يعني علي صاحب كيف يكون معاك وهيك، يعني
0: هو مش تمام بقى، كملي.
2: يعني ديما الواحد يسمع مفروض الصاحب أو الرفقة، يعني رفقة الصديق معاك أو يعني صاحبتك تكون ديما اللي ديما ترشدك للصحة، اللي ديما تنهاك، اللي ديما لما تمري انت بأزمات تبدأ تصبر فيك يا أستاذة ملاك. يعني فوق مرضك، فوق فقرك، فوق نجاحك، فوق حزنك، فوق يعني فرحك، في كل شيء تلقاها تدعمك بكلمة طيبة. مثلا تكوني مريضة توصيك، مثلا تكوني مثلا يعني ناجحة في أي شيء تفرح لك، حزينة برضو تحزن معاك. يعني بصراحة أنا نقول لك أحيانا مثلا أنا مثلا يعني سبيل مثال في واحدة نعرفها في اللي يقول عليها إن هي إنسانة ماهيش طيبة، ما هي إنسانة يعني ماهيش، ما كيف يقولوا لي أنت تتحملي فيها وتزيدي فيها وكذا. نقول لهم أنا اللي يجيني في وقت يعني أنا نكون محتاجة فيك أو يوصيني في حالة وفاة ما ننسى هلاش، والله العظيم ما قدرش ننسى مهما كانت الإنسانة هذه شني أو الشخص هذا شني مهما كان، خلاص وساني فوق حزني نحل حاجة كبيرة هلبة ننسى اللي فات، ننسى حتى كلام الناس عليه، والله العظيم ننسى. بعيد
0: جميل
2: يعني ديما وقت أكتر حاجة وقت الحزن، يعني تفرح لحد يوسيك أو حد يقدم لك التعزئة، يعني خاصة في وفاة باقي رحمة الله عليه، فلما حد يقدم لك التعزئة هذه نتفكر لها في سنة 2021 ما نقدرش ننسى، مستحيل ننسى حتى لو كان شخص هذا ما ينفعش أو هذه ما تنفعش، فكل اللي يقولوا فيه عندي ولا كأن عندي، لا ما نشبح لاش، أنا ما نشبح لاش.
0: صحيح
2: ديما الكلمة الطيبة هي اللي تقعد راه، والله يلا والمواساة هي هذه اللي تدوم معك، فما نقدرش ناخذ وقت.
0: شكرا
2: أكيد المستمعين،
0: شكرا
2: أكيد حتى هم حيتواصلوا معك،
0: أكيد
2: تحية للجميع.
0: شكرا بارك الله فيك، بارك الله فيك. شاعر خليفة يقول مساء الخير أختي ملاك، جمعة مباركة إن شاء الله على جميع، أشكرك على هذه البرامج الهادفة التي تعالج قضايانا اليومية، شكرا يا شاعر. قال صفي قلبك مد يدك خلي الدنيا تفرح بك، يا دي أغنية شكلها. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح مساءك كله ياسمين، وعطور المحبة ليك ولكل المستمعين الحلوين يعني بال وسالم التجورة وكل اللي يخش معك
0: واللي
3: حاضرين الموضوع إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، تفضل.
3: ألو،
0: نسمع فيك يا ناجي،
3: صوتك بعيد شوية هكي،
0: باهي نسمع فيك، استمر يا ناجي.
3: شو الموضوع كل يوم على الصف الأسفانية ولا؟
0: إيه يا ناجي متأخر على المنهج.
3: إيه يا ناجي، أنا أسمع فيك هيك على هوا مطورة.
0: لماذا تتغير القلوب يا ناجي؟ أخذناها بمنطلق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك.
3: يا رب يا رب يا رب ثبت قلبي على الإيمان ولحب الناس ولحب بلادي يا رب.
0: اللهم امين.
3: بعد علي فواحش ما ظهر منها وما بطن، وبعتلي قلوب حنينه غيرناها، نفس الامور هي خلقنا ربي على سنه ورسوله وحنين ماشيين صح، لكن الانسان هو اللي يتغير، الدنيا قاعده زي ما هي والناس زي ما هم والعالم زي ما هو، لكن حنين نفوسنا تغيرت، الواحد يصفي نيته ونقول حتى انا نفسي نبدل عليك راهو، لازم الواحد يصفي نيته يقول لك حياة أبوي زمان يقول لي أركب على البيضة تغلب، قلت له يا أبوي الله يرحمه، قلت له شو المعنى أركب على البيضة تغلب، قال لي صفي نيتك تربح. أنت كيف يا ملاك؟
0: إيه فهمت.
3: الواحد لازم يصفي نيته ويخلي الأعمال بالنيات، نيتك صافية ما تدوراش العبد والجان والتلخبيط هذا ما تدوراش، من برا صفي نيتك بينك وبين ربي، إن ربي هو اللي خلقك يقول يعلم بيك ومستحيل يضرك
0: مرة
3: في الصح تلقى الصح،
0: أكيد
3: دي الحاجة تو تشوف فيها الحاجات اللي تصير في الدنيا وبالذات في ليبيا، هذه مش من ربي راه من النحنيرة، لأن ربي أعطانا جوهرة وأعطانا عقل وميزنا على جميع الكائنات بهالعقل الطيب، وجينا مسلمين من نعمة الإسلام. واحد يصلي وضعه ويمشي بسنة الله وبكتاب الله، والله نمشي بحياتنا صح، وجميع توب ليبيا خلنا وكلام يجيب كلام، وزارة ليبيا جميع الإمكانيات فيها والخير موجود فيها، وساحة ممتدة 2000 كيلو ونار ومواقع استراتيجية بالسياحة في النفط في الغاز، لكن تبي عقول، تبي نفس تخاف الله وتحب الوطن،
0: تبي قلوب،
3: تبي نيتها،
0: تبي قلوب حية.
3: هذه رسالة واحد يأداه ويطلع.
0: أكيد أكيد أكيد، بارك الله
3: مزبوط
0: فيك.
3: مزبوط ولا
0: مزبوط كلامك؟ مزبوط، لا خلاف عليه.
3: واحد يأدي رسالته بينه وبين ربي يطلع، لأن الدنيا متاع غرور.
0: أكيد
3: ديما نقول لكم فيها، لو كان دامت الدنيا هذه والله فيها حاجة حلوة، راب اليهودي ما شوش فيها شغبة مية.
0: صح،
3: ناش انت هكي هكي تأملي روحك وقولي علاش يموت دوام يكسر ويديره، لأن ربي يمهل ولا يهمل، وما تقوم لهم قائمة ليوم الدين، راه ما داروا ما ما كسروا حيرجعوا للسفر لوطا.
0: صحيح،
3: حقراء حتى في كتاب الله.
0: غير اسمع اسمع تمام،
3: بارك الله فيك يا ملاك ويرحم والديك ويا دكتورة. صراحة صدق هاني بالي سماك دكتور، تجيب في مواضيع صح.
0: والله بارك الله فيك،
3: والله جديات الله، والله دكتور إعلامية صح.
0: بارك الله فيك،
3: بارك الله فيك،
0: الله يعزك، الله يعزك يا ناشي. تسلم تسلم، بارك الله فيكم جميعا. والله صفة الدكتور هذه صعبة شوية علي الحقيقة يعني. أنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: بحيث مدوك، أهلا بيك.
0: أهلا أهلا. ها صوت نعرفة هذا، صوت نعرفة.
1: أول حاجة أخشك في الموضوع طول.
0: أخشي في الموضوع طول لأني نعرف الصوت.
1: تحديدا القلوب مثل تتغير، هم الناس بتاع هم اللي هكي ذاك السلوك اللي لابسين أقنعة.
0: أها.
1: ونختصر لك آيتين، آيتين قرآنيين.
0: ب
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. سورة الرعد آية 11.
0: جميل، أحلى حاجة فيكم عندكم علم، أحلى حاجة فيكم إن نفس ماشيين على نفس النسق اللي أنا ماشية فيه، اللي ناخذ آية مثلا معينة من القرآن الكريم، ناخذ الصورة اللي ذكرت فيها والرقم، الرقم
1: أكيد على
0: أكيد
1: تعلمنا منك.
0: أيوة تعلمت مني كويس، إن شاء الله تتعلموا الأشياء الجميلة يا رب، إن شاء الله يا رب تتعلموا أشياء جميلة
1: يا رب. والآية الثانية، تتقلب القلوب بأيدي الله، بقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، سورة الأنعام الآية 110.
0: جميل جميل، الله يبارك
1: فيك. وهذا اختصار للموضوع، إن الإنسان نفسه إنه يتغير، هو لابس أقنعة ويجيب لك الكلام بالعقل بعد يوريك وجهه الصح.
0: جميل جميل، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
1: جزاك الله خيرا،
0: صحيتي صحيتي، الله يبارك فيك، شكرا شكرا.
1: تسلم يا رب،
0: شكرا، جزاك الله خيرا. دقيقة بس قبل ما تنقلني لرقم مكالمة أخرى، خليني نقرأ التعليق هذا الموجود على الفيسبوك. أهلا بالناس اللي انضمونا على التيك توك، مرحبا أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخير، جمعة مباركة عليكم. شكرا يا سليمة. محمود يقول شقلوف من مصرات، يقول إلى أسرة برنامج من القلب، بركت جهودكم على ما تقدمونه من رسائل إنسانية وإيمانية تلامس الوجدان وتعيد إلى القلوب صفاؤها وإلى النفوس سكينتها، فأنتم لا تطرحون موضوعات عابرة بل تفتحون نوافذ للتأمل وتغرسون قيم المحبة والتسامح وحسن الظن بين الناس. حلقة موفقة حملت معنى عميقا وذكرتنا بأن القلوب تحتاج دائما إلى الصدق والرفق والدعاء حتى تبقى عامرة بالمودة والخير. كل الشكر والتقدير للمذيعة ملاك محمود ولكل أفراد فريق العمل مع خالص الدعاء لكم بمزيد من النجاح والتألق، وأن يبارك الله في رسالتكم ويجعلها نورا يهدي القلوب وكلمة طيبة يبقى أثرها في النفوس. شكرا على الكلام الطيب، شكرا على الشهادة يا أخونا محمود، بارك الله فيك. فاصل المكالمة، فاصل المكالمة. المحتسبة بالله، مساء الخير أختي ملاك، كيف حالك؟ موفقة إن شاء الله، شكرا. محمود يقول لماذا تتغير القلوب؟ لأن القلوب ليست حجارة جامدة، بل هي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لكنها أيضا تتأثر بما نزعه بما نزرعه عفوا فيها من كلمات وما نرويه لها من مشاعر. قد تتغير حين يغيب الصدق ويحل سوء الظن، وتستبدل المصارحة بالصمت والاهتمام بالإهمال والوفاء بالجفاء. جميل. غير أن أجمل القلوب هي التي إذا أخطأ عليها الناس سامحت، وإذا ضاقت بها الحياة صبرت، وإذا خذلتها المواقف

0: عبره العفو اتسع، وكل قلب أحسن الظن بالناس عاش مطمئنا. لذلك كان من أجمل الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. جميل جدا. في هلو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا صلاح الدين. يا مرحبا،
1: أهلا بكم إن شاء الله، جمعة مباركة إن شاء الله.
0: أعلن وعليك صلاح الدين. وين يا صلاح الدين؟ وين مغيب؟
1: غيابة.
0: لا وغياب هلبة يا صلاح الدين، فايت عليك المنهج شكله.
1: لا يا ولدي والله شنو أقول لك، انشغال انشغال والله، الشغل والله كذا مثل المسائية هنا يعني مشغول.
0: لا باهي، المهم المانع دائما خير يا رب العالمين.
1: لا بالخير الحمد لله رب العالمين، والله انشغالاتك يعني.
0: الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله ربي يوفق الجميع.
1: الحمد لله استاذ ملاك في الاسره الكريمه، ان شاء الله بخير
0: والله كلهم بخير. يسال عليك الصحه والعافيه يا رب العالمين. تفضل يا
1: اخونا. عمي محمود حاله باهي.
0: عمك محمود حاله باهي، كويس اموره تمام.
1: لا الحمد لله، لا تحياتنا ليه، تحيه لاخوي يونس الحداد، تحيه لكل كادر قناه راديو السرايا، تحيه لكل المستمعين بدون استثناء. امسيه سعيده وجمعه مباركه جميعا
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا صلاح الدين، بارك الله فيك.
1: يبارك في الجميع ان شاء الله. طبعا استاذ ملاك محمود في الاستماع، وانت طرقتي لعده نقاط هامه جدا، نقاط حساسه يعني، نقول نقطه الاعتذار يعني، ثقافه الاعتذار،
0: ثقافه الاعتذار التسامح. جميل.
1: وهذه احنا يعني متحدين بهذه الاشياء يعني صراحه. ليش؟ لان في بعض شريحه المجتمع عندهم انحرافات كثيره صراحه، اخطاء وغلط كبير يعني، حتى غلط والاخطاء بتاعهم تكون جد مع حتى مع ناس كبيره يعني، جد عندهم عاديه جدا. فهنا يعني نوجه لهم رساله: واتقوا الله في انفسكم، واتقوا الله في الناس الكبيره، واتقوا الله في الخلق كله صراحه. رسالتي لكم ثاني: اعتذروا، اللي يخطا يعتذر، ما فيش باس، هذه الثقافه. شو بنقول لك؟ التسامح.
0: التسامح
1: نقولوا احنا فضيلة، كيف فضيلة يا أستاذ ملاك؟ زي ما نقولوا احنا إنسان غلط واعتذر، هذه فضيلة.
0: أكيد.
1: الاعتراف بالذنب، الإنسان لما يخطئ ويعترف بالذنب فضيلة. فهنا يعني يكونوا هم يعني يكون عندهم قلب واسع، يحسوا بالناس، تحيوا ضمايركم الصراحة. أنا هذا ما عادش نقدر نزيد أكثر منك
0: يا أستاذ ملاك. بارك الله فيك يا بارك الله فيك يا صلاح الدين. شكرا.
1: وبارك في الجميع، وهذا من واجبنا صراحه، وان شاء الله ربي يهدي النفوس ان شاء الله يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب العالمين. تحياتنا لك،
1: بالتوفيق لك يا استاذ.
0: تسلم ملك. تسلم. الله يعزك، الله يعزك ويعلي مقداركم جميعا. دقيقه بس، دقيقه. الشاعر خليفة: البيئة التي نعيشها هي التي تتحكم في قلوبنا، إذا عاشت في بيئة قلوبهم قاسية وحقودة تقوى، وتأكد أنك ستكون كذلك. وتكنت في بيئة ذات قلوب طيبة فأنك ستكون تمتلك قلب طيب. إذا كان الأب والأم قلوبهم قاسية، فماذا سيكون الابن والأبناء؟ وجهة نظر تحترم أمانة. فاصل قصير، لنأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3، اهلا وسهلا. فصلت المكالمة تقريبا. اهلا وسهلا بالجميع داخل مدينة طرابلس على 99.3 او عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. اهلا وسهلا بكم، جمعة مباركة عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف ملاك؟ شو حالك؟ شو حال صحتك؟ شو حال اولادكم كلهم؟
2: الحمد لله.
3: الولد والوالدة حالهم ملك
2: كويسين الحمد لله، في نعمة والله.
3: نحييك ونحيي جميع المستمعين ونقول لهم جمعة مباركة ان شاء الله، ولكل مذيع فينا وعلاقة براديو السرايا يا موضع القلب. الرسول الكريم قال أدلكم على أن مضاف القلب إذا فسد الجسم كله. أي والقلب هو الإنسان للخير ولغير ذلك، والقلب هذا يا الله لا ينظر لأسفلنا ولا لصورنا ولكن ينظر لقلوبنا، وهذا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا عندي منقوله. والسلام عليكم وتحياتي لكل بنياتي وولاداتي كلهم يحييهم ويقولهم الله يحييكم مع مباركة جميع، وإن شاء الله ربي يعطي كل واحد ما فيه سؤال رب العالمين في هاليوم المبارك بعشية المبارك. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلكم سعيدة لكم إن شاء الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربي يعطيك صحيحتك يا رب العالمين. على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
4: يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا أخونا هانيبال، نورت أنست وجمعة مباركة
4: أهلاً
2: طيبة.
4: أهلا وسهلا بك وخيتنا ملاك، نور نورك علي حضورك الطيب، بارك الله فيك وخيرك يا عمي محمدك. أعطيت كلمتين أنت را وقعدت نفكر أنا را سبحان الله، في ناس تخش تعطيك جملة كلمة تقولي تحيري فيها والله.
2: ايه
4: صح ولا
2: صح؟ لا لا صح مزبوط
4: سبحان الله والله.
2: ايه والله.
4: شوف الآية اللي جابها لك، قالك وتعاملوا على التقوى ولا تعاملوا على الإثم والعدوان.
2: صحيح.
4: ايه تكفي هي والله. والله موضوعك اليوم انت بنقول لك قصة بهي.
2: قول لي.
4: بعد من حي الناس كلها اخونا نازي قوم يحيي فينا بارك الله فيه، والأستاذ اسماعيل وكل المستمعين الكرام. تخيل انت ماشي في الطريق فاضيه يمين يسار ما فيش حد، لقيتي شخص جاي من الجهه الثانيه، السلام عليكم. وعليكم السلام. والماشي والله ماشي الحالي خليني يودي ولي يا بنت الناس، علاش ما يشوف سيارات طريق نار وشوك وشاعي وتمسيح وما ادراك واسوده، ولي يودي لا ما دخلكش فيها، ما لبرج حالك. مشيتي قطعتي الاف الكيلومترات، وقت وصلتي غادي لقيت اللي قاله لك الشخص قبل ساعات مظبوط، تقولي يا ريتني خديت نصيحة هذاك الشخص.
2: اي والله
4: تندمي
2: صح،
4: وحينها لا ينفع الندم. هذه هي الدنيا اللي عايشين فيها، الناس اللي ما تقبلش النصيحة. انا قلت لك ما تمشيش، راني جاي من غادي، راهو الطريق نار شوك دمار الفاعي مسيح، ما تمشيش. فكر في راسك وتمشي، ولقيتها قدامك اندمت ولا ما شوفها الندم، هذه هي الآخرة. فهمت القصة كيف؟
2: أكيد أكيد فهمتك.
4: إيه تعش لبينا هي ولا؟
2: إيه والله.
4: يضحك على محمد. إيه أصعب شيء ذكر سألتي، أصعب شيء الفقر. عمر بن الخطاب قال لو كان الفقر لا واجهته كيف هي؟ لا إله إلا محمد رسول الله. عدو لا واجهته ولا كيف ولا ولا رايح منك.
2: لو كان رجلا لقتلته.
4: لو كان رجلا لقتلته. من كثر المعلومات تريح المعلومة.
2: أنا فكرتك تو.
4: إيه بارك الله فيك بارك الله فيك. وأصل حاجة البعد عن الدين راهو، واللي ما يفهمش في الدين ويدير فروحه يفهم في الدين، ولا شيء علاقة هو مرة واحدة. اللي كانوا يفرحوا بوجودك وتو تبعدوا عليك، شو هي الأسباب؟ الله أعلم. أنت قلت تموت لقيت متبعد عليك، بس مين الأسباب؟ الله أعلم. يا ريت نعرف السبب تقولي وانا نقول وغيرك يقول، لكن بس السبب يكون مخنا مع المواساة. رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. النفس يا ملاك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعاصي. النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعاصي. ياما من الناس تجي بزرة فلوس ومش محصلة، محصلة غير في الذنوب، وراه اللي يتغير عليك في لحظة وانت درت معاه الخير كله وما قصرتيش معاه. اعلم ان هناك مفتن في الوسط.
2: اي والله
4: بنية تصريف الكلام وتسوية سمعة بالكذب.
2: صحيح.
4: واللي ايه واللي يتغير عليك هذا شخص يصدق في كل شيء. اللي يتغير عليك وانت كويسة واحنا نعرفك كويسة، ما انا هذا انسان راهو غافل مغفل يصدق في كل شيء. هو انا صرته غافل طبعا. ربي قال تبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ. ربي سماه فاسق، وأنا فعلا نقول فاسق وفتان. وأحقر البشر يا ملاك على وجه الأرض هو من سبع منك وأنكر فضلك وقال عنك ما ليس فيك يا ملاك.
2: أيوة حساك
4: طبعا.
2: أيوة والله.
4: هذا أحقر البشر.
2: أيوة.
4: ومرات الناس رب تعدوا عليك لأنك أنت شخص مش كويس، وانت تعرف انك انت مش كويس. انا ما فيش واحد يعرف شرح حاره، فحاسب نفسك ولوم نفسك وصلح من نفسك. ومرات ربي راه بعد ناس عليك ما تجالس يا اخوي لانك انت شخص كويس وهم مش كويسين. ربي شن قال في سوره النور في الايه تقريبا 25 او 26 ما نقرا بحفظ. انا مرات يطلع لي حد يقول لي لا يعني بال سوره الكهف 105، نقول له انا 110 ايه نقرب حصنا يمشخلون. فقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الخبيثات للخبيثين. هذا ربي واسط مش هنيبال راهو. فأنت ما تزعلك لأنك أنت كويس، الناس فاهمينك غلط. ربي قال سورة النور ننصح بها النساء، وأنت واحدة منهم يا ملك. ديما أقرأ سورة النور: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذا ربي قال مش أنا قلتها. واحدة خطوات الفشل ترك الصلاة. أنا يقول تنقض هذا أنا عندي جدا لا رح يقول لك. يقول لك أنت الشيطان مركز على خشمك. فعلا أم محمد تو يسمعها الكنادي يعرف أنت وأنا فعلا أنت ونصلي تنقض بعدين. أرى واحدة خطوات الفشل رك ترك الصلاة. وليس الجاهل يا ملاك من لا يعرف القراءة والكتابة، ولكن الجاهل من يعرف القبلة ولا يصلي.
2: أي والله.
4: الآية اللي أنا تبكي فيها وتسمعها في سورة قاف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا إله إلا الله وحمد رسول الله. يوم نقول لا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هذا الله قال: يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد.
2: الله
4: يوجه في سؤال لجهنم يقول تعبيتي
2: تقول هل مزيد.
4: يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد. في سورة قاف الرسول عليه الصلاة والسلام في سورة النساء الآية 41 كان وقت اسمعها يبكي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذا خطاب إلهي للرسول عليه الصلاة والسلام في سورة النساء. الرسول كان يسمعها يبكي وهو القرآن كله يبكي يا ملاك.
2: صحيح.
4: الآية هذه بس
2: صحيح
4: كله يبكي.
2: صحيح والله.
4: ايه هي هي هي فرض نكملها. فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد. خطاب الله للرسول محمد عليه الصلاه والسلام: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. نفيس فهم ما تقدر مش هتكلم على الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوية. من القلب السليم؟ سمعتك من بكر. من القلب السليم؟ الأبيض النظيف
2: اللي
4: خالي من الغيبة والنميمة.
2: صحيح.
4: احضر انت اللي يلي تقرب في الناس من وراء الناس وتدوي وتصدق في الناس. احضر القلب الخالي ما يبيش غيبة، ما يبيش نميمة، ما يبيش حقد، يبي محافظ على الصلاة، يبي قراءة قرآن يوميا ومعاملة الناس بالحسنى وصلة الرحم. تفيل من يحضر، في من يحضر في جنازة زي ما قلتي ولا يبتعد. الله، أنا قال لكم هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. أنا هذه نهايتك. كيف في من يحضر في جنازة ما يبتعدش؟ يروح ولا كأن كان في جنازة. يمشي يوم عادي. والله في اللي أخوه مات وما حضرش جنازته، سألوا عليها الناس بيعزوه ما لقوش في جنازة، قالوا وين الشخص هو؟ قالوا لهم والله متخاصم مع أخوتك. بينما هي كانت فرصة للسماح، حتى لو متعارك مع أخوتك كانت لو مشيت في جنازة ما لم تتمشي.
2: صح،
4: هذه فرصة للسماح والرجوع إلى الله.
2: صحيح،
4: وطوي صفحة الماضي.
2: صحيح،
4: معقولة؟
2: بارك الله فيك يعني.
4: انا والله العظيم، والله العظيم بدون مجامله ديما نقول لها دكتوره ملاك، اقسم بالله العظيم زي ما قلت لك يا ساديه، يا ساديه ننصحك ما تخليش ربع ساعه زي هالبنات. راهو في اللي يخش معك ما يسمعش تقولي، راهو غير هيك يا وشارك وخلاص. اقسم بالله العظيم ثلاثه ونحلف ويوم جمعه الا محاضره قيمه جدا جدا جدا.
2: بارك الله
4: ثلاث مرات خذها اللي سمعك اليوم.
2: بارك الله فيك يا
4: هاني. والله بدون مجامله يا ملك تعرفين يعني.
2: نعم،
4: وبارك الله فيهم كل المتداخل قال كلمه خير ونصح الناس. وبارك الله فيكم.
2: تسلم.
4: الله يرحم والديكم. معكم في الاستماع بسم الله ما شاء الله عليك الحق. والله
2: تسلم.
4: ربي يحفظك ان شاء الله يا ملك. السلام عليكم ورحمه الله.
2: شكرا شكرا، بارك الله فيك. شكرا يا هاني بال، وجزاك الله خيرا. والله جزاك الله خيرا، وربي يعطيكم على قسم نيتكم يا رب يا رب العالمين، ويعطيكم على قسم محبتكم يا رب. نخدم. أهلا، السلام عليكم.
5: ألو.
2: أيوة ماما.
5: كيف حالك ملاك؟
2: الحمد لله.
5: كيف حالك باهي؟
2: كويس الحمد لله ماما. شن حالك أنت؟
5: كيف حال يونس؟ كيف حال عويتك؟ كويس.
2: كويسين كلهم الحمد لله. شن حالك أنت؟ صحتك تمام إن شاء الله؟
5: إيه، جمعتك مباركة يا ملاك إن شاء الله.
2: علينا وعليك يا رب.
5: إيه، نورت البرنامج.
2: تسلمي. إيه. نور نوركم وبوجودكم. بارك الله فيك.
5: والله يا ملاك استفدنا منك هلبة ما شاء الله، كل حرفة نتبع فيك ما شاء الله.
2: ربي يعطيك صحيحتك يا ميمة.
5: ايه والله نورت البرنامج ان شاء الله.
2: تسلمي لي يا ميمة. تسلمي لي. الله يعزك ويخليك يا رب. شكرا شكرا على المكالمة. شكرا يا ميمتي. شكرا شكرا. شوية بس تحوليش مكالمات. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 في على راديو السرايا في مدينة طرابلس تحديدا في مناطق في المدن المجاورة. تقدروا تتابعونا عن طريق رابط راديو السرايا الموجود على صفحات الفيسبوك أو عن طريق التيك توك. أهلا وسهلا بكم، أمسية طيبة وجمعة مباركة عليكم جميعا. 092 150 59 99 هذا رقم للتواصل اللي حابين يشاركونا على 092 150 59 99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أمسية طيبة مباركة عليك يا رب.
1: يا بارك الله فيك، نحييك يا أستاذ الصراحة، وصراحة برنامج صراحة شو بنقول لك قيم، يعني بقل حاجة 90% يعني نعطوه، هذا أقل شيء بإذن الله. بس دائما أستاذ حافظ على هذه الشهادات وهذا الشكر، وأنا متأكد أن جل المستمعين والله يستنوا في أحد وثلاث والجمعة. نقولها لك بالأخير.
0: تسلم يا أخي.
1: لنفهم نواية الناس.
0: تسلم بحق الله فيك.
1: وهذه قالها لك أهو هانيبال صديق وعزيز علي، وقال لك يعني فعلا محاضرة قيمة، لكن العبرة في التطبيق أستاذ مناس.
0: هذا الموضوع أنا لما نجي نذكركم أنا ونعطيكم مثلا محاضرة قيمة، هذا بعدين نقول لكم، دائما نقول لكم ابدوا بنفسكم، انا جاي نذكركم لاكثر ولا اقل، الفعل منكم انتم، انتم تسمعوا وبتفعلوا.
1: تمام،
0: فهمتني؟ ايوه
1: غير شك. طبعا هي الحياه مبنيه على النظري والعمل.
0: اكيد
1: النظري أكيد. عباره عن اي موضوع، عباره عن معلومات، ثقافه، قوانين، اليه، خارطه، مفاهيم، قيم، هذا النظري. نزول العمل يطبق طوى، نجي نقول مثلا والله الفيلا هذه عجبتني، ديكورها حلو، حضاري كذا، نتمنى نديرها، بنرسم خريطه، ممكن نرسمها حتى في يوم خريطه، لكن زود دير زيها العملي طبق.
0: صحيح،
1: تبي وقت وتبي صبر وتبي تحمل، لكن لو تصبر وتحمل باذن الله توصل لمبتغاك.
0: مظبوط،
1: العبره فعلا العبره في التطبيق العملي. احنا لما نقول الدين معاملة، الدين نصيحة، الدين جار، الدين صلاة، الدين صدق، الدين معاملة، ما يطبق على أرض الواقع. خلي أقوالك زي أفعالك، ولا المسؤولين ورسالة المسؤولين، المسؤولين خاصة الأحزاب الكبيرة، الرؤساء، الوزراء، عميد البلدية، أولياء أمور كذلك، مدراء، يعني أنت لازم الواحد يراقب عمله، يعرف معنى المسؤولية.
0: صحيح،
1: المسؤولية هذه الأمانة. راهو قال لك في حافة الصراط في الأمانة وصلة الرحم، قالوا علاش؟ قال لي ما ليهم وزن عند الله، فحاسب نفسك يا مسؤول. احنا راهو احنا ننبه بس ان انت اللي بيك بينا في سفينة واحدة، في سفينة واحدة. ف يعني فعلا اللي انت تتكلمي على القلب والقلوب، فهمتي؟ فعلا هو القرآن اغلبيته على القلب، فهمتي؟
0: سلامة القلب اكيد.
1: فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، ويوم لا ينفع مال ولا بنون الا ملك الله بقلب سليم، يعني اغلبيته على القلب. الحديث كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، معليش اعطيني شويه مساحه اختي بارك الله فيك. باهي الا لما قال انما في الجسد مضغه، ما قالش العقل ولا الجهاز العصبي، قال إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله.
0: مزبوط.
1: معناه هنا التفسير شنو؟ سلاح ذو حدين القلب.
0: أكيد.
1: بس تستعمله بس تهواه زي ما نقوله، وين أنت الطريق اللي ما شفاها اللي هي قال شنو؟ هي مضغة ألا فهي القلب، لأن علاش ما قالش العقل؟ العقل اللي هو نزل، ما هو إلا في الجهاز العصبي، الدماغ والمخ والمخيخ اللي يستقبل المعلومات والتخزين المعلومات والذاكرة، ولكن في أقوى من العقل شنو هو؟ التعقل. التعقل اللي هو اللي من القلب مصدر. طبعا هو كان يتكلموا في الأمور هي القلب والعقل اللي هو الدماغ أصلا مربوطين ببعض، ما تقدرش تنحيهم، ما تقدرش. واحد مثلا مع عقله مس عليه هذا مزنوق مرفوع عليه حتى القلب.
0: صحيح يا اخوي صحيح.
1: واحد قلبه معي كذلك المشكله كبيره، فلازم الزوج يكونوا في مستوى واحد. وبعتالي يقولوا انما على القلب يعني بنعطيك ادله هلبه، يقولوا انما المرء بأصغرين، المرأة سواء كان رجل ولا مرأة بأصغرين. شنو ما يعني هو عنوانه شنو ما الأصغرين؟ اللسان وقلبه. قلبه لازم يكون يعني في رفق، ما فيش عنف، في رحمة، ما فيش مثلا قسوة، ما فيش خبث، ما فيش شركيات، ما فيش مثلا تساهل في الوقت في أمور الدين، لا غلو ولا تنطع ولا إفراط ولا تفريط ولا تساهل في الأمر.
0: بارك الله فيك
1: والله قيمة جدا.
0: تسلم تسلم.
1: إذاعة السرايا واحنا نعرفوا من اللي يعني اللي قصد اللي اللي اللي حتى ما معناها مذيعينها وحداد لهذه وبرامجها من الشيخ سالم بن حرق سالم راح من اسمي والله ممتاز جدا والعزه لله يعني.
0: بارك الله فيك.
1: سالم حرك بن حرك تقريبا.
0: شكرا.
1: ابو حرك ابو حرك ابو حرك وعلي وعلي مازن واسمه والشيخ عبد العظيم الاشهب وفي اخوه طبعا
0: اكيد اكيد اكيد. بارك الله فيك.
1: يعني تسجيلات من المغرب من السودان من مصر من فصراحه تعتبر اذاعه السرايا الحق مؤسسة تعليمية بامتياز بإذن الله.
0: تسلم بارك الله فيك.
1: عليها.
0: شكرا.
1: والله توعوا في الناس. جزاكم الله كل خير. حفظ الله ليبيا الوطن.
0: حفظ الله جميع
1: الوطن. والسلام عليكم ورحمة
0: تسلم.
1: الله.
0: تسلم تسلم بارك الله فيك خوي. بارك الله فيك. خلاص نحن وصلنا للختام ولكن نأخذ فاصل قصير ونختم بإذن الله.

يا ودي شكل النغمة هو الأخير كان إهداء تقريبا صح؟ ولا هو أكي اختار بروحه مشي بروحه تمام إيه بس إيه نعرف لكن هي خذها بروحها يعني مشيت بروحها ولا أنت اخترت خلاص حطها هو حسبية حسبيكم كلكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللي عارفين مكانتهم وعارفين مكانهم فهو حط النغم هذا أهيا أهيا لما تجي هذه معناها أني وصلت لختام صح؟ وصلنا لنهاية رحلتنا مع القلوب لكن قبل ما نختم خلوني نقول لكم كلمة من القلب للقلب يا جماعة يا جماعة احنا في زمن أصبح فيه الاهتمام بالمظهر أكبر من اهتمام بالمخبر أو الداخلي نسأل دائما على شكل الإنسان ولا نسأل على أخلاقه نسأل على بيته ولا نسأل على صلاته نسأل على راتبه وقداش يتقاضى في المرتب ولا نسأل على قلبه لكن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا ولا لأموالنا وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا فأسأل نفسك سؤال الليلة كيف سيكون قلبي لو وقفت بين يدي الله بين يدي الله سبحانه وتعالى هل في حقد في غل في ظلم في حسد في غيرة هل في تقصير مع الله سبحانه وتعالى ولا في توبة ولا رجاء ولا محبة ولا توبة إلى الله سبحانه وتعالى رسالة لكل مستمع إذا كنت ظلمت شخص معين أرجع وأعتذر إذا خصمت شخص قريب منك وقريب من قلبك بادر بالصلح إذا قصرت في حق والديك قبل رؤوسهم قبل أن يأتي يوم تتمنى فيه رؤيتهم فلا تستطيع إذا هجرت القرآن أرجع إليه إذا انشغلت بالدنيا فتذكر أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة ولا تجعل قلبك يمتلئ بما يفنى ويخلو مما يبقى تذكروا دائما ليس المهم كم سنة عشنا في هذه الدنيا المهم بأي قلب سنلتقي بالله سبحانه وتعالى الإنسان إلى الجنة بسبب قلبه الطيب رغم أن عمله قليل وقد يخسر آخر إنسان آخر بسبب الكبر والحقد والغل وهو لا يشعر لهذا كان يهتمون دائما بإصلاح قلوبهم أكثر من اهتمامهم بالإصلاح ألسنتهم وهيئتهم الخارجية دعاء دائما الختام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم ارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا اللهم اجعلنا ممن إذا أذنب استغفر وإذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا ظلم عفا اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات اللهم اختم لنا بالخير واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أمين يا رب العالمين وفي ختام حلقتنا إذا خرجت اليوم بفكرة واحدة فقط فلتكن هذه لا تنشغل كثيرا بما تغير بمن تغير قلبه عليك بل انشغل دائما أن يبقى قلبك ثابتا مع الله فالناس تتبدل وتتغير والدنيا لا تتغير عفوا الدنيا تتغير ولكن من كان قلبه متعلقا بالله فلن يضيعه الله سبحانه وتعالى أبدا أشكركم من أعماق القلب على حسن استماعكم مشاهدتكم وأسأل الله أن يجعل هذه الحلقة سببا في إصلاح قلب أو هداية نفس أو إزالة خصومة أو دمعة توبة صادقة كانت معكم ملك محمود من برنامج من القلب استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء في حلقة أخرى.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا FM.
3: راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدين الأحبة، هل اقترب قتال اليهود؟ بناء على ما جاء في الحديث الصحيح، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، أم أن الحديث ربط ذلك باقتراب الساعة؟ وهل ذلك يعني أن الساعة ستقوم مباشرة وأننا لن نفرح بتحرير فلسطين؟ مشاهدينا، هل نهاية اليهود ستكون على أرض فلسطين؟ وهل الجملة الواردة في الحديث أنتم شرقي النهر وهم غربيه صحيحة؟ إذن كيف نوفق بين هذا الحديث وبين تعامل المسلمين الطيب مع اليهود عبر التاريخ؟ هل الحديث الشريف هذا يعتبر تحريضا على قتل اليهود؟ مشاهدينا، سنستضيف الدكتور عوض منصور، أستاذ الهندسة الكيميائية والتصنيع الدوائي، وسيبين لنا ما هو التركيب الكيميائي للغرقد، وهل يستخدم في العلاج، وهل يجوز شرعا استخدامه، ولماذا يعمل اليهود ويحرصون على تعميم زراعته في أكثر من دولة وفي وسائل الإعلام كذلك. مشاهدينا، سيكون معنا على الهاتف أيضا الدكتور شرف القضاء، أستاذ الحديث في الجامعة الأردنية، لمناقشة ثبوت لفظة الغرقد في الحديث. أما ضيفنا في الاستوديو يرى بعد دراسة محكمة منشورة رأيا مختلفا في ثبوت لفظة الغرقد الواردة في هذا الحديث أيضا الذي ستعتمد عليه هذه الحلقة. وسننطلق من هذا الحديث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. رواه مسلم. اسمحوا لنا مشاهدينا أن نرحب بضيفنا الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج، الدكتور عبد الجبار سعيد، أستاذ السنة وعلوم الحديث في كلية الشريعة في جامعة قطر. مرحبا بك دكتور عبد الجبار.
1: حياكم الله.
0: حياك الله. هل لك من كلمة في البداية؟
1: يعني بداية جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء المبارك وعلى هذا البرنامج بفكرته الطيبة، ولعلها فرصة مناسبة أن نؤكد استمرارية هذا الصراع بيننا وبين أعداء الله اليهود، أعداء هذه الأمة، ولعل ميزة فلسطين أن تكون يعني محور هذا الصراع.
0: نعم.
1: ونقطف ثمارها قريبا إن شاء الله. ثمار هذه المعركة.
0: نعم.
1: ونرجو الله تبارك وتعالى أن يجعل نهاية هؤلاء قريبة على أيدي عباد الله.
0: جميل. ولي بأس شديد. طيب
1: دكتور،
0: يعني أنت أستاذ مشارك في الحديث الشريف والسنة، نريد أن ندخل إلى الجو الحديث، الجو المدني في المدينة المنورة لهذا الحديث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا أحب أن أشير إلى أن الصراع مع اليهود بدأ عمليا منذ تنزل الرسالة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بمجرد الهجرة، وثبت في كثير من النصوص أن لليهود دور في تحريض كفار قريش بالمناسبة على مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم
0: في مكة،
1: حتى في مكة. لكن بلا شك المرحلة المدنية كانت مرحلة محتدمة الصراع فيما بين الطرفين، لأن اليهود شعروا باقتراب الخطر منهم في ضوء انتشار الإسلام ونصر المسلمين وقوة المسلمين. لكن كان لليهود دور في المرحلة المكية كما هو ثابت في أسباب نزول سورة الكهف بالمناسبة، بالأسئلة التي أثاروها أمام النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يعني أنا بس كي ندخل سريعا إلى التفاصيل الأخرى المتعلقة بكل لفظة في الحديث، يعني أبو هريرة أسلم يعني في 7 للهجرة، وعبد الله بن عمر كان صغيرا، والطريق جاء من رواية ابن عمر ومن رواية أبي هريرة. ف فما الدلالة الزمنية في يعني تقريبية للزمن الذي قيل فيه هذا الحديث؟ يعني هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوذي من اليهود وشعر بخطرهم فعلا؟
1: هو في الغالب أولا هذا الحديث فيما يستقبل من الزمان،
0: من أعلام النبوة،
1: من علامات النبوة ومن أمارات الساعة. نعم. كما هو واضح في جملة طرقه وبالربط بينه وبين الأحاديث الأخرى في أمارات الساعة، خاصة مسألة ظهور الدجال ونزول المسيح عليه السلام. وبالتالي هو بذاته لا يتعلق بالفترة النبوية، لكن نشوءه وقوله في الغالب الأعم فعلا هو في المرحلة المدنية، أولا لأن الرواة مدنيون من الصحابة أقصد، وإن كان ابن عمر رضي الله عنه يعني يحسب في المكيين ويحسب في المدنيين.
0: نعم.
1: باعتبار يعني لكنه كان صغيرا. أما أبو هريرة رضي الله عنه فكما ذكرت أسلم في المرحلة المدنية، وحذيفة بن اليمان وأبو أمامة الباهلي أيضا رواة هذا الحديث
0: الأربعة جاء من أربع طرق.
1: أي نعم، هو جاء من أربعة طرق. وجو القتال والحديث عن قتال اليهود بالتأكيد هو كان في المرحلة المدنية على الأغلب.
0: نعم.
1: وبالتالي الحديث قيل في سياق الصراع مع اليهود، وأن هذا الصراع ممتد.
0: نعم.
1: بدأ في المدينة، بدأ من حيث القتال، لكن كما قلت الصراع الفكري والموقف الفكري لليهود من رسالة الإسلام عمليا بدأ منذ تنزل الرسالة.
0: نعم.
1: في المرحلة المكية، لكن التماس المباشر والاحتدام في المعركة وهذا الصراع
0: تقصد يعني كان في يهود
1: في المرحلة المدنية مكة؟ لم يكن ثمة يهود في مكة، كان لليهود دور في توجيه كفار مكة في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم فكريا وثقافيا، من خلال طرح بعض الأسئلة وإثارة بعض الإشكالات وتحريض كفار مكة على
0: يعني باختصار يعني جماعة صاحيين ودائما أهل تخطيط ومنذ فجر التاريخ. لكن نريد أن نذهب بتفصيلات عملية للحديث. الحديث يقول حتى يقاتل المسلمون اليهود، وفي رواية يقاتل المشركين. لم يقل يعني قال اليهود، لم يقل بني إسرائيل، لم يقل مثلا الصهاينة الإسرائيليين. يعني نحن نعرف أن الموجودين الآن، إذا كنت تتكلم أن هذا الحديث من علامات الساعة ومن أعلام النبوة، فإنه يعني بتكلم الآن عن يهود جاءوا من بحر الخزر، هل لهم علاقة بهذه النقطة؟
1: أولا اللفظة المشهورة والصحيحة في الحديث اليهود الحقيقة يعني وليس المشركين. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود أو حتى تقاتل اليهود، بألفاظ متباينة متعددة. نعم. لكنها جميعا ذكرت لفظة اليهود.
0: نعم.
1: ولفظ بني إسرائيل أعم الحقيقة من مجرد اليهود، وكما هو معلوم في بعض الحالات يعم ليشمل النصارى الحقيقة أتباع المسيح عليه السلام. وبالتالي
0: كيف
1: لفظ بني إسرائيل أقصد.
0: نعم.
1: وبالتالي اللفظ الأكثر انطباقا على الحالة المشركين أعم أيضا من اليهود ومن النصارى وغير هذا من الألفاظ. اللفظ الدقيق الذي ورد في الرواية الصحيحة هو اليهود، وهذا يشمل اليهود الذين يتدينون بالدين اليهودي.
0: نعم.
1: وليس بالضرورة ذو انتماء بنسب معين،
0: لكن هم لا ينتمون الآن. يعني ما علاقة اليهود الموجودين المحتلين، يعني موجودين فلسطين ويحتلونها الآن، ما علاقتهم بهذا الحديث؟
1: أولا الحديث حديث عن الصراع مع اليهود والقتال معهم.
0: نعم.
1: وهذا الحديث لم يحدد فترة زمنية محددة وواضحة، إنما هو إشارة إلى أن هذا من أمارات الساعة، وأمارات الساعة كما هو معلوم الصغرى بدأت مبكرا أصلا، بل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي أمارة من أمارات الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين. وبالتالي وجود اليهود في فلسطين هو أحد مبررات هذه المواجهة وهذا الصراع وهذا القتال. وبالتالي اليهود يندرجون في هذا بلا شك.
0: نعم.
1: أما أن تكون هذه هي المعركة المقصودة في الحديث أو غيرها فهذا شيء آخر يعني، لكن هذا الصراع بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما يقول شراح الحديث عند البخاري قال الخطاب كان موجها للصحابة رضوان الله عليهم ويشمل من كان على سبيلهم أو تبعا لهم وإن كانوا ليسوا هم المعنيين به مباشرة. وهذا يعني أمر معروف في الخطاب النبوي، وبالتالي الحديث للصحابة وسيشمل المسلمين من بعدهم في قتال اليهود، والحديث عن مواجهة مع اليهود الصحابة أدرى بأنها محتدمة في المرحلة المدنية، في إشارة إلى أن هذا الصراع مستمر حتى أن أحفاد المسلمين سيقاتلون أحفاد اليهود، في إشارة إلى استمرار هذا الصراع حتى يحسم بالقضاء المبرم على اليهود في فلسطين في المعركة الفاصلة كما هو معلوم التي تقوم يعني بين المسيح
0: والدجال. هذا هو سؤالي الآن، نعم سؤالي هنا بالتحديد في هذه في هذا الجملة يعني التي انتهيت فيها الآن، يعني ما هو يعني الفترة الزمنية التي قلت في بداية التقدمة أن فلسطين أرض الصراع وسيقتل اليهود فيها؟
1: نعم.
0: بناء على نص الحديث.
1: نعم.
0: يعني هل اليهود الحاليين هم اللي راح إحنا نقاتلهم، ولا هذا مرتبط كما ختمت بأيام المسيح الدجال؟
1: سواء كانوا هم أم أبنائهم، يعني النص نص الرواية لا يجزم بالضرورة أن تكون المعركة الحالية بيننا وبين اليهود هي المعركة الأخيرة. وهذا مرتبط أصلا بفهم موضوع الظهور على بني إسرائيل في الآيات التي في مقدمة سورة الإسراء، وهل سيكون الإفساد مجرد مرتين أم أن هناك عود للفساد وعود لظهور المؤمنين عباد الله في مواجهة هؤلاء اليهود.
0: إذن
1: لكن بلا شك هناك حد فاصل لهذا الصراع ودوراته، يتمثل بنزول المسيح عليه السلام في النهاية كأمارة من أمارات الساعة الكبرى، وقتاله للدجال وأتباعه الذين هم كما دلت على هذا جملة من طرق هذا الحديث وغيره الذين هم اليهود الفاسدون المفسدون.
0: نعم.
1: فالقضاء عليهم قضاء مبرما يكون في النهاية يعني في أرض فلسطين وبأمارة عند باب لود كما ذكرت
0: طيب
1: الروايات الصحيحة.
0: يعني لحد الآن أنا ما أخذت اللي بدي إياه، أنه ذكرت الإفساد، والإفساد في آراء كثيرة في زمانه للمفسرين والمفكرين والكل يدلي بهذا الموضوع دلوه، لكن يعني ذكرت المعركة الفاصلة، هل نحن أهل المعركة الفاصلة في هذا القرن في هذا الزمان؟
1: أنا تقديري كل جيل من المسلمين ينبغي أن يحرص أن يكون هو صاحب المعركة الفاصلة، بمعنى أن كل جيل من المسلمين يواجه هذا العدو، خاصة أنه يحتل أرضنا ومقدساتنا، ينبغي أن يأخذ بالأسباب غاية الأخذ وغاية الاهتمام لمواجهة هذا العدو، وليحرص أن يكون هو الجيل الذي يقضي على هذا الفساد
0: اليهودي. إذن لا تستطيع أن تستنتج من
1: لكن
0: من
1: لا
0: الحديث
1: نستطيع أن نجزم تماما أن هذه من خلال النص أن هذه المعركة القائمة بيننا وبين أعداء الله اليهود هي المعركة النهائية.
0: إذن اسمح لي أقرأ رأيي للدكتور عمر الأشقر، وكون الموضوع حديثي واستضفنا سابقا في نفس النقطة دكتور متخصص بالتفسير، لكن يقول في كتابه وليتبروا ما علوا تتبيرا، لا يوجد في الكتاب والسنة، دكتور عمر الأشقر يقول لا يوجد في الكتاب والسنة ما يدل عليه، يعني أنه الفترة اللي بتكلم عنها الحديث، تتبعت ما ورد في أخبار الغيب في السنة النبوية وما ألف في الفتن الواردة فيها فلم أجد حديثا واحدا في الموضوع، ورأيت بعض الخطباء يذكر الأحاديث التي فيها نبأ محاربة هذه الأمة لليهود في آخر الزمان ويحملها على مقاتلتنا ليهود عصرنا، وهذا ليس بصواب، فالأحاديث صريحة أن هذا يقع في قتالنا للسبعين ألفا من اليهود الذين يكونون مع الدجال الأكبر. ما رأيك بهذا الترجيح؟
1: أنا تقديري اللي متفضل فيه شيخنا الدكتور عمر لا يتعارض مع ما ذكرته، بل على العكس يعني
0: تذكر أنه من باب الاستعداد الكل يستعد،
1: الكل ينبغي أن يستعد أخذا بالأسباب. ما دمنا لا نعلم أن الزمان محدد وواضح ما الذي يدرينا والساعة غيب؟ وإن كان الأمارات يعني مقدمة الساعة، بعضها ظهر في الصغرى والكبرى ربما لم تظهر، لكن مرة أخرى نحن مكلفون شرعا بالأخذ بالأسباب في مواجهة هؤلاء اليهود، ولا يصح لمسلم من المسلمين أن يتقاعص عن هذه المواجهة وهذه المقاتلة تحت عنوان أن هذه المعركة من أمارات الساعة وهي في آخر الزمان وأنا لست صاحب الشأن فيها. لو سلمنا جدلا أن هذا الحديث،
0: إذن هو آثم إذا لم يأخذ بالأسباب،
1: إذا لم يأخذ بالأسباب ويواجه أعداء الله اليهود المحتلين لأرضنا ومقدساتنا فهو متقاعس آثم مقصر. طب ذكرت سواء بني على هذا الحديث تحديد الزمان في هذه المعركة أو لم يبنى هذه مسألة
0: أنا عن تحديد المكان الآن، ذكرت قبل قليل بباب لد، يعني هل هناك يعني بصفتك متخصص في الحديث ما يدل على أن نهاية اليهود ستكون على أرض فلسطين الحالية؟
1: ظاهر رواية هذا الحديث نعم، نهاية اليهود على أرض فلسطين، يعني جملة الشراح يذهبون إلى هذا والراجح هذا. لكن مرة أخرى ليس بالضرورة أن تكون هذه المعركة هي نهاية الوجود اليهودي سواء في فلسطين أو في غير فلسطين. طيب. قد تكون كذلك وقد لا تكون.
0: جميل. طيب دكتور، أنت لك رأي متفرد على تقريبا كل أهل الحديث، والرأي هذا نشرته في دراسة محكمة في مجلة الأزهر، نريد أن نناقشه مع الدكتور شرف القطاع بعد فاصل قصير، ثم نأخذ رأيك وهو اللفظة المتعلقة بلفظة الغرقد. مشاهدينا بعد فاصل قصير نلتقيكم، فانتظرونا.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا بصحبة الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج. ينضم إلينا الآن الأستاذ الدكتور من الجامعة الأردنية الدكتور شرف القضاء. دكتور شرف السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: لا أدري إذا كنت قد تابعتنا قبل الفاصل، نريد أن نتحدث حول لفظة الغرقد الواردة في هذا الحديث الذي جاء من أربع طرق. يعني هذه الجملة إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود في هذا الحديث، هل هي صحيحة على شرط البخاري أو مسلم؟
1: هذه اللفظة صحيحة بالمعنى العام للحديث الصحيح، سواء كانت على شرط يعني البخاري أو مسلم أو غيرهما في الصحيح، يعني أعم من كونه صحيحا في البخاري أو مسلم.
0: يعني كيف يعني المشاهدين وأنا نريد أن نستوضح ما معنى صحيحة بالمعنى العام؟
1: يعني الصحيح درجات.
0: نعم.
1: فهذه صحيحة وواردة في صحيح مسلم وواردة في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وابن ماجة وغيرهم ومن عدة طرق عن عدة صحابة.
0: نعم.
1: لا يمكن أن يكون يعني هذه اللفظة دخيلة وجاءت عن من عدة طرق وجاءت يعني هذا بحسب قوانين الاحتمالات يعني لا يمكن.
0: طيب دكتور، يعني أنا أرى أنه طالما حسمت المسألة وقلت لا يمكن أن تكون هذه اللفظة دخيلة، الدكتور عبد الجبار يعني كما سمعتنا له دراسة محكمة منشورة في هذا الموضوع وله رأي آخر. الدكتور عبد الجبار تفضل.
2: أولا تحياتي لأستاذي وشيخي
1: الدكتور شرف. حياك الله دكتور،
2: أكرمكم الله. يعني أنا عندما أبدي رأيي بحضور الدكتور شرف هو رأي التلميذ بين يدي أستاذه.
0: كلنا تلاميذ الدكتور شرف.
2: الله يكرمكم. الله يبارك فيكم. الحقيقة في ضوء هذه الدراسة زيادة الغرقد أستاذنا وردت في إحدى طرق الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، اللي هو من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وبقية الطرق في البخاري طرق الحديث عن ابن عمر بدون زيادة الغرقد رضي الله عنهما، وكذلك أيضا عند الإمام مسلم رواية ابن عمر الأولى بدون زيادة الغرقد، ورواية أبي هريرة من طريق أبي زرعة وغيره بدون زيادة الغرقد. ومنهج الإمام مسلم كما علمتمونا يبدأ بالرواية الأصح، وكما أشار في مقدمته هو يبدأ بالرواية الأصل ومن ثم يأتي ببعض الشواهد والمتابعات وهي في درجتها أقل من الرواية الأصل. وكما قال من كتبوا في مناهج الحديث ويعني أنتم في مقدمتهم، الإمام مسلم قد يورد أحيانا بعض الألفاظ في الشواهد والمتابعات لبيان إشكالها أو علتها إن كانت علة أو نحو ذلك. وهذه الطريق رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة كما هو معلوم فيها إشكال. أولا أن الزيادة لم ترد إلا في هذا الطريق. بالمناسبة الرواية الأولى عن ابن عمر إحدى الطرق السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر عند البخاري وغيره بدون زيادة الغرقد. اثنين، سهيل بن أبي صالح كما هو معلوم لكم تغير بأخر واختلط حتى لم يتميز حديثه كما قال كثير من المحدثين، بالإضافة طبعا البعض وثقه أيضا حتى نكون منصفين،
0: لكن البخاري
2: لم يروي له إلا مقرونا بغيره كما قال ابن حجر وغيره في الحقيقة. فهذه جملة من المؤشرات تؤكد على أن هذه الزيادة فيها إشكال. الطرق الأخرى للحديث طريق أبي أمامة وطريق حذيفة. طريق حذيفة روي عند ابن مندى وهو ضعيف، فيه راو شديد الضعف، وطريق أبي أمامة أيضا فيه راو مجهول عمرو بن عبد الله الحضرمي وهو ضعيف أيضا. أما بقية الطرق الأخرى فهي بدون زيادة الغرقد، فضلا عن إشكال المتن أستاذنا وأنتم يعني أساتذتنا لا يخفى عليكم. ما الغاية من أن يحمي الغرقد اليهود؟
0: لحظة بس قبل المتن والمنطق نرجع لها، بس نظل على نفس المحور دكتور شرف. يعني الدكتور عبد الجبار يقول أن سهيل بن أبي صالح مختلط، حتى في سلسلة الذهب لم ترد رواية الغرقد،
2: لفظ رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عند البخاري ليس فيها، كل روايات البخاري للحديث ليس فيها الغرقد.
0: كيف الرد العلمي دكتور على هذه النقطة؟
1: الله يبارك فيكم، هذه يعني ملاحظات تفصيلية كثيرة وتخصصية.
0: نعم.
1: باختصار هي رواية ابن عمر رواية مختصرة، إذا رأيت نظرت إليها اختصرت الحديث كله. الرواية المختصرة لا تضعف الرواية المفصلة.
0: جميل.
1: يعني حديث إنما الأعمال بالنيات ورد بروايات مختصرة وروايات مفصلة، وما قال أحد من العلماء إنه الرواية المختصرة تضعف المفصلة.
0: نعم.
1: ابن حجر وهو من هو في علم الحديث صحح الحديث من غير طريق أبي هريرة أيضا. حسنه في رواية وصححه في رواية أخرى، وأظنها رواية حذيفة. مثل ما قلنا عمليا لا يمكن أن يرد هذه اللفظة خطأ بالصدفة في أربع أسانيد منفصلة، يعني احتمال هذا رياضيا غير وارد. بعدين يعني أنه كون جاءت الرواية الثانية الصحيح قلنا درجات، ما قال أحد من العلماء أن الحديث الأول عند مسلم صحيح والباقي ضعيف.
0: نعم.
1: لا يمكن أن يكون طيب. هذا ثم أخيرا.
0: نعم.
1: يعني فعلا هو أنا ما رأيت من ضعف الحديث سندا، وعلماؤنا السابقون أعلم مني دكتور عبد الجبار بارك الله به بمئة مرة في قضية الأسانيد ولم يضعفه أحد.
0: نعم.
1: طيب. هذه ملاحظات ينبغي.
0: طيب. دكتور عشان الوقت يعني طرحت يعني جملة مكثفة، لكن نريد أن ننتقل إلى النقطة التي انتهى فيها الدكتور عبد الجبار، موضوع المنطق في موضوع الغرقد.
2: بس قبل عفوا أستاذنا، يعني قبل المنطق الذي يطلب الدكتور عمر، يعني الضعف زيادة لا يعني ضعف الرواية. مرة أخرى أنا الذي أقول به أن هذه الزيادة فيها إشكال، وعلى منهج ابن الصلاح فيها نوع مخالفة لجملة الروايات، وبالتالي أنا لا أقول بضعف الرواية ابتداء كلها، إنما أقول هذه الزيادة لا تصح، وبناء على هذا الفهم كل الشجر والحجر بما فيه الغرقد يدل على اليهود ليقتلوا في الحقيقة.
0: نعم.
2: ولا مبرر لاستثناء الغرقد في الرواية.
1: هذه النقطة الثانية، لكن تذكر يا دكتور عبد الجبار أن الزيادة أقسام، والذي يرد هو الزيادة المخالفة.
0: دكتور اسمح لي يعني عشان
1: الزيادة غير المخالفة فلا يردها أحد من

0: أو ما ذنب الغرقد، حتى أنا سمعت من بعضهم يقول ما ذنب الغرقد. ما يقال ما ذنب الغرقد، يعني نقول ذنب الغرقد حينما يكون الغرقد فعل هذا بإرادة وسيعاقب عليها، حتى نقول ما ذنب.
1: يعني
0: هذا مثله قوله سبحانه وتعالى وقودها الناس والحجارة، لا يقال أن الحجارة هنا وضعت في النار يعني عذابا لها، أما أنها من شجر اليهود فهذا كلام، يعني يقال مثلا النخيل شجر العرب والزيتون شجر أهل الشام، و يعني لا توجد أي علة حقيقية في المتن.
1: نعم. طيب دكتور، يعني
0: لا يرد الحديث الصحيح إلا إذا خالف العقل، العقل يعني اليقيني أو نعم. العلم اليقيني أو الواقع اليقيني.
1: طيب دكتور شرف، يعني شكرا لك دكتور شرف الإقضاء، أستاذ الحديث الشريف في الجامعة الأردنية. دكتور عبد الجبار، هل لك من تعليق؟ لأنه دكتور عوض منصور يسمعنا الآن، هو يقول لك يعني لا يقال ما ذنب الحجارة إذا قيل هذا الكلام، من ما ذنب الغرقد، لأنه الآية تقول وقودها الناس والحجارة، لكن الناس لهم ذنب إذا راحوا على النار. يعني
2: نعم، يعني أنا أود أن أؤكد أن انسجاما مع كلام أستاذي الدكتور شرف أصلا في قضية الزيادة فيها نوع مخالفة.
1: نعم.
2: مرة أخرى، وكما يقول ابن الصلاح وغيره، إذا كان في الزيادة نوع مخالفة يمكن أن ترد، وهذه المخالفة من خلال التساؤل الذي طرحته أنا. القضية ليست قضية ذنب الغرقد أن يكون شجر اليهود أو ليس شجر اليهود. مرة أخرى، ما الغاية في ضوء المتن؟ هل الغاية أن يقتل اليهود أم أن يحمى اليهود؟
1: نعم.
2: الحديث يقول كل الشجر والحجر سيدعو المسلم لقتل اليهودي، فما المعنى من حمايته؟
1: تصنيع الدوائي في الأردن. دكتور عوض، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
1: دكتور، يعني أنت لك حوالي 91 اختراع بعضها مسجل، وأجريت دراسة على الغرقد، أرجو من المخرج أن يضع صورة الغرقد وثمار الغرقد، يعني سواء الغرقد العادي أو الإكليلي حتى. يعني هذا الشجر الغرقد، يعني ما تركيب الكيماوي وما اسمه العلمي؟
3: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أود أن أعقب على كلام الدكتور على السند المتن أولا.
1: دكتور، يعني إحنا عشان معنا بس 5 دقائق، يعني ندخل في الناحية العلمية إذا تكرمت سريعا.
3: بالنسبة للسند، يعني هو يعني أتى بالبخاري، طبعا الحديث رواه البخاري ومسلم، يعني أولا هو هناك عدة طرق.
1: نعم.
3: من حيث المتن ومناقشة المتن، عندما يقول الدكتور ما ذنب الغلقد وما ذنب الخنزير حتى يحرم.
1: نعم.
3: يعني هذه المسألة يعني العلة غير منطبقة هنا، يعني
1: هو سأل عن الغاية دكتور.
3: بالنسبة لليهود الآن، اليهود يعني يتخذون كل وسائل الحماية ويدرسونها دراسة دقيقة، ونحن نعم. نعلم يعني أن اليهود يعني هم أجبنوا خلق الله في الأرض، والنص يقول كما قالوا أن فيها قوم جبارين، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، وطلبوا من الإنجليز يعني إخراج فلسطين منذ الزمن الأول، واليهود يحكمون ب.
1: دكتور عوض، اسمح لي، يعني أنا سألتك من الناحية العلمية إذا تكرمت، يعني كان في وقت حكيت فيه من ناحية شرعية.
3: أتيك بالعلمية الآن،
1: بس ما معنى وقت كافي لو سمحت.
3: طيب، الاحتماء يعني أولا يحتمون بمسألتين، الاحتماء بالقرى المحصنة والجدار، هذا كما ورد في النص القرآني، لا يقاتل إلا من وراء إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وهذا الجدار يعني شاهد، والغرقد أيضا كما ورد في النص، لأن الغرقد شجرة شديدة التشابك وهي شوكية.
1: نعم.
3: وتصنف نباتيا على أنها يعني شجرة سامة، مع أن لها فوائد نباتية كثيرة.
1: نعم.
3: فهذا الجانب الأول. الجانب الثاني، هم يحتمون أيضا بالآخرين ليحاربوا نيابة عنهم، ومنهم الإنجليز والعرب وغيرهم.
1: نعم.
3: يعني بالنسبة للغرقد، يعني هي تعتبر في التصنيفات نبتة إسرائيلية، وأنا ذهبت إلى حيفا في عام 82، وجدت أن عددا كبيرا من البيوت يعني نعم. تزرع هذا النبات، وهناك دراسات كثيرة لليهود حول هذا النبات وفوائد

0: ومنها مسألة الحماية.
1: نعم.
0: هذا مع أن الشجرة طبعا يعني تزرع في غير مكان، يعني تزرع في باكستان وتركيا وأثيوبيا وغيرها من الأماكن، وفي الأردن يوجد أيضا يعني شجر ورقد.
2: طيب دكتور، يعني أنت شاهدته بنفسك في فلسطين، والدكتور عبد الجبار عاش يعني شبابه وطفولته في فلسطين، هل شاهدت الغرقد؟
0: يعني معظم الشجرة الذي يحيط بجمدها اللي هي يعني
2: في شمال الأردن،
0: لا العلوم والتكنولوجيا في فلسطين في حيفا، هذه جامعة العلوم والتكنولوجيا حيفا انستيتيوت تكنولوجي، هذه يعني يوجد، وأنا دخلت المكتبة هناك يوجد عدد كبير من شجر القرغط يحيط بالجامعة نفسها وحول البيوتات، يعني بيوتات اليهود في حيفا. اليهود يعني إما أن ورد، يعني وهذه المسألة تحتاج إلى بحث، إما ورد على الغرقد عندهم وده أسماء نباتية موجودة ليس في وقت البرنامج الآن، إما ورد عندهم في النص أو بعد أن ذكر النبي أساسا هذا النص، يعني أخذوا يتحوطون وثبت هذا في كتبهم.
2: نعم. طيب ما زلت بالسؤال الأول، يعني طرحت جملة من القضايا الهامة دكتور، لكن نريد يعني أن نعرف الاسم العلمي، هل هو النتريريا؟ هل هناك له أنواع؟ ما هي تركيبة الكيماوية؟ يعني أنت أجريت أبحاث على هذا
0: الاسم العلمي باللاتيني هو لايكوم، واللايكوم أنواع، منهم مفيد في شرق آسيا ومنهم الآن عصائر مفيدة جدا لأربعين مرض، لكن هذا من النوع الآخر اللي هو اللايكوم شواي، يعني هذا الاسم العلمي النباتي.
2: نعم.
0: للغرقد، وهذا من نوع يعني يعد ساما يعني علميا بالنسبة لشجر الغرقد.
2: نعم.
0: وهي الشجرة كما ذكرنا شديدة التشابك، يعني يمكن الاختفاء يعني بها، تختلف عن باقي النباتات.
2: طيب والثمار دكتور؟
0: والثمار يعني يمكن الإفادة منها، يعني في يعني حماية الكلى والكبد والبواسير، يعني استخدمت وأنا قمت بالتجارب عليها على السكري وكانت يعني فعالة جدا.
2: نعم. طيب شكرا لك دكتور عوض منصور، أستاذ الهندسة الكيميائية والتصنيع الدوائي. دكتور عبد الجبار، يعني هل يجوز الاستفادة طبيا من شجرة الغرقد؟
3: اسمح لي قبل ما أحكي في جواز الاستفادة، أنا أود أن أؤكد على مسألة مهمة، يعني أرجو أن تكون واضحة تماما في الفكرة. قولنا أن زيادة إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، قولنا أن هذه الزيادة ضعيفة مرة أخرى لا ينفي فكرة أن المسلمين سيقاتلون اليهود، الحديث صحيح.
2: جميل.
3: ولا ينفي أن الشجر والحجر سيدل على قتل اليهود، يدعو المسلمين عباد الله ليقتلوا اليهود، وبالتالي أنا أقول كل الشجر وكل الحجر، كل شجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورأي تعالى فاقتله. ثم يا أخي، إذا كان شجر الغرقد ميزته أنه متشابك ويخفي وراءه، الحجر يخفي أكثر من أي شجرة صحيح. متشابكة إذا الموضوع كذلك،
2: والدبابة والمستوطنة
3: وهذا طيب. دكتور عوض أيضا يذكر لنا فوائد طبية للغرقد، فلم يعد الغرقد مذموما وسيئا.
2: نعم.
3: أنا تقديري مرة أخرى زيادة الغرقد ليست صحيحة، زيادة الغرقد وبالتالي سيقتل اليهود.
2: سنأتي لقتل اليهود، يعني تضايقنا بالوقت،
3: هل يجوز أن نستفيد منه؟ أنا تقديري لا أرى بأسا في هذا، وكونه من سيحمل اليهود عند من افترض صحته لا يمنع أن يستفاد منه.
2: طيب.
3: لأن هذا من باب الخبر، والأخبار وأمارات الساعة كما هو معلوم.
2: جميل.
3: لا يبنى عليها أحكام.
2: طيب جزاك الله خير، نتابع معك بعد فاصل قصير. مشاهدينا فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله.
4: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نعود للدكتور عبد الجبار الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج. دكتور عبد الجبار، يعني في نفس سياق الغرقد وما ورد من رأيين للدكتور شرف القضاء ورأيك في ثبوت هذه اللفظة في رواية الحديث، الرواية هذه على الأقل، يعني أنت ترى عدم صحة وجود لفظة الغرقد، لكن يعني لماذا هذا الحديث؟ إذا سأل سؤال آخر يمكن يكون في صفك هذا السؤال، يعني ما الغاية من الاختباء وراء الغرقد، وما الغاية من الاختباء أصلا؟
1: ولذلك أنا ذكرت الحقيقة في بحثي، مقدمة بحثي الذي نشرته، مثار التساؤل كان في ذهني الذي انطلقت منه للبحث في هذه الرواية هو هذه الغاية. هل الغاية أن يقتل اليهود أم أن يحمى اليهود ويحافظ عليهم؟ الأمران في الرواية متناقضان، ولذلك قلت الزيادة فيها نوع مخالفة، ولذلك الأصل فيها أن ترد الحقيقة. الحديث يبشرنا أن المسلمين سيقتلون اليهود وسيعينهم على ذلك كل شيء حتى الشجر والحجر، وهذا اليهودي مهزوم حتى أنه يختبئ وراء كل شجر ووراء كل حجر.
0: نعم.
1: وهذا اليهودي سيتعرض للقتل والهزيمة من المسلمين وحتى من الشجر والحجر. يعني هذا جوهر الرواية الصحيحة، وهذا هو الصحيح. وكل الشجر والحجر، مرة أخرى، كل الشجر والحجر في ضوء فهمي بما فيه الغرقد يدل على اليهود ليقتلوا، لأنه لا معنى لأن يحمى اليهود ويختبوا. طيب لو طرحنا التساؤل بصورة أخرى، إذا كان الغرقد سيحمي اليهود، بالنتيجة سيقتلوا ولا لن يقتلوا؟
0: جميل.
1: المفروض الغاية من الرواية أن تشير لنا، وكما أكدت الروايات الأخرى، أن المسيح عليه السلام سيقتل هؤلاء اليهود، هو وأتباعه من المؤمنين المسلمين سيقتلون الدجال وأتباعه من اليهود، وسيصر. إذن ما الغاية من حمايتهم من قبل الغرقد؟ ورود الغرقد بهذا السياق في هذه المسألة بصراحة غير منطقي ولا مبرر، فضلا عن أن السند كما قلت أصلا فيه إشكال.
0: طيب نأتي إلى ألفاظ أخرى، يعني موضوع الغرقد أخذ يعني أكبر محور في الحلقة، لكن محور الرئيسي مقاتلة اليهود على أرض فلسطين. لكن بما أنك ذكرت موضوع الحجر، والحديث ذكر موضوع الحجر، من وراء الحجر والشجر، يعني حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر. الآن كلمة الحجر من وراء جدر، أيضا قرى محصنة، انتفاضة الحجارة، يعني ما قيمة الحجر في الزاوية التي يركزها في قضيتنا الفلسطينية؟
1: شوف، العلماء لما شرحوا هذا الحديث قالوا إما أن يحمل الأمر على أنه مجازي،
0: نعم،
1: بمعنى أن يعني أن اليهود حيثما اختبأوا يصل إليه من ناس ولن يحميهم اختبأوا وراء الشجر والحجر، وبمعنى أن الحجر والشجر ينجر وغيق، وجمهور العلماء وقالوا هذا من علامات النبوة، وسمر الساعة والحجر على ينطق حقيقة كما رجح علماء الحلا، والأصل النص على الحقيقة ولا نصرفه إلى المجاز إلا إذا اقتضى يعني النص ذلك أو صرفه صارف عن ظاهره، ولا داعي هنا لهذا الصارف، فلا مانع أن ينطق الشجر والحجر. بالتالي الشجر والحجر كل العناصر، كل شيء يستطيع المسلم أن يوظفه في مواجهة هؤلاء الأعداء الصهاينة عليه أن يوظفه، وعليه أن يستخدمه في مواجهة الأعداء الله.
0: ولذلك هل هم يوظفون اليهود الحجر والمستوطنات والجدران الفاصلة، وهل يوظفون الغرقد أيضا؟
1: يوظفون الشجر ويوظفون الحجر ويوظفون،
0: أقصد الغرقد، هل يوظف الآن فعليا؟
1: إذا صح أن ما نسميه هو الغرقد تحفظ في التسمية، في التوراة لم ترد كلمة الغرقد، أنها وردت بلفظة العوسة القضاء في سفر القضاء الإصحاح التاسع، وأنا رجعت لها الحقيقة،
0: حتى الإفساد لم يرد في التوراة، يعني
1: والجمهور
0: يعني
1: على أن هذا خطأ، وبالتالي هذا أصلا مثار إشكال آخر. يعني اليهود أخذوا بالحديث النبوي وآمنوا به، ثم بدأوا يزرعون الغرقد ليحتموا به.
0: يعني لو خلصنا إلى أنه عموم الفساد كان في سورة الإسراء، فهل عموم التطهير

0: في هذا الحديث؟
1: هذا أجمل ما في النص. اليهود عام وشامل ومتكرر، وسيقضى كامل المعركة حتى الشجر والحجر.
0: نعم.
1: تطهير شامل وأثر في فلسطين، تختم الحياة الدنيا قبل الساعة بزوال هذا الفساد وهؤلاء المفسدون زوالا نهائيا لا يبقى لهم فيه أثر.
0: طيب
1: بإذن
0: دكتور
1: الله تبارك وتعالى،
0: في روايات تذكر أنتم شرقي النهر، وفي رواية أنتم شرقي الأردن، والخطباء يعني يخلطون، وفي الإعلام أيضا يخلطون بين الروايات مجتمعة، يعني هذه الخلط عند الخطباء، هذه الرواية أنتم شرقي النهر وهم غربية، هل هي صحيحة؟
1: هذا كما تفضلت من خلط الروايات بعضها ببعض، ومن الأخطاء الشائعة والمتداولة على ألسنة الخطباء والوعاظ. هذا حديث آخر مختلف تماما، وهو بالمناسبة يتحدث عن الدجال.
0: نعم.
1: وقتلون المشركين وتقتلون بقي حتى تقتلوا بقيتكم الدجال بالأردن، أنتم شرقيه وهم غربيه، والراوي في بعض الروايات يقول وما أدري يومئذ ما الأردن. هذا الحديث ضعيف، ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة وغيره، وإن رأى البعض أنه صحيح كما هو معلوم في البزار وغيره، لكن سواء قبلنا التصحيح أم التضعيف هو حديث آخر لا علاقة له بحديث لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. وأنا أميل إلى القول بضعف الرواية الأخرى في الحقيقة، لأنه وفق أصول الحديث وقواعد الرواية ضعيفة، لكن لو أردنا أن نأخذ بصحتها عند من رأى صحتها فهي رواية
0: يعني
1: أخرى مختلفة تماما.
0: أنا أعجبني في بداية الحلقة أنك ركزت على دورنا على الأخذ بالأسباب، ومن هنا أفتح الباب على موضوع الركون إلى الروايات أو بمعنى النبوءات والأمور يعني التي تعتمد على الرغبات بالدرجة الأولى، فيقتطفون من الحديث ما يشاءون. أين يجب أن نكون نحن يعني كبرامج مثل هذه البرامج، وأنتم كهيئة يعني ما المطلوب لتوضيح ذلك عمليا؟ يعني لا يكفي أن نقول للناس ابتعدوا عن النبوءات فقط،
1: المسألة
0: يعني هناك ضعف حتى عند الخطباء، يعني في
1: هذه قضية منهجية في غاية الأهمية، لذلك أنا ذكرت في ثنايا حديثي أن أخبار الساعة وأمارات الساعة وأحاديث الفتن أخبار كما نص على هذا الإمام النووي وغيره، أخبار لا ينبني عليها أحكام لا حلال ولا حرام، لذلك لا يجوز أن نأتي فنقول حلال أن نفعل كذا استنادا، حلال أن تلد الأمة ربتها أو حرام أن تلد الأمة ربتها كما ورد في أمارات الساعة، حلال أن يصدق الكاذب إلى آخره. الجمهور على هذا. الفكرة أين تكمن؟ كما قال حذيفة رضي الله عنه، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير إلا أنا كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمنهج الصحابة قائم على الأخذ بالأسباب.
0: جميل.
1: فحتى لو كانت الفتنة ستدركنا فنحن مدعوون شرعا للأخذ بالأسباب وبذل غاية الجهد في مواجهة هذه الفتن، ولا يجوز أن نبقى جالسين مستسلمين ننتظر أن تصيبنا الفتن ثم يقضي الله أمرا كان مفعولا. الله سيحاسبنا على أخذنا بالأسباب. فالمعركة مع اليهود لا يجوز أن تهمل تحت ذريعة انتظار هذه الأمارة أو تلك، لا في الأحاديث ولا في الآيات. الله تبارك وتعالى يكلفنا بأن نأخذ بالأسباب في المعركة، وهذه معركة محتدمة، هذا فصل من فصولها، نحن مكلفون بالأخذ بأسباب المواجهة.
0: طيب، أحد أهم الأسباب الذي الإسراء والمسلم، إذن وهنا التركيز على العبودية، من سيقاتل اليهود من زاوية، ثانيا التجربة أثبتت أن الذين يقاتلون اليهود إذا حققوا التحرير أو الفتح لفلسطين سيكونون تتمثل فيهم هذه الشروط.
1: شوف دكتور، المعركة مع اليهود بل على ساحة فلسطين مع اليهود وغير اليهود عبر التاريخ لم تكن تحسم سابقا إلا عبر عباد الله، بدءا من قيادة عمر رضي الله عنه للفتح العمري

0: أليس من قبل ذلك داود عليه السلام؟
1: وحتى داود عليه السلام وهو نبي الله والذين آمنوا معه الذين قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله إلى صلاح الدين وجيل للنصر الذي شكله وصنعه صلاح الدين إلى ما نراه اليوم من إقبال أهلنا وأهل في كل فلسطين في الداخل والخارج على العودة لدينهم والارتباط بجذورهم الإسلامية ودور الإسلام والعقيدة في هذه المعركة. والحقيقة ما بدأت تشعر إسرائيل بالخطر إلا منذ أن عادت العقيدة إلى ساحة المعركة وأصبح الناس يستندون إلى الإسلام في رؤيتهم لهذه المواجهة، وبنو إسرائيل يعلمون هذا جيدا. والحديث يؤكد كما أكدت الآيات أن عباد الله الذين يستحقون هذا الوصف المسلمون عباد الله الذين تنطبق عليهم أوصاف العبودية لله، ثمة مسلمين بالاسم يدعون الإسلام لا تنطبق عليهم أوصاف العبودية، ليسوا المقصودين بهذه الرواية. الرواية تؤكد أن نوعا خاصا من المسلمين الذين كانوا عبادا خلصا لله تبارك وتعالى هم الذين يحسبون.
0: طب على الأرض الآن يعني هناك من يقاوم من الفصائل الفلسطينية وهناك رديف لهم خارج فلسطين يتشكلون ربما في رحم الغيب قريبا ربما يعني، لكن هناك دور أيضا لناس لا يرفعون هذا الشعار يا مسلم يا عبد الله وربما يقولون أننا سنحرر فلسطين، يعني هناك كان في رحم الأمة وما زال بعض يعني الأفكار القومية والأممية وغير ذلك، أين هم من النص الذي اشترطه الحديث يا مسلم يا عبد الله؟
1: أولا نحن هنا نتحدث على قضية الغالبية،
0: طبعا معنا دقيقتين وفيهم سؤالين.
1: نعم. نحن هنا نتحدث على قضية الغالبية. وحتى صلاح الدين رحمه الله كما هو معلوم استعان بالمسيحي عيسى العوام في المعركة كما هو معلوم. نحن نرحب بكل جهد في مواجهة هؤلاء الأعداء الصهاينة ونؤكد على كل دور سواء كان ممن يوصف بالعبودية لله أو حتى ليس مسلما إذا كان نصرانيا ونحو ذلك، فهؤلاء جميعا لهم دور في المواجهة وهو مطلوب. لكن الحديث يتحدث عن غالبية من يواجه ومن يحسم الغالبية. ومن يفصل على باب الغالبية، وهذا لا ينفي وجود المناسبة.
0: طيب يعني. سؤالي الأخير، هل اقترب هذا الوعد الحق؟ هل هو في زماننا مرة أخرى؟ يعني هل هناك أيضا مبشرات على الأرض تنبئ بهذا بالإضافة لهذه النصوص؟
1: أنا موقن أن نصرنا على أعداء الله الصهاينة بات قريبا ووشيكا.
0: الصهاينة واليهود
1: المحتلين لفلسطين. أنا
0: ربما يعود اليهود مرة أخرى يعني إفساد آخر.
1: لكن ليس بالضرورة أن تكون هذه هي المعركة الأخيرة.
0: نعم.
1: لكن هذه المعركة حسمها قريب بإذن الله، ونصرنا على أعداء الله اليهود في غاية القرب
0: إن شاء الله.
1: في ضوء ما نراه من مبشرات في عالمنا العربي والإسلامي، وهذا موضوع فيه تفصيل طيب. طويل. الدولة تتآكل من الداخل وهم على وشك
0: الدولة الصهيونية.
1: الدولة الصهيونية.
0: طيب الدكتور عبد الجبار السعيد الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج والأستاذ المشارك في الحديث في جامعة قطر في كلية الشريعة، نشكره باسمكم جميعا مشاهدينا وباسم فريق البرنامج أيضا نشكركم أنتم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. هذه تحيات فريق البرنامج، دمتم في أمان الله والسلام عليكم.

0: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يمو السرايا والشط ويلها،
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما تامين كاملين على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، سبحانك لا علم لنا الحكيم، اللهم علمنا وانفعنا يا أرحم الراحمين سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهما عونا لنا على طاعتك ومحبتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إذا شئت سهلا. أما بعد، يا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا وبركاته. اليوم في هذه الحلقة من السلسلة، الله تعالى أن يبارك فيها عني بها وإياكم، سلسلتي شخصية عظيمة حازت من كل لون بطرف، وأخذت من كل فضل بجانب، وهو شخصية متكاملة كالعادة في اختيار شخصيات متكاملة في هذه السلسلة قدر الإمكان. ولماذا؟ لأننا اليوم أيها الأحباب نطمح أن نعيد مجد الإسلام، نطمح أن يعود للإسلام قيادته للعالمين من جديد، ونطمح إن شاء الله تعالى أن تعود إلى الإدارة والريادة إلينا بالكلام، ولن تعود إلينا بالأماني، علينا الأماني إلا شرا كما تعلمون، بل ستعود على الله تعالى وبالجهد المتواصل على منهاج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله تعالى عنهم أجمعين. تظلها محلقة شيء متصل بأرض الواقع، ولهذا اختير في هذه السلسلة رجال عظماء كانوا قد حان من الكمال. فكان الإمام الكبير والعلم الفذ الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري

أحد هؤلاء ولا شك، أحد هؤلاء العظماء الذين أثروا في عصرهم أيما تأثير، وتناقل الناس هذا التأثير عبر القرون حتى صار الحسن البصري المنزلة الرفيعة العالية رحمه الله تعالى ورضي عنه وألحقنا به في عليه. من هو الحسن؟ الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر كما تعلمون توفي في السنة 23 من الهجرة النبوية الشريفة المطهرة، فقد ولي الخلافة 10 سنوات بعد أبي بكر الصديق، وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه توفي في السنة 13 من الهجرة الشريفة الكريمة. فهو إذن قد ولد في السنة 20 للهجرة. هنا أهما نسهما حسب، بل كان أمه جارية. لكن أيها الأحباب، إن طالب المجد لا يقف عند النسب، تعدى ذلك إلى العمل. ليس الفتى من قال كان أبي، ولكن الفتى من قالها أنا ذا. والحسن كان واحدا من هؤلاء، فأبواه كانا سبيين، أي سبيا في الحروب بين المسلمين والمشركين، وأبوه سبيا وانتقل إلى المدينة وتزوج هذه المرأة الجارية، فأنجبا الحسن البصري، ونعم ما أنجبا. أمه كانت تدعى خيرة، وأبوه يسمى يسارا، فهو أبو الحسن يسار، والحسن هذا ابنه. أمه خدمت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، خدمت حسن عندها وتذهب في حوائج أم سلمة، والحسن ما زال رضيعا صغيرا، فيبكي الحسن. فكانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تلقمه ثديها تسلية له حتى تأتي أمه، وربما در عليه اللبن المبارك، فهو لبن منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ الإمام ابن كثير في تاريخ البداية والنهاية. وكانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تخرج به إلى الصحابة وكان صغيرا، فيدعون له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه له الله الناس، فنال بدعوة عمر مكانة جليلة عظيمة، فكان فقيها في دينه حبيبا إلى الناس أجمعين، فلا أعلم أحدا يبغض الحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه وألحقنا به. فنشأ في بيت النبوة، في بيت أم سلمة، ويقول كنت أدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فألمس بيدي وأنا ابن 14 سنة، يعني لم يكتمل نموه بعد، ألمس سقف الغرفة بيدي أو سقف الحجرة بيدي. انظروا كيف كانت معيشة النبي صلى الله عليه وسلم ومعيشة أزواجه الكرام رضي الله تعالى عنهن. فتى يبلغ من عمر 14 عاما يلمس سقف حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فكيف كانت هذه الحجرة وكيف كان اتساعها وكيف. ولا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد غمز عائشة لتقبض رجليها فيسجد لصغر مساحة الغرفة صغرا، يعني ملاحظا كما تعلمون. فهكذا ربي الحسن في بيت النبوة، فنشأ بين الصحابة رضي الله عنهم، ينظر إليهم، ينهل من علمهم، يرتشف من خصالهم الكريمة الشريفة، وكان مشهورا بالزهد. كان قد انتهى إليه الزهد هو و7 من التابعين، فكان هنالك 8 من التابعين الكبار انتهى إليهم الزهد، الحسن واحد منهم، منهم أبو مسلم الخولاني، ومنهم أبو إدريس الخولاني، منهم عامر ابن عبد قيس، ومنهم الحسن البصري، وهكذا هؤلاء الكبار انتهى إليهم الزهد، فكان الحسن واحدا منهم. انتقل إلى البصرة وعاش فيها وكان مفتي البصرة رحمه الله تعالى. هذا الرجل العملاق شخصيته حوت جوانب كثيرة مهمة وحساسة ونحتاج إليها ونفتقر إليها أيما افتقار. العنوان الأول لشخصية الحسن البصري

إذا أردنا أن نضع لها عنوانا فهو كان زاهدا، بل تمثل قمة الزهد. ما الزهد إذن؟ الزهد وهو شيء خطير جليل، لكن في الحقيقة نحن اليوم بأمس الحاجة إلى الزهد الحقيقي، كما كان الصدر الأول حال اتساع الإسلام وانتشار الفتوحات في حاجة لزاهد حقيقي يذكرهم بأمر الآخرة ويقوي صلتهم بالله تبارك وتعالى ويحبب إليهم الجنة ويخوفهم من النار. وذاك أنه نشأ في زمان اتساع الدولة الإسلامية وكثرة الفتوحات وكثرة الأموال، وأصبح الناس يتقلبون في أموال عظيمة، وأصبحوا ينالون من الدنيا وقد تنال منهم شيئا. لذلك كان مجيء الحسن البصري آنذاك في غاية من الأهمية، وكان الناس يحتاجون إليه أي احتياج. كزماننا اليوم الذي نحتاج فيه إلى الزهد، خاصة في هذه البلاد الغنية، البلاد الخليج والمملكة وبلاد غنية تحتاج إلى أن يذكر أهلها بالزهد من حين. فأنت لا تحتاج أن تذكر الفقير بالزهد إلا في جوانب معينة، لا تحتاج أن تذكر الكادح بالزهد، لا تحتاج أن تذكر من بالكاد ينال لقمة عيشه بالزهد، فهو زاهد ضرورة. لكن تحتاج أن تذكر الغني، تذكر المترف، تذكر المتقلب في النعم، كما هو حال كثير منا اليوم ولله الحمد. فنحن بحاجة كبيرة إلى زهد الحسن البصري وإلى تعلم هذا الزهد منه حتى تستقيم حياتنا المعاصرة. الحسن ابتدأ هذا الزهد ولا شك، هو مجموعة من التابعين، وذكرت لكم سببه: اتساع الفتوحات، كثرة انشغال الناس بالدنيا إلى آخره. فابتدأ أقوالا وأعمالا زهدية في غاية من الروعة. لكن أيها الأحباب، من جاء بعد الحسن، بعد عصر الحسن في القرن الثاني، أن الحسن توفي سنة 110، فقد عاش عمرا طويلا، ولد في السنة 121 وتوفي في سنة 110، فعاش قرابة 90 عاما. فهو قد أدرك زمان الصحابة الأوائل الكبار العظام، وأدرك زمان متأخريهم الصغار مثل عبد الله بن عمر ومثل أنس بن مالك وغيره، وأدرك زمانا خلت فيه الأرض من الصحابة. فكان أدرك هذه الأزمنة الثلاثة ورأى تغير الناس وخبر الناس وخبروه وعرف الناس وعرفوه. كانت مواعظه تقع الموقع الصحيح وتجد القبول من عامة الناس، وذاك أنه فهم زمانه ودرس زمانه وأوانه وعرف أحوال الناس فيه أو في هذه الأزمنة الثلاثة، فكان لكلامه القبول وكان لكلامه من النفاسة الشيء الكثير. فالحسن رحمه الله تعالى توفي سنة 110. من جاء بعد الحسن ووسع في الزهد وأدخل فيه، يعني الحسن زهدا قائما على السنة النبوية المشرفة، ما إلا في جوانب يسيرة قد أذكرها لكم. يعني شدة الحزن المغرق، كان حزينا للغاية، حتى قيل أنه 30 سنة لم يضحك و40 سنة لم يتبسم. مثل هذا الكلام، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لكنه كان حزينا جدا في حياته، كان الحزن هو الغالب عليه. ولا شك أن الحال النبوي كان خلاف هذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تبسم وربما ضحك صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وهذا هو الحال الأكمل. لكن عموما في الجملة نستطيع أن نقول إن زهد الحسن كان متمشيا بدرجة كبيرة جدا مع السنة النبوية الشريفة المطهرة ومع منهاج الصحابة رضي الله عنهم، فلم يعب عليه أحد منهم شيئا مما أتى به أو اتصف. وهذه نعمة أن الصحابة رضوا عنه وأنسوا إليه وارتضوا منهاجه، حتى أن أنس بن مالك كان يقول عند السلف، وهو والد الصادق جعفر الصادق، وسيأتي في السلسلة إن شاء الله في حلقة القادمة إن شاء الله تعالى، يقول عندما سئل عن الحسن قال: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. وقال العوام بن حوشب: إذا رأيت الحسن البصري ما أشبهه إلا بنبي.

هكذا كانوا يرفعون قدره ويجلونه ويعظمونه. وكان الجاحظ يقول، وهو من هو في البلاغة وفي المكانة الرفيعة من الأدب، يقول: إذا أردت الخطابة فما رؤي خطيب مثل الحسن، الحسن البصري. هذا كما قلت لكم وهو أصله غير عربي، لكنه رضع العربية ونشأ بين ظهراني الصحابة رضي الله عنه، فاكتسب شيئا عظيما. ولا شك أن رضاع أم سلمة له كان له فضل كبير عليه وعلى تفتيق مواهبه الكبيرة الكثيرة. جاء قوم كما قلت لكم بعد الحسن نهجوا في الزهد منهجا مخالفا للسنة في قليل وفي كثير، وتدرج هذا المنهج في مفارقة السنة حتى صارت المفارقة. وكان فيهم من يسمون بالصوفية، هم الذين تولوا قيادة لواء الزهد أو رفع لواء الزهد، وعرفوا به. إن الصوفية الأوائل الذين مشوا على كثير من زهد التابعين مثل حسن البصري وعامر بن عبد القيس وأبي مسلم الخولاني وغيرهم، يعني مدحوا في الجملة من أئمة أهل السنة والجماعة ومن أئمة السلف، مثل جنيد البغدادي ولم يعب عليه أحد فيما أعلم منهجه، مثل أبي الحسين النوري، عثمان الحيري، مثل ذي النون، مثل هؤلاء، يعني ما عاب عليهم السلف أفعالهم ولا كلامهم في الجملة، وقبلوه وارتضوه. لكن كان فيه شيء من مفارقة للسنة، شيء قليل، ثم صار هذا القليل يتسع ويتسع ويتسع إلى أن صار في القرون المتوسطة والأخيرة بعيدا كل البعد عن زهد النبي صلى الله عليه وسلم وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر هذا في الأمة الإسلامية أيما تأثير سلبي عظيم كان له. كيف؟ قد ذكرت لكم قبل ذلك في سيرة عبد القادر، في سيرة عبد الكريم الخطابي، وفي سيرة عمر المختار، وفي سيرة غيرهما من المغرب العربي، ذكرت لكم كيف تدرجت الصوفية إلى أن صار بعضها عونا للاستعمار. فإذا كانت الصوفية تنادي بالزهد وتحث عليه في كثير من أقوالها، فكيف يستقيم إذن هذا مع ذلك؟ فهنا أصبح الزهد مشوشا في أذهان كثير من الناس، خاصة أنه ارتبط بالملابس المرقعة، ارتبط بضرورة شظف العيش إلى درجة كبيرة جدا في أذهان الناس، ارتبط بضرورة ترك الدنيا جملة وترك الأعمال فيها جملة، وعدم الامتهان مهنة فيها، وكان الامتهان عندهم نوعا من العيب الكبير الذي يعاب به الشخص. كل هذه العوامل أدت إلى انحطاط كبير في الأمة الإسلامية. نحن اليوم نريد أن نزهد في هذه الدار، ونريد أن نلحق بركب الحضارة العالمية، نريد أن ننشئ للأمة الإسلامية حضارة عظيمة. لا يستقيم هذا إلا إن فهمنا الزهد فهما صحيحا. الزهد أيها الأحباب أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، فإن دعيت إلى أن تضحي بها استطعت فهي في يدك، لكن إن كانت في قلبك ما ينفعت أموالا ما تستطيع، إن كان المال في قلبك. إن قيل لك حي على الجهاد ما تستطيع، كيف تضحي بروحك؟ وما يمكن. إن قيل لك كذا ما يمكن، لكن لما تكون الدنيا في قلبك تعطيها ولا تفكر ولا تسأل. هذا هو الزاهد الحقيقي الذي تكون الدنيا في يده، يقلبها كيف يشاء ويتركها كيف يشاء متى شاء. لكن الزاهد الكاذب هو الذي يدعي أنه زاهد وحب الدنيا متمكن في قلبه، لا يكاد يخرج من المال شيئا، لا يكاد يخرج من الوقت شيئا في سبيل الله، وإن دعي إلى تقديم روحه فهو بالأحرى ألا يجيب وألا يستجيب. وهذا الصنف من الزهد الكاذب كثر جدا في القرون المتأخرة، كثر جدا. جاء الاستخراب العالمي فوجد البلاد الإسلامية محطمة أو تكاد تكون محطمة من كثرة بعد الناس عن عمارة الأرض كما يريد الله تبارك وتعالى، وعن امتهان المهن المؤسسة.

الأدية إلى منفعة الأمة وإلى ترك الدنيا جملة وتفصيلا، والعكوف في الزوايا والمساجد والخوانق، يعني خانقاها الصوفيات، وأماكن انعزال واعتزال الدنيا. هل هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله، معاذ الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعملون في الدنيا لإقامة منهاج الله في الأرض ونشر هذا الدين العظيم ونشر رسالة كتاب الله الكريم، وكانوا يعملون جهدهم في سبيل ذلك وضحوا بأرواحهم وأوقاتهم وأقواتهم في سبيل ذلك. فوصلنا إلى ما وصلنا إليه من حضارة، فلما اختلف معنى الزهد صرنا إلى ما صرنا إليه. فالحسن رحمه الله تعالى كان متمثلا للزهد الحقيقي، وكان يدعو إليه، وكان بكلامه ومواعظه يستجيب له الناس ويعدل كثيرا من طرائق سيرهم في هذه الحياة. لذلك أعجب به الصغير والكبير، وتعلق به العام والخاص، وأحبه الأمير والفقير، وكان له كلمة مسموعة جدا. هذا في الزهد. أما في الوعظ فحدث ولا حرج، فهو الإمام الكبير، حتى أن كلامه كان يسجل في كتب الأدب على أنه من الطبقة الأولى الراقية من كلام الأدباء وكلام البلغاء وكلام العلماء بالعربية، مسجل في كتب الأدب الكثيرة على أنه في الطبقة الأولى الراقية. وقلت لكم مقولة أبي جعفر الباقر رحمه الله تعالى لما سئل عنه: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، كلام الأنبياء. وحقا كان كلامه كثير الشبه بكلام الأنبياء. وإن شئت الجهاد فهو رجل كثير الغزو، كثير الجهاد، جاهد في خراسان وجاهد مع أبطال شجعان مثل قطري بن الفجاء ومثل مهلب بن أبي صفرة، وهؤلاء شجعان المسلمين الكبار. وإن كان قطري خارجيا والمهلب يعني في جملة من أهل السنة، لكن هؤلاء شجعان المسلمين الكبار. فأن يقاتل معهم الحسن ويوصف بأنه كان أشجع الناس مطلقا، أشجع الناس مطلقا، يعني هذا الزاهد، انظروا هذا الزهد الحقيقي. إذا وجد في معركة فهو أشجع الناس وأكبر الناس جهادا، وإذا وجد في ميدان الوعظ فهو أكثر الناس تأثيرا في وعظه، وفي ميدان الميادين الأخرى كما سيأتي فهو المبرز فيها. وكان المهلب بن أبي صفرة على شجاعته المفرطة إذا قابل العدو يقدم الحسن لشجاعته، يقدم الحسن، وكان كثير الغزو. هذا إذن جزء من شخصية متكاملة، الجهاد في ولا يعود لهم أثر نافع في دنيا الناس، ولا يعود لهم عمل نافع في دنيا الناس، فهذا أبعد ما يكون عن الزهد الذي يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة الجوانب المهمة أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أيضا كان صاحب جولة وصولة كبيرة فيه، بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخشى في الله لومة لائم. يأمر الأمير كما يأمر الحقير، ويأمر الكبير كما يأمر الصغير. وكان ممن أمره ونهاه الحجاج، فالحجاج كان أمير العراق في زمان الحسن، وكان قد بلغ من الفجور والفسق وقتل المسلمين المبلغ الذي لم يبلغه أحد قبله قط. وسئل عنه الحسن: اسمعوا، على أنه كان فاجرا فاسقا ظالما عدوا لله عدوا للمسلمين والصالحين، سئل عنه الحسن، رجل جاء فقال: يا أبا سعيد، إني حلفت بالطلاق أن الحجاج من أهل النار. هكذا الرجل جاهل، لأن الأصل في عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله، أو إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد له معصوم بالجنة أو بالنار. أما أن نشهد نحن بالجنة أو بالنار لأحد فإن هذا لا يجوز أبدا ولا يصح، نرجو له الجنة نخاف عليه النار، أما أن نشهد له بالجنة أو نشهد له بالنار فهذا تأل على الله وقطع، أعوذ بالله منه. فالحسن قال: والله ما أدري ما أقول لك، لقد كان الحجاج فاجرا فاسقا، ولكن رحمة الله وسعت كل شيء، ولكن رحمة الله وسعت كل شيء. هذا العقل، وهذا منهاج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال. فالحجاج على فسقه وظلمه وعدوانه لا نشهد له بالنار أبدا، لكن نخاف عليه من

النار لأنه تجرأ على محارم الله وقتل آلافا من المسلمين وعشرات من الصلحاء والعابدين والعاملين من التابعين. فهذا يعني هذا من فقه الحسن رحمه الله على فجور الحجاج وبطشه وسطوته وظلمه وأنه كان لا يراجع. نادى الحسن فأتي به إليه فقام بين يديه وبادره الحسن قال يا حجاج كم بينك وبين آدم من أب؟ كم بينك وبين آدم من أب؟ قال كثير. قال أين هم؟ قال ماتوا. قال فاعتبر بهم. ونكس الحجاج رأسه وخرج الحسن. الحجاج الذي قتل سعيد بن جبير الذي يقال أنه سيد التابعين وكان يعني صاحبا للحسن وقتل علماء وصلحاء لم يمنع ذلك الحسن أن يجهر له بالموعظة وأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. فهذا موقف يحسب للحسن موقف رائع وموقف جليل. أخذ الله قلب الحجاج وصرفه عن الحسن. إن القلوب يا إخوة بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا أرضينا الله أرضى الله تعالى عنا الناس وجلب لنا القلوب وحبب إلينا وحببنا إلى الناس وحبب الناس إلينا. هذه نقطة مهمة لابد أن تفهم. عمر يا ابن هبيرة كان واليا على العراق وولاه يزيد بن عبد الملك الخليفة. فجمع الشعبي وجمع ابن سيرين وجمع الحسن وجمعهم جميعا في بيت لمدة شهر ثم خرج عليهم متوكلا على عصا وكان أميرا للعراق. فقال إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك قد والله الله قد والله الله تعالى الخلافة وله في أعناقنا بيعة وله علينا السمع والطاعة ويأمرنا بأمر فننفذه بلا مراجعة. فماذا تقول؟ قال ابن سيرين ور له بكلام والشعبي ور له بكلام يعني. فلما جاء إلى الحسن واجهه وجبهه بكلام غليظ صعب. قال يا عمر ابن هبيرة اتق الله في يزيد وخف الله في يزيد ولا تخف يزيدا في الله ويوشك أن ينزل بك ملك كريه المنظر يخرجك أو ينزلك من سريرك ومن ساعة قصرك إلى ضيق قبرك. وما زال به يعظه حتى بكى الأمير وصرفهم وأضعف جوائز الحسن رحمهم الله تعالى جميعا. إذن كلمة الحق يقولها في موطنها بلا باقة وبقوة. وهكذا ينبغي يعني موقف له رحمه الله تعالى أيضا مع علماء السوء الذين يضلون أو يضلون الناس بفتاواهم ويضلون الحكام والأمراء بفتاواهم. فوجدهم مرة مجتمعين عند أحدهم فقال ما جمعكم هاهنا؟ فرق الله بين أرواحكم وأجسادكم. تفرقوا فقد أخزيتم القراء والله. هكذا يصدع بكلمة الحق في وجوه أولئك. وهكذا نال المكانة الرفيعة العالية رحمه الله تعالى. كان له كلام كما قلت لكم من نفائس الكلام ومن درر الكلام ومن الطبقة الأولى الرفيعة في الكلام. ذاك أنه ربي في حجر النبوة الشريفة وكان له منزلة كبيرة جدا في عصره على كثرة ما في عصره من بلغاء ومن حلماء ومن فصحاء ومن علماء، لكنه رحمه الله تعالى فاق الناس جميعا في هذه القضية. المهم له كلام في القرآن من أجمل وأرقى أنواع الكلام وله استنباطات قرآنية جليلة جميلة. مثال: جاءه رجل فشكى إليه الفقر قال استغفر الله، وجاءه رجل آخر فشكى إليه أنه ليس له ولد فقال استغفر الله، وجاءه رجل ثالث فشكى إليه جدب بستانه وتأخر المطر فقال استغفر الله. فقاله أصحابه في ذلك يعني كيف؟ قال ما جئت بشيء من عندي.
فإني قرأت قول الله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فصاحب المال الذي شكى فقرا يمددكم بأموال، والذي لا يجد الولد قال وبنين والمطر وهكذا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا فهمه في كتاب الله. هنا قصة لطيفة. عمرو بن ميمون ابن مهران أبوه كان من كبار التابعين، وقيل إنه من الثمانية الذين انتهى إليهم زهد التابعين في البصرة. المهم، فهذا ميمون بن مهران خرج يوده عمرو، وأبوه كان كبيرا في السن طاعنا، قال: فمررنا بسكك البصرة فإذا بجدول ماء فلم يستطع الشيخ أن يتعداه. قال: فوضعت جسدي على الجدول ومر على ظهري. انظر البر، كيف بر الولد بأبيه، وضع جسده على جدول ومر الوالد فوق ظهري وتابعنا السير. فجئنا إلى بيت الحسن فدققنا عليه الباب، فإذا بجارية سداسية. سداسية يعني كم؟ 6 سنوات. اسمعوا الجارية العجيبة، عمرها 6 سنوات، حتى تعلم ما نزل بنا من البلاء. 6 سنوات تكلم هذا الكلام. فطرق الباب، قالت: من؟ قال: عمرو بن ميمون. قال: ميمون بن مهران. قالت: كاتب عمر بن عبد العزيز. وهذا لأنه هذا الحادث في بعد أن توفي عمر رضي الله عنه، لأن عمر توفي سنة 100 كما تعلمون، تولي الخلافة سنة 99 وتوفي سنة 100، والحسن توفي سنة 10، فكان هذا الحادث ما بين 100 و10.

قسوة في قلبي فجئت إليك فاستلن لي منه. يعني قلبه قسى، هذا على يعني قسوة قلبه، يعني يمكن ما يدركه أحد منا اليوم في رقة قلبي، لكن هكذا يقول تواضعا منه رحمه الله الزاهد الكبير. قال فاستلن لي منه، فقال نعم بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ثلاث آيات. قال فسقط الشيخ يبكي ويفحص برجليه حتى أغمي عليه. اسمعوا ثلاث آيات تتلوها الحسن على ميمون بن مهران، فيسقط ويبكي ويفحص برجليه من شدة البكاء حتى يغمى عليه رحمه الله تعالى. فلما أفاق قالت الجارية قوموا فقد آذيتم الشيخ اليوم. فصيحة البنت، فصيحة، قوموا فقد آذيتم الشيخ اليوم. فقام عمرو أخذ بيد والده وخرج. فقال يا أبتي هذا الحسن لقد كنت أظنه أكبر من هذا، لقد كنت أظنه أكبر من هذا، يعني في وعظه وأدبه ومنطقه، فما فعل إلا أن تلا علينا آيات من القرآن. قال أسكت يا بني، فوالله لقد تلا علينا من القرآن ما لو فقهته لأبقى لك في قلبك كلوما. والكلوم جمع كلم، والكلم هو الجرح الجروح، يعني لو فهمت الذي قاله الحسن لأبقى لك في قلبك كلوما جروحا، لكنك ما فهمت. فالحسن يعني هذه الموعظة الرائعة من القرآن، أيضا كلامه في القرآن. قال إن الله قد أخذ على الحكام، ويعني بالحكام طبعا القضاء، القضاء كانوا يسمون القضاة حكاما. إن الله قد أخذ على الحكام ألا يغيروا شيئا من أحكام الله، وألا يخشوا في الله لومة لائم. فقال جل من قائل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس بما أراك الله، فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال في قضية الحكام هذه نفسها إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكان يعظ القضاة بهذا الوعظ البليغ رحمه الله تعالى. وله أيضا في القرآن كلام جليل، مثل قوله في قوله تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يحذر ويتكلم ثم يقول يا ابن آدم احذر الدنيا، فإنك إن فتحت عليك باب شغل في الدنيا فتح عليك عشرة أبواب بعد ذلك. وهذا ملاحظ ومهم جدا أن نفهمه. انتبه ماذا قال، قال إن فتحت عليك باب شغل في الدنيا، فهو لم يرد أن يزاهد الناس في الدنيا بمعنى القعود وعدم الامتهان وعدم العمل، لا، لكن على ألا يكون ذلك بابا إلى الدنيا فقط، بل يكون بابا إلى الدنيا وبابا إلى الآخرة، بابا إلى عمارة الأرض وبابا إلى عمارة الآخرة. لا يجوز أن نفرد أحدهما بعمل، لا نفرد الآخرة ونترك الدنيا ولا نفرد الدنيا ونترك الآخرة. هذا هو الزهد الحقيقي، وهذا الذي عناه الحسن رحمه الله تعالى، أنه لم يجد نكيرا من الصحابة عليه، وكان الصحابة ذوي فهم مستقيم وفهم مضيء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو فهموا أن الحسن يريد غير ذلك لأنكروا عليه، لأنكروا عليه. ويقول في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، يقول إن الله جمع الخير كله في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، جمع فيه طاعة الله، وجمع الشر كله ومعصية الله في قوله البغي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالفحشاء والمنكر والبغي تجمع كل خلال معصية الله والعياذ بالله. ومثل هذا

كثير. ويقول في كلام عام من أدبه وبلاغته ومواعظه، يقول: بئس الرفيقان الدرهم والدينار، لا ينفعانك حتى يفارقك. يعني متى ينفع الدرهم والدينار صاحبه؟ إذا فارقه، فإذا بقي عنده ما ينفعان. وله كلام طويل في بليغ رحمه الله تعالى. أما التفسير فهو إمام في التفسير، وكلامه منقول لمن أراد أن يعرف كلام الحسن البصري في التفسير، موجود في بكثرة في تفسير الطبري محمد بن جرير رحمه الله متوفى سنة 1300، وفي تفسير القرطبي محمد بن أحمد متوفى سنة 75 و600، وفي صحيح الإمام البخاري حيث أفرد فصلا في التفسير ونقل عن الحسن جملة منه رحمهم الله تعالى جميعا. فهو مفسر منقول عنه التفسير. وأما في الحديث فقد روى عنه البخاري ومسلم، ويكفيك هذا توثيقا للرجل، فقد اتفق عليه الشيخان، وهو قد عاصر زمنين: زمن الحفظ وتناقل الأحاديث بالحفظ في صدور الرجال، وزمن التدوين. فإن التدوين ابتدأ منذ زمن الصحابة كما تعلمون، عبد الله بن عمرو بن العاص كان له كتاب يكتب فيه وغيره. المهم، واكتبوا لأبي هشام، كان هناك تدوين لكن لم يكن تدوينا عاما. زمان التدوين العام ابتدأ من الزهري، وبأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشدي الخامس رضي الله عنه. فطبعا الحسن عاصر عمر ومات بعده بتسع سنوات. فهو قد عاصر الزمنين، زمن التدوين وزمن الحفظ والتناقل من أفواه وصدور الرجال. وإن شئت الفقه فهو إمام في الفقه، وأقواله الفقهية موجودة في الكتب التي تعنى بالفقه المقارن. مثل إيش؟ مثل مجموع الإمام النووي وكتاب الشافعي، فقه الشافعي، لكنه يعنى بالفقه المقارن مع المذاهب الأخرى. مثل المغني للإمام الكبير ابن قدامة، ويعني مثل عدد من الكتب التي تعنى بهذا بذكر المذاهب الفقهية موجود له مذهب موجود. حتى أن بعض السلف ألف كتابا في فقه الحسن، في مسائل الحسن الفقهية، بلغ 7 مجلدات في كلام الحسن الفقهي، في كلامي عن آثار فقها ودراية رحمه الله تعالى. أما وعظه أيضا عجيب، كان يؤثر في القلوب. ومن الطريف أنه جاءه واعظ وهو في المسجد، جاء واعظ فوعظ فلم يرق الحسن، اسمعوا، لم يرق الحسن. قال: يا أخي، إما أن يكون بنا شر أو أن يكون بك شر، هناك مشكلة بيننا، إما أن تكون فيك أو تكون في. لأن الحسن لم يرق قلبه، لم يرق للموعظة، فإما أن يكون الحسن يقول بي شر أنا أو أنت بك شر. يعني أن الموعظة إذا خرجت من القلب تدخل القلب، وإذا خرجت من اللسان لا تغادر الأذن. فهذا وعظه. لكن من الوعظ العجيب أنه كان مرة في المقابر مع الفرزدق ويدفنان النوار، هذه امرأة الفرزدق، كان قد طلقها وندم عليها ندما شديدا وألف فيها الأشعار إلى آخره. فقال: يا أبا سعيد، أتدري ما يقول الناس اليوم؟ وهو في المقبرة وكلاهما على فرسه. قال: وما يقول؟ وما يقولون؟ قالوا: يقولون اجتمع شر الناس ويعنوني وخير الناس ويعنونك. يعني اجتمع شر الناس وخير الناس، خير الناس الحسن وشر الناس الفرزدق، يقولون هذا. قال: لا تقل هذا، فكم من أشعث أغبر ذي طمرين هو أفضل مني، وكم من شيخ مشرك أنت أفضل منه، ماذا أعددت للآخرة؟ قال: أعددت لها لا إله إلا الله. قال: وقذف المحصنات، مشهور فرزدق شاعر ويقذف المحصنات. قال: فهل من توبة؟ قال: نعم رحمه الله تعالى. هل من توبة؟ قال: نعم. ويحكي في المقابر أيضا، قال: جاءنا بشر بن مروان وكان أخا لعبد الملك أمير المؤمنين، فقال: جاءنا واليا على العراقين، ويعنون بالعراقين الكوفة والبصرة في ذلك الزمان. قال: جاءنا واليا على العراقين، بقي 40 يوما وخرجت قرحة في رجله فمات منها، خرجنا به إلى المقابر، وخرج 4 من السودان، يقصدون بالسودان يعني الذي لونهم أسود، بغض النظر ما كان السودان بالحدود الجغرافية معروف، بل السودان يعني كان السودان الحالي و
دول وسط إفريقيا وغرب إفريقيا تقريبا. المهم فقال كان أربعة من السودان يحملون صاحبا له ونحن نحمل بشر بن مروان. فأتينا به إلى المقابر وضعناه ووضعوا صاحبه، صلينا على صاحبنا وصلوا على صاحبه على صاحبهم، فأخذناه إلى المقابر فدفناه ودفنوا صاحبه بجوار قبر بشر. قال ثم انصرفت فحالت مني التفاتة مرة أخرى إلى القبر لأراه، فلم أدري قبر بشر من قبر الحبشي، فعجبت لذلك، وكان ذلك أبلغ موعظة. يعني هذا الأمير وأخو الخليفة وكذا دفناه بجوار هذا الرجل المسكين، فلم يعد يدرى قبر الأمير من قبر ذلك الحبشي، وفي ذلك أبلغ موعظة رحمه الله تعالى. والحسن كان أيضا له أصحاب يعينونه على الخير ويقومون معه فيما يريد، وكان يجتمع بهم في بيته يتذاكرون المعاني. وإذا قال العلماء يتذاكرون المعاني يريدون معاني الآيات والأحاديث، يعني لا يركزون على الآية ومعنى الكلمة أو سبب النزول أو كذا، لا، يركزون على المعاني الوعظية المعاني القلبية. كان إذا أراد أن يفسر أو يحدث أو يعلم الناس الفقه في الدين يذهب إلى المسجد، فإذا أراد أن يخلو بصحبه وبنفسه ويتدارس المعاني فإنه يجلس في بيته ويخلو بأصحابه. من رجاءهم رجل فسأله مسألة فقهية، قال أف لك، فإنما اجتمعنا بإخواننا نتذاكر المعاني، فإن أردت شيئا فاطلبه في المسجد. هذا كلام سديد ورائع من الحسن. سفيان بن سعيد الثوري وهو أمير المؤمنين في الحديث قال إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ كيف يعني هذا المعنى؟ كيف هذا كلام من سفيان؟ وكيف هذا كلام من الحسن البصري؟ يريدان أن كثرة المسائل وكثرة تداول الأحاديث والفقه وكذا بدون انتباه إلى المعاني الوعظية والرقائق القلبية التي فيها تقسي قلب المرء وتجعله قاسيا، تجعله جامدا، تجعله يعني نادر الدمعة وقليل الدمعة. لذلك تجد أكثر الفقهاء وأكثر العلماء وأكثر من اشتغل زمانا طويلا بالعلم وكذا تجده يعني قلبه فيه قسوة، تجده فيه شدة، تجد يعني ليس بلين، ليس، وسبب كثرة اشتغاله. لذلك كان السلف يحذرون، وقال خالد حميد المهري كان عبد الله المبارك يدرس أصحابه فإذا استثقلهم وكثر قال قوموا إلى خالد بن حميد المهري وتعلموا هذه الرقائق لتلين قلوبكم. هذا يفهم منه إذن قول سفيان إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ونفهم منه أيضا الحسن البصري عندما صد ذلك الرجل عن السؤال في الفقه لأنه يريد أن يخلو إلى المعاني القلبية ويجعل ساعة لنفسه يتفرغ فيها. وهذا ملاحظ فينا، ندرس ونحفظ المنظومات وندرس العلم الشرعي وكذا ولا نكاد نلتفت إلى أهمية قيام الليل وصيام النهار وترقيق القلب وزيارة المقابر وتقليل الطعام وتذكر الآخرة وتذكر. لذلك تقسو قلوبنا شيئا فشيئا، فإذا قسى القلب ماذا يحدث؟ قلة التقوى، قل الخوف من الله. أذر أصحابه من هذه القضية المهمة. وأنا كما قلت لكم شيخ مجرب عاش طويلا وزمانا استطاع فيه فعلا أن يدرس زمانه، كما قال الأستاذ أبو الحسن الندوي وله ترجمة جليلة للحسن البصري في كتاب رجال الفكر والدعوة في الإسلام، رجال الفكر والدعوة في الإسلام، كتاب مهم تحدث فيه عن مجموعة، تحدث فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأفرد له كتابا، تحدث فيه عن مجموعة من السلف وأفرد لهم كتابا، وتحدث فيه عن مجموعة من الخلف وأفرد لهم كتابا، لكن تحدث في كلام جليل عن الحسن البصري وأنه رجل فهم زمانه ودرس أوضاع زمانه وخرج بكلام مثل الدر والياقوت. وطبعا لا يسعني هنا أن أذكر كل كلامه فهو مما يعني يند عن الحصر ويخرج عن الطاقة، لكن أنا أنصح إخواني بالحقيقة بالرجوع إلى مثل هذا الكلام، كلام رائع وجليل ومؤثر وفي مكانه، لأنه يخرج من فم رجل
جمع

0: بين الفقه وبين الحديث وبين التفسير وبين التقوى والورع والخشية وكثرة البكاء وكثرة الحزن، وهذا لا يكاد يتوفر إلا لقليل من الناس، إلا لقليل من الناس. وكان يعيش في زمان كما قلت لكم في بداية حديثي طغى فيه شيء من الترف على كثير من المسلمين، وفي البصرة في العراق والتوسع في الفتوحات والأموال الجزيلة الجسيمة، فكان لذلك قد نذر نفسه لتصحيح المسيرة، وكان كثيرا ما ينادي في الناس ويقارن بين زمان الصحابة وزمانه، ويحث الناس على الرجوع إلى البر والتقوى والخوف والخشية. من النوادر والطرائف في زمانه أنه كان يعنى بالعربية، طبعا من المعروف. فجاء رجل فقال: يا أبو سعيد، فقال: أشغلك كثرة الكسب والصفق في الأسواق أن تقول يا أبا سعيد؟ لأنه صحيح أن يقول الإنسان يا أبا سعيد. فقال له: يا أبو سعيد، فقال: أشغلك كثرة الكسب في الأسواق عن أن تقول يا أبا سعيد؟ فجاء إليه رجل وقال: يا أبو سعيد أدخل. هذا رجل ثاني قال فسكت، قال: يا أبي سعيد أدخل. فسكت ثم قال: قل الثالثة وادخل، قل الثالثة وادخل. والثالثة: يا أبا سعيد. لا، يا أبا، ويا أبو، يا أبي، ليس هناك رابعة. فيقول له: يا أبو سعيد أدخل. فصمت. قال: يا أبي سعيد أدخل. قال: قل الثالثة وادخل، قل الثالثة وادخل. وجاء إليه رجل فقال: مات رجل وورث أباه وأخاه، وورث أبوه وأخوه. نعم، قال: مات رجل وورث أبوه، قال لا، قال: مات رجل، نعم، وترك أباه وأخاه، وترك أبوه وأخوه. قال: قل وترك أباه وأخاه. قال: فما لأباه وأخاه؟ قال: قل فما لأبيه ولأخيه. يعني ما يصلح، فهمتم؟ قال: ومات رجل وترك أبوه وأخوه. قال: قل وترك أباه وأخاه، لأنه مفعول به. وقال: طيب فما لأباه ولأخاه؟ قال: قل فما لأبيه ولأخيه. قال: فإنك يا أبا سعيد لا تريد إلا خلافي، لا تريد أن تخالفني. قال: أنا يعني أصرفك إلى الصواب، أنت تريد أن تخالفني إلى الخطأ؟ وهكذا يعني كان له بعض النوادر في قضية العربية، وكان يعنى بالعربية، ووصله أن قوما يجلسون ويدرسون العربية ويتعلمونها. قال: أحسنوا إذ تعلموا لغة نبيهم. وجاء رجل إلى ابن سيرين وقال له: يا إمام، إني رأيت طائرا. وابن سيرين معبر كبير وإمام في التعبير، رؤى يعني مشهور. قال: إني رأيت طائرا جاء إلى المسجد فأخذ أحسن حصاة فيه وطار. قال: إن صدقت رؤياك مات الحسن، وذاك لأنه أحسن من بقي من المسلمين. فمات الحسن بعد قليل، ومات بعد ابن سيرين في عام واحد بعد 100 يوم من وفاة الحسن، فرحمهما الله تعالى ورضي عنهما. ومن العجائب أن مسجد البصرة الجامع صلي فيه الظهر على الحسن، صلي فيه الظهر على الحسن، وانشغل الناس بجنازته حتى أنه لم يصلي أحد من الناس العصر في مسجد البصرة الجامع. يقول حميد الطويل: وهذا لم يحدث في الإسلام إلا هذا إلا في وقت دفن الحسن رحمه الله تعالى، إذ لم يبق أحد من أهل البصرة إلا وخرج في جنازته رحمه الله تعالى وألحقنا به في الصالحين. هذه سيرة رجل عظيم كان قد بلغ شأوا رفيعا من العلم والزهد والورع والتقوى والخوف والخشية من الله، وعبر عن ذلك كله بكلام جليل عظيم. فما أحسن ما صنع، وما أجمل حياته المباركة الطويلة، 90 عاما، قرابة 90 عاما، قضاها في طاعة وقضاها في قربة. فأسأل الله تعالى أن يعلي درجته وأن يلحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة تحدث فيها عن إمام من أئمة السلف العظام إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة

تحبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. نحن تكلمنا الحلقة الماضية عن قضية الإيمان باليوم الآخر وأهميتها، وكانت القصة تحكي عن هذا المعنى. الحقيقة فيه زي ما يقولوا، ذكرنا كيف حتى ممكن نصل لهذه هذا الإيمان بعدد من الأعمال ممكن نقوم بها، لكن راهو في أشياء زي ما تقول تتطلبها هذه المسألة. الأمر الأول هو أنه الإنسان يعني عندما يستشعر أو عندما يشعر بنعمة الإيمان، عندما يعني فعلا تتضح في نفسه قيمة الحياة الدنيا والحياة الآخرة، عندما يكون تقديره للأمور تقدير سليم وفق ميزان الشرع، ميزان الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعمة الله سبحانه وتعالى عليك أن هداك ووفقك وألهمك وأراك الحق حقا ورزقك اتباعه، وهذه الدعوة اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. من الذي فعل الفعل؟ الله سبحانه وتعالى، نحن ما فعلنا شيء، هو اللي أرانا، هو اللي رزقنا ورانا وسحبنا في اتجاهه، مش ما درنا شيء نحن. يبقى هذه نعمة، هذه أجمل وأعلى وأفضل نعمة يمكن أن يحصل عليها الإنسان. ليش؟ لأن هذه النعمة تتطلب أو مش تقتضي أنك ستعيش نعيم لا نهاية له في الدار الآخرة، بينما لو تركك راه الله سبحانه وتعالى ما يظلكش، ما يوريكش طريق السوء، ما يلهمكش، لا لا يسيبك بس كويس، فيتركك لنفسك، ضيع عقلك، مش هينفع، حكمتك مش هتنفع، خبرتك مش هتنفع، شطارتك مش هتنفع. وذلك شوفوا الظالمين خلال حياتهم إدارتهم للأمور كانت ناجحة جدا. الله يسر لهم في الأسباب استدراجا، لكن إذا جاء القضاء وتركهم يطيحوا على طول. تقول سبحان الله، كيف الخبرة هذه كلها ما استفادش منها؟ كيف ما قدرش يعالج المشكلات زي ما عالج المشاكل اللي سبقت؟ كيف ما قدرش يحل الموضوع هذا زي ما حل المواضيع اللي فاتت؟ لأن الله قد تركه لنفسي، تركه لعقلي، تركه لتدبيري، تركه لي لي لي لي لي، خلاص فيسقط مباشرة. شكر النعمة، هذه النعمة نعمة عظيمة. وإذا بنعده النعم الثانية ما نقدرش، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإذاك حتى الأنبياء كانوا يعني يذكروا قومهم بنعم الله عليهم، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، وذكرنا مجموعة من النعم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذه برضو سأل بني إسرائيل. والله سبحانه وتعالى يعد شكر نعمة: لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر يزيدك، أول الشكر هو أن تشكر نعمة الهداية وغيرها من النعم. الإنسان الجاهل عندما يرزق الله سبحانه وتعالى بنعمة يقول هذه من شطارتي، هذه من عقلي، هذا من تدبيري، هذا من فعلي، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي.
مش حتى قال إنما أتيت على علم أتيته أنا حصلته أو أعطاه لي ربي، لا لا، علم عندي أنا، العلم هذا أصلا موجود، وكأن الله سبحانه وتعالى ما عنده شيء، بل إنه الأمر يخلي الإنسان عندما يدخل ويرى بيته، سواء بيت كبير وقصر والله فيلا والله عنده مزرعة والله عنده استراحة والله عنده جنان والله عنده أي حاجة فيها نعمة، لما يخش يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما قال صاحب الجنة لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رب حفظ عليك جنتك، لكن هو ما قالش دخل جنته وهو ظالم النفس، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، وحتى إن صار ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا، الله سبحانه وتعالى أخذ منها هذه الجنة وخلاها بلاش، يقبل الأمر مشدك. فبالتالي مهم جدا أن الإنسان حتى يعني نحن الإنسان لما يرى ابنه ناجح أو يرى عمله ناجح أو يرى نفسه ناجح يعني لازم يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، انسب الأمر إلى الله، انسب القوة إلى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت لما تمشي للصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت عندما تؤدي الزكاة لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت عندما تمشي في أمر طيب لا حول ولا قوة إلا بالله، دائما تشعر بأنك أنت أداة في يد الله سبحانه وتعالى، لست شيء، لا تنسب لنفسك عمل أبدا حتى لا يصيبك الغرور. وذلك النعمة شكر النعمة وبلت بالكفر، واشكروا لي ولا تكفرون، تكفرون يعني تكفر بنعمي، تنسب هذه النعم إلى غيري أو إلى أنفسكم. وإذلك حتى الإنسان سبحان الله دعوة سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، هو اللي يطعمني، وإذا مرضت أنا مرض مني أنا فهو يشفين سبحانه وتعالى. هذا يدعونا إلى أنه دائما نكثر الدعاء لله سبحانه وتعالى. الدعاء راه إخواننا يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء، بالعكس إذا كان أنت شعرت بأن دعاءك غير مستجاب اعرف أن الله يحب أن يسمع مناجاتك. هذه في الأثر أن يدعو فلان فيقول أجلوا إجابته، يقول الملائكة أجلوا إجابته أجلوا إجابته وخلي، فإني أحب أن أسمع مناجاته. بينما يأتي الإنسان اللي هو الله سبحانه غاضب عليه وبتاع أول ما يدعو يقول قول حاجتك، قول حاجتك، ما نبيش أسمع صوته، ما نبيش أسمع صوته، لأن هو أول ما يقضي حاجتك خلاص يبطل دعاء، فما نبيش أسمع صوته. فما تستعجلش أنك دعيت ولم تجب، لا، الله سبحانه وتعالى يبيك تستمر الدعاء، يحب أنك أنت تكثر الدعاء، ويجاب للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يستعجل. قالوا كيف يستعجل الرسول؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي، يعني ما بين عليه ما فيش فائدة، لا، ندعي استمر الدعاء، ندعي استمر الدعاء وندعي استمر. أي أنا ممكن نقدم حاجة بين يدي الدعاء علشان الدعاء يستجاب، قدم. أولئك الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته، يعني الإنسان يقدم من الأعمال الصالحة قبل أن يدعو، صلي ركعتين، تصدق، درت عمل صالح، وصلت بنادم، وصلت إنسان مكان إلى مكان، سعدت إنسان في حاجة، ادعي وقول لي ادعي لك، قول لي ادعي لك. يعني كثير من الناس يقول الإنسان محتاج يساعده، فحكي ادعي لك، الله يفتح وجهك، الله ييسر لك، الله كذا، الله كذا، الله كذا، يعني المسألة حتى تصل هذا الدعاء
عقب عمل صالح فحيكون مستجاب إن شاء الله تعالى. وبالتالي هو لما دار العمل الصالح أو دار الصدقة هو يريد أن يتقرب إلى الله زلفى حتى يقبل دعاءه. وحتى في الـ في الـ في الـ لما أمر الله سبحانه وتعالى عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يعني حتى شوف أنت لما نقدم نتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم لو قدرت تقدم صدقة قبل ذلك أفضل. هذه يقولوا أفضل مواطن الإجابة للدعاء عقب العمل الصالح. وذلك أنت بعد ما تصلي تدعي، بعد ما كملت طواف إذا كان في الحج أو في العمرة ادعي، إذا كان أنت خرجت صدقتك زكاتك زكاة فطر وزكاة مال ولا أي زكاة ادعي. إذا أنت قدمت أي عمل في نهاية يوم صائم صمت يوم في المغرب ادعي أنت دعاء عند فطره للصائم دعوة مستجابة عند فطره في آخر العمل. وبالتالي الإنسان لازم يستشعر بأنه أنا عندما أدعو الله سبحانه وتعالى أنا موقن بمسألتين أكيدات، أولا أن الله يسمعني، والأمر الثاني أنه قادر على إجابة دعوتي. ما هي الناس ما فيه قريب وقادر ليش ما أجبش؟ هو يعلم الأفضل لي، حكمته تقتضي وعلمه وخبرته سبحانه وتعالى الخبير العليم أن إجابة دعوتي في هذا الوقت مش مناسبة، يأجلها لي لعندي جي وقت مناسب، أو إجابة دعوتي هذه بالذات تضرني ما تنفعنيش ما يجاوبهاش لي وبدلني بحاجة ثانية يمنع عني سوء، أو أنه هو يقول أنت عملك صالح شوية فهذه هتعتبر لك عمل صالح وندخر لك يوم القيامة. وذلك المؤمنين عندما يروا الدعوات التي لم تستجب لهم في الدنيا والأجر اللي حصلوا في الآخرة تمنوا أن أو لو أن الله لم يجب لهم دعوة. مش يقولوا في الأثر يقولوا لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. فعلا الإنسان مرات يقول أنا لأنه ما يعرفش فيقول ليش ربي ما جاوبنيش وأنا مصلحتي وأنا كذا وبتاع، لكن لو يشوف الحقيقة يقول لا والله فعلا قل لي أحسن ما جاوبش لي أحسن ما عطاش لي. لكن الإنسان طبعا ما يشوفش أكثر من أرنبة أنفه، ما يشوفش، هو يشوف اللحظة اللي قاعد فيها بس، اللحظة الجاية اللحظة اللي بعد الثانية ما يدش عليها شو فيها. يعني أغلب مشكلتنا عشنا حياة زي ما يقولوا أصبحت كأنها كلها نمط واحد، بالتالي أنا بطلع نفس وخش نفس ونفس نفس ما فيش مشكلة. لا في الحقيقة لا ندري إذا كان نفس هذا طول نفس الطول أقل أطول، زعمك النفس هذا آخر نفس والله في بعده مش معروف. طيب ما هو موقف الإنسان عندما يتقع عليه المصيبة ولا يستجيب الله له دعوة، دعوتين ما تستجابش، شو يدير؟ لا شك أنه الإنسان لو أيقن بأن الله سبحانه وتعالى سميع عليم خبير بصير قادر مقتدر المفروض يقول خلاص أنا وكلت الأمر إلى من هو أعلم اللي هو العليم، وإلى من هو أقدر القدير، وإلى من هو أكثر حكمة وخبرة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. لازم يكون عندك ثقة. وهذا يخلينا إيش نقوله لما جيني مصيبة، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني أنت ملك لله وأنت ماشي له يبقى يصرف فيك ما يبي هو، طبيعي مش كما تبي أنت. ولأنه هو يملك كل شيء فيك، هو اللي خلقك، هو اللي يرزق فيك، هو اللي يدبر لك في أمورك، هو إلى أن
يعني يقبض الروح هذه في آخر العمر، هو أحرص منك على مصلحة هذا الإنسان اللي هو أنت منك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لله أرحم بعبده من الأم بوليدها. في أم ما ترحمش ابنها أو بنتها، هذه مش أم بس، لكن الأم لا. الله جل في علاه أرحم بينا من أبائنا وأمهاتنا. أبائنا وأمهاتنا مرات يقدروا تقدير يكون خطأ، وبالتالي ربما يدير لي حاجة تضرني، لكن الله سبحانه وتعالى ما يديرش حاجة خطأ. تنزه سبحانه وتعالى وجل في علاه عن الخطأ والنسيان والتقدير العشوائي، لا، كل شيء بعلم وبحكمة وبخبرة وبكل شيء بتقدير سبحانه وتعالى، كل شيء مفصل تفصيل، يعني ما فيش ما يخرج المية كما يقولوا. أنا لما أقول الكلمة هذه إن لله وإنا إليه راجعون، أنا نسلم في أمري بالكامل. باهي شنو جزاء هذه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إيش تبي بعدك؟ أولئك هم مهتدون. أنت صلوات من الله سبحانه وتعالى، شنو صلوات؟ من أنت مغفرة وتزكية وهداية وإلى آخره ورحمة وكل شيء، تنال كل شيء بقبولك ورضاك بما قدره الله سبحانه وتعالى. مسألة الدعاء الحقيقة الحديث فيها راهو يعني قد يطول، لكن الشيطان يأتيك من كل جانب. وأنا نقول في الكلام هذا للمذنبين العاصين قبل الطائعين، وأحذر المذنبين العاصين أنهم يستسلموا لوساوس النفس والشيطان. الشيطان يجيك يقول لك يا راجل أنت دعيت وتدعي لك فترة ودعوتك ما صارش منها شيء، أنت يا ودي ما ظنيش ربي بفي دعاك، تذنوبك كثيرة وانت مصائبك واجدة، مش حيقبل منك شيء على طول. نرد له ونقول له الرسول قال يجاب إجابة للإنسان ما لم يستعجل. شو ما لم يستعجل؟ يقول دعوته في المستجب لي. لو قلتك توه الآن إن شاء الله بعد 10 سنين، لو قلت توه بعد 10 سنين بالدعاء أني أنا دعوت خلاص بطل، أنت أنا وقعت في المشكلة، أنا مطالب أني نستمر في الدعاء لعندما نلقى الله سبحانه وتعالى، ونقعد موقن باللي قلنا عليها قضية أن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح لي فهو يختار لي. وذلك في الدعاء الاستخارة، دعاء الاستخارة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي عاقبة أمري عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي واكتب لي الخير فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه شر لي في ديني معاشي عاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. أنا الآن بالاستخارة هذه شن درت؟ اللي درته هو عبارة عن أن أنا أوكلت الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. كيف نوكل الأمر إلى من عندي فيه ثقة؟ لازم يكون عندي فيه ثقة. طبعا أنا لما نجي نعطي توكيل الواحد تصرف لي في حاجة معينة، لازم يكون عندي ثقة في أن هذا الموكل هذا أو اللي وكلت هذا يدير لي حاجة صح، يديرش حاجة غلط. ولله المثل الأعلى، البنادم توكله وتخاف من تقديره، لكن الله سبحانه وتعالى ما تخافش من تقديره، لأن تقدير العليم الخبير الذي يعلم كل شيء، ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني علم أحاط بكل شيء علما. نحن البشر كلنا منذ آدم عليه السلام إلى آخر الدنيا كلنا بعضنا، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فعلم الله جل في علاه حاط بكل شيء، بالتالي لما يقدر لي حاجة يقدر لي مضبوط.
هذا وسوسة من وساوس الشيطان. الوسوسة الأخرى اللي ممكن حتى أيضا يديرها يبدأ يشغلك عن الدعاء بأشياء أخرى، يشغلك عن الدعاء بأي شيء آخر، وقد يشغلك حتى بعمل صالح مرات. لأن يا إخواننا مكان الدعاء عند الله من أعظم الأعمال، ولذلك الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. باي بس لا إله. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. شوف شنو علاقة الدعاء بالاستكبار عبادتك؟ ما تدعيش معناها أنت استكبرت عن عبادتك. من أعظم الأعمال، فما تشغلنيش حتى أعمال الصالحة ما تشغلنيش عن الدعاء، بل أستغل الأعمال الصالحة كما قلنا وكون في نهايتها دعاء. ادعي وأكثر من الدعاء، وأيضا اختار أوقات الدعاء، ما تخليش الدعاء مجرد وظيفة. الآن نشوف أنفسنا نحن مرات واحد يصب يبكي ويرفع في يديه مرخيات ويدعي، وعقله في وادي وعيونه في وادي ولسانه في وادي، مش مع بعضه. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما يذكر المضطرين يقول أما يجيب المضطر إذا دعا. ليش المضطر؟ لأن دعوة المضطر دعوة صادقة، علم أنه لن ينقذه مما هو فيه إلا الله سبحانه وتعالى، فتوجه إليه بالكلية. وأنا جاي في الطريق سيارة سمعت قصة يا الشيخ، قال أن رجل جاء إلى زي ما تقول سكرتير سلطان أو خليفة، وقال له بيك تقدم لي عمل عند السلطان ونبي يوقع عليها السلطان. وجاء الرجل وجلس انسحب من هذه اللي هو سكرتير السلطان، ياكل شارب انقبض. الطلب كلمه يقدمه السلطان ما يوقعش عليه، وطبعا مش قادر يدوله. السكرتير ده السلطان كان رجل يعني حال مع الله سبحانه وتعالى، فخاف ان الرجل يكون اعتمد عليه ما اعتمدش على الله. صاحب الحاجه اعتمد على السكرتير هذا، قال هذا هو اللي يقضي حاجتي، ونسي الله. فالمهم دبر طريقة وخلى الخدم بتاعه يطردوا الضيف، الرجل يطلع من القصر بتاعه، وقال لهم تبعوه. فالمهم مشى رجل مكسور الخاطر ومقضي حاجته مش مقضية، ومشى توجه إلى مكان وجلس فيه. في نفس اليوم قدم الورقة للسلطان وقعها السلطان. كلمه لما انت خرجت من عندي وخلاص نظفت ليك مني، انا ما مش هدي لك شيء، وتوجهت الى الله قضى حاجتك نفس اليوم. فنحن مرات حتى ما نعرفش كيف نتوجه الى حاجتنا. توجه الى الله، توجه الى الله. وذلك بعض الائمه اللي بيصلي في التاج يقول صلوا صلاه مودع. تخيل انك جايك واحد قال لك اسمع هذه الصلاه ركعتين هذين بعدها بتموت، هذا بيقصوا لك راسك يعلقوك في المشنقة. شنو شنو شنو صلاتك هذه؟ شو شكلها صلاتك هذه؟ صلاة المضطر، صلاة المحتاج، صلاة المنكسر، صلاة اللي قلع كل شيء من الدنيا، كل أسباب الدنيا طوحها وراء، وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالكلية.

0: ولذلك توا لما نشوف بعض الحالات يقول لك إنسان كان في السجن ويعذب وبعدين دخلوا عليه كلاب جائعة، فقال لك الكلاب هذه لم تمسه بسوء. هو الحقيقة الراجل جلس الآن، أنا أتخيل فيه نقول يا ربي راه ما عنديش إلا أنت، ما عنديش أي سبب نبذة، علشان أي سبب نبذة ما عنديش، علشان ممكن تقول لي خذ بالأسباب، أنا ما عنديش أي سبب. عند ذلك يتدخل المولى سبحانه وتعالى، هو فعل الأسباب. وهل هذا الحيوان الأبكم اللي هو الكلب، هو بيان ذي الله سبحانه وتعالى صرف فيك مبي، فبالعكس هذا الكلب أصبح حارس لهذا السجين، حتى الحرس لما يخشوا يكب في وجوههم يخافوا منه، ما يقدرش يقربوه، فبدل ما يكون هو وسيلة تعذيب أصبح وسيلة حماية، لأن الإنسان هذا أصبح في حالة الاضطرار وليس له من سبب. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، طبعا في البحر الريح قرقت، وخاصة زمان لا في مواكين لا في شيء عشان تعدل وتدير الأشرعة، ومرات الأشرعة حتى يتشرط بسبب الريح تنكسر الصواري، خلاص ما عاش في عندنا حل. شو الحل؟ توجه إلى الله.
1: فلا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة.

الإنسان ينسى لما ينتقل من حالة الضر إلى حالة السعة وحالة الرخاء والنعمة ينسى. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إليه فلما نجاكم إلى البر إذا أنتم معرضون. يعرض الإنسان، يعرض عن ذكر الله ويعرض، خلاص ينسى، ينسى أنه كان يوم الأيام مريض، ينسى أنه كان يوم الأيام مسجون يقهر في حالة قهر، في حالة ذلة، في حالة تعب وجوع وألم، في حالة حرمان، ينسى.

0: أو أن الله أعطاك صبر. يعني الواحد أحيانا يقول كيف مرت بينا تلك الأيام، كيف صبرنا على الحر، كيف صبرنا على البرد، كيف صبرنا على الجوع، كيف صبرنا. أنا مش قادر هون، مش قادر ندير نفس الشيء في الساعة، ما نقدرش نقعد بلا مكيف، ما نقدرش نقعد بلا تدفئة، ما نقدرش نقعد بلا أكل، لازم ناكل في وقت معين، ولازم نشرب شاي، ولازم في هذيك الأيام خلاص ما فيش. ما اللي أعطاك الصبر؟ والحمد لله. ما اللي طلعك من هذاك المكان سليم وعافى؟ حتى اللي طلع مريض رب سبحانه كتب له أسباب الشفاء وشفي وعالج نفسه وتمام الحمد لله رب العالمين. نعم. فحالة الاضطرار هذه هي اللي نحتاج إليها عندما ندعو الله سبحانه وتعالى. أنا أدعو الله وكأن يا ربي ما عنديش إلا هالقضية لازم لها لي، وراه قضية كبيرة وإلى آخره، فيكون شكلي وحالي ولساني وقلبي وعقلي كلها متجمعة في مكان واحد. نحن مشكلتنا ننسى هذه الأشياء، كما قال سيدنا عمر بها أختم، والله إني لا أحمل هم الإجابة، لأن الإجابة في يد الله، لا دعوني أستجب لكم، ما قالش حتى فاء ولا ما فيش أي حرف من حروف التعقيب، أستجب لكم دخلي. ولكني أحمل هم الدعاء. كان يجيني أحد الأخوة يقول لي ادعي لي ما ادعي لي، نقول له والله ادعي إن الله يلهمني يدعي لك، لأن الدعاء مش سهل، يبي جهد، يبي جهد من نفسك، يبي استعداد، يبي تضغط على نفسك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا حسن عبادته وشكره والثناء عليه والدعاء له، دعاء المضطر الخائف الذي شعر بأن الأبواب قد سدت في وجهه وليس له من باب ولا ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. في هذه الليلة المباركة نستضيف شخصية علمية ليبية يعرف عنها القليل ولكن لا يعرف عنها الكثير، فهي شخصية علمية دينية صوفية أيضا، مشاركة في كثير من العلوم، وأعني به الشيخ أحمد.

محمد بن محمد بن حسن بن حمادي رحمه الله تعالى، هو من علماء طرابلس من منطقة الهنشير، أصله من مدينة زليطن، شارك في العديد من العلوم والمؤلفات، ولد بمنطقة الهنشير بضواحي مدينة طرابلس يوم الأحد أول محرم سنة 1281 هجرية الموافق ل 5/6/1864 ميلادية. ينتمي إلى أسرة معروفة بالصلاح والعلم والتقوى والقيام بالوظائف الدينية، وهذه الأسرة تتوارث العلم أبا عن جد إلى الوقت الحاضر، فجده من علماء زليطن كان إماما لجامع البراهمة في مدينة زليطن، وأيضا والده الشيخ حسن ولد أيضا في زليطن وتعلم على شيوخها، ثم أرسله والده إلى مدرسة الشيخ أبي راوي في تاجورة، وهي التي أنشأها كما هو معروف القائد مراد آغا. بعد أن حضر الشيخ حسن إلى تاجورة أقام فيها للتعليم على يد شيوخ المدرسة، ثم سكن في منطقة الهنشير وأقام بها، وفي هذه المنطقة ولد الشيخ أحمد بن حمادي رحمة الله عليه. الشيخ أحمد درس في كتاتيب المنطقة وفي مشاجدها وتعلم القرآن الكريم، وأيضا ولج إلى الزوايا التي كانت تعز بها تلك المنطقة وفي مدينة طرابلس وفي المدن التي حواليها أيضا. هذه الزوايا لا كما يعتقد البعض أنها تهتم بالتصوف فقط أو بالمدائح النبوية، وإنما كانت منارات علمية تدرس اللغة العربية وتقوم بتحفيظ القرآن الكريم إلى جانب الفقه والأحكام الشرعية. والدليل على ذلك أن الشيخ بن حمادي عندما ولج هذه الزوايا درس فيها هذه العلوم وظهر نبوغه فيها، بدليل وجود العديد من المؤلفات التي تركها لنا. وكان انتماؤه إلى الزاوية القادرية في منطقة الهنشير وأيضا إلى الزاوية القادرية في مدينة طرابلس. درس على العديد من فقهاء هذه الزاوية وعلمائها، وأتقن على يديهم ضروب اللغة العربية وأحكام الدين والتصوف أيضا، وترك لنا العديد من المؤلفات التي تدل على علو شأنه في هذا المجال. نجد أن الشيخ درس أو تلقى العلم على عديد من علماء البلاد، منهم الشيخ محمد الأمين العالم الذي يعتبر شيخه في مجال التصوف والأحكام الخاصة به، إضافة إلى إجازته في الطريقة الصوفية. هذا الشيخ الأمين العالم هو من الشهرة بمكان، ولد في منطقة الساحل سنة 1856، كان إماما وخطيبا لجامع العريفي ونقيبا للزاوية القادرية، وكذلك تولى الإفتاء في هذه المنطقة. ومن شيوخه أيضا الشيخ عبد المولى الهنشيري شيخ الزاوية العروسية في منطقة الهنشير، وهو أيضا من العلماء الذين درس عليهم الشيخ أحمد ونقل عنهم الكثير من أقواله من الأقوال والتعاليم في كتابه أو في كتبه. أيضا الشيخ محمد الضاوي بن يوسف الصادي، وهو أيضا من علماء طرابلس الكبار، درس عليه الشيخ أحمد بن حمادي. كذلك أيضا درس على الشيخ محمد بن أحمد بن إبراهيم الكراتي ونقل بعض أقواله وعلومه في كتبه. وقفت أخيرا على أبيات ذكرها الشيخ أحمد، رتى فيها الشيخ
الجليل الشيخ عبد الرحمن البصيري بما يدل على أنه من شيوخه، وحصيلته في هذا المجال كثيرة جدا، ولكن هذا هو المتوفر من العلماء الذين درس عليهم. طبعا لم تكن له رحلة علمية، بل كانت ظروف البلد في تلك الفترة لا تسمح بالانتقال إلى أماكن علمية أخرى، ولكن كانت له رحلة إلى الحج فيها التقى ببعض العلماء، وأيضا كانت رحلته أشار فيها إلى كيفية ذهابه ونزوله والمدن التي وقف عليها، وأيضا ولكنه لم يذكر أي شيخ من شيوخه في هذه الرحلة. كان يزاول التجارة في دكان صغير لأنه يعتمد على نفسه، وأيضا لم يقم بأي وظيفة من وظائف الدولة، بل كان يعتمد في رزقه على ما على القناعة، مثل قوله القناعة تكفي بتجارة صغيرة يعيش منها. ولكنه مع ذلك خلف لنا أثار علمية، يعني منها يستفاد كيف كان علم الرجل وكيف كان تحصيله والمجالات التي برع فيها. فالكثير منا يعتقد أنه كتب كثيرا في مجال التصوف ومجال الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الأشياء التي يتقنها أهل التصوف، ولكن في الحقيقة ألف أشياء أخرى أو كتبا أخرى تدل على تخصصه أو تنوعه في هذا المجال. من بين الكتب التي تركها لنا حتى الآن كتب مخطوطة بعضها وبعضها تم تحقيقه، كتاب صلاة الرب في الصلاة والسلام على أسلف العجم والعرب، هذا كتاب معروف من ديدن الصوفية، وهو أن القيام بالصلوات الكثيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يستحق كل ذلك. لديه أيضا كتاب المدد الفائض في خلاصة علم الفرائض، وهو كتاب في علم الميراث. هذا الكتاب ظل مخطوطا لفترة طويلة، وهو أيضا قد برع فيه في كيفية وجود أو كيفية حل المسائل العويصة في مجال المواريث، وقد جلب فيه نصوصا كثيرة ومسائل عويصة أخذها من جل الكتب. هذه المسائل تدل على تفوقه في هذا العلم حقيقة، وقد تم تحقيق هذا الكتاب مؤخرا ونشر ليستفاد به في حل المشاكل العويصة في الميراث، لأنه يتضمن المسائل الأولية والمناسخات وما إليها. الكتاب الثالث هو كتاب منح رب العالمين في مناقب شيخنا الأمين، هذا الكتاب وضعه في مناقب شيخه الشيخ محمد الأمين العالم، الذي كان نقيبا للزاوية القادرية في الهنشير، وهو من العلماء الكبار الذين كونوا تلاميذ كثيرين في مجال التصوف وفي الفقه والمعاملات وما إليها، ولكنه لم يترك لنا كتابا مكتوبا أو مخطوطا، بل كان جل تعليمه وتربيته للمريدين وللطلاب. الكتاب الرابع تذكرة الولدان في حذف الإشارة لكلمات القرآن، هذا الكتاب في يعني في علم الرسم القرآني، وهذا العلم برع فيه بعض علماء ليبيا فألفوا الكتب في الرسم، منهم الشيخ أحمد وأيضا ابنه الشيخ شكري بن حمادي رحمة الله عليه، وأيضا ابنه محمد كتب كتابا في الرسم القرآني. وهذا الفن أو هذا العلم، علم رسم الكلمات القرآن الكريم، أحد العلوم التي انبثق عنها كتاب الله سبحانه وتعالى، أو تم تأليفها لشرح وتدريب وتعليم كتاب الله سبحانه وتعالى. وكتاب تذكرة الولدان طبع أكثر من مرة، وهو متداول بين
القراء يبين كيف تمت رسم القرآن الكريم. لديه أيضا رسالة في بعض أحكام البيوع، وهي رسالة في المعاملات، وهذه الرسالة تم تحقيقها في جامعة الزاوية منذ سنوات عديدة، وربما تكون قد نشرت مؤخرا. هي رسالة قيمة في بيان أحكام البيوع والمعاملات وما إليها من تأليف الشيخ أحمد بن حمادي. أيضا له كتاب منة الخالق على المخلوق في إسقاط ما بدمته من سائر الحقوق، وهو يحكي على الصدقة التي يقدمها الإنسان في حياته لكي يغفر له ما تقدم من ذنبها من ذنبه في سابق الحياة. هذا الكتاب مفيد جدا، ولكنه لم يحقق ولا يزال مخطوطا. أيضا وقفت الآن على تأليف له نبذة مختصرة من الأحاديث النبوية الشريفة مرتبة على الحروف الهجائية. هذا الكتاب لا يزال مخطوطا، وهو مفيد في طريقته، بحيث يبدأ بحرف الألف وينتهي بحرف الياء، فكل حديث ذكره يبدأ بالألف يرتبه في البداية ثم يستمر في ترتيب الأحاديث النبوية. ولكن الميزة التي يتضمنها هذا الكتاب أنه لا يقوم بترتيب الأحاديث فقط، وإنما يحاول شرحها بقليل من الكلمات أو يعلق عليها، ويذكر في بعض الأحيان مصدر الأحاديث حتى يبين السند الذي أخذ منه، ويرمز إلى ذلك بالحروف. وفيه في بعض الكتب القديمة وقفت عليها تقوم على ترتيب الأحاديث النبوية في شكل الحروف الهجائية، وهناك كتاب يسمى راموز الأحاديث قام صاحبه بتأليف هذا الكتاب بطريقة الترتيب وفقا للحروف الهجائية. أيضا لديه كتاب شامل يتضمن بعض أقواله ونظمه في العقيدة والتصوف، ويتضمن الكتاب أيضا بعض المواضيع الفقهية الأخرى، وكذلك بعض الأعمال الأدبية أو المشاركات الأدبية التي شارك فيها. هذا الكتاب اسمه هادي العقول إلى بلوغ المأمول. هذا الكتاب ألفه منذ مدة وبقي مخطوطا لدى ابنه الشيخ شكري بن حمادي، إلى أن سمعت به واطلعت عليه فرأيته أنه جدير بالتحقيق والنشر، وفعلا قمت بتحقيقه وقامت بنشره جمعية الدعوة الإسلامية مشكورة. هذا الكتاب حقيقة هو كشكول من العلوم، فيه العقيدة وفيه أيضا التصوف وفيه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بعض أحكام الفقه، وفيه بعض أحكام المعاملات، وفيه أيضا بعض الطرائف الأدبية، وفيه أيضا بعض القصص التي قام بنظمها، وهو ناظم من الدرجة الأولى، وأيضا محشي للكتب. فقلما تجد كتابا في مكتبته إلا ويقوم إما بصياغة الفكرة التي قرأها في شكل أبيات قصيرة، أو القيام باختصارها والتهميش على الكتاب أو على هامش الكتاب، وهذه طريقته. وبالتالي فإن الكتاب هذه العقول ربما يكون استخلاصا لهذه التهميشات التي قام بها إلى جانب بعض الأعمال العلمية الأخرى. من الممكن أن نجد بعض الأبيات أو نذكر بعض الأبيات من هذا الكتاب اللي هو كتاب هادي العقول. مثلا هناك أبيات تتعلق بالناحية الأدبية، مثلا نجد مثلا تسطير لأبيات الوداني. هذا التسطير قام به أدماء ليبيا حقيقة باهم، فتبحهم مثلا. الوداني قام بكتابة بيتين، قام أكثر من أديب في ليبيا ذكر هذين البيتين، وجلب بعض العدباء الذين قاموا بتسطيرهما. وأيضا من التسطيرات التي قام بها هذا الشيخ بما يدل على مواكبته للحركة الأدبية، يقول في تسطير هذين البيتين:
من يشتري مني النهار

نار بليلة فازت بها زمرا من الأحباب، هي ليلة جاد الكريم بسرها، لا فرق بين نجومها وصحابي، دارت على فلك السماء ونحن قد فزنا ببر كامل وثواب، وسمت بها أرواحنا شرفا وقد درنا على فلك من الآداب، وأتى الصباح ولا أتى وكأنه واش يلوم أحبتي بعتابي، والضعف مني قد بدا لما أتى شيب أطل على سواد شبابي. تشعر في هذه الأبيات أو في تسطير الشيخ بن حمادي لهذه الأبيات الروح الصوفية عندما تناول هاتين البيتين، وفيها إشارة واضحة إن أنه لا كما يعني يلهو بها الشاعر الأول أو أراد أن يلهو بها، ويشير إلى جلسة بريئة فيها نوع من الطرف والهواء، ولكن الشيخ بتسطيره حاول أن يدخل فيها الروح الصوفية في هذا المجال. هناك مثلا رأي آخر اعتنقه من خلال كتب الفقه، فهناك رأي قال به فقهاء الأندلس وعلى الأخص الفقيه ابن لب، والفقيه ابن لب هذا هو شيخ الإمام ابن رشد. هذا الفقيه قال في مسألة اعتناق المذاهب أو الأخذ بالمذاهب فهو لا يدلسي رحمه الله. الشيخ بن حمادي يبدو أنه مطلع، وهو في حقيقة اطلاعه واسع في هذا المجال، وبالتالي جلب هذا الرأي في أحد قصائده. هو قصيدة طويلة ولكن في آخرها يقول فيها حول هذا الموضوع عندما تناول بعض المسائل الفقهية، فهو يقول: وليس للإنسان إذ ينكر عن فعل الذي فيه خلاف من فطن، يعني أي مسألة خلافية فيها، وما عليه المسلمون يلتمس وجه له ما أمكن أخي التمس. يعني كيفما كان تصرف المسلم يجب أن يلتمس له وجه من أوجه الأحكام الشرعية، فهذا يعني يعطي مكنة على أن دين الله يسر وليس عسرا. ثم يقول: ولأنه لا يلزم بمذهب معين ولا مشهور مذهب. فهنا ينفي الالتزام على أي مسلم بأن يلتزم بمذهب معين، بمعنى أنه إذا وجد رأيا في مذهب يمكن أن يأخذ به لكي تستقيم أموره على ذلك. نقله في شرحه التسولي عن ابن لب وافر النقول، يشير هنا إلى المصدر الذي أخذ منه القاعدة الفقهية، وهو عدم الالتزام بمذهب معين، وإنما يجوز المسلم أن ينتقل من مذهب إلى آخر في سبيل الوصول إلى حكم شرعي. هنا يذكر سنده كعادة العلماء بأن هذا الكلام نقله التسولي، والتسولي هو أبو الحسن التسولي الذي قام بشرح منظومة القضاء الحكام، قضاء الحكام لابن عاصم، فهنا نقل منه هذا الرأي. وأيضا التسولي عندما ذكر في شرحه لابن عاصم هذا الرأي قال إنه نقله عن ابن لب، ولذلك قال الشيخ بن حمادي يعني نقله في شرح التسولي عن ابن لب وافر النقول، أي بمعنى الذي يقوم بالنقل كثيرا عن الفقهاء. هنا يعني نلتمس في هذا الكتاب وفي كتب الشيخ بن حمادي المعلومات الكثيرة والدخيرة في التراث الإسلامي الليبي، فهو قد ولج عدة مناحي من العلوم: التصوف، الفقه، المعاملات في البيوع، القضاء في المنظومة، أيضا في الرسم القرآني وغيرها. أنصح الباحثين بأن يعتكفوا على كتبه التي لا زالت مخطوطة، وأن يقوموا بتحقيقها وتقديمها للقراء حتى يستفيد منها الجيل الحاضر والأجيال القادمة. ومن الممكن أن تقوم عليها دراسات أخرى على هذه الكتب لمعرفة دور الزوايا في تكوين العلماء. والشيخ ابن حمادي أحمد بن حمادي لم يدرس في مدرسة أو يلتحق أو يكون له رحلة، ولكن دراسته كانت في الزوايا، والله الموفق لما فيه الخير.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، نسأل الله التوفيق والسداد. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي، حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم وفي المشاهدين الكرام.
0: وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. إلى هنا تقريبا توقفنا. ثم دنا النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل،
1: جبريل.
0: ثم دنا فتدلى، من الذي تدلى؟ أجبنا إجابات سريعة هكذا في الحلقة الماضية، فكان هو النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى. أنا أقول أو حتى أسمع منك الإجابة يعني.
1: بارك الله فيك.
0: فكان قاب قوسين أو أدنى وفي وقت دنوه أوحى إلى عبده ما أوحى.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كما قلنا المرة الماضية، هذه الآيات فعلا الله تبارك وتعالى منحها هالة من الإبهام، دعني نقول من القدسية، يفكر فيها العالمون ولا يستطيعون إدراك كنهها، بدليل حين قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما لا يحيط به الوصف وما لا تحمله الكلمات.
0: هذه ما مطلقة، مطلقة
1: مطلقة مبهمة تفيد التفخيم والتبهيم. حين تحدث عن السدرة قال عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، لا تستطيعون أن تتعرفوا عليه، يغشاها ما يغشاها من الأنوار، يغشاها ما يغشاها من الملائكة يطوفون بها، هذه أشياء تفوق العقل البشري. لذلك الصورة في بدايتها خصوصا هي محاطة بهالة من القدسية التي لا يستطيع البشر أن يدركها. جيد، ما تفضلت به ما شاء الله عليك. نذكر بما قرأت، يعني هو عملية كيفية إيحاء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: أو فلنقل الحالة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوحي إليه.
1: جميل،
0: صحيح
1: صحيح. وقربها الله إلينا بأنواع من العبارات نكاد نفقهها، فقال علمه شديد. طبعا بعدما تفضلت الآيات الأولى التي رد على المشركين ما ضل صاحبكم وما غوى، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ونفى عنه الضلال ونفى عنه الغواية وأثبت أنه لا ينطق عن الهوى وأن الذي أتى به هو وحي يوحى. خلاص،
0: طيب.
1: هذه تزكية للرسول صلى الله عليه وسلم، الآن تزكية لجبريل لطريق الوحي. تزكية لجبريل علمه شديد القوى،
0: لأن ناقل الرسالة يجب أن يتصف بصفات معينة
1: معينة، وهذا نقل أي شيء، نقل وحيا من الله. أنت تعرف لو واحد، أعجبني أحد المفسرين قال لو واحد نقل كلاما يعني معروف بأنه دعني أقول ضعيف الذهن،
0: يعني هذا الناقل،
1: الناقل أي إنسان يكون مثلا ضعيف الذهن، مثل ما نقول إحنا بعربيتنا البسيطة درويش هكذا، غير ذكي، ونقل كلاما عن كبير من كبراء القوم
0: لا يليق،
1: وهو فيه كلام خطير
0: لا يليق بهذا الكلام،
1: لا يليق. بعد ذلك أنت تقول والله لعل الرجل لم يفقه، والله التقى هذا بالحاكم أو بالوزير ونقل، ربما لم يفقه عنه،
0: لم ينقل الرسالة بفقه جيد عنه،
1: هذا هو المقصود، لأن الأمر خطير وجل الأمر رسالة تأتي من السماوات، فناقلها لابد أن تكون له قوة جسمية، قوة عقلية، حصافة في الرأي، أمانة
0: في النقل،
1: في النقل.
0: وهذا كان ديدن العرب سابقا.
1: نعم.
0: حينما كانوا يرسلون رسلهم.
1: نعم.
0: كانوا ينتقون هؤلاء الرسل حتى يمثلونهم، لأن يقال رسول فلان.
1: نعم.
0: فبالتالي لا يتخذ رسولا إلا حينما يكون أهلا لأن يكون رسول
1: بصفات خاصة. ولذلك من حكم العرب أرسل حكيما ولا توصيه.
0: ولا توصيه.
1: أرسل حكيما هو يتصرف، ولا توصيه افعل كذا ولا تفعل كذا.
0: من هذا الباب.
1: من هذا الباب. من هنا كل الآيات في مطلع النجم تزكية للسند في علم الحديث. فلان عن فلان عن فلان. الإمام بخاري ماذا فعل؟ يعني يسأل عن كل صغيرة وكبيرة. فلان صحيح جالس فلان؟ هل كان في عصره؟ هل هو ثقة؟ لا يعرف بالكذب؟ لا يهم؟
0: العنعنة والسلسلة الذهبية.
1: بارك الله فيه. هذه دراسة السند. نحن في مطلع النجم في سند الوحي. زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكى سمعه، زكى بصره، زكى لسانه لا ينطق عن الهوى، زكى عقله ما ضل وما غوى. بعد ذلك انتقل الرسول الذي نقل الرسالة، معلم يحسن التعليم، علمه، قوي شديد القوة، ذو مرة ذو حصافة في العقل، فنقل وهو جبريل وله خلقة خاصة، ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي عين. عند المحدثين جالسه
0: هكذا،
1: عند المحدثين يقول لك أنت سمعت
0: فلان جالس فلان،
1: واحد يقول والله فلان روى عن فلان، من وين؟ قد سمعت فلان أخبرني. لا أخي، هل هذا في سنده ثقة؟ كما يقول لك محمد خلف، جالس فلان أحمد بن عمر في بيته عند المسجد وروى عنه، هذا ثقة. هنا قال ورآه بالأفق الأعلى ورأي العين، أفتمارونه على ما يرى؟ هذا تزكية للسند عجيبة،
0: وتزكية أو وصف لحالة التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام. نعم. حتى يعني حتى نطمئن.
1: ممتاز.
0: لهذا الوقت،
1: هذا هو. نعم. للوثوق.
0: للوثوق.
1: أنت قلت نطمئن، الرازي قال للوثوق.
0: هكذا.
1: قال للوثوق بالمضمون، أتى بكل هذه الملابسة. وصلنا الآن.
0: وصلنا.
1: إذن نأتي الآن إلى ما تفضلت بسؤاله حتى لا يتشكك المشاهد. قال ثم دنا.
0: من
1: جبريل.
0: الذي دنا؟
1: جبريل. جبريل قولا واحدا.
0: فتدلى.
1: فتدلى، وقلنا نحن في المرة الماضية التدلي هو الاسترسال من أعلى، والدليل أن العرب يستعملون التدلي مع الثمرات.
0: صحيح.
1: يكون الشيء معلقا من أعلى ويتدلى،
0: وقلنا عذق متدلي وعنقود متدل.
1: نعم. ونحن حتى الكرم، الكرم العنب،
0: العنب. نعم.
1: يقولون الدوالي التي تتدلى. نعم. هذا في لغة العرب. وأدلى دلوة. الذي يدلي دلوة ماذا يفعل؟ يرميه؟ لا، يمسكه ويرسله إلى الأعمق.
0: يعني الأصل في مكان عال.
1: نعم.
0: ويتدلى،
1: هذا هو المعنى. إذن دنا فتدلى، تدليه متسبب متفرع عن دنوه.
0: هكذا.
1: رحم الله ابن القيم قال هذا التسبب دنا فتدلى فقارب فكان قاب قوسين أو أدنى. في الشرح يعني قارب منه جدا. جيد. لماذا لم يوحي إليه؟
0: قريب جبريل ممن؟
1: من محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. قارب منه جدا. جيد. لماذا لم يبقى جبريل في الأفق بعيدا عنه؟ وقد يسمعه الله الرسالة. لا لا، كلما قرب شدة الوثوق بالعملية، فلم يزغ ولم يهم ولم يظن، إنما رآه رأي العين وكان أقرب شيء منه.
0: طيب، ما قال أحد بأنه ثم دنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى من ربه؟
1: موجود هذا الرأي، لكنه في الدرجة الثانية، لأن كل الضمائر تعود على جبريل وهو الأولى، والله تعالى لم يذكر بهذه الطريقة، حتى عندما ذكر نفسه جل جلاله حذف الفاعل وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى. أما كل الضمائر علمه شديده، من هو شديده؟ القوة؟
0: جبريل.
1: جبريل. ذو مرة؟ جبريل. لماذا أستاذ محمد؟ ثم دنا فتدلى، الآن نقول علمه، عفوا، واستوى وهو بالأفق. الرحمن لا يستوي بالأفق، الرحمن استوى على العرش. الرحمن على العرش استوى، أما جبريل استوى بالأفق. الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم والإمام مسلم والإمام أحمد في مسنده والدارمي كلهم أحاديث متواترة، قل رأيت جبريل مرتين على هيئته. رآه مستويا جالسا على كرسي بين السماء والأرض، سد الأفق بجناحيه وله 600 جناح،
0: هذا الأفق المبين
1: المبين. ورآه الله تعالى، رآه كما ذكر في الأفق الأعلى. وعائشة تقول لقد قف شعري لما سمعت بعض الناس يقولون رأى ربه. ثمة روايتان اثنتان في تاريخ الإسلام، رواية ابن عباس معروفة ورضي الله عنه، ورواية عائشة. رواية ابن عباس تقول ما تفضلت، رأى محمد ربه جل جلاله، رآه بعيني قلبه، بقلبه، بفؤاده، ما زاغ
0: رأي البصيرة
1: يعني. نعم، بعضهم يقول بعينيه، هذا رأي. الرأي الثاني وهو أقوى وأرجح، رأى جبريل عليه السلام في الأرض عند غار حراء بعد منصرفه، فناداه مناد فالتفت صلى الله عليه وسلم فقال أنا جبريل وأنت رسول الله، ورآه وقد سد الأفق، هذا الأولى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى في الأفق الأعلى في ليلة المعراج، وهذا حديث عائشة، وتقول لقد قف شعري ممن يقول كذا، تعني يعني من يقال أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه. وحديث البخاري ومسلم أن أبا ذر الغفاري قال رضي الله عنه قال يا رسول هل رأيت ربك؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال نور أن أراه.
0: وهذا يستفاد منه أنه لم يره،
1: لم يره، لم يره، لا، ولم يقل له لم أراه، قال نور أن أراه، يعني هو نفى وأنكر أن يرى، يعني من غير المعقول أن تراه ونور لا يستطيع البشر أن يراه. وستأتي أدلة أخرى، منها دليل لقد رأى من آيات ربه الكبرى، آخر شيء في خلاصة القصة آيات ربه الكبرى. لو رأى الله أيهما أعظم، رأى الآيات أم رأى الله؟
0: الله.
1: لقالها وأثبتها، قال لقد رأى الآيات. ما هي الآيات؟ الأفق الأعلى، سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، رأى جبريل على حالته، هذه الآيات العظيمة التي لا يستطيع الوصف أن يحيط بها. بارك الله.
0: نحن في مقدمة سورة النجم تحدثنا عن الجناس الاشتقاقي،
1: صحيح،
0: وهو هنا تقريبا ثم دنا فكان أدنى، ثم دنا وأدنى،
1: نعم،
0: هذا من الجناس الاستقامة،
1: نعم، صحيح؟ صحيح، صحيح.
0: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى،
1: نعم، أو أدنى أو أقرب منه. فتدلى جبريل تدليا يليق به، لا نستطيع أن نصفه، فقرب من محمد صلى الله عليه وسلم واقترب منه اقترابا كمثل قوسين أو أدنى. القوسين هو في الحقيقة قوس ووتر، القوس مما يتكون الذي يرمى به
0: من قوس ووتر،
1: ووتر، فغلب القوس على الوتر، كما نقول رأى الشمسين أو القمرين والعمرين والملوين، العرب يغلبون الليل، يعني يقولون والثقلان، يغلبون الجن على الإنس، فمن باب التغليب غلب لفظ القوس على الوتر، وإلا هو كان قاب قوسين أو أدنى، فمسافة قريبة جدا جدا. عندها ماذا فعل جل جلاله؟ أوحى إلى عبده ما أوحى،
0: حينما كان في هذه المسافة القريبة جدا بينه وبين جبريل، هنا أوحى إلى عبده ما أوحى.
1: بارك الله فيك. بعضهم يقول أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحى، إلى محمد صلى الله عليه وسلم،
0: يعني لها عائد على الله سبحانه وتعالى،
1: على الله. لكن لماذا؟ الله دائما يوحي إلى أنبيائه وقربه ورفعه فوق إلى سدرة المنتهى،
0: فأوحى الله إلى محمد،
1: نعم، إلى محمد.
0: طيب ما يعني ما الدليل؟ أين الواسطة في جبريل هنا؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى أوحى مباشرة إلى محمد، لماذا نقول جبريل هو الذي نقل القرآن؟
1: بارك الله فيك، سؤال رائع. لدينا في صحيح البخاري وفي غيره كيف يأتيه الوحي، يقول أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وأحيانا يتمثل لي الملك بشرا، وأحيانا يغطني غطا فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يأتيه كإلهام.
0: هذا حينما كان منجما.
1: جميل، الوحي يأتي بطرق سيد محمد. وجبريل هو سفير الأنبياء، وهو الذي وكله الله وقيده لتبليغ رسالات الوحي إلى الأنبياء، وأتى محمد صلى الله عليه وسلم.

0: أشكال متعددة. أتاه بالشكل البشري حتى يطمئن محمد صلى الله عليه وسلم. جيد، قد يأتي، لماذا أراه نفسه مرتين على هيئته الأصلية؟ لو أتاه دائما بشكله البشري يقول جيد هذا الكلام أتى به بشر، قد يأتي هنا وسواس. لا، هذا قال أريني حقيقتك فأراه حقيقته فسد الأفق. إذن هذا حق. بعد ذلك هنا من أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ صحيح الله يفعل ما يشاء، ولكن الله خلق الخلق بسنن. من السنن أن جعل الملائكة تفعل تنزله من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى. من الذي عرج به؟ جاءت الله محمد صلى الله عليه وسلم، محمد كريما عظيما وأشرف كعب الأحبار بالتكليم، واختص محمد صلى الله عليه وسلم بالإراءة وبالخطاب المباشر أيضا متى بشرة. نعم، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا يرسل رسولا، هي طرق الوحي. وهنا تكريم عظيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فرأى جبريل على هيئته واطمأن، ثم أوحى الله إلى عبده ما أوحى. لماذا قلت أوحى الله؟ كلمة عبده تدل على الله، لا يوجد عبد لبشر ولا لملائكة، والعبودية لله أعظم صفة.
1: طيب حينما قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، الفاء هنا تفريعية؟
0: تفريعية عما سبق.
1: عما سبق،
0: نعم عاطفة تفريعية عما سبق،
1: لأن فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى.
0: عند ذلك أوحى إلى عبده تفيد الترتيب والتعقيب في الوصف والمشاهد فقط.
1: يقال ورد في الأحاديث الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة، نعم، في ليلة المعراج،
0: نعم،
1: حينما،
0: نعم،
1: عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم،
0: نعم.
1: هل يتضمن هذا الأمر فأوحى، نعم، إلى عبده ما أوحى؟
0: هذا مما وردنا عن طريق السنن أنه في تلك اللحظة الكريمة القدسية العجيبة في حديث أوحى الله إليه ثلاثة أشياء ما أوحى، من بينها يعني أنه فرض عليه الصلوات الخمس، وهي خمسون في الأجر خمس في الأداء، وراجع موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام كان مشفقا على محمد صلى الله عليه وسلم، قال راجع ربك فإن قومك لا يستطيعون، إلى غير ذلك. وأوحى إليه خواتيم سورة البقرة،
1: آمن الرسول بما أنزل إليه
0: من ربه والمؤمن، هذه آيات عظيمة جدا،
1: سبحان الله،
0: ما أحوج المسلمين أن يقرؤوها مع فاتحة الكتاب. وأوحى إليه أنه من لم يشرك بالله غفر الله له المقحمات، والمقحمات هي الكبائر التي تقحم صاحبها في النار،
1: لا إله إلا الله.
0: هذه ثلاثة أشياء مما جاءت في الحديث الصحيح، وما أوحى أشياء أخرى تفوق مستوانا العقلي، لا يستطيع أحد أن يخمن فيها. بقي أن أضيف شيء أستاذ محمد، هذه الكيفية التي قلتها قبل قليل والتي ذكرتها سورة النجم وتفضلت بذكرها، لا ينبغي لمسلم ولا لمؤمن أن يتفرع في أن يصفها أكثر من هذا،
1: يعني أن يوغل في وصفها وأن يأتي بتفاصيل لم ترد أصلا لا في آي ولا في سنة.
0: بارك، هذه مصدرها الوحيان، قرآن كريم وسنة صحيحة. إذا لم يأتينا صريح الوحي في مثل هذه الأم، كيف أدنى؟ كيف تدلى؟ كيف كان قاب قوسين أو أدنى؟ ما حقيقة جبريل؟ ما لونه؟ ما شكله؟ أشياء لا تنفعنا لا في تعبدنا ولا في التكاليف، والله ذكرها. إن لم يأتي وصف قرآني أو عفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فالأولى أن نقف عندما وقفت عنده النصوص.
1: يعني الكيفية مجهولة،
0: نعم،
1: والسؤال عنها بدعة كما يقال.
0: مثل السؤال عن الاستواء.
1: عن الاستواء،
0: الله مستو على عرشه كما يليق بجلال وجهه، هذا كلام أهل الحديث والسنن.
1: وما سكت عنه القرآن وما سكتت عنه السنة لا نسأل عنه.
0: نعم، وليس من صميم التكاليف التي كلفنا بها.
1: طيب لكن لماذا يوغل كثير من المفسرين، نعم، حتى من المفسرين القدماء،
0: نعم،
1: بذكر تفاصيل لم ترد ولا في السنة ويؤولون بعض المسائل؟ يعني هذا موجود كتب التفسير
0: القرطبي وابن كثير
1: مليئة بمثل هذه المسائل. يعني
0: علماؤنا السابقون هم يعني كانوا يعلمون كما قلت لك أن هذا السند صحيح، وأن هذا السند فيه ضعف، فيه تلبيس، فلان يهم، فلان لم يكن معروفا بالحفظ،
1: ينسى
0: يهم أو يدلس. الإمام الطبري كما قلت وابن كثير وغيره يقول أنا هذا الذي وصلني فرويته لكم، وأنتم عليكم أن تميزوا. أين العقل البشري اليوم المسلم الذي يميز بين الرجال ويحفظ؟ يعني مثل ما فعل الشيخ الأرناؤوط، مثل ما فعل الشيخ الألباني، هذا تخصص دقيق. لكن أيضا يؤخذ عليهم وهم بشر. كان من المفترض أن بعض الأمور الموضوعة المكذوبة

0: البين خطأها أن لا ترى في كتب التفسير. لذلك مهمة أصحاب الشريعة اليوم وعلماء التفسير وعلماء
1: تنقيحها
0: التنقيح والتصحيح والتدقيق لنخرج للأمة وللعالم ما تطمئن إليه أنفسهم في تفسير القرآن الكريم.
1: واضح جدا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى.
0: أصل الألف واللام عوض عن الهاء المحذوفة وهي من المعهود من المعهود. ما قال ما كذب فؤاده ما رأى، قال ما كذب الفؤاد. الدليل ستأتي بعد وما زاغ البصر أي ما زاغ بصره. لا نستطيع أن نقول الجنسية، لا تنطبق على العالم. ليس الحديث عن كل فؤاد،
1: ليس كل فؤاد يتصف بهذه الصفة
0: وكان موجودا في الأفق الأعلى. لكن لما نقول والعصر إن الإنسان،
1: جنس الإنسان، جنس الإنسان،
0: إذن هناك الألف واللام الجنسية العهدية، هذه عوض عن مضاف إليه بدقة. يعني
1: إذن ليست العهدية،
0: هي معهودة في ذهن السامع ولكن يعبر عنها أنها عوض عن الهاء المحذوفة.
1: طيب، قال ما كذب الفؤاد
0: ما رأى.
1: فما الثانية؟ اسم موصول في محل نصب مفعول، صحيح؟
0: بارك الله، ما رأى، نعم. ما كذب القلب والفؤاد، طبعا هو القلب. وسمي الفؤاد فؤادا لتفؤده وتوقده واشتعال الذكاء، هذا يعني والقلب لتقلبه. وهو يسمى القلب والفؤاد يعني عدة أسماء. ما كذب الفؤاد ما رأى البصر، بمعنى لقد صدق الفؤاد ما رأى البصر. لما نقول ما كذب الفؤاد ما رأى البصر، أصلها لقد صدق الفؤاد ما رأى البصر. لماذا؟ لأنه رآه بالأفق المبين، رآه بالأرض بعيدا عنه. لماذا رآه بعيدا عنه؟ حتى يثبت. تخيل بأول مرة لو رأى جبريل عليه السلام وقد قرب منه، صعب جدا. هو رآه في الأفق وعاد زملوني دثروني خائفا، قالت لا تخف والله لا يخزيك الله أبدا خديجة. فلما رأى تلك الصورة التي لا تنمحي من ذهنه ووجدانه، هنا لما رأه المرة الثانية قال ما كذب الفؤاد ما رأى، رآه حقا ورآه هنا حقا، فالرؤيتان صحيحتان. هذا التفسير العام، وهذا الذي يقوله العلماء. ما كذا قراءة ابن عامر، هشام عن ابن عامر ويعقوب يقول ما كذب الفؤاد ما رأى
1: بالتضعيف،
0: وهو نفس المعنى. ما كذب فؤاده ما رأى من جبريل على هيئته الحقيقية،
1: لكن فيها مبالغة أكثر،
0: فيها مبالغة أكثر. رواية هشام عن ابن عامر الدمشقي.
1: طيب، ما كذب الفؤاد ما رأى الذي رأى،
0: نعم بارك الله فيك،
1: أفتمارونه على ما يرى.
0: بالله عليكم، يقول أفتمارونه، المراء كما قلت المرة الماضية، من مريت مرى الناقة يعني مسح ضرعها، مريت الناقة مسحت ضرعها لتدر اللبن أكثر، هذا أصل المراء. ولذلك عندما يماريه
1: يجادله،
0: يحاول أن يقنعه وأن يأتي من كل جهة، مثل الذي يحاول مع الناقة حتى يأتي يستخلص منه المعنى الذي يريد. قل يماريه ويجادله ليوصله إلى ما يريد. هنا أفتمارونه، أتجادلونه لتقنعوه، هذا المعنى. أتلاحونه لتجادلوه لتحاججوه على ما يرى، هذا المعنى الأول. جيد، أفتمارونه، الهمزة
1: استفهامية،
0: إنكاري،
1: استفهام إنكاري.
0: جيد، الفاء عاطفة على فعل محذوف. أتكذبونه فتمارونه على ما يرى، هذا المعنى رقم واحد. يعني لابد من تقدير فعل يستقيم مع السياق،
1: يستقيم المعنى العام للآية.
0: أتكذبونه فتمارونه على، الفعل مارة يتعدى بعلى أم في؟ فلا تماري
1: فيهم،
0: فلا تماري فيهم إلا مراء. الفعل مارى يماري في، أنا ماريتك في أمر وأنت تماريني وتجادلني في أمر، صح؟
1: صحيح.
0: هذه اللغة العربية، فلا تماري فيهم إلا مراء.
1: أحيانا بالباء تماروا بالنذر الأولى،
0: نعم، وتماروا بالنذر أي في النذر فيه. وهكذا حروف التعدية في العربية عجيب. أرونه
1: ما يرى،
0: على ما يرى، على
1: عداها بعلى،
0: إذن ضمنها فعل التغليب. رونه فتى

0: يغلبونه على ما يرى. بالله عليك، فعل العلى تفيد أنه تغالبونه وتغلبونه على ما يرى. جيد، الآن عندنا شيئان، الفاء في البداية تدل على فعل محذوف،
1: صحيح،
0: وعلى تدل على فعل محذوف
1: تضمين.
0: نقدر الآن فنقول أتكذبونه
1: فتمارونه
0: فتغلبونه على ما يرى. بالله عليك، هل هناك إيجاز؟ الفاء دلت على فعل، وعلى دلت على الفعل، واستقام المعنى أتكذبونه فتمارونه فتغلبونه على ما يرى. عيب عليكم، يعني أن توصل هذا الرسول إلى كل هذه الحالة.
1: يفهمه العربي هكذا،
0: نعم،
1: ويفهم المحذوفات ويضعها في مكانها الصحيح.
0: نعم، بارك الله فيك. لذلك لما قال ما زاغ، عفوا، ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني كما نقول نحن بالله عليكم أفتمارونه. المرأة أستاذ محمد، وأنت أستاذ ما شاء الله، ماجستير ودكتور، المرأة فيما يكون الجدال،
1: جدال في الكلام،
0: في أمور مرئية أم عقلية؟
1: عقلية.
0: العقلية هذا طبعا. هو القانون في الفلسفة، في المنطق،
1: لأن الذي يرى خلاص متفق عليه.
0: أيوه، هذا هو. هو المفروض أن تجادلني في تصور ذهني، في أمر محاججة عقلية، أما أن تجادلني في أمر مرئي غير معقول. أقول أوصل بكم الإصرار أن تماروه وتجادلوه لتغيين يراه بعينه
1: واحد في شيء يفترض أن يتفق عليه.
0: أيوة، المحسوسات فما في المنطق، المحسوسات لا يمارى فيها. هم للأسف
1: رأي العين،
0: ولكي نثق نحن بأنه رآه فعلا الأوصاف السابقة. فأتجادله على ما يرى من جبريل، من سدرة المنتهى، من كذا ومن كذا واصل.
1: هل عفوا، هل هذا تعريض في مسألة بشكل عام عن نبوته صلى الله عليه وسلم؟
0: طبعا هو صادق في كل ما، لكن هنا، وجزاك الله خير اللي ذكرني، وإلا طبعا هنا في الإسراء والمعراج، بالدرجة الأولى في المعراج، لأن آية الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، واضحة صريحة. هنا آية المعراج، وللأسف نفتح قوسين، يؤسفنا أن نسمع كثيرا من الدعاة، من المفكرين الذين يحذفون أو ينكرون المعراج،
1: يقولون هو هي أحلام أو شيء،
0: عرج به بروحه فقط ورأها في الرؤيا. هذا كلام غلط، أحاديث متواترة صحيحة، قرآن، ولقد رآه بالأفق الأعلى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. أنت إذا كنت تكذب أنت لا تحترم عقلك، لأن القرآن دقيق في كل ما يخبر به. وعين أخبرك الجنين يولد من سلالة من طين، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، صدق هنا ولا يصدق هنا. القرآن كل قضاياه عقلية منطقية، إذا لم نستطع تفسيرها علينا أن نؤمن بها.
1: وحينما يروي الراوي قصة أو رواية معينة فيذكر تفاصيلها الدقيقة، نعم، حتى يطمئن السامع بأنني ما أقوله صدق، نعم، وواقع، نعم. ففي تفاصيل دقيقة جدا يذكرها القرآن الكريم هنا حتى يثبت أن هذا المعراج وقع حقا.
0: حقا، ولو كان نوما أستاذ محمد ما كانت كل هذه المشكلة اللي تقع.
1: صحيح،
0: أنت يومين، أنا يومين أرى رؤيا أنك ذهبت وأنك،
1: أين الإعجاز في هذا الأمر؟
0: لا يوجد إعجاز، وكل البشر الله يفتح لهم نوافذ من الرؤى الصادقة، وبالتالي ذهب بروحه. طيب، أما هو ذهب ورأى رأي العين، ولذلك عندما أسرى لاله، أسرى
1: بيت المقدس،
0: نعم، وأخبر بأنه ذهب ثم عرج به ثم عاد، قال أتصدقه يا أبا بكر على أنه أتى بيت المقدس؟ قال وأصدقه بأبعد من ذلك بخبر السماء. قال جيد، أين إبلنا وأين قوافلنا؟ فوصفها لهم بدقة، وستأتي في اليوم الفلاني، وأتت باليوم الفلاني، ها هي الشمس قد طلعت وها هي القافلة قد أقبل، قد صف لنا البيت لم يذهب إليه. فكشفه الله ووصفه بدقة. سؤال مطروح، أفيصدق في وصفه هذه الصفات ولا يصدق هنا في وصفه أشياء في الأفق الأعلى؟ لذلك في الآيتين، في الإسراء والمعراج، قال الله تعالى، اقرأ لي آية الإسراء من فضلك.
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
0: أتذكر لنريه من آياتنا، هذه بالإسراء. هنا في المعراج لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هنا رأى آيات كبرى، لكن في المعراج أكبر
1: طبعا،
0: ورآه في المسجد الأقصى وجمع له الأنبياء والواوى، لكن الذي رآه في الأفق على شيء عظيم،
1: ما رأى.
0: لذلك لقد رأى من آياته الكبرى، غير في الإسراء. والذي يكذب هو حر، عناد، نعم.
1: طيب قال فؤاد ما رأى

0: تمارونه يرى ولقد رآه نزلة أخرى.
1: والحال هذه وحالية الأفضل والأرجح، كيف تمارونه على ما يرى؟ حتى كما قلت أنت في الدنيا في غار حراء عند استوى في الأفق المبين، بل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. في هذه ولقد رآه نزلة أخرى تؤكد الرؤية الأولى في الأرض التي رآه عند الأفق المبين، هذا واحد سيد محمد. والدليل على ذلك علم مقارنات الصور الذي مرارا نفتح به أبوابا للتأمل في سور القرآن. أين وردت ولقد رآه بالأفق المبين؟ في سورة التكوير، لفت وكورت وذهب ضوءها
0: ضياؤها.
1: هذا ما يقوله العلماء، بالله عليك والله علماؤنا من يستهزئ، الإمام البغوي والقرطبي قبل 10 قرون قالوا ذهب ضوءها، والشمس نجم، وإذا انتهت مادة الهيدروجين والاندماج النووي يذهب ضوءه وينكمش وينسحق ويصبح ثقبا أسود
0: ويهوي والنجم إذا هوى.
1: بارك الله فيك. يعني قرآن يفسره علماؤنا وفق اللغة، يأتي العلم الحديث يؤكد هذه الكلمات. جيد. إذا الشمس كورت أي ذهب ضوءها، إذا النجوم انكدرت أي أظلمت وتساقطت وتهاوت. في هذه الصورة قالوا النجم إذا هوى. ركز معي. لما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة النجم ما ضل صاحبكم وما غوى، صحيح؟
0: صحيح.
1: في صورة التكوير وما صاحبكم بمجنون. هذه تقابل هذه، ما ضل وما غوى، ردا على صورة الطور قالوا كاهن قالوا كذا، قال هنا قال ما عفوا ما قلت
0: وما صاحبكم بمجنون.
1: هنا صاحبكم، هنا صاحبكم، أنت معي؟ في سورة النجم إن هو إلا وحي يوحى، القرآن ليس خيالا ولا وهما، إن هو إلا وحي يوحى. فالتكوير إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين. في سورة التكوير ولقد رآه بالأفق المبين، المرة الأولى حينما رأى جبريل. في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هذا التوافق بين السورتين يؤدي بنا إلى أن نفهم والنجم إذا هوى كما فسرناها في الأول الآية إذا غاب عن الأنظار، هذا تفسير صحيح، ولكن الغياب الحقيقي كما يقول المفسرون أصحاب الفلك، وهذه الرسالة لو تذكر بعثها أحد الدكاترة يسمى دكتور عزة العوة، بعث لنا جزاه الله خيرا، بعث لنا رسالة الحقيقة
0: رسالة طويلة جدا بالفعل فيها،
1: وأنا ذهبت إليها وفعلا مقال رائع ويصدق كل هذا الكلام. فالنجم إذا هوى، إذا انتهت قدرته الهيدروجينية في التفاعل النووي، بعد ذلك ينكمش، وهو ما يعبر عنه العلماء بانسحاق النجوم وتصبح ثقوبا سوداء تلتهم كل شيء. هو نفسه إذا هوى المعبر عنه في التكوير فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس.
0: سبحان الله.
1: ما معنى الخنس؟ العرب قديم خنس بمعنى اختفى، وخنس بمعنى جذب لغة. أستاذ محمد شيء عجيب، والله عجيب، أنا أول مرة أدرك هذا المعنى الدقيق. خنس بمعنى اختفى،

0: تجذب كل الأجرام والدخان والسدم وتنظف الكون. إذن والنجم إذا هوى حين ينتهي الغاز الاندماج النووي هيدروجين وهيليوم بعد مئات ملايين السنين يهوي وينكمش. النجوم كالبشر يولد يكبر ثم يموت
1: يشيخ فيموت.
0: هذه دورة الحنوة في النبات وفي النجوم. إذن الله تعالى في السورتين أتى بإعجاز علمي عجيب ودلل عليه بما قلت لك قبل قليل. هنا لقد رآه، هنا لقد رأى مزال الملك، هنا قال علمه شديد القوة ذو مرة، هذيك إن هو إلا قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أنين. كيف تأتي وتقول لي دانا من الله؟ لا، هو وصف لجبريل. لذلك علم مقارنة الصور تتضح به عدة معاني. بارك الله
1: فيكم.
0: الله يحفظك.
1: جزاكم الله خير الجزاء.

0: قطع قسم مرة فعلا، لكن يعمل عمل المصنع على ماذا؟ على تمرانة أخرى. سنصل بعد قليل لأشرح لك شيئا، تفضل.
1: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى.
0: هنا يتوقف الذهن البشري، سدرة، يا أخي كيف سمى الله هذه الشجرة العظيمة سدرة المنتهى؟ أولا العلماء يجتهدون، أنا أقول لك هذا اجتهاد من العلماء ليس مني، يقولون شبهها بشجرة السدر لأن طعمها لذيذ،
1: طعم ثمرها يعني،
0: نعم طعمها لذيذ، لأن ظلها مديد
1: وارف،
0: لأن رائحتها زكية. ولكن هذا من قبيل الاستعارة كما يقول عبد القاهر الجرداني، هو يقول في له في كتاب التفسير، يقول هذا من قبيل الاستعارة،
1: يعني ليست سدرة بمعنى السدرة،
0: ليست بمعنى السدر
1: التي معهود يعني،
0: إنما هي سدرة لها أوصاف خاصة، لها أوصاف خاصة، هذا من ناحية. سدرة المنتهى، المنتهى اسم موضع، يعني اسم
1: مكان،
0: اسم مكان،
1: نعم
0: جميل. لماذا سماه المنتهى؟ هنا حتى لا نذهب بعيدا، الإمام أبو حيان الغرناطي
1: بحر المحيط،
0: صاحب البحر المحيط، قال كلاما يعني هو في الحقيقة ما ذكره العلماء، أنا سجلت جميع الآراء حتى نكون أكثر دقة. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ما هو المنتهى؟ يقول رحمه الله التأويلات، يقول 9 أقوال. سماها المنتهى إن ينتهي إليها علم كل عالم،
1: سبحان الله،
0: تأويلات، وفعلا يعني ولا يعلم ما وراءها، حتى جبريل لا يعلم ما وراءها، لا إله إلا هذا الخالق سبحانه خلق كل، أو ينتهي إليها كل من مات على الإيمان. عند سدرة المنتهى، بعدها عندها جنة
1: مصيره، يعني يكون إليها
0: مصيره إلى سدرة المنتهى، حيث عندها جنة المأوى. من هنا قال العلماء ينتهي إليها كل من مات على الإيمان، من مات على الكفر لا والله ما يطلع أبدا، يكون في دركات.
1: طيب.
0: أو ينتهي إليها ما نزل من أمر ولا تتجاوزها ملائكة العلو، لا تتجاوز سدرة المنتهى، سدرة المنتهى. أو تنتهي إليها أرواح الشهداء، أو يقول ينتهي إليها، أو هي في منتهى الجنة، في منتهى الجنة يعني في منطقة هي نهاية الجنة، والجنة عرضها السماوات والأرض. أو ينتهي إليها علم الأنبياء ويعزب علمهم عما وراءها، إلى أن يقول أو لانتهاء من رفع إليها في الكرامة. وهل تمة كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم حيث رفعه إلى سدرة المنتهى؟ وورد في الأحاديث في سندها نوع من الكلام أن جبريل قال هنا أقف، تقدم يا جبريل، قال أنا إذا قد تقدمت احترقت.
1: طيب، يقول الله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. نعم. يعني عند سدرة المنتهى.
0: نعم، هذا هذا هذا الكلام على حقيقته. نعم، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. والعلماء يقولون المأوى طبعا مفعل، الجنة التي تأوي إليها، يأوي إليها المتقون، هذا رأي الحسن البصري، كل المتقين يأوون إلى الجنة. ما معنى يأوون؟
1: يعني مأواهم،
0: مأواهم، وتأتي للجنة وتأتي للنار مأواهم، المأوى هو مأوى،
1: صحيح،
0: يأوي إليه الإنسان. وعندما قال النار مأواهم هذا تهكم، هل واحد يأوي إلى النار؟ يعني يلجأ إليها؟
1: لذلك بعضهم فرق بين المأوى والمثوى.
0: لكن بالنهاية القرآن استعمل الاثنين، فقال جنة المأوى أي الجنة التي يأوي إليها المتقون. بعضهم يقول تأوي إليها أرواح الشهداء. في النهاية نحن نقف نقول جنة المأوى كما وصفها الله سبحانه، وللأسماء الجنة كما تعرف 8، طوبى والفردوس والمأوى وعدن والنعيم وإلى غير،
1: وأبوابها 8،
0: وأبوابها 8 إلى غير ذلك. عندها وعند هذه الجنة لا أحد يستطيع أن يتجاوزها، هذا المقصود، بارك الله فيك.
1: طيب، قال عندها جنة المأوى إذ، بمعنى حين،
0: نعم،
1: إذ يغشى السدرة ما يغشى،
0: وهذا أسلوب التهويل والتفخيم والتعظيم الذي أصبح ملمحا أسلوبيا بصورة النجم. هنا إذ يغشاها ما يغشى، لا تدركون أيها البشر أيها العقلاء بأذهانكم وعقولكم ما يغشاها. قال العلماء ما الذي يغشاها؟ بعضهم يقول الجم الغفير ملائكة مثلا، بعضهم يقولون فراش من ذهب، فراش من ذهب، موجود أحاديث، دعني تذكر الحديث في البخاري،
1: حشيشها من زعفران و
0: لا أقصد، يعني

0: الجنة بيوتها من زمرد ومن لؤلؤ ومن
1: وجدت الحديث حديث هذا رواه البخاري 3887 ومسلم يقول رواه قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رفعت إلى سدرة المنتهى لما رفعت في السماء السابعة نبقها أو نبقها مثل قلال هجر نريد هذا الحديث قلال هجر معروفة وورقها مثل آذان الفيلة طبعا هذا تشبيه فقط يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان قلت يا جبريل ما هذا قال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات اللفظ للدار قطني وهو عند البخاري بكذا
0: هذا يتحدث عن سدرة المنتهى
1: نعم عن سدرة المنتهى وعن الجنة التي بجانبها نعم عن سدرة المنتهى بالضبط أوصاف وعندها حيث أوحى وقلت لك وأعيد نقف عند النصوص لا يوجد نصوص قوية صحيحة لا نتكلم هذه النصوص موجودة ووردت في أحاديث الصحاح التي روت لنا المعراج أما أن نزيد في الوصف أكثر من هذا فلا نستطيع
0: طيب نحن نسمع عن سدرة المنتهى كثيرا وهذه آيات تتحدث عنها عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى في المقابل نسمع كذلك عن
1: ما شاء الله عليك
0: طلعها كأنه رؤوس الشياطين
1: ما شاء الله عليك شجرة الزقوم
0: شجرة الزقوم فشيء من المقارنة ما بين هذه الشجرة وتلك
1: ما بين سدرة الزقوم التي تفضلت بها من المؤكد أن بينهما مقابلة عجيبة وإلا كيف يتكلم الله عنها التي عندها جنة المأوى بينما الثانية هي في أصل الجحيم وبإذن الله أنا لا أعيدك 100% سأحدث مقارنة إن شاء الله القرآن مليء بأسرار عجيبة في التوزيع
0: لعلها في نهاية الصورة ممكن يعني نعمل شيء من المقارنة
1: من المقارنة فأنا الذي نقف عنده لغويا إذ يغشى السدرة ما يغشى أسلوب التهويل والتفخيم لأن العقل البشري لا يستطيع أن يستوعب كل ما يحيط بهذه السدرة من أوصاف والدليل فغشاها ما غشى عندما أيضا عندما أهلك المؤتفكات قال غشاها ما غشى وهنا قال إذ يغشى السدرة ما يغشى والدليل أوحى إلى عبده ما أوحى الصورة بنيت على ملمح من التهويل لابد أن نقتنع به وأن لا نذهب بعيدا
0: طبعا هو حينما قال ما زاغ البصر وما طغى هذا يؤكد أنه يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فحينما في تلك المرحلة وتلك الفترة وتلك الحالة العجيبة ما زاغ البصر وما طغى
1: ما زاغ بمعنى ما مال جيد لم يمل هل طغى وتجاوز الحد لا هذا قال أبو حيان الغرناطي رحمه الله وغيره قال هذا فيه تأدب النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي أنت قال لك واحد دخلك واحد ضيف في بيته ويصير هذاك الضيف ينظر
0: يتلفت يمينا ويسا
1: هذا أدب إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزغ ولم يمل بصره وما تجاوز الحد المطلوب الذي حدده الله إليه وصف رسوله بالأدب اثنين وما أخبركم به صدق وحق لأن بصره لم يزغ فكل ما أخبر به حق وواقع
0: سبحان الله
1: فهذا تزكية لبصر الرسول كما زكى لسانه كما زكى عقله ما أعظم محمدا صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وآله وسلم أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر على ما تفضلتم وقدمتم وبحول الله نكمل في الحلقة القادمة من برنامج في رحاب سورة كما نشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل هذه تحية مني ومن مخرج البرنامج الزميل ماجد شومان السلام عليكم
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية
3: يا من هديتم بالنبي محمد
4: راديو سرايا اف ام
5: راديو سرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3.
1: يا أم السرايا والشط ويلا.
0: راديو سرايا FM 99.3. راديو سرايا FM 99.3.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: سلسلة مدارج السالكين،
3: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
4: مواصلة لمنزلة الحياء، كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن فهم ابن القيم رحمه الله تعالى للحياء، واليوم نبدأ بقول صاحب المنازل الإمام الهروي رحمه الله تعالى. ويبدأ ابن القيم يشرح كلام الهروي، يقول صاحب المنازل رحمه الله: الحياء من أول مدارج أهل الخصوص، يتولد من تعظيم منوط بود. هذا الكلام شرحه كالآتي: الخاصة الذين يتعاملون مع الله بأبدانهم وقلوبهم، وعامة الناس يتعاملون مع الله عز وجل بأبدانهم وجوارحهم. فمثلا لو قلنا صلاة العامة، القيام والركوع والسجود والحركة، وصلاة أهل الخصوص الحركة بالجوارح مع الركوع والسجود بالقلب. وأول درجات أهل الخصوص استحضار معية الله بالقلب، أن تستشعر وأن تستحضر أن الله معك دائما وأنه لا يخذلك. من أجمل ما نقل ابن القيم ليس في المدارك ولكن في الفوائد، أن يحيى بن معاذ كان يقول: اللهم اجعل أفضل العطايا على قلبي رجاؤك، واجعل أعظم الكلام على لساني ثناؤك، واجعل أحب ساعة من الدنيا ساعة يكون فيها لقاؤك. هذا يعني أنه يستحضر معية الله التي سوف نتحدث عنها بعد قليل، لأن ابن القيم كالهروي يتفقان على أنه لا حياء إلا باستشعار معية واستحضار قرب. كلما أحس العبد أنه قريب من الله وأن الله قريب منه ويطلع عليه، يتولد عندئذ الحياء، عندئذ الحياء، ولا يكون حياء بغير ذلك. فبالتالي هذا من أرفع الكلام وأتمه: الحياء من أول مدارج أهل الخصوص الذين يتعاملون مع العبادات بقلوبهم وأبدانهم، لأن تجريد البدن من العبادة كفاء ولا يعتبر امتثال. يعني واحد قال: أنا بصلي بقلبي، ما بصلي، بصلي بقلبي، يقول مقبولة؟ ما مقبولة، لأن ترك العبادة بالجوارح جفاء، ولكن ترك العبادة بالقلب شغل وإعراض ولهو ونسيان. وبالتالي تجد شخص يصلي لكنه لا يؤدي من الصلاة إلا حركات، لا يستشعر المعاني من التذلل والخضوع والانكسار لله، ولا يقف على الألفاظ والأذكار التي تقال في العبادة من تعظيم الله وإجلاله، فلا يستشعر ذلك أبدا. وبالتالي أهل الخصوص عبادتهم عبادة بدن وقلب. يا يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: أهل الخصوص من الصوام صومهم، صوم الصوم الذي يصومه أهل الخصوص، صوم الخصوص أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب. أن يصون قلبه عن غير الله، هذا قمة العبادة. وبالتالي أهل السلوك يرون الله حاضرا معهم دائما، وعلى هذا بناء سلوكهم. وإلا على الإنسان أن يبقى في مسالك العوام عابدا بالبدن مجهدا للجسم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، دون أن ينفذ إلى حقائق العبادة ولا إلى كمالات العمل. وبالتالي هذا شرح النقطة الأولى. الثانية: كأن الهروي يحدث عن مصادر الحياء، من أين يأتي الحياء؟ هذه مشكلة. يعني كلنا سمع أن الحياء لا يأتي إلا بخير، وأن الحياء خير كله، وأنه من الإيمان، وأنه شعب من شعب الإيمان، وأنه عاصم لصاحبه، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وأن الحياء من الفضائل والمكارم. لكن كيف يحصل الحياء؟ الهروي يقول: يتولد من تعظيم منوط بود. وهذا من اللطائف. شوف بقى تفسير ابن القيم. يقول ابن القيم: التعظيم يولد النفرة. انت لو بتعظم حاجة بتعمل حسابك، تاخذ حذرك شديد. والصواب ان لا يقال النفرة، لكن يقال الحذر. انت لو بتعظم بشر من الناس بتعمل حسابك، بتحذر، ما بتتكلم قدامه، ترغي وتثبت وتاخذ راحتك، بتكون عامل حسابك. في ناس مثلا ناس يعني قريب منك تنضم معاهم وتفلت اي حاجه، لكن في ناس كبار في السن، ابوك كده، انت بتحاول تتكلم قدامه كلام بادب لتعظيم. التعظيم يولد الحذر، والود يولد القرب. ما بتسموه يعني الود يولد ما عكس ما يولده التعظيم. إذا كان التعظيم يولد المهابة، فإن الود يولد الارتياح والانبساط. إذا اجتمع الود مع التعظيم ولد الحياء، لأن في الحياء تعظيم وانبساط، في الحياء حذر وانبساط. وبالتالي يعني هذا من لطيف ما قال الهروي، ومن لطيف ما شرح ابن القيم. الجنيد رحمه الله قال أن الحياء يتولد من رؤية الآلاء ورؤية التقصير، وهذا قريب من المعنى الذي قيل. رؤية الآلاء تولد حب الله، ورؤية التقصير تولد الخوف من الله. فإذا اجتمع حب الله مع الخوف من الله تولد الحياء. وكأن الحياء يجمعه تعظيم وود. الود معناه الحب يا إخواننا. وبالتالي من أحب الله وفي نفس الوقت كان معظما لله خائفا منه، هذه الحالة الوسط تسمى الحياء. وبالتالي الحياء أيضا فوش من الخوف يعني، ولا يكون إلا بحضور أو باستحضار وبالشعور بمعية الله. فإذا شعرت بقرب الله ومعيته استحى قلبك منه سبحانه وتعالى. هذا تعريف الحياء عند من؟ عند الهروي. طيب يقول الهروي: وهو على ثلاث درجات. وهو الكلام لمن؟ للهروي عن الحياء. الدرجة الأولى حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه فيجذبه إلى تحمل هذه المجاهدة ويحمله على استقباح الجناية ويسكته عن الشكوى. طيب إذا علم العبد أن الله ينظر إليه هذا العلم يورث العبد الحياء يجعله صاحب حياء فيجذبه إلى تحمل المجاهدة أي الطاعة والتكاليف والعبادات فيها أعباء لأنها تكاليف ومسؤوليات تعمل كده وتعمل كده وصلي في مواعيدك وصلي كذا من الصلوات وتفعل كذا وتفعل كذا. الحياء معين على تحمل أعباء التكاليف لأن إخواننا التكاليف فيها ثقل على النفس وقد ورد ما يوحي بذلك في القرآن قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ليشنو الأعباء والتكاليف ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وبالتالي نقول الحياء يفيد كما قال الحروي قال حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه هذا صحيح يعني من الأمور التي تولد الحياء علمك بأن الله يطلع عليك وهذا مهم جدا بالمناسبة في السلوك أي إنسان ذات يربي نفسه على منهج الإسلام ويزكي نفسه بما قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها لا يكون تهذيب النفس إلا بمراقبة الله واليقين بأنه يطلع عليك ولما غاب هذا العلم وهذا الشعور وهذا الحضور وهذه الدرجة من التربية حصلت الانحرافات في الأمة تأمل قول القائل إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني الذي خلق الظلام لا تخفى عليه خافية إن الذي خلق الظلام يراني هذا الشعور وهذا الإحساس مهم لا خير في من لا يراقب ربه عند الهوى ويخافه إيمانا حجب التقى سبل الهوى فأخو التقى يخشى إذا وافى المعاد هوانا يخشى يوم القيامة إذا أتي به أن يهان على رؤوس الخلائق والأشهاد وبالتالي يقول ابن القيم من راقب الله وعلم أن الله يطلع عليه كان عبدا نشيطا في خدمة سيده متحملا للأعباء لأن نظر السيد إلى العبد يحركه خلي سيد سيد ما مالكه خلي سيد لو الناس شغالين كويس وجاء صاحب المصنع حيحصل شنو العمال حيعملوا شنو بينشطوا ولا ولا بيتعب ولا بينشطوا كويس كان جزول صاحب العمارة قاعدين شغالين فيها الناس المقاول وكله واقفين وجسد الشغل ذاته حيحصل شنو حينشطوا له العبد الحق لله دائما نشيط في العبادة لأنه مقر وموقن بأن الله ينظر إليه وبالتالي هو يريد أن ينال من سيده الرضا وبالتالي يريد لسيده أن يرفعه درجات وبالتالي ينشط وفرق بين سيدين وفرق بين عبدين صح ولا ما صح فرق ولا ما فرق ده سيد العمل صاحب العمل يا أخي خلي ده في المدارس زمان، أنا طبعا زمان في الابتدائي كان لما نجي الموجه بيرسلوا موجهين، والله الأستاذ بيشتغل في حصة شغل ويجي يكلمكم يقول لكم تكونوا الموجه جاي تشاركوا كلكم ترفعوا يديكم وممكن يقريك الحصة دي نفس الحصة، يقول لك الموجه هي بيجي يقريكم لها، أعملوا نفسكم ما قدرتوها وتكونوا فاهمين وتشاركوا كلكم في الحصة، والله العظيم ولا ما بيحصل قدام الموجه بيشتغلوا شغل شديد. زمان كان في كلام زي ده يعني مرة ما كل المعلمين يعني مرة. فبالتالي لا شك ما ينشط ويجذب إلى العمل اطلاع الله عليك، لكن ليس اطلاعا وقتيا، ونظر الله إليك ليس موسميا، إنما نظر الله إليك على الدوام وعلى كل حال. وبالتالي المؤمن حي دائما ونشيط في العبادة وحريص على الطاعة ومجاهد في الخير دائما. لماذا؟ بدوام نظر الله إليه، ونظر الله لا يغيب ولا يخفى عليه أبدا. طيب ابن القيم يتحدث عن عكس الحياء، بالمناسبة عكس الحياء إما البذاء أو الوقاحة، يقول لك فلان عنده حياء وده شنو؟ وقح، لا حول ولا قوة. الوقح ده حاجة كعبة خلاص، ده زول ما يبالي. وبالمناسبة أنا يعني عشان أصور المعنى كقريب إلى الناس أقول كالآتي، أقرب الألفاظ إلى الحياء الإحساس أو حساس، يقول فلان ده حساس شديد، حساس ده حاجة غير من الحياة بالنسبة، لكن ما خص الحياة، في نوع من الناس تبقى حساس، يا أخي لو دار يتكلمك ما يقدر، لو دار يتبين ما يقدر يتبين، حساس. فأنت ستتصور مسألة الحياة دي قدر زي شنو؟ أقول لك الحي حساس كويس؟ يعني إحساس عالي، أنت بتحس، أنت ما عندك إحساس، ما عنده إحساس وقح. ابن القيم يرى من الوقاحة في الإيمان أن يلتفت القلب إلى غير الله، التفات القلب إلى غير الله وعدم التفات العبد إلى نظر الله إليه قحة في الإيمان، أي ضرب من ضروب الوقاحة في الإيمان. طيب دي الدرجة الأولى من درجات الحياء. قال حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه فيجذبه هذا الحياء إلى تحمل المجاهدة، وقلنا يراد بهذه النقطة النشاط، وسبب النشاط دوام نظر السيد إلى عبده. ودي يا أخواننا يعني نقطة في غاية الأهمية، من لطائف ما قرأت ووقفت عليه كنت أقف إلى كلام لابن الجوزي. ابن الجوزي رحمه الله كان يدرس وكان يحضر درسه الآلاف، يحرصون على درسه الآلاف يأتون لحضور الدرس. فذات مرة خاطب نفسه بدون ما الناس يحسوا، براه بينه بنفسه يعني، قال كيف بك إذا نجا هؤلاء جميعا، هو اسمه عبد الرحمن، كيف بك إذا نجا هؤلاء جميعا يا عبد الرحمن وهلكت أنت؟ الناس اللي بيحضروا الدرس استفادوا من الدرس وطبقوه، وانت اصابك شيء من افات القلوب مما يصيب البشر من علو او سمو او ترفع او كذا، فهلكت وادخلت النار. قام قال لو عمل كذا لو استرسل مع الخاطره حيقطع الدرس، ما حيعمل درس، حقول الناس قاعد يعينوا لي وبيحضروا الدرس بتاع ناس كتار وانا اوقف الدروس ذاته نهائي بس. قال فخاطبت نفسي قائلا إلهي، بيقول لي الله كده، إلهي لو أنك أدخلتني النار يوم القيامة فلا تعلم طلاب الذين كانوا يحضرون دروسي، دخلني النار لكن ما توري أن الطلاب كانوا يحضروا الدرس، قيامة كبيرة، فلا تعلم طلابي صيانة لكرمك لا لأجلي، حتى لا يقول عذب من دل عليه. لو وريت طلابي وشافوني يقولوا بالله كان مورينا صيانة لكرمك لا لأجلي حتى لا يقول عذب من دل عليه. وبالتالي والله درجة عالية من الحياة.

ومن المعرفة، من المعرفة. يعني كان أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول لله: يا إلهي، أنا والله أحبك، لو أنك أدخلتني النار أخبرت أهل النار في النار أني أحبك. قال لي: يا الله. وأبو سليمان الداراني من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل كان يقول له: يا أخي، لو دخلتني النار أنا والله بحبك، كان دخلت النار جوا النار بكلم الناس إنه أنا بحبك، الناس المعاي في النار بكلمهم بقول لهم أنا بحب الله. بالتالي هذه درجة من القرب والمعرفة بأن الله مطلع، وبالتالي هذا يفيد جدا في الحياء. قال: هذا الحياء ويحمله على استقباح الجناية. استقباح الجناية، ابن القيم بيرى الاستقباح نوعين: استقباح الوعيد واستقباح الموجب للوعيد. استقباح الوعيد قال لك النار وصفا لك، انت بتلاوز، لازم تلاوز يا اخي، ربنا قال كده: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. الله يخوفكم يا اخي، قال لك: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد. يعني شوف النار دي، بس الإنسان يسأل الله السلامة ما بيقدر عليها، نهاية ما بيقدر عليها. استقباح الوعيد يوجب استقباح الموجب له. المدخل النار شنو؟ المعاصي، باختصار المعاصي. وبالتالي من استقبح الوعيد استقبح الموجب للوعيد. والحياء يعين على استقباح الجناية. يعني أنت تقول: والله أنا كنت ماشي في الشارع كويس وبشرب في سجارة، لقاني أبوي، والله ما حد ما أخش معرفته صح، ما قاعد إلا أقول ناس كتار. أو تقول: والله لقاني أستاذي، والله ما حد ما عرفته، أود السجارة ما عرفته. يعني ذاته استحى حياء شديد بشكل. وبالتالي أقول في هذه النقطة أن المؤمن ليست له عصمة من المعاصي، ولكنه حتى إذا فعل المعصية في حالة ضعف فإنه يستقبح المعصية جدا. بل مما ذكره العلماء ومنه ابن القيم ذكر معنى لطيف جدا في الحياة، قال: المؤمن إذا عصى الله وتاب الله عليه بعد سنين، قال: كلما تذكر معصية من المعاصي وكيف أن الله ستره ولم يفتضحه كلما اقشعر جلده وجسمه. يا من يكش كده يكون بينه بنفسه قاعد يتذكر انه قبل كده عمل كده وعمل كده، ما يتصوره بالله انا عملت قدره، بالله انا عملت اعمال سيئه. وذلك لتمكن الحياء من القلب. ابن القيم عنده له اسم جميل يقول: هجوم سلطان القلب على الحياء، او هجوم الحياء على سلطان القلب. الحياء يهدم على شنو؟ سلطان القلب. فيصير الحياء سلطانا للقلب. يعني الإنسان أخوانا المعنى ده فعلا صحيح، أزول قد يتذكر معصية عمله بله لما يتذكر معصية، وإنه الله كان شايفه، وإنه الله خلاه وأمهله، يا من ذاته يقول لك شنو؟ جد سعدي كلم يقول لك مما يحس به من الحياء. فاستقباح الجناية هو من شيم المؤمنين، أما عدم مقارفة الجناية ينقص الإيمان ولا يذهبه، ينقص الإيمان عند أهل السنة ولا يذهبه بالكلية. طيب، قال: ويسكته عن الشكوى. يا سلام، اللي عنده حياء من الله شوف هيحصل شنو، هو كما قال يتولد من علم العبد بنظر الحق فيجذبه إلى العبادات ويحمله على استقباح الجناية. وطالما أنه مستحي من الله، مستحي من الله، يسكت عن الشكوى، لأن الشكوى قطح في حيائه واستحضاره أن الله مطلع عليه وأن الله قريب له أو قريب منه. فإذا شكى
من الحال كأنما شكى الخالق إلى المخلوقين. يعني زي بيقول للناس شوفوا الله عمل شنو، أنا ما عندي كده، أنا تعبان، أنا ماشي بكرعي، أنا عندي كده، يقول كده. فبالتالي الشكوى، ابن القيم يقول الحياء لا يمنع من الشكوى إلى الله، لأن الشكوى إلى الله فقر والذل وفاقة وعبودية، أما الشكوى إلى المخلوق في إشكال. والمخلوق تحدثنا عن الشكوى إلى المخلوق فيما سبق، أن الشكوى إلى المخلوق على درجات. مخلوق يمكن أن يزيل الظلم عنك كالقاضي والشرطي والحاكم والمسؤول في بابه، عرفت؟ يمكن يزيل عنك شنو؟ يزيل عنك الظلم. ومرتك تشكوها لمنه؟ تشكوها لأبوها عشان يرجعها لراسها، تشكوها لأخوها الكبير تقول يا أخي بدي الأيام دي ما كده، يقوم يجي يقول لك مالك تحصل شنو؟ صح ولا ما صح؟ هل دي شكوى إلى غير الله؟ الشكوى إلى المخلوق على درجات، إما شكوى إلى مخلوق فيما يقدر أن يزيل عنك الألم، هذا لا شك جائز، ولكن ترك هذا كمال. تركه شنو؟ كمال. أنا زول ظلمني، أبيت أمشي القاضي، بس خليته، قلت أنا خلي الموضوع ده لله، ما أمشي، خلاه بس خلاص انتهى الكلام. هذا نوع من أنواع شنو؟ من أنواع الكمال. ليه كمال؟ لأنه صبر وسماحة وعفو وفضل، ما في شك أصلاً ده كمال. لكن طيب زول أكل حقك، تشتكي ولا ما تشتكي؟ كيفك ما تشتكي؟ تشتكي. وبالتالي الشكوى على هذه الأقسام. قال الهروي الدرجة الثانية حياء يتولد من النظر في علم القرب فيدعوه إلى ركوب المحبة ويربطه بروح الأنس ويكره إليه ملابسة الخلق. يا سلام، هذه الفقرة من ألطف ما كتب الهروي، مش ابن القيم، في المدارج كلها، في منازل السائرين التي كتبها الهروي. طيب حياء يتولد من النظر في علم القرب، انت علمت ان الله يعني قريب، هذا القرب تعلمه علما وتدانيه مداناتا حتى يكون معية. ومعية الله لعباده على نوعين، معيته العامة لعموم الخلق، وهي معية العلم والإحاطة. ربنا لما نقول معنا ومع كل الناس علما وشنو؟ وإحاطة، أحاط بهم والله من ورائهم محيط. وفي ذلك قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو شنو؟ هو رابعهم. هذه معية شنو؟ معية الإحاطة. حتى قال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم. دي معية شنو؟ معية العلم والإحاطة. وفي قوله تعالى هو معكم أينما كنتم. أما معية القرب التي يعنيها ابن القيم هنا هي المعية الخاصة، وهي معية النصرة والتأييد، معه تأييدا. وهذه ليست لكل الناس، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم إن الله مع الصابرين، وإن الله لمع المحسنين. هذه معية فيها الحفظ والتأييد والتوفيق والنصرة، كما قال ابن القيم هنا لا تشعر بالامتزاج، يعني لم يمتزج العبد مع الرب، كما يقول بعض الكفرة والملاحدة، أعوذ بالله من قولهم. هذه المعية هي القرب. أي قرب في القرآن معية، لكنة معية،
معية عامة ولا معية خاصة؟ خاصة. مثلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ده قرب يعني خاص، معية تأييد. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. عرفت؟ التقرب تقرب شنو؟ تقرب معية، أي أنه في معية الله. ومن ذلك قول الله تعالى لموسى كلا إنني معكما أسمع وأرى، وقول موسى كلا إن معي ربي سيهدين، هذه معية شنو؟ معية نصرة، معية تأييد، معية توفيق. طيب ابن القيم يعني عنده كلام لطيف جدا، تبقى شوف اسمع كلام انا اقول لك. يقول رحمه الله معية القرب من الله تكون لداعيه ولعابده. لمن؟ لمن دعا ولمن عبد. كيف؟ قال قريب من داعيه بالإجابة وقريب من عابده بالإثابة. الدليل شوف الإجابة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. قريب من داعيه بشنو؟ بالإجابة. وقريب من عابده بشنو؟ بالإثابة. واسجد واقترب، أي كلما ازددت سجودا كلما ازددت إلى الله قربا. ابن القيم عنده قاعدة راسخة، المحبة لله تكون على حسب القرب منه، لأن القرب يعرفك. أصحاب الكمالات كلما ازددت قربا منهم كلما تعرفت على شمائلهم وصفاتهم وأخلاقهم من القرب، وكلما ازددت قربا من الله كلما فتح الله على قلبك من المعارف فتلحظ نصرته وتأييده.

لكن ده كلام لطيف جدا. ابن القيم يرى أن المحبة بين قربين وبين معرفتين. المحبة بين شنو؟ بين قربين وبين شنو؟ معرفتين. كيف؟ أول شيء تتقرب إلى الله. القرب يولد شنو؟ يولد شنو؟ المحبة. هذه المحبة سوف تزيدك من الله قربا فيتولد قرب ثاني، فصارت المحبة بين شنو؟ بين شنو؟ بين معرفتين. تعرفت عليه، معرفتك به أظهرت لك محاسنه وكماله، فازددت معرفة بعد حبك له كده. أخواننا ولله المثل الأعلى، اعتبر بشر، في واحد ما عندك بوصلة من بعيد لبعيد، انت بقيت تجيه في البيت كثير وتزوره وتطلع وتنزلوا مع بعض، انت لما قربت منه احبيته صح؟ بعد ما احبيته قلبك ده عرفك باشياء كثيره جدا من اشياء جميله فيه، قمت ازددت قربا له. هذا في البشر، وان كان هذا في البشر قد ينقطع وقد يمل، ولكننا نتحدث عن قرب العبد من ربه سبحانه وتعالى. ثم يقول صاحب المنازل في الدرجة الثانية، قال: ركوبه المحبة وربطه بروح الأنس. ربطه بروح الأنس، لماذا تحدث الهروي عن الأنس والحياء؟ يا إخواننا حتى لا يتفرق بنا السبيل، ونحن نتحدث عن الحياء. الحياء يعظم بالقرب من الله، والقرب من الله يولد حالتين للقلب، يولد حبا. هذا واضح، كلما ازددت من الله قربا كلما ازددت منه شنو؟ حبا. ليه؟ لأن القرب يعرفك على ما خفي عليك من صفاته وكرمه وإحسانه، وبالتالي تزداد له شنو؟ تزداد له شنو؟ حبا. والحب الذي أتى بالقرب الأول يولد قربا شنو؟ قربا ثانيا. واضح؟ القرب والحب يولدان الأنس. وابن القيم كما سوف نعرف في منزلة الأنس، في منزلة اسمها الأنس بالله، يرى ابن القيم أن الأنس لا يتصور إلا بحب. هل تتصور أنك يمكن تكره شخص وتأنس به، تكون يعني يجيك ويقنب معك تكون مبسوط جدا، ولا تكون مضايق؟ بتكون مضايق، تقول يا أخي سوتا إيه مش بيتين يا أخي، بتقول والله تقول قاعدين في قلبي، صح ولا ما صح؟ والله تقول قاعدين في قلبي. كويس، اصلا لا يتصور ان يكون هنالك انس بغير محبه. فما الذي اورد الانس؟ روح، مش الانس، روح الانس، يعني كان الانس لها روح تحيي القلب. والمستحي من الله انس بالله الى درجه ان انس الله ملازم لقلبه. لذلك شبهه الهروي بتشبيه لطيف، قال: ربطه يعني كأن الأنس ملازم لقلب المستحي القريب من الله المحب له، الأنس ملازم له ملازمة لا تنفك عنه. الدرجة الثالثة، يقول: حياء يتولد من شهود الحضرة، وهي التي لا تشوبها هيبة ولا تقارنها تفرقة ولا يوقف لها على غاية. وده كلام لطيف لطيف جدا إخواننا. من الأشياء اللطيفة في المدارج أنت تحس أن الذين كتبوا هذا الكلام ما كتبوا هذا الكلام ابتداء بتنظير، إنما عاشوا هذه الأحوال بقلوبهم فعبروا عنها بعد ذلك، وإلا مثل هذا الكلام لا يمكن أن يقال لمجرد تصور، ذول يصور يعني المسألة وكذا. طيب، فيقول يتولد من شهود الحضرة. ابن القيم يقول

0: يزيد يقول شهود الحضرة انجذاب الروح والقلب من جميع الكائنات وعكوفه على رب البريات. شهود الحضرة، طيب القرب، الحضرة انت قال شنو؟ هي كلمة الناس بيسمعها مش كده؟ هي عندها قسمين، قسم فاسد اصلا، لكن الحضرة اللي بيعنيها ابن القيم هنا استحضار القلب لمعاني الربوبية والألوهية والتعظيم، يعني أن تكون معرفة الله حاضرة في قلبك، وأن تكون مستحضرا لعظمته ولقوته مما يمنعك من كثير من المعاصي، وأن تكون مستحضرا لقربه، يعني أنت تدعوه تستحضر أنه قريب وأنه يسمعك الآن، هذا يولد عندك هذه المعاني التي ذكرها، هو يتولد من شهود الحضرة. وقوله شهود الحضرة أن يشهد الحضرة بشنو؟ بقلبه. أما الله لا يدركه الأبصار سبحانه، وهو يدرك الأبصار كويس. وبالتالي شهود الحضرة التي يتحدث عنها الهروي ويجيب عنها ابن القيم أن العبد يستحضر بقلبه معاني تعظيم الله ومعاني القرب من الله، فإذا حصل هذا غشيته الهيبة. إخواننا الزول كل ما يزيد قرب من الله، وده العكس من البشر، أنت كل ما تزيد قرب من البشر بتسقط الحواجز بينك وبين البشر. يعني مثلا في زول بتلاقي له أول مرة تكلم بتحفظ، عرفته طلعته ونزلته أكلته، بعد ذلك بتهزر معه وعهدي، لكن هل في زول بتلاقي لي أول مرة بتهزر معه؟ لا، ليه؟ الهيبة موجودة. ما الذي يكسر الهيبة؟ المدانة والمعاشرة والمخالطة بالنسبة للبشر. أما الله عز وجل كلما زدت منه قربا كلما غشيت هيبته شنو؟ قلبك، فازددت له تعظيما وإجلالا. طيب هذه الهيبة لا تقارنها تفرق، بمعنى تجعل كلما ازددت هيبة من الله كلما انصرفت عن جميع الخلق عما سوى الله، وصارت جمعية قلبك وإقباله على الله وحده لا إلى غيره. إخواننا المعاني دي أنا أحس إنها هي معاني جليلة، لكن الإشكال في تنزيل المعاني. كويس، أنت تكون عايش مع الناس، تعامل، تجي تزور في البكيات في الأفراح، تكون معهم تضحك تتونس، لكن قلبك وحوائجك وشكواك ويقينك وتوكلك على الله ويقينك أن البشر لا يفعلون شيء وأنت لا تلتفت بقلبك إليهم أبدا ولا ترجو منهم شيئا، وبالتالي إذ أنه مع الله ومن كان مع الله لا يخطر بباله سوى الله، ودي معناها لا يعني ولا تقارنها تفرقة، يعني بيبقى قد تفرق عن الخلق وافترق عنهم وفارقهم واقترب من الله عز وجل. وهذا المعنى مهم، لكن نحن نريد هذا المعنى أن نتلمسه، نتلمس هذا المعنى، نتلمس نحن فيما نعايشه، أن لا يخطر ببالك سوى الله وحده. حتى لو جاتك مصيبة وقعت عليك حاجة، أول حاجة تذكر شنو؟ في ناس ما بيذكر ربنا، بيذكر شنو؟ وقعت على حاجة يقول لك كده شوف لنا زول مقرب من المسؤول المعين ده، اتصل بالضابط الفلاني ده، اتصل بفلان ده يشوف لي الوالي، اتصل بهنا يشوف لي المحافظ. تخيل ده سقوط في المحك العملي، وبالتالي تفرق عن الخلق معناها ان لا يلتفت قلبك اليهم ابدا ولا يوقف لها على غايه. وده كلام عجيب عجيب شديد عجيب. كيف يقول الهروي ده معنى كلام الهروي بعدين بوريك كلام ابن القيم. يقول الهروي من ازداد قربا من الله وزادت هيبة الله في قلبه وفارق الخلق كلما ازداد قربا من الله كلما احتاج أن يزداد إليه قربا لأنه لا يدرك لهذا القرب من الله نهاية. لأن الله قال وأن إلى ربك أشنو المنتهى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وبالتالي قال ابن القيم سبحانه غاية ولا نهاية. سبحان الله غاية ولا شنو ربنا غايتك لكن بعد كم كده انت بتقنع بعد ما تلال كم من المحبة ودرجات الإيمان بتقنع البقنع كم يعني ربك غاية الله غاية ولا نهاية لهذه الغاية. ليه؟ قال سبحانه غاية ولا نهاية لا في وجوده ولا في مزيد جوده لا في وجوده ولا في مزيد جوده. وهل لجود الله نهاية؟ ما عندكم ينفد وما عند الله شنو باق. وقال الله عن طعام أهل الجنة إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وبالتالي ابن القيم يقول ولأن الله غاية ولا نهاية حتى في الجنة لا ينقطع أمر المؤمنين في الجنة على الجنة إنما وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد رؤية الله عز وجل جل جلاله في الجنة. بذلك انتهينا من منزلة الحياء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام يمنعنا ويحذرنا ويحاول جاهدا أن يصنع منا مستقلين أحرارا غير محتاجين لأحد. الاحتياج والحاجة لا تكون إلا لله، وسبحان الله، العبد إذا احتاج لأحد صار أسيرا. ولذلك قيل قديما: احتج لمن شئت تكون أسيرا، وتفضل عمن شئت تكن أميرة، واستغني عمن شئت تكن نظيرة. يعني إما أن تكون أسيرا أو نظيرا أو أميرا، فأنت أسير لمن احتجت إليه، ونظير لمن استغنيت عنه. أنت نظيره، نظيره يعني موازي له، الند يعني ندية، ومتفضل وأمير على من تفضلت عنه عليه. يعني سبحان الله، مرة تانية: احتج لمن شئت تكون أسيرة، واستغني عمن شئت تكون نظيرة، وتفضل عمن شئت تكون أميرة. جيد، هذه بداية باش نعرفوا بداية موضوعنا اليوم. هل الإسلام يحثنا على الاستقلالية المادية في الدخل والرزق والعمل؟ نعم، هو ذاك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. ايش معنى اليد العليا؟ اليد العليا هي التي تعطي، واليد السفلى هي التي تأخذ. هذه يد عليا تعطي، وهذه يد سفلى تأخذ. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقول هذا حرام، ولم يقول هذا يعني سيدخل النار والعياذ بالله أو هو الشرك، لا لا لا، لكنه غير حري بالمؤمن، غير لائق به أن تكون يده سفلى. ما الحل إذن؟ أن يشتغل الإنسان ويعمل ويكد ويجتهد ويواصل السهرة ويواصل الليل بالنهار من أجل أن تكون يده ماذا؟ هي العليا. نقف شوي عند هذا. يعني هل مقصود بالعمل والكفاح والنشاط، سواء كان في تعليم أو في غيره من الأمور، يعني البداية تكون بالعلم، هي النشاط والجهد وكذا يكون بالعلم، ثم إلى الوظيفة، حتى وإن كانت الوظيفة تغطي كثير من المصائف تجده يتنوع في وظائفه وفي حرفه. لماذا؟ لتكون يده هي العليا. هذه ليست دعوة صريحة للتعالي. بعض الناس يقول أيوة صار الإسلام يبي الإنسان يده هي العليا وديما هي بشي، لا لا لا لا لا، مش بفهمنا الضيق هذا، أنك ديما أنت فوق وأنت الكل في الكل، وأنت القصص هذه المسكينة التي نروجها. هل لا لا لا، الإسلام يقول لك في نفسك أن تكون يدك دائما عليا. يعني تجي مشاركة في جمعيات خيرية تعطي، تكون يدك عليا، مش بدون من الجمعيات ويأخذ. لا، ليش ما تكونش أنت ممن يعطي؟ إيش معنى ذلك؟ أن اللي يأخذ من جمعيات، لا، اللي يأخذ من جمعيات مؤمن ومسلم ومن المجتمع وإنسان جميل ولينا، وما نستغنوش عليه ونحافظوا عليه، نعاونوه بس. لكن أنت كمسلم، الإسلام يقول لك حاول تكون من الذي التي تعطي وليس من الذي التي تأخذ. من اليد التي تعين وتبني وليست من اليد السلبية النائمة اللي تكسل ديما وتب المدينة الفاضلة مدينة لا لا أفلاطون لا لا أنت تبادر تقدم تعطي تكون يدك هي العليا. والحاجة للناس أعظم الكرب، عودها، الحاجة للناس أعظم الكرب والمصائب. يقال بأن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه من الأولياء، هنا الترضية بالدعاء طبعا بصيغة الدعاء، نحن نقول رضي الله عنه عن الصالحين ليس إخبارا كما مع الصحابة، الصحابة نقول رضي الله عنهم لأن الله رضي عنهم، هذه صيغة خبرية.

0: لكن لا، الصالحون من الأولياء والذين نظن فيهم خير نقول رضي الله عنهم من باب الدعاء، أي أسأل الله أن يرضى عنهم يعني. جيد. فإبراهيم بن أدهم ركب مرة سفينة مع قوم، مع ناس يعني، سفينة سفن الشراعية القديمة الآن. سبحان الله، الآن بعض الكاميرات تصور لنا السفن العظيمة العملاقة في المحيط، تتقاذفها الأمواج كأنها قشة. فأنا أسأل نفسي أحيانا أقول سبحان الله، عندما كانت السفن الشراعية، السفن الخشب القديمة، كيف كان يصنع الناس؟ كانت كوارث، وكثير من السفن كان يأكلها البحر طبعا، وكان من يركب البحر ويرجع يرجع في حياة جديدة، يقول أنا مت ورجعت إلى الدنيا، لأنه رأى الموت بعيني. فيبدو أن هذا المركب الذي ركبه إبراهيم بن أدهم، الرجل الصالح الولي المتعلق بالله هذا، فبكى الناس وتصايحوا، وهو جامد هكذا، جامد يدعو يقول يا رب يا رب يا رب، وليس عليه آثار الفزعة، والفزع أقصد الفزع والخوف، لا لا لا، حتى إذا ركضت السفينة شيئا ما وهدأ الموج، قالوا يا إمام يا شيخ يا إبراهيم، ألا ترى المصيبة وكأنك لا تقدر هذه المصيبة؟ يعني أنت أليست مصيبة يا شيخ؟ قال نعم مصيبة، ولكن الكرب. قالوا ألا ترى أننا في كرب؟ قال نعم، ولكن الكرب والمصيبة هي الحاجة للناس. الله رضي الله عنه ها الكلام. قالوا لا مازال في مصيبة أعظم من هذا، من هذا الذي نحن فيه، نكاد نموت وتنقلب السفينة وتغرق. نعم، قالوا ما الحاجة للناس فعلا والله. صلى الله لا يحوجني وإياكم إلى أحد، صلى الله لا يحوجنا إلى أحد إلا فيما يحتاج إليه الناس للناس. ما حتى هذه بنقف عندها شوية، عندما تقول يا رب العالمين لا تحوجني إلى أحد من الناس، أحد العلماء قال لا تدعو على نفسك. قال وكيف؟ أنا أدعو لنفسي. قال لا، في أشياء لابد أن تحتاج للناس فيها، يدرسون ابنك، يعالجونك أنت إذا مرضت، من يعالجك؟ تقول لا بمالي، مالك هذا؟ معلش بالعامية اللي بنقوله نقع واشرب ميت، ما هو ما يتنقعش عمو المال، خاصة بعد العملة البلاستيكية. لا، المقصود مالك هذا لا يغني شيء، أنت في زمن معين لا ينفع المال، تحتاج إلى من يداويك، إلى من يعينك، إلى من يضرب لك إبرة، إلى من يعطيك الدواء، إلى من يصفه لك، أنت محتاج للناس. الحاجات العادية هذه لا، ما تقولش اللهم لا تحوجني، لا، نحن نتكلم عن الحاجات المادية، كأنت تحتاج إلى الناس في سكنة، وتحتاج إليهم في إنفاق، وتحتاج أن يسددوا عليك دينك، وتحتاج أن يشتروا لك ثيابا أو طعاما، أنت وأهلك. هذا هنا كارثة، هنا أصبحت في العوز، أنت دخلت إلى الحاجات التي تذهب المروءة. كيف تذهب المروءة؟ تفسد عنك مروءتك وتقلل من قيمتك. نعم، المؤمن يحاول ألا يحتاج في هذا، لكن في الحاجات اللي ذكرتها بدري، الخباز يخبز لك الخبز، والحداد يخدم لك الباب، والنجار يعينك على النافذة والطاولة، والأستاذ يدرس أولادك، والطبيب يعينك في العملية، هذا جاي، هذا ممتاز. اللي يقول لهؤلاء إن شاء الله ما أحتاج لهم، هذا ميت، هذا مش قال ما تدعوش على نفسك. الذي يقول لا أحتاج إلى هؤلاء يا رب ما تحوجني لهؤلاء، أنت ميت، أنت تدعو على نفسك بالموت بالفناء. الميت هو الذي لا يحتاج إلى أحد، نحن نحتاج، لكن الحاجات الضرورية العادية. حديثي اليوم عن الحاجات المادية التي تضطرك إلى الوقوف على أبواب الناس، دام سل الله ألا تضطرك الظروف إليها، وانقل حاجتك لله. الآن لعل سائلا منكم يقول عندما أحتاج أنا ماذا أفعل؟ أول شيء تفعله، أول شيء أنا أنصحك ونفسي، حول حاجتك لله، اصرفها لله. كيف؟ يعني أول شيء أقبل إلى على الله واسأله حاجتك، قل يا رب يسر لي هذا الأمر، قبل أن تذهب وتكلم الناس بالهاتف أو غيره، تقول لهم والله عندي موضوع معين. أنت قف على الله سبحانه وتعالى. عجبني كلام مولانا جلال الدين الرومي الأديب والمتصوف والزاهد والرجل العالم، كلامه جميل حقيقة. أوروبا كلها استفادت من جلال الدين الرومي وأحسنت الأخذ منه إلى هذه الأمة، حتى أن بعضنا لا يعرفه. تقول له جلال الدين الرومي، يقولك هو رومي. لا، هو يسمى رومي هكذا. هو عاش ومات في تركيا في جبال الأناضول. أعرف أصوله قد تكون تركمانية أو غير ذلك، لكن أو كازاخستانية. المهم هو من هذه الجغرافيا. الرجل يقول كلام جميل لجمال جلال الدين الرومي، يقول: إذا ذهبت إلى الله، اسمع جيد، إذا ذهبت إلى الله مكسور الجناحين، اسمع لي بعدها، إذا ذهبت إلى الله مكسور الجناحين عدت منه محلقا. الله أكبر، كلام جميل، جميل جدا، ومعاني سامية. فقط انكسر لله. هذا يتكلم عنه ابن القيم في مدارج السالكين، منزلة الانكسار لله والتذلل والخضوع. تخضع لمن؟ نتذلل لمن؟ نستكين لمن؟ نستعين بمن؟ نطأطئ جبهتنا لمن؟ لله، لله فقط، ليس سواه. وسبحان الله، المكان الوحيد والمصدر الوحيد، الطاقة الكاملة، الحق الناجز الذي إذا جئته منكسرا رجعت منه محلقا، كما يقول جدنا، رجعت منه محلقا. مش غير الطير، مش غير جناحك صحيح، لا لا لا لا، ترجع محلقا. تعرف التحليق وين؟ التحليق وين؟ في ارتفاعات عالية جدا. لكن انكسار للناس لا. طبوا حاجة، يقول عليه الصلاة والسلام: اطلبوا حاجاتكم بعزة النفس، اطلبوا حاجاتكم بعزة النفس. أنا أسألك، السلام عليكم: لا يا أستاذ، عندنا موضوع نحتاج إلى أنك تعيننا فيه بعزة نفس، في إمكان؟ يقول: لا والله للأسف، إحنا أنا مانيش جمعية خيرية. خلاص، جيد جيد جيد، من غير ما تكن، شكرا لك، بارك الله فيك، زاد الله في مالك، السلام عليكم. يا فلان، عندنا أرملة تحتاج ومجموعة من الفقراء. قال: لا والله، إني السنة ظروفي ما عادش تزيد. خلاص خلاص، لكن لو سمحت، والتذلل، تتعرف الظروف. هذا الانكسار لا يكون لله يا جماعة. خلوا ماء الوجه هذا حافظوا عليه، لا تتذلل كثيرا. عجبتني أبيات يقول: لا تسألن بني آدم حاجة، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا توصد لا تحجب. لا تسألن بني آدم حاجة، الإنسان يعني، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم يغضب حين تسأله، ويتمعر وجهه، وتتعبس جبهته. سبحان الله، الإنسان عندما يسأل الحاجات، حتى أنك تراهم أصحاب الحاجات الذين عندهم حاجات الناس، سواء كانوا مسؤولين أو كانوا أصحاب مال، عندما يقف عليهم المحتاج يتعوذون ويقولون ألفاظا. أن تكون جالس صدفة مثلا، تكون زائر، أو تكون تقول: سبحان الله يا رجل، من يقول للسكرتير: من هذا في الباب؟ يقول: والله هذا الرجل المسكين، يا طردوه. لماذا لماذا لماذا تتعالى عن الناس؟ أنت خادم للناس إذا كنت مسؤولا، وإذا كنت غنيا واسه بشيء. أنت لا تعطيه كل ما يريد بالشرط، لكن واسه المواساة يا سيدي، ما دام قصدك ووقف على بابك. أين نحن من إباء وكرم وشهامة العرب؟ تعرف العرب قبل الإسلام رأوا هذا موجود عندهم، والإسلام أكده. كانوا لا يردون سائلا، لا يردون سائلا، يروه من العيب ومن المنقصة أن يقف عليك الناس وتردهم ولو بشيء، أي شيء، لكن ترده كلية هكذا؟ لا. وإذا وعدكم الناس شيئا، هذا منحة تاني في الحلقة اليوم، ما تخلوش الفكرة تضيع، بس هنرجع لرأس الحلقة. إذا وعدت بشيء من الناس فأحسن التذكير. يعني شخص مثلا وعدك بأنه يعينك في تعيين، أو يعينك في قرار إفادة، يعني يساعدك هكذا بشيء، أو يعطيك، لنفترض أنها أشياء عينية، يعني مال، يعينك في سيارة في بيت كذا. مش وين ما تريها السلام عليك وين يا صاحب الكلمة، لا لا هذا أسلوب لئيم جدا وعقيم في شيء أدب موجود هذا مش بكثرة لكن موجود. ومجرد صباح الخير شنو حالكم اليوم وإن شاء الله غير قاعدين في البلاد ما رحلتوش كلام هكذا فيه عيب، عيب في التذكير بالوعد. وهذا موضوع كامل لكن أشرت لإشارة بس في الحاجات عند الناس. لا تلزموا الناس بإعطاء الأشياء، خلاص الناس وعدوك بشيء نفذوا معليش. لو أنا والله الآن خطرت في بالي قصة جميلة جدا في التذكير في الوعد ومضطر نقولها لجمالها. بيقولوا الخليفة المتوكل كان عنده وزير فوعده، والوزير ماتت زوجته فقال للحاجب يا حاجب أعطه 1000 دينار وكسوة وفرس. 1000 دينار ذهبية مسكوكة ما شاء الله، مش 1000 دينار هذه رأي فلوسنا الورقية، لا لا، وفرس وكسوة. كسوة هذه تكون متاع، متاع ثياب وأغطية وأفرش، كسوة. الحاجب، وهذه تصير في الحجاب تو في الإدارات وفي الوزارات، الوزير أو المدير يأمر بالأمر واللي تحته والشباب اللي يشتغلوا معاه أحيانا ينسوا، مش يكون نيتنا كويسة وظننا حسن يا سيدي، بلا في من ينسى، لكن في اللي يتعمد يقول كان زاد الوزير تكلم وكان المدير زاد ده ماشي الحال نفته، لكن غير جت كلمة مرات يكون هو متحشم وقال خيرك ما تنفذش انت، قال لا مرات هو غير ضغطه، ايش علاقتك انت ضغطه عليه بتضغطش عليه انت تشتغل معاه ولا، وجاه الانسان هذا كلم لحد ما نعرفش وقال لك نفذ، قال لك لا نيني زيدني مره ثانيه. يا ساتر يا ساتر قديش حريص على العمل انت وعلى الحياه وعلى الدنيا. المهم خلاص مدير قال لك هالرجل هذا نفذوا له عمله ابنوا له عطوه نفذ، ولا تبي تراجع انت عن عطيته سبحان الله. فالحاجب انسى والخليفه الرجل هذا يجيه راه وزير، كان مش وزير، هو كان من جلاسي، هو كان من جلاسي، انا قلت وزير في ده، لا لا هو من جلاسي، لو كان وزيرا لم يكن في حاجه لا لا الى البسه ولا، كان من جلاسي. جلاسي عاده الامراء عندهم ناس يجلسون معهم هكذا اصحاب ادب ويحبونهم يعني. حتى نوى الخليفه الحج، تصور يجلس معاه يوميا ويسهر معاه يوميا، ما قال لا شن صار في الموضوع وين سيتني يا دي عارف روحي هنا ما نسي تجيح متاعنا احنا عارف يا دي عارف روحي هنا والله ما نظني في الخريطة. هو يبدو أوف ونقوله في كلام خطير ومش كويس ومؤذي الحقيقة يعني، إن شاء الله ربي يصلح حالنا كنا. لا مرات تصير عندنا هذه ونسحبها متأثر شوية سلبية جدا مش كويس. المهم لم يذكر الحاجب دي روحة ما سمعش، والرجل هذا فرح بالأعطية الخليفة لكنها لم تصله، فقال له بنحج، وقال له نبيك تمشي معاي للحج. قال له ماشي الحج مش نحج، ليش ما نمشي مش نمشي حج يا ريت مشي معاي للحج. شوف مشي معاي للحج، والحج كان يأخذ في أكثر من شهرين من الشام إلى إلى إلى إلى مكة المكرمة، حج معاه وزار معاه المدينة وزار معاه قبر النبي عليه أشرف وأطهر الصلاة والسلام، وبعدين قال له بالله ترى دهورني في المدينة أنت تعرفها كويس وتعرف دورها ومنازلها، قال له هذا بيت أبي بكر وهذا بيت عمر وهذا بيت الخليفة فلان وهذا بيت علان، وهذا حتى وصل إلى بيت امرأة اسمها عاتكة في الجاهلية معروفة كانت تقيم في المدينة على ساكنها أشرف أطهر الصلاة والسلام، فقال هذا بيت عاتكة الذي يقول فيه شعر يا بيت عاتكة الذي أتغزل، أو يا بيت عاتكة الذي أتغزل رغم العدى وإليه قلبي أميل، إني لأمنحك الصدود وإنني رغم الصدود إليك قلبي أميل. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، شنو هذا تو في باب احنا كام هذا؟ قال لا أنا قلت لك هذا بيت، أنت وش قلت لك وريني البيوت والمنازل؟ قال احنا كنا في حج طالعين من حج توه وكنا في زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام وانت تقولي في شعر غزل. تعرفوا لما روح للشام بعد 20 يوم ولا شهر قال جلس الخليفة يتفكر أيام الحج يوما يوما حتى وصل إلى قصة عاتكة. هذه قصة الله قال إيه القصيدة التي هي فيها يا بيت عاتكة الذي أتغزل رغم العدا وإليه قلبي أميل إني لأمنحك الصدود وإنني رغم الصدود إليك القلبي أميل. والخليفة يحفظ القصيدة كاملة لقي فيها بيت شن يقول فصل القصيدة في بيت شن يقول وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. قال أيوه خلاص عرفت ايش انا جاب القصيدة هذه واستدل بها. هو يبي يذكرني ببيت في وسطها راه في وسطها ما قالهاش طول ما سمعتش قول فلان لا يبي يستعرض هو وين الأدب الراقي هذا وين ولا وين الرقي عند الخليفة. حتى الخليفة جميل جدا وحافظ للقصيدة قال له فيها بيت يقول وأراك أنت تفعل ما تقول وبعضهم مش انت راه لا وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. قال ندولي الحاجب يا حاجب كنت قد أمرت بأعطية لفلان أعطيتمه؟ قال لا والله. قال لا تبا لك لا حول ولا قوة إلا بالله سارع الآن وأعطيه أعطيته. تمت القصة وخذت مني وقت الحلقة متأسف جدا ولكن جميلة جدا القصة ورائعة. كيف نذكر الناس؟ نحن لسنا أربابا عندما يعيدنا الناس بشيء نذكرهم بأدب ولكن موضوع الحلقة الغالب عليه هو ألا تحتاج أصلا للناس. حاول ألا تحتاج الناس ولا تكرر الطلب ولا كثرة السؤال. الناس يكرهوك سبحان الله طلع لهم في الفيس وطلع في الواتس وطلع في المسنجر أول ما يفتح يقول قريب يفتح الثلاجة يقول شي هذا عيب راهو. لا المؤمن لا المؤمن يكون عزيز النفس لا يطلب إلا عندما يضطر جدا جدا يضطر ويطلبها بعزة نفس من غير تدلل وانكسار ودونكم لي وانا ليش الكلام هذا ليش ودونكم لي وراني ليش البكاء هذا والتولي تركه لغيرك. يا سبحان الله انت انسان قامة دكتور استاذ شيخ مهندس سباك حداد نجار اعطاك الله حرفة واعطاك الله لسانا وادبا وفكرا وزوجة واولاد حتى كنت متعسر الحال رب العالمين يعطيك ويفتح عليك ولكن اطلب الحاجات بعزة نفس. في أبيات للإمام الشافعي خليها تكون ختام الحلقة علي أنك تقف على باب إنسان لئيم هذه كارثة هذه تقف على إنسان تكون حاجتك عند إنسان لئيم لا يرحم للأسف والله هذا شيء مؤسف جدا. يقول لخلع ضرس هو يصف حالة الإنسان اللي يقف على باب إنسان لئيم حالته شنو يقول الحالات اللي بيذكرها الإمام الشافعي هذه أسوأ وأدهى وأمر لكنها أحسن من أن تقف على باب إنسان لئيم. يقول لخلع ضرس لخلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس وقر برد وقود فرد ودبغ جلد بغير شمس ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع فلس أهون من وقفة حر يرجو نوالا بباب نحس. الله أكبر رحمة الله على الإمام محمد بن إدريس الشافعي الكلام الجميل. معلش بسرعة على بيات يقول لخلع ضرس وضرب حبس إنسان محبوس يضرب العفو العافية صلى الله يعفينا وإياكم. لخلع ضرس وضرب حبس ورد نفس ودبغ جلد لخلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس رد النفس التي تموت ورد أمس يرد هو. لخلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس وقر برد البرد وقر برد وقود فرد دية القتيل ودبغ جلد دبغ الجلد بغير شمس الناس كانت تدبغ الجلد بالشمس بالحرارة ونفخ نار وحمل عار نسأل الله أن يعفينا وإياكم وبيع دار بربع فلس أهون من وقفة حر يرجو نوالا بباب نحس. صلى الله عليه وحوجنا إلى أحد اللهم اجعل حاجاتنا إليك يا رب يا رب يا رب العالمين، لا تحوجنا، وإن حوجتنا فحوجنا دائما إلى الكريم، إلى صاحب الموقف الكريم الطيب الجيد الذي يقدر وقوف الناس ويعرف الناس ومقاماتهم. شكرا لاستماعكم، وأسأل الله أن يصلح حالي وحالكم. تقبل الله منا ومنكم كل عمل صالح، حتى ألتقيكم في مساء آخر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.

السرايا اف ام 99.3. حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد وإياكم عبر برنامج حل القرشك. وكنت قد تحدثت وإياكم في اللقاء السابق عن الشروط في البيع، تكلمت عن شروط تبطل الشرط والعقد، والآن أود أن أتكلم عن ما يبطل الشرط دون العقد، وذكرت من ذلك اشتراط البراءة من العيوب، بمعنى أن التاجر يبيع السلعة ويقول أنا ما نضمنش العيب إذا تبين فيها، باين نفتحون جربوها لما نكش مجربها، جربها في بيتك، أو هي الحاجة ممكن تنفتح، يقول لا مجرد تفتح الصندوق خلاص تعتبر روحك أنت شاري. لا، هذا ما يجوز، هذا يبطل هذا الشرط. ما ينفعش يقول له والله أنت مجرد تفتح الصندوق الخارجي يعتبر روحك شريت. لا، ما يعتبرش روحي شريت، أنا ممكن حاجة يطلع فيها خلل، يطلع فيها عيب، هذا مما يبطل الشرط دون العقد. أنا نفتح ونشوف، لقيت فيها العيب هذا عجبني بوجوده، لقيت خدش بسيط، الأصل أني نشر النقال أنا ما فيش خدش، لقيت والله في كسر بسيط طايح، عجبني، نقول لا خلاص ونمضي العقد حر، أنا نبقي عليه السلعة ولا نردها. لكن الشاهد فيه أنه هو كل ما يشترط براءة من العيوب لا يجوز، وهذا الشرط يلغى والعقد إن شاء أمضاه وإن شاء لغاه. اشتراط عدم الجائحة في الثمار مثلا أو في الزرع، كان الشراء يعني في الثمرة مستقلا دون الأصل، إذا كان الشراء في الثمرة مستقلا دون الأصل يشترط، فيشترط أحيانا البائع المشتري بأن يمضي البيع ولو أصابت الثمرة جائحة، حتى لو الثمرة أصابتها جائحة أرى واعتبر أنت شريت، ما شراش الأصول، تبوه شرى الثمار فقط مستقلة. الجائحة يعني شنو هي الجائحة؟ يعني اللي يصيب الثمرة، الخوخ، العنب، التمر، الحاجة الثمار هذه، أو الزرع مثل القمح ومثل الشعير ومثل هذه، يصيبها بأفات، أفات مش بشرية، أفات مش تعمد شيء، أفات سماوية فتهلكها. وبل قيل حتى لو كان من فعل الأدميين، بعض منهم قال العلماء حتى لو من فعل الأدميين كسارق تعدى عليها ورشها بشيء، هذا يعتبر آفة من الآفات. المهم إذا اشترط البائع لما يبيع ثمار من دون الأصول اللي هي الشجرة نفسها، يعني بيجي يخرص وعرف الكمية كلها واتفق ويا على السعر وتم هذا الكلام، لكن اشترطت عليه قال اسمع راح تجي فيها حشرة، آفة، دودة، مش عارف كذا، أنا ما يساعدنيش، فهذا الشرط لا يصح. ليش؟ لأن من باب نقل الضمان عن محله، يعني إسقاط حق قبل وجوبه. كيف يشترط حق لم يوجب؟ هذه الجائحة لم تنزل في ذلك الوقت ولم توجد، فكيف يشترطها؟ يقول لا إذا وجدت، هي الآن مش موجودة، لو موجودة وأراد أن يشتريها بجائحتها والله كلام طيب، لكن يقول لو جت آفة، لو جت حشرة تشريها على كل أحوال. لا، ما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ حديث فيه صحيح مسلم. وهذا أيضا ورد عنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وضع الجوائح، وأيضا هذا في الصحيح، صحيح مسلم، يعني الجوائح هذه لا تعد، الشيء اللي أصيب آفة يخصم واللي من غير آفة يباع. هذا كل إحنا نتحدث، لأن بدينا من الحلقة الماضية نتكلم عن الشروط في البيع، أحيانا في شروط
تبطل العقد اصلا وتبطل الشرط والعقد، لكن احيانا لا تبطل الشرط ولا تبطل العقد. هذا نوع اخر. احيانا الانسان يشترط شروط ويصح اشتراطها، لا بأس تصح الاشتراط بشرط ان يكون مما يعني مما يقتضي به العقد، يعني العقد يمضي به ولا يتأثر به، مثل التسليم، يعني يقول أنا نشري منك بشرط تسلمني السلعة، سلمني السلعة أنا، وإلا ما ما ما لا بعنا لا شرينا. من حقه يشترطها، عندك الحاجة الفلانية يكلم فيه بالتليفون، إيه خلاص منجي نشريها، لكن بشرط نلقاه عندك في الدكان مش حتى نستنى. يقول لا أنت كيف تشرط عليه شرط مش صحيح؟ لا شرط صحيح، من حقي إن أنا أدفع لك الفلوس ونسلمك السلعة. أو العكس، يقول له من حق البائع يقول له أنت عندك فلوس؟ عندي فلوس تفضل. لا ما عنديش، أنا ما أبيعش بالدين، هذا شرط، لا أبيع بالدين. وهذه كتبوا فيها الدكاكين كلها تو أغلبها يكتبوا إحنا لا نقبل بالدين أو حاجة من هذا القبيل، هذا شرط. ما ينفع أنت تقول لا مش من حقك والمفروض تساعد الناس غصبا عنك وكذا، ماشي ساعد الناس لكن ليس لازما، ولا يصير العقد باطلا والبيع باطلا لأنه قال لك هذا الكلام، لأن جواز التصرف في المبيع هذا شرط جائز، لأننا يعني نتصرف فيه. ما ينفعش تقول لا خوض ولا تفتح مثلا شكارة مسكرة بتاع شكلاطة ولا بتاع حلوة شريتها، تمينا ما خلصاش، بعنا وشرينا، بعنا بقداش؟ ب10 دينار، تم 10 دينار، 10 في جيبي سواء بالدين والله في جيب. جيت أنا قدامه هو بنفتح شكارة، قال له وقف، لا مش من حقك تفتح. ليه؟ مش بعنا وشرينا؟ لا مش من حقك، لا مش من حقك أنت يا بائع تمنعه من فتح الكيس هذا، خلاص ملكه، صارت ملكة، فلا يجوز لك أن تشترط عليه عدم التصرف في ملكه أو السماح له باستخدامه. لا والله ما يحق لكش تستخدم الصاروخ هذا، والله مش عارف الآلة الفلانية هذه، لا نستعمل حرا، القلم شريته منك ومن نكتب به على طول، وهذا يقضى به وإن لم يشترط في العقد. يعني جواز التصرف في السلعة هذا مقضي به بدون كلام، حتى بدون كلام خلاص، مجرد تم العقد ولزم بالإجابة والقبول وتحديد الثمن، تحديد السلعة، ونعرف البائع وما فيش غرر، ما فيش جهالة، الشروط اللي تكلمنا عليها الماضية والسلعة

شوي معاه واحد اتصل بالتليفون كلمه، مش قلت لي تبي تقال؟ قال لي، قال لا وعندي تعال خذها ب 2500 جنيه تعال ارفع. جه هذاك الجديد الشخص الثالث يشبح فيهم البايع يشوف ال 500 جنيه صارت له زي التمحميص هيك نقر كيف مشت عليه. قال لا ما نبيعلكش، مش من حقك، انا مشترط عليك عدم التصرف فيه الا في حوشك تبيع، لا مش في بيع في دكاني، لا ما يشترط عليه هذا. خلاص مجرد باع وشراء اشترى انتهى الموضوع، من حقه يبيع ويكسب فيه حتى 1000 2000 3000، هو حر. لكن اذا كان من الاول اشترط عليه شرط بانه لا يستلمه الا انت مثلا من حقه، ولا ما نعطيش لحد ثالث، انت خوضه وبيعه برا من دكاني ما تبيعش عندي، يصبح هذا كلام يجوز في الاول، اما بعده فمش من حقه يمنع. كذلك ما ليس من مقتضى عقد العقد ولكنه من مصلحته يجوز يشترط شرط مش من مقتضى العقد، مثل الرهن مثلا او الضمان او الخيار، وهذا لا يقضى به الا مع الاشتراط والنص عليه في العقد صح اشتراطه، وحينئذ يلزم الوفاء به. انت بتشري حوشي او بلاش، بتشري سيارتي، ايه بكم السيارة؟ ب20,000. بشين يضمن لي؟ شين يضمن انك انت تخلص؟ انا نبي نشترط شرط. ما هو الشرط؟ انك انت تضمن لي القطعة الصغيرة هذه، المزرعة اللي عندك اللي هي 20 في 25، اضمنها لي، نبيها ضمان، هذا من حق. او يعني بمعنى الرهن، نبي رهن، نرهنها عندي أوراقها وإجراءاتها، نقالك هات اللي يسوى 7,000 8,000، نبي نرهن مقابل السيارة، تجوز كذلك لأن هذا من مصلحة العقد، هذا الشرط من مصلحة العقد وهو جائز. إذن عرفنا الآن، تكلمنا عن الشروط في البيع وقلنا في شروط تبطل الشرط والعقد معا، ضربنا لها مثال بالشروط اللي تنافي مقتضى العقد، وقلنا هناك ما يبطل الشرط دون العقد، وقلنا فيه ما يصح اشتراطه. الآن بنتكلم شوي عن الخيار في البيع. شو معنى الخيار في البيع؟ الخيار يعني طلب خير الأمرين، يعني إما أمضي العقد وإما أفسخه، يعني بتعطيني الحرية أنت يا بايع، أنا المشتري، إما نأخذ السلعة لكن إما أن أمضيه، يعني بمعنى نستمر فيه ونأخذ السلعة، أو أردها إليك. وقيل بتعريفات أخرى أنه بيع أو بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع، يعني بيع يحصل البيع على الخيار ابتداء أو بعد العقد اللازم، وقف فيه البت أولا حتى يعتمد على إمضاء متوقع في اللاحق أو أني أردها. طبعا لا يجوز الجمع بين العقد اللازم والخيار في عقد واحد، ما ينفعش أن العقد يكون لازم ومفصول فيه وأمر تام ومبتوت به وفي نفس الوقت في خيار، لا، يا إما لازم يا إما خيار. بعنا وشرينا، نقول لك الصورة الممنوعة، بعت وشريت تمام خذيت فلوسي، معاش نفهمك معاش تفهمني، لكن اسمع راه مرات ما تعجبنيش نرجعها، لا ما وثبت لازم، ما يجوز البيع متردد، لأن هذا يسموه تردد بين الثمنية والسلفية، تردد بين الثمن والسلف، هذا ممنوع. كيف جايك الكلام؟ انت المبلغ اللي اعطيته سلف، والله اعطيته ثمن مقابل سلعه، انت شريت السلعه واعطيته ثمن، انتهى الموضوع. اعطيته سلف معناها خيار، كان ما عجبتنيش بترجع لي هذا السلف، بترجع لي بالضبط، لا في زياده ولا نقصان. اما نعطي لك ومش عارف انا، قد يكون ثمن

0: بدلة وقد يكون سلف. لا ما ينفع فيش، خليه على السلف على الخيار، سلف خذ سلف ونجيك بعد ثلاثة أيام، يا نقول لك تم حول ثمن أو ونشد السلعة عندي أو نقول لك رجع رجع لي. إذن هو في الأصل سلف، أو من الأول نقول لك ثمن هذه السلعة تمت. أنا كان ما عجبنيش بعدين بعد 4 5 7 10 أيام نجي نقول لك والله السيارة ما عجبتني تقبلها نبيعها لك من جديد بيع مستقل، لكن في حقيقة المبلغ اللي أعطيته لك هو هو هو هو ثمن. إذن الخيار طبعا شيل الحكمة منه، هو الحكمة هي فسح المجال، فسح المجال للبائع والمشتري المتعاقدين الاثنين من أجل التروي في المبيع، وخاصة اللي فيها مبالغ يعني عالية جدا. هل هذا البيع يلائم أغراضي ومصالحي أم لا؟ هل هذا البيع يناسبني ما يناسبنيش؟ طب أنا شريت حوش، وش نعرفني؟ مش كل حقائق ما نقدرش نطلعها في لحظة، تقف فم الباب وتقول لي يلا حط لي 100,000 والله 200,000 ونسلمك المفتاح. تبقى غير السبالك، يعني بنخش نشوف نسكن فيه شوي، شوف مشاكل المية، مشاكل الصرف الصحي، مرات حتى الجيران بك يطلع لي جار عندي معاه جريمة، بالك يطلع عندي مشكلة تسريب مياه من فوق في الأمطار وفي الكلام هذا. إذن بنعطوك خيار مدة اسكن فيه جربة 6 أيام شهر شهرين، بعدين نتكلموا عن كل نوع من أنواع السلع هذه والعوض المثمن كم المدة متاحة. بقى بتعطيني أرض خلي نشوفها بقى فيها صبخة، بقى البير هذا ما فيش مية بكل بس يساعدنيش أصلحش فيها الفلاحة. هذه إذن الحكمة، الشريعة أو الشارع الحكيم أعطى فرصة في الأشياء التي حتى لا يندم فيها الإنسان ويبدأ يعني يتحسر وحالة تصير له من الغبن والقهر نادم، وزي ما يقولوا بالعام يعض في صباعه يقول يا ريتني ما وقعتش في هالإشكالية. نقول له لا لا لا، أنت من الأول ابني البيع لك على الخيار وجائز وتقدر ترد فيه كويس. هل هذا موجود في الشرع؟ نعم موجود في الشرع، ودليل مشروعيته حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار عندهم بالخيار ما لم يتفرقا. طبعا التفرق في الحديث هنا عند المالكية اعتبروه على تفرق الأقوال لا على تفرق الأبدان، تفرق الأقوال لا تفرق الأبدان. كيف يعني؟ العقد يلزم بالصيغة بتفرق الأقوال، خلاص إذا كان قال له اشتريت وبعت مش بالأبدان فلا أحق لأحدهما في فسخ العقد بعده، خلاص ولو كانت أبدانهما حاضرة. يعني الحديث المراد منه البيعان بالخيار ما لم يتفرق، الحديث مراد منه التحذير من الكذب وبيان أثره في محق البركة وزوالها، وهذا ما أشار إليه الدسوقي رحمه الله. قال هذا الحديث وإن كان صحيحا لكن صحته لا تنافي أنه خبر أحد، وعمل أهل المدينة اللي موجود في المدينة المنورة يقدم عليه عند مالك رضي الله عنه، لأن عمل أهل المدينة كالمتواتر لأنه من قبيل الإجماع الإجماعيات، والمتواتر يفيد القطع بخلاف خبر الأحد. الخلاصة خلاصة هذا الكلام مش يظل مبسط لديكم، إذا لزم العقد في المجلس ولم يشترط الخيار أو لم تثبت في السلعة نقيصة مضى العقد ولو كان معا. طبعا حديث شنو يقول هو البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان يبيع ويشرو قاعدين مدام هم في المحل يقدر يرجع فيه. لا الإمام مالك يقول مشيك، يقول البيعان بالخيار في الحديث على تفرق الأقوال مش الأبدان، مش الأبدان. يعني إذا كان قال له بعت وشريت خلاص القول انفض انتقلت ترتب الأثر تم البيع والشراء، أو يقول لا احنا بالخيار، وثلاث ايام اربع ايام، ويمشي ثلاث ايام اربع يرجع. حتى لو تفرقوا ذهبوا، ما دام تركين المجال مفتوح في استرجاع السلعه، فاذا من حقه ان يسترجع هذه السلعه، حق يسترجع. والحديث ايضا في نفس الحديث، حديث النبي عليه الصلاه والسلام قال بيعاني بالخيار ما لم يتفرقا او حتى يتفرقا، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كتما وكذبا محقت بركه بيعهما. محقت البركه، ما تكتم، ما تكتمش انت العيوب في السلعه. والله كم من غشاشه يبدو يعني يبدا عند العيب في السلعه ولا يخفيها ولا يبديها، هذا من الغش. ولا بركه في المال، تاخذ في مال وانت غاش الانسان. يعني يا من باعت لحوم ومباعت ادويه ومواد غذائيه ومباعت سلع ومباعت سيارات، كلها مضروبه مغشوشه فاسده غير صالحه، صلاحيه طايحه، وافسدوا عافيه الناس وابدان الناس وعقل الناس. وهذا لا يجوز، والله حرام يا شيخ، حرام هذا، لا بركه فيه، والله لا بركه في المال اصلا اللي تكسب فيه مقابل هذه السلعه المزوره والفاسده. المتبايعان هذين يمحق الله بركتهما اذا كان في واحد غش الاخ في السلعه ولا في الفلوس. ما في اللي يظل يحط فلوس مشركه وفلوس مزوره، فلوس ما هي صحيحه، فلوس ناقصه لانها كبيره ما عدهاش، والاخر مرات يزرق في سلعه وعارف فيها عيب. لا، ما يجوز، لازم تبين او اترك للخيار، قل له والله فيها عيوب يا سيدي، وانت شوف جرب بنفسك ممكن تمشي معاك. على كل حال، أيضا فيه رواية في الدليل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وتكلمنا في هذا الأمر. ويتحدث محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمر، وكان رجلا قد أصابته آمة أو آمة. شين الآمة؟ الآمة اللي هي يعني ضربة عنده في رأسه، مفتوح هيك رأسه في دماغه، حصل خبطة في رأسه فكسرت لسانه، ضربة هيك جت على رأسه قصت لسانه، أو يعني أصابته بشلل في اللسان. وكان لا يدع على ذلك التجارة، ومع ذلك كله كان يبيع ويشتري ويبرح في السوق ويرفع في صوته ويتكلم. فكان لا يزال يغبن، يعني يضحكوا عليه كله، ولما يشتري الحاجة ما يعرفش يتكلم، فكان يخدع فيه. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى له هذا الأمر، ذكر له ذلك، فقال له: إذا أنت بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار 3 ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فرددها على صاحبها. والحديث رواه ابن ماجه. يعني قال له: أنت أي سلعة بس ما حد يضحك عليك، أنت ارفعها معك للحوش وخليك 3 أيام، 3 أيام عجباتك اللهم بارك، ما عجباتكش ردها. هذا معنى بيع الخيار، ما عجباتكش تردها على صاحبها في السلعة. طبعا هذه خاصة الحاجة اللي تجهل ولا تستطيع أن تقيمها إلا بعد استعمالها بالذات هذه الأشياء، لكن راه لو حصل فيها خلل بسببك لا، ما وسلمها لك سليمة وجربها لك في المحل وقال لك شوفها كيف تشتغل، شو رأيك؟ تمام أرفع، جينا احنا حطينا فيها كهرباء عالية، جينا صبينا فيها سوائل ما يضعش فيها سوائل، غسالة المفروض تحط فيها 5-7 كيلو حط فيها 17-20 كيلو، بيرفعها في كذا، نزلها بقوة، حط على حاجة ساخنة. لا، هذه خلاص راحت عليك. الخيار في الاستعمال الطبيعي، في الاستعمال الطبيعي في الظروف الطبيعية، جربها شت معاك يوم يومين ثلاث خلاص كافي. يقول المشتري البايع: أنا أريد أشتري منك مثلا هذه السيارة، لكن ما نبرمش معاك العقد إلا بعد أن يكشف عليها الميكانيكي، أو أن بيشوفها يوافق عليها أبوي أو يوافق عليها أخوي، أو المرأة تقول لها توافق عليها زوجي أو زوجتي اللي هو. فإذا يعني عجباته هو يقول لك إذا كان عجبتني نمضي العقد، وإلا رددتها إليك بشرط ما نجيبهاش مضروبة والله مكسورة والله مسافر بها ماشي فيها 120 كيلو يقول لها نجربها سافر بها ورجع، لا ما ينفع. كل شيء ليه عرف معين يحكمه. هذا الصورة يسموها صورة ابتداء، يعني من قبل لا يرفع السلعة، وهذا اللي ذكرناه حتى في الحلقة الماضية في صورة الخيار في البيع، اللي هو مش الحكمي الشرطي، يعني مشروطة من الأول، مشروطة من الأول، خيار الشرطي، الخيار التروي، خيار التروي. أما خيار النقيصة وهو الحكمي هذه تكون صورته بعد العقد. بعد العقد كيف بعد العقد؟ يعني يشتري شخص آلة ويبرم العقد تاما ويلزم البيع، ولكن يتبين لبعد شراء السلعة أن فيها عيب أثر على شغلها، شغلها ما يشتغل بالشغل اللي واخده على سباهنة، هذا له أن يردها، له أن يردها. إذن هذه أقسام الخيار، إما خيار التروي للنظر، تأمل، شوف، نستشير، نفكر، نقارنها بشيء عندي، وهذا الخيار الشرطي، فلا يقع إلا إذا اشترطه أحد البائعين في العقد قبل الانبرام، سواء من المشتري يقول له نشتري منك السلعة على أن تمهلني نختبرها، أو البايع مرات تجي من البايع يقول له خذ السلعة وأمهلني هل أنظر هل عندي مصلحة في بيعها والله لا، يقول له نبيع، يقول له والله حتى أنا نبيع، حتى ولدي قايل عليه خذها أنت. فيكون خيار من البايع، وأحيانا يكون من طرف ثالث، أصلا من طرف ثالث يقول المشتري أنا سأشتري منك هذه السلعة، والخيار البوي هو اللي بيقول فيها كلمة النهائية فيعود بها الكلمة النهائية. طبعا له مدد وله زمن، إن شاء الله يكون هذا هو موضوع الحلقة القادمة، نكمل به إن شاء الله الخيار وضمان البيع. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: خير الوطن.
1: أتيتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. جمعة مباركة طيبة على الجميع اللي يسمعوا فينا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا وأمسية طيبة مباركة عليكم. كالعادة نطل عليكم في برنامجنا من القلب، معكم ملك محمود. موضوعنا اليوم جميل جدا، لكن بداية قبل ما نبدو الموضوع دائما نبدو باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، فأكثروا من الصلاة على رسول وباركوا دائما للرسول عليه الصلاة والسلام في هاليوم المبارك الجمعة الطيبة المبارك اللي هي عيد لكل مسلم ومؤمن.

مساء الخيرات من جديد على كل قلب يسمعني هالليلة، على كل إنسان يضحك وهو داس في قلبه وجاع، وعلى كل إنسان فقد إنسان كان يوم أقرب الناس لي واليوم ولا شخص غريب كأن عمره ما عرفه. فخلوني أسألكم دائما بداية الحلقة، ودائما أذكركم بسؤال، ودائما نبدأ دائما في حلقتي بسؤال: شن أصعب حاجة ممكن يعيشها الإنسان؟ شن أصعب حاجة ممكن يعيشها الإنسان؟ هل هو الفقر مثلا، ولا المرض، ولا الفراق؟ شن أصعب حاجة تشوفوها أنتم ممكن يعيشها الإنسان؟ الحرمان، الفراق، الفقد والإهمال، البعد على الله. حلو، جميل، إجابات جميلة كلها، الله يبارك. الأمراض، حلو، كلهم ابتلاءات، أكيد كلهم ابتلاءات، هذه لا غبار عليه. المرض والفراق، وعليكم السلام لكل من التحق بنا. أمراض، خيانة، به هذا بالنسبة لنا احنا. ايش أصعب حاجة ممكن يعيشها الإنسان؟ فراق الأب والمرض، الفراق بجميع أنواع، والمرض بجميع أنواع. بهي ما تخافوش من الفقر مثلا، إنسان يكون فقير مثلا، ولا تخافوا منها؟ الخذلان، البعد عن الله، سبب المعيشة الضنكة وكل شيء. لا، ما يخافوش من الفقر، قالوا لا. بهي تعرفوا أن أصعب حاجة أنك أنت تنود من النوم وتلقى قلب إنسان كان يحبك في يوم من الأيام وتغير عليك بدون ما تعرف كيف وليش وشن السبب. تعرفوا الشيء هذا؟ تعرفوا ان في يوم الايام ان القلوب تتغير؟ هل تؤمنوا بالشيء هذا، ان في قلوب تتغير في يوم وليله بدون السبب، ولا حتى انت ما تعرفش السبب، ولا تعرف حتى شن اللي صاير اساسا؟ فأصعب حاجة أنك أنت تنوض من النوم تلقى شخص قريب عليك كان يحبك في يوم من الأيام، يعزك ويقدرك، يتغير عليك بدون ما تعرف كيف ولا ليش. الإنسان هذا كان يفرح قبل بوجودك، واليوم أصبح وجودك وعدمه عنده واحد ما يفرقش. كان مثلا يدعي لك ديما، واليوم يمكن حتى ينسى اسمك، ما عاد يجي على لسانه وما عاش ينطق فيه. وهنا تبدأ دائما الأسئلة: شن صار؟ شن اللي غير القلوب؟ هل الناس تغيرت، ولا الظروف، ولا ربي صرف القلوب لحكمة يعلمها وحده؟ فاليوم بنحكوا على شيء يخوف، شيء صاير معانا، لأن الإنسان ما يضمن حتى قلبه. أنت تقدرش تضمن أي شيء، حتى قلبك ما تضمن ناشرة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر كان يكثر من الدعاء ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تأملوا فيها شوي، تأملوا في الحديث هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دائما الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه، فكيف بحالنا نحن؟ كان الرسول عليه الصلاة والسلام قدوتنا، كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكيف لو الرسول عليه الصلاة والسلام يدعي في الدعاء هذا، فما بالك احنا الناس العادية البشر؟ ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وفي آيات الله المحكمة دائما واضح، كل شيء صريح في آياته. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، عفوا. يعني القلوب
كلها بيد الله. القلوب كلها بيد الله، يقلبها كيف يشاء لحكمة وعدل ورحمة. ثلاث أشياء. الله سبحانه وتعالى يملك هذه القلوب لأنها بيده هو فقط، فيقلبها كيف يشاء لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وعدل منه ورحمة علينا. فهمتوا؟ فاليوم أنا مش قاعدة نخوف فيكم أو قاعدة مثلا كذا، لا لا، اليوم نحب نذكركم إن القلب نعمة، وإذا أنت ما حافظتش عليه بالإيمان والطاعة ممكن هو يتغير وإنت ما تحسش به. اليوم نذكركم إن القلب أساسا نعمة من الله سبحانه وتعالى، لو ما حافظتش عليه بالإيمان والطاعة ممكن في لحظة يتغير وإنت ما تحسش به. فخلوكم معنا، لأن ممكن الحلقة هذه تكون سبب إن الواحد يصلح قلبه ويرجع لربه ويسامح إنسان، أو حتى يدعي للشخص بدل ما يدعي عليه. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف ولا؟ يعني مرات الحلقة اليوم تسبب لكم، تكون سبب في إن ترجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، إن تصلحوا قلبكم، إن تسامحوا إنسان في يوم من الأيام، وإنكم أنتم تدعوا على الشخص بدل ما تدعوا له، تدعوا له بالخير بدل ما تدعوا له. فالقلوب ليست ملكا لصاحبها أو لأصحابها. قلوبنا مش ملكنا، قلوبنا مش ملكنا. يا جماعة الخير، مرات نسمع حد يقول فلان تبدل علي، تغير علي، فلانة ما عادش زي قبل معاي، وانا ايام زمان، وانا الذكريات، وانا العشرة الطيبة، فلان راهو يوم في يوم وليلة تغير علي الفلان هذا، وكأن شخص تاني تغير 360 درجة. فلانة كانت قريبة مني ما عادش زي قبل، كانت ديما معايا 24 على 24، لكن توا حاليا حتى ساعة ما نلقاهاش. باهي وين ايام زمان؟ وين الذكريات؟ لكن الحقيقة اللي لازم احنا نعرفوها ونكونوا مؤمنين بها، القلوب عمرها ما كانت ملك اصحابها. على خاطر هيك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى الصحابة استغربوا وقالوا له: يا رسول الله، آمنا بك وتخاف علينا؟ قالوا له: يا رسول الله، آمنا بك وتخاف علينا؟ قال بمعنى الحديث: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. شفتوا كيف؟ إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. دقيقة بس، دقيقة. يعني الإنسان اليوم ممكن يكون من أطيب الناس، وغدوة إذا ابتعد عن الله سبحانه وتعالى يبدأ قلبه يقسى، يبدأ إنسان قاسي. وممكن إنسان كان غارق في المعاصي وفي ليلة واحدة الله سبحانه وتعالى ينزل عليه الهداية ويهديه الله سبحانه وتعالى ويصبح من الصالحين. لهذا ما نستصغروش من أي حد ولا نيأسوا من أنفسنا، بالعكس، كل ما تقرب نفسك وقلبك للطاعة والإيمان، الله سبحانه وتعالى حيجعلك أطيب الناس.
لكن كل ما تبتعد عن الله سبحانه وتعالى يبدأ قلبك قاسي ويبدأ قلبك يتعامل مع البشر بقسوة. فما تلوم الشخص لو كان يوم من الأيام ماضيه ممتلئ بالمعاصي وفي يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى هداه وبدأ من الناس الصالحين. ما نجيش هنا في يوم من الأيام نلقى شخص كان فلان في يوم من الأيام أو فلانة في يوم من الأيام ترتكب في معاصي أو يرتكب في معاصي ونجي نفكر أنا بعد ما هداه الله سبحانه وتعالى أنت كيف هداك ربي؟ كيف تبت إلى الله؟ أنت كيف تبت لله وأنت قاعد ترتكب في معاصي ونسيت ماضيك ونسيت شو كنت تدير وكيف ظلمت ناس وكيف؟ لا، مدام الله سبحانه وتعالى اهداه إلى طريق الصلاح فأنا مش من حقي أني نفكر بماضيه ومش من حقي أنا نستهين به. إذا الله سبحانه وتعالى قبل توبته وجعله من الصالحين والتوابين فمني أنا بش نحكم عليه ونحكم على ماضيه؟ ممكن أنا نكون إنسانة صالحة في يوم من الأيام لما نبتعد على الله سبحانه وتعالى يبدأ قلبي قاسي. شفتوا كيف؟ فمش مقياس، وما نذكروش بعض بالمعاصي وما نذكروش بعض بالماضي. مفيش إنسان ما عندهش ماضي، كنا نتعلمه ونغلطه ونتوبه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إنسان ربي هداه نجي أنا نفكر بماضيه وبالمعاصي اللي ارتكبها، سامحوني يعني ما أعتقدش إن إحنا لينا الأحقية في الشيء هذا. الحقية الوحيدة اللي للشيء هذا هو الله سبحانه وتعالى، هو يعلم ما خفي في الصدور. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شخص نيته. الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان على قياس نيته. لكن أنا بنجي نحكم على إنسان كان ماضيه في يوم من الأيام كان إنسان عاصي؟ لا، حشا وكلا. ندعي لأن ربي يهديه وأن ربي يثبت قلبه ويبتعد عن المعاصي. علاش في ناس يقعدوا شني يعايروا فيهم بماضيهم للأسف الشديد؟ وهذا أكبر غلط. أنت كمسلم ومؤمن ما تعايرش إنسان زيك زيه الله سبحانه وتعالى هداه بشيء كان في الماضي. ريان قالت كان النبي يقول توبة التائبين ولم يكن يعيرهم بما مضى بعد صدق توبتهم. فعلا فعلا باهي. في الفقرة الثانية علاش تتغير القلوب أو لماذا تتغير القلوب؟ أول سبب اللي هي الذنوب. كل معصية نديروها سواء كانت كبيرة أو صغيرة دائما تترك نقطة سوداء في القلب. إذا تاب الإنسان اختفت هذه النقطة، هي النقطة السوداء. أما إذا استمر في العمل المعاصي النقاط هذه تكبر حتى يغطي السواد القلب كله. كل مرة يبدأ بجزء بسيط، يبدأ بنقطة سوداء بيضة سوداء عفوا على القلب، بعدين لما يكتر الذنوب أكتر وأكتر والمعاصي أكتر أكتر يزيد يغطي السواد هذا القلب كامل. يبدأ إنسان معاش يشعر أبدا، دي عنده اعتياد على المعاصي وارتكاب المعاصي. وهنا يبدأ الإنسان ما عادش يتأثر أبدا بأي آية يسمعها، ولا يبكي من موعظة، ولا يحس بالذنب. وهذا أخطر مرض، مش مرض الجسد، را مرض القلب. لهذا الذنوب لو تراكمت حتغطي القلوب. كل ما انت تذنب كل ما تعرض قلبك للسواد. واخطر شيء مش مرض جسدي، راه مرض عضوي، انما مرض النفوس واللي هي بين القوسين القلوب. لان كل ما انت تقسى وكل ما ترتكب في معاصي ومستمر في المعاصي مش حتتأثر بأذان أو
بآية من القرآن أو تبكي لموعظة أو تبكي بآية معينة ولا تحس بالذنب أساسا، تفقد هالشيء. هذا مرض القلوب هو ران كثرة السواد، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. يعني الذنوب لو تراكمت حتى غطت القلب، شوف كريم يقول: يصبح القلب أسودا كالكلون منكرا، أعادنا الله وإياكم من هذا الحال، جزاك الله خيرا الجزاء، تحياتي لك، شكرا، بارك الله فيك. وعليكم السلام لكل من التحق بنا، أهلا وسهلا بكم جميعا، لكل من التحق بنا على الأثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس، وأيضا على الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا، وجمعة مباركة طيبة للجميع. فأسألوا دائما أنفسكم، ودائما نبدو بأنفسنا: آخر مرة بكيت من خشية الله أمتى كانت؟ آخر مرة سامحت حد لوجه الله؟ وآخر مرة حسيت بلدة الدعاء؟ إذا القلب ما عادش يتأثر فهذا إنذار يحتاج منك مراجعة قبل فوات الأوان. لو حسيت قلبك ما عادش يتأثر بشيء فهذا عبارة على تحذير، إنذار يحتاج منك أنك تراجع نفسك قبل ما يفوتك الوقت، قبل ما الله سبحانه وتعالى ياخذ أمانتك. فيش حد يضمن حياته ولا حتى الساعات الماضية. لهذا لو حسيتك بإنذار بسيط راجع نفسك، عندك فرصة أنك تراجع نفسك، عندك فرصة مدام أنت حي وموجود في الدنيا وتتنفس. إنه خلاص لو الله سبحانه وتعالى أخذ أمانتك خلاص باب التوبة يتسكر، ومعاش ينفع كلمة يا ريت نرجع للخلف، يا ريت نصلح، يا ريت يا ريت، لا خلاص بابه تسكر. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. إيه والله. بقى ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله تعالى.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، جمعة مباركة طيبة على الجميع. في الفقرة الثانية حكمة الله في تقليب القلوب، حكمة الله في تقليب القلوب. بمعنى دائما نحب ناخذ الفقرة ونسألكم سؤال من بعدها نجاوبوا على السؤال هذا باش تشاركوني انتم. خلوني اسألكم سؤال، لو كان الانسان اللي تحبه وتعزه وانسان قريب منك تبيه يقعد معاك العمر كله، شن بيصير؟ ولو كل علاقة اجتماعية تبدأ وتستمر للنهاية، وين بيكون الابتلاء مثلا حسب رأيكم وحسب تفكيركم؟ لو كل شخص تربطك به علاقة اجتماعية، لو كنت بتستمر به من بداية للنهاية، وين الحكمة؟ وين الابتلاء ترى؟ وين الابتلاء؟ ربي سبحانه سيبتلى بالفراق والبعد. الصح، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. باهي، ربي سبحانه وتعالى خلق الدنيا دار اختبار ودار شقاء، مش دار استقرار، مش دار أمان. ركزوا معي، ربي سبحانه وتعالى لما خلق الدنيا هذه بيختبرنا احنا كمؤمنين ومسلمين، دار اختبار، دار ابتلاءات، دار شقاء، دار امتحان، ومش دار استقرار ولا أمن ولا راحة. ما فيش إنسان مرتاح في الدنيا، كلنا نمر بابتلاءات، كلنا نمر باختبارات. يا أما الله سبحانه وتعالى يختبر فينا في صبرنا، في الصفات اللي يجب أن تكون في المسلم المؤمن التقي. لهذا مرات يبعد عنك أشخاص أنت كنت تعتقد في يوم من الأيام أن حياتك حتوقف عليهم. في ناس في الحياة يعتقدوا أن لما نفارقوا أشخاص معينة في حياتنا أي كان، إحنا كاعتقادنا في تفكيرنا كبشر نظن أن الحياة حتوقف عليهم، خلاص مش حتستمر. وبعد سنوات نكتشف أن فراقهم كان رحمة لينا من الله سبحانه وتعالى، وإن بقائهم معنا كان ممكن يكون سبب في هلاكنا. واضحة؟ واضحة. في ناس تعتقد إن في حياتها أشخاص ما تقدرش إن هي تكمل حياتها من غيرهم لأن ديما معاها، لكن الله سبحانه وتعالى يضع ابتلاء واختبار بينك وبين الشخص هذا، بعد سنوات تكتشف أن الحياة مستمرة وأن فراقك عليهم كان رحمة من الله سبحانه وتعالى، وأن لو هم قعدوا في حياتك كان ممكن يكونوا سبب في هلاكك. فقال الله سبحانه وتعالى في آياته الحكيمة، قال بسم الله الرحمن الرحيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني مرات تزعل لأن الشخص ابتعد عليك، لكن ربي شاف الشيء هذا أنت ما شفتاش، في خبايا، في كواليس، شاف الضرر، شاف الفتنة، شاف طريق لو كملت فيه يمكن يبعدك عن ربك العالمين. شوف، شاف الكواليس، شاف ضرر انت ما شفتاش، شاف فتنة موجودة وانت ما شفتهاش، شاف انك في يوم من الايامات ممكن انت تخسر نفسك بسبب شخص معين في حياتك، وممكن تبتعد على طريق الصلاح. فاحنا ننتظره ونشوفه دائما للحاضر، وربي العالم بالماضي والحاضر والمستقبل. الله وحده يعرف الحكمة. الله سبحانه وتعالى لما يضعك في ابتلاء مع أشخاص في حياتك
يعلم أين الحكمة. شفتوا؟ فرد بالك ترتبط سعادتك بقلب إنسان. من أكبر الأخطاء اللي نوقع فيها كبشر إن نعلقه في قلوبنا بإنسان زينا زيه. من أكبر الأخطاء ونربطه في راحتنا واستقرارنا بإنسان مهما كان. إذا هو اتصل بينا نفرحه، إذا هو سكت وجت لحظة صمت احنا نحزنه، لو هو الشخص هذا مدحنا نبتسمه، ولو تغير نحسه ان الدنيا انتهت. لو تغير علينا هالشخص هذا في يوم من الأيام نحسه ان البيبان كلها تسكرت في وجهنا وخلاص الدنيا انتهت. لكن المؤمن الحقيقي والتقي يربط قلبه بالله مش بالناس، مش علاقاته بالناس. كل ما انت تتعلق بالله سبحانه وتعالى، كل ما انت تبتعد عنك انت تتأثر بالناس وانتهاء علاقاتك بهم. لان الناس تتغير، القلوب تتغير والظروف تتغير. ما فيش حاجة دائمة في الدنيا هادرة. كلكم قلتوا دوام الحال من المحال فعلا. واحنا انفسنا مع انفسنا نتغيروا. توا انتم نفس الشخصية اللي قبل اكيد تغيرتوا في جزئيات معينة في حياتكم، مش نفس شخصيتك، انت مش نفس شخصيتك السنة اللي فاتت واللي قبلها، ولا حتكون السنة الجاية واللي بعدها. فهي حتى احنا انفسنا نتغير، فما بالك بالناس، فما بالك بالقلوب؟ ما تتغيرش؟ لا بتتغير. شفتوا كيف؟ اما الله سبحانه وتعالى فلا يتغير، وهو سبحانه باقي. اذا كان قلبك متعلق بالله اي فراق يوجعك لكن عمره ما يكسرك. اي والله جيتي فوقتك. اي فراق يوجعك لكن ما يكسركش. بهي ملاك احكي لنا على قسوة القلب وكيف تبدأ القسوة هذه. كيف تبدأ قسوة القلب برأيكم؟ كيف تبدأ القسوة؟ يا الله يا كريم، ما تجيش مرة واحدة القسوة هذه. عمر الإنسان ما يكون قاسي إلا بمراحل معينة، ما تجيش مرة واحدة. تبدأ بالجفاء، تبدأ بخطوات صغيرة جدا، تأجيل التوبة. مرحبتين بكل من جي. أيوة، تبدأ بخطوة صغيرة. أول حاجة تأجيل التوبة، ترك الصلاة أو التهاون فيها، الغيبة والنميمة، النظر للحرام، الظلم، قطع الأرحام. وكل مرة الإنسان يقول بعدين نتوب، بعدين نتوب، لكن القلب مع الوقت للأسف يعتاد على الشيء هذا، ويصبح للأسف الشديد الذنب عادي جدا. وهنا تكمن الخطورة، إن قلبك بدأ معاش يحس بالقسوة هذه، معاش يحس إنك أنت في يوم ما قطعت صلة رحم، صح؟ أو إنك أنت جرحت فلان أو أي كان، أو ظلمت شخص معين، أو إنك أنت تنظر في الحرام، أو إنك وأخطر شيء إنك أنت تتهاون في الصلاة وتأجل فيها أو تتركها. الغيبة والنميمة طبعا تكلمنا عليها في حلقات سابقة. هذه هي القسوة، هذه هي القسوة. في دائما ناخده في أشياء، لعل وعسى، لعل وعسى القصة هذه تقعد دائما في بالكم كل ما يجي اسمي في بالكم. قصة تقول إن في شخص ديما يذكر ويعرف من أهل الطاعة، شوية شوية بدأ ينشغل بالدنيا، تلاها في الدنيا، بدأ يجري على المال، يجري على العلاقات، يجري يجري يجري ومش ملحق. فكان يقول اليوم أنا مشغول
غدوة نصلي، اليوم عندي شغل، بعدين تنقرأ قرآن. وبعدين للأسف بدي يشعر، معاش يشعر بأي تقصير تجاه الله سبحانه وتعالى، وهذا أخطر ذنب مع نفسه. لأن الذي لا يشعر بالذنب ما زال قلبه حيا، اللي ما يشعرش بالذنب قلبه مات، بينما اللي يشعر بالذنب وضميره يحسسه بالذنب هذا معناه هو لازال قلبه حيا. أما الذي يرى المعصية أمرا عاديا فليخف على قلبه. فديما أسألوا أنفسكم بكل صدق، هل قلبي اليوم أقرب إلى الله من السنة الماضية؟ هل زاد حبي للقرآن؟ هل صرت بديت نسامح أكتر ونعفو أكتر؟ ولا بديت شخص نخاف أني نظلم الناس أو يظلموني الناس؟ والعكس، لأن تغير القلب يبدأ من هذه التفاصيل الصغيرة والخطوات الصغيرة. هذا علشان قلت لكم بداية الحلقة، قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو خير البشر يسأل الله على الثابت أو الثبات عفوا، فما أحوجنا نحن كبشر أن نكثر من هذا الدعاء كل يوم. دائما قولوا الدعاء وانتم مؤمنين واثقين بالله سبحانه وتعالى: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبنا إلى طاعتك. باهي، كيف يمكن للقلب أن يعود حيا بعد أن قسى؟ في احتمالية أن القلب يرجع يعيش بعد ما كان القلب هذا قاسي؟ إجابة حناخدها منكم في البداية وبعدها حنتكلم. هل يمكن للقلب أن يعود حيا بعد أن قسى؟ بالتوبة. جميل، بالطبع، حلو، أكيد، جميل. إيه، باب التوبة مفتوح بدعاء الاستخارة. جميل. باهي، لو أنا سألتكم سؤال صريح ومحتاجة منكم جواب، واقفة أنا توا حياتي توا على جواب منكم أنتم، كويس؟

الموقف يرجع أو لا؟ إيه وهل بقى؟ جميل، بني حنعطيكم بمنطلق آخر بهي، أنتم جاوبتوا على حسب فهمكم للسؤال، فاني حنعطيكم شيء تاني. عايشة فيها حاجة هذه حاليا، لا ديما نحس بتأنيب الضمير. جميل، بهي نعطيكم السؤال هذا بمنطلق آخر وبشكل مختلف تماما، وبنوضح لكم شنو معنى السؤال اللي طرحته. هل حسيت يوم انك انت ما عادش تتأثر انك تسمع قرآن مثلا وما تبكيش؟ في آية هيك كده كل حد منكم عنده صورة او آية معينة يتأثر بها وتنزل دموعها على خاطرها، اكيد صح؟ لو انت تسمع في قرآن وتبكي لمجرد مرور آية سورة النور، جميل، اعطوني كل واحد آية أو سورة سماع القرآن تهتز له الجبال مش القلوب. سورة يوسف، جميل، أعطوني الصور التي تذكروا فيها وتبكوا لو تسمعوها أو تقروها. كل القرآن مؤثر. سورة يوسف، جميل، سورة مريم، حلو، والنازعات تأثر فيها وجاءت سكرة الموت. سورة الأعلى، سورة الإنسان، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. أي أيوة والله، سورة قاف، الإنسان، الكهف، سورة طه، جميل جميل، سورة الرحمن. لما تسمع القرآن وفي جنازة حد ميت وترجع أنك تكمل يومك وكأن شيئا ما صار، زي مثلا حد مات قريب منه الشخص هذا وتوفى، خدي يا ربي أمانة، لكن ما عاش تتأثر، خلاص ما عاش تتأثر، وترجع للأسف تكمل يومك وكأن شيئا لم يكن. أو تشوف شخص مظلوم وما يتحركش فيك ولا حاجة، تبدأ عديم الضمير. إذا صار لك هذا كله فالمشكلة مش في القرآن ولا في الموعظة، المشكلة تكون في قلبك، وهنا تكمن الخطورة. لكن أسمع الخبر اللي يفتح باب الأمل، دائما نعطيكم الشيء ونعطيكم الحل. أسمعوا خبر اللي يفتح باب الأمل، مدام الإنسان حي فباب التوبة مفتوح، والقلب يقدر يرجع أنقى وأصفى وألين مما كان عليه. شفتوا كيف؟ يعني بمجرد أنت متوب إلى الله، بمجرد القلب يتغير يتبدل، بشين يتبدل؟ يرجع أنقى وأصفى وألين حتى في التعامل مع البشر. قلبك يبدأ مش قاسي، تبدأ حنين، تبدأ صافي، قلبك ما يحملش أي شيء بمجرد أنك أنت تبت إلى الله سبحانه وتعالى. شوفوا دائما رحمة الله سبحانه وتعالى. في آية لقوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. شوفوا هنا رحمة ربي، ما قالش إلا ذنبا معينا، قال الذنوب جميعا. يعني مهما ابتعدت عن الله تقدر أنك أنت ترجع. كيف ترجع؟ باب التوبة. يعني الله سبحانه وتعالى يغفر لكل الذنوب جميعا، ما قالش إلا ذنب واحد مثلا أو ذنب معين، قال يغفر الذنوب جميعا. مهما حسيت انك انت ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى، ارجع توب، فهو يقبل التوبة. اكيد يغفر الذنوب للجميع الا الشرك بالله. فعلامات انك انت قلبك حي ويحس قاعد مش فاقد الاحساس ولا عديم الضمير، مثلا تعرف ان قلبك بخير

0: لو انت غلطت وندمت، ركزوا، انا هذه النقاط نبيكم انتم تحطوهم في راسكم مش لشيء، راجعوا بها انفسكم، لاني حنتكلم على القلب الحي وعلى القلب اللي فيه القسوة. وهم العلامات بهي، العلامات كالآتي: العلامات انك انت تحس ان قلبك حي مازال بخير، لو انت في يوم من الايام غلطت اندمت بسرعة، تمام؟ اذا انت سمعت القرآن، قرآن حسيت بشيء يتحرك داخلك، بكيت او تأثرت بآيات من القرآن الكريم، اعرف انك ان قلبك بخير. اذا يوم شفت شخص محتاج مساعدة وانت ساعدته من طيب خاطرك ولانك انت نفسك تسعى الى الخير، اعرف ان قلبك حي وقلبك بخير. لو فاتتك طاعة مثلا، صلاة، تحس انك انت خسرت حاجة كبيرة، شفتوا كيف؟ لو انت في يوم من الايام ظلمت حد او اتهمت شخص معين في حياتك، ما ترتاحش لين تعتذر له. مش حتقدر ترقد وترتاح في النوم الا لما انت تعتذر له او تبادر في الصلح. القلب الحي مش معناها انه ما يغلطش، بالعكس تماما، بمعنى انه ما يرضاش الغلط، ما يرضاش انه هو يستمر في الغلط وهو عارف ومدرك انه هو غلط. باي ملاك انت يعطينا القلب الحي، يعطينا قسوة القلب، العلامات متاعها. لو بالله عليكم، لو كان في حد في يسمع فيها حاليا على الراديو او على الفيسبوك او التيك توك عنده هيك من نقاط معينة، بالله يراجع نفسه، بالله يراجع انفسكم. علامات قسوة القلب: القلب القاسي يغتاب وما يحسش بالذنب، يجرح الناس ويقول هذه طبيعتي، يظلم ويبرر لنفسه. شوفوا، يظلم الناس ويعطي مبررات لنفسه على أساس أن أنا ظلمت الشخص لأني مبرر لنفسي. يشوف النعمة عند غيره ويحسده ويحقد عليه، يسمع الأذان ويقول بعد شوية نصلي، بعد شوية كذا كذا، ويؤجل التوبة يوما بعد يوم. هذه العلامات تحتاج من الإنسان إنه راجع نفسه قبل فوات الأوان، إنه يغتاب شخص وما يحسش بالشيء هذا، إنه يجرح الناس ويقول هذه طبيعتي، إنه يظلم الناس ويبرر لنفسه، إنه يشوف نعمة عند غيره ويقعد يحسده أو يحقد عليه، يسمع الأذان ويقول نصلي بعدين، بعد شوية لين تفوته الصلاة، ويأجل باب التوبة يوما بعد يوم. ممكن الله سبحانه وتعالى ياخذ أمانته هو قاعد متابش. هذه العلامات دائما تحتاج منا كبشر إن احنا نراجع أنفسنا قبل ما يفوتنا الوقت. باهي، أنا حكيت لكم علامات واضحة صريحة، علامات أن قلبك حي وعلامات أن قلبك ميت للأسف. باهي، يمكن توا في حد يسمع فينا ويقول أنا بعيد عن ربي، قصرت في صلاتي، قصرت في أهلي وأحبابي، ظلمت الناس، ونقول له لا تجعل الشيطان يقنعك أو يقنعك أن الطريق انتهى. ردوا بالكم تقتنعوا أن لو يوم في الأيام ابتعدتوا عن الصلاة، يجيكم الشيطان يقول لكم خلاص أنت ما صليتش، ما صليتش عادي، أجلها بعد بعد بعد أن تفوتك الصلاة، فيقنعك أن خلاص الله سبحانه وتعالى مش حيتوب عليك، أنك خلاص أنت خشيت للمعاصي، خلاص ما عادش في أمل أنك أنت ترجع. أنك أنت لو في يوم من الأيام قصرت مع أهلك وأحبابك اتجاههم فالشيطان شنو يقول لك؟ استمر في الـ في الـ في التقصير هذا، استمر، انت عايش لنفسك، عايش لنفسك فقط. لا لا لا، كلهم ليهم حق عليك، كلهم ليهم واجبات عليك، زي ما عندك واجبات واجبات وحقوق امام الله سبحانه، عندك واجبات تجاه امك ابوك اخوتك الناس اللي تحبهم، الناس اللي فعلا تحبهم. او لو انت ظلمت ناس، لو انت في يوم ما تظلمت شخص معين، يقول لك الشيطان استمر في ظلم الناس، انت ظلمت واحد ولا زيد واحد تاني، زيد بعده واحد تاني، استمر في الظلم. فلا تجعل الشيطان ان يقنعك ان الطريق الصلاح انتهى وباب التوبة تسكر عليك. لا بالعكس، باب التوبة مفتوح مدام انت تتنفس. لو كان باب الرجوع باب التوبة مقفول، ما كانش ربي يفتح باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فارجع خطوة وربي يفتح لك أبواب عمرك ما كنت تتوقع أنه يفتح حالك في يوم من الأيام. ليش؟ لأنك أنت واثق بالله ومتمسك بالله ومؤمن بالله وبحكمته. بها إذا تعلق القلب بغير الله تعب. علاش يتعب القلب لما يتعلق بغير الله؟ باعتقادكم أنتم كبشر، وإحنا كبشر ليش نتعبوا لما قلوبنا تتعلق بأشخاص ما تتعلقش بالله سبحانه وتعالى؟ علاش نتعبوا؟ علاش نخشوا في حالات نفسية بمجرد أن إحنا يتعلقنا بأشخاص في حياتنا؟ تعلق القلب بغير الله مذلة ولا عزة إلا مع الله. خلوني نقول كلمة يمكن توجع شوية لكن فيها علاج، خليني نقول لكم بقسوة المرة هذه، ومش هنكون هينة لينة زي ما معتاد. أكبر تعب يمر به الإنسان مش إنه يحب، لا، أكبر تعب إنه يعلق قلبه بإنسان في الحياة أكثر من تعلقه بالله. عارفين أنتم لما تتعلقوا بأشخاص في حياتكم، أمكم، بوكم، أخوكم، أختكم، أي حد في الحياة، زوجكم، أي شيء في الحياة، بمجرد أنت ما تتعلق به من غير تعلقك بالله سبحانه وتعالى، حتشوف قداش ما تتعب في حياتك. لأن الإنسان مهما كان طيب، مهما كان قلبه طيب، يبقى بشر، يغلط، يتغير، يمرض، ينشغل، قد يرحل في أي لحظة. شفتوا كيف؟ الجزء هذا ما نحبش نتكلم فيه صراحة، نخليها لكم بصراحة نحبش نتكلم فيه الجزء هذا، لكن مجبرة أني نتكلم فيه لعل وعسى تتعلموا. مهما كان الإنسان طيب وقلبه أبيض وما يحقدش، نعم ما يحقدش، لكن يبقى بشر، يبقى إنسان، يغلط، يتعلم، يتغير، ويمرض، وينشغل، قد يرحل في يوم من الأيام في أي لحظة. احنا كنا راحلون من الدنيا هذه، فيش حد باقي له، فيش، ما فيش، فيش إنسان بيقعد في الحياة. قديش بتعيش؟ قديش بتعيش؟ مش هتعيش إلا العمر اللي كتبه لك الله سبحانه وتعالى، وحيجي أجلك. فأنت إنسان معرض لكل شيء، التعلق يمرض الشخص ويدمر القلب ويدمر النفسية. أكيد الدنيا فانية ومنتهية وماشية للزوال، لهذا أي إنسان مدام عندك نغزة من الداخل وقلبك طيب وما تبيش الشر لحد، رانا إحنا بشر، رانا قاعدة نقول لكم ان احنا نغلطوا، لكن تفكروا حاجة، الله سبحانه وتعالى لا يغيب ولا ينسى ولا يخذل احدا. اي شخص لجأ الى الله سبحانه وتعالى ما يخذلاش في يوم من الايام، ولا ينسى اي شخص دعاله، ولا يغيب، دائما الله سبحانه وتعالى موجود. لهذا كان الصالحين الصالحون شنو يقولوا؟ من تعلق بالله كفاه ومن تعلق بالناس أتعبوه. الناس الصالحين شنو يقولوا؟ يقول من تعلق بالله كفاه ومن تعلق بالناس أتعبوه. يعني التعلق بغير الله حيتعبك لما تتعلق ببشر. فرد بالك تتعلق ببشر أيا كان مكانت، أمك، بوك، خوك، أيا كان مكانت بالله عليك. أوكي، احنا خلونا نكون واضحين شوية. ما فيش إنسان ما يحبش أمه، ما يحبش بوه، ما يحبش خوه، أخته أو صديقته، صديقة أو صديقتها، صديق وصديقة. ما فيش حد خالي من الشيء هذا، هذا القلب وما يهوى. لكن الفكرة إن إحنا الشيء هذا ما خلوش يدمرنا إحنا نفسيا، ما يخليناش إن إحنا خلاص نشوف الشخص إنه كل شيء، لا. لأن كل ما بتغلط في الشيء هذا كل ما بيرفعك لمكان آخر، كل ما تبتعد عن الله سبحانه وتعالى. فحلو الإنسان لما يوزن كل شيء بمقياس بمعين بميزان معين، تحس إنك أنت مش مقصر مع الله سبحانه وتعالى، وبالمقابل مش مقصر مع ناس اللي حواليك. ففي توازن، وديما أوزنوا الأشياء، وديما نقولوا إحنا شد العصا من النص، ما تحاولش انك انت كذا كذا، لا. فعلق قلبك بالله، من تعلق بالله كفاه ومن تعلق بالناس اتعبه. لماذا تتغير المشاعر المتعلقه بالقلب؟ هلبة من الناس يقولوا كان الشخص هذا كان ابوي يحبني زمان وفجاه تغير علي ابوي، أو أمي كانت تحبني بس تغيرت علي في معاملتها، أو أختي أو أي زوجي أي شيء في الدنيا. لكن الحقيقة مش كل تغيير يعني إنسان يكرهك أو سبب الكراهية. مرات الإنسان يتغير بسبب ظروفه، ومرات بسبب تقصيره في علاقته بالله سبحانه وتعالى، ومرات يتغير عليك لأن الله صرف قلبه لحكمة لا يعلمها إلا هو. لهذا رد بالك تتسرع في الحكم على الناس، ولا تبني حياتك كلها على تفسير واحد. مرات الشخص يتغير عليك في الحياة، لكن قلبه يتغير عليك، لكن مش كل شيء راه سبب أن الإنسان هذا يكرهك مثلا، او يحقد عليك، او يغار منك، او اي شيء من الكلام اللي مش حلو اساسا. مرات الانسان يتغير بسبب ظروفه، صار معه ظروف قاهره تغير. مرات بسبب تقصيره في علاقته بالله سبحانه وتعالى، حب انه هو يتقرب من الله سبحانه وتعالى يتغير. ومرات الله سبحانه وتعالى صرف قلبه لحكمه لا يعلمها الا هو. لهذا رد بالك تتسرع في الحكم على الناس، ولا تبني حياتك كلها على تفسير واحد، ولا تجعل قلبك سجنا. في ناس يعيشوا سنوات لسنوات طويلة كل يوم يتذكروا كلمة جارحة انقالت من شخص معين في حياتهم، أو موقف قديم صار، أو شخص ظلمهم، وكانوا يعاقبوا أنفسهم كل يوم على يوم. فيا جماعة، التسامح ما يعنيش أنك أنت تنسى، ولا يعني انك انت ترجع تثق في ذاك اللي اذاك في يوم من الايام، اللي جرحك خذ لك، اللي دار لك اي شيء، ظلمك ظلم بالذات يعني. لكن يعني انك انت تحرر قلبك من الحمل الثقيل، لان القلب الممتلئ بالحقد عمره ما يلقى مكان للطمانين ولا الامان. لما انت تسامح الشخص اللي اذاك، او صار لك موقف معين معاه، أو في يوم من الأيام ظلمك، كويس، لما أنت تسامحه أنت قاعد تحرر في نفسك من الحمل الثقيل، باش أنك أنت في يوم من الأيام ما تحقدش عليه. في يوم من الأيام تتلاقى أنت وياه حتى صدفة تمد يدك تسلم عليه، مش تبتعد عليه أو دير روحك مش بحتاش. كل ما تسامح ربي يريح لك قلبك، مش بس الطرف الثاني ريح لك انت قلب. فتخيل لو شخص يحمل حجرا ثقيلا كل يوم، كلما مشى تعب اكثر. فلما جوه ناس قالوا له اترك هذا الحجر، لكن الشخص هذا رفض وقال انا تعودت عليه، هذا الحجر هو الحقد، هو الغل، هو الانتقام. مرات نحمله لسنوات، من بعدها نستغربوا علاش احنا مش مرتاحين في حياتنا، علاش لما نفكروا الشخص هذا نحقد عليه اكتر، قلبنا يغل عليه اكتر، نكرهوه اكتر، نبوا ننتقموا منه اكثر واكتر، لانك الحجر هذا ما تبيش تتخلص منه، لان المشاعر هذه السلبية ما تبيش تتخلص منها، لانك انت الاساس اللي تعبي في قلبك بالاشياء هذه. بمجرد انك انت لما تسامح الشخص حترتاح من الحجر هذا. فرسالة لكل مستمع ومشاهد يسمع فيها حاليا، اذا كان في قلبك خصومة من اخ اخت او قريب او صديق، دائما اسأل نفسك شني حنستفيد لو انتهى العمر قبل ما نسامحه. الدنيا زي ما نقول لكم دائما اقصر مما نتخيل، الدنيا صغيرة، ما فيش حد يضمن حياته، وما فيش حد يضمن بعد ساعة احنا حيين ولا ميتين، لان في اشخاص مرات طلعوا حتى من حياشهم ورجعوا في تابوت. فرد بالك تقول لا انا شو بنستفيد، شو بنستفيد لو انا سمحته، او شو بنستفيد لو ما سمحتاش مثلا. شفتوا كيف؟ فدائما ندعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم طهر قلوبنا من الحسد والغل والكبر والرياء، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة نلقاك بها يوم القيامة. ديما قولوا الدعاء هذا، خليكم ملازم لكم الدعاء هذا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم طهر قلوبنا من الحسد والغل والكبر والرياء، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة نلقاك بها يوم القيامة. فالقلب السليم أغلى ما تملك. لو عندك قلب سليم خالي من الشوائب هذه، أنت أغلى واحد وأغنى واحد في الدنيا وأغنى واحد في الآخرة. شوف، مش المارة، القلب السليم الخالي من الشوائب. والله يا جماعة القلب السليم أغلى من كنوز الدنيا هذه كلها، لأن المال ممكن يضيع، الجمال يذبل مع الوقت، المناصب تزول، لكن القلب إذا صلح صلحت حياة الإنسان كلها. لو الإنسان عنده قلب سليم أنت هنفزت بالدنيا وبالآخرة. شوفوا، يوم لا ينفع إلا القلب السليم. في آية في القرآن الكريم لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جميل، تخيلوا هذا المشهد، لا منصب ينفع ولا شهرة ولا مال ولا متابعين ولا حتى أقرب الناس لك، لأمك لأبوك لأخوك لأختك لأي حد في الدنيا. الشيء اللي حينفعك في الدنيا هذه هي رحمة الله سبحانه وتعالى، اللي هو قلبك. إذا كان قلبك سليم فاسأل نفسك كل يوم، كيف سيكون قلبي إذا وقفت بين يدي الله؟ لما توقف قدام الله سبحانه وتعالى وبين يدي الله، أسأل نفسك كيف حيكون، هل حيكون قلبك سليم خالي من الشوائب ولا قلبك معبي بالشوائب؟ فلا المناصب حترفعك ولا تعلي من مقدارك ولا الشهرة ولا المتابعين ولا أموال نزلت عليك بشكل كبير ولا حتى أقرب الناس لك. واضحة؟ اللي حينفعك رحمة الله في قلبك، إلا كان قلبك سليم هنا أنت فزت بالدنيا وبالآخرة. بايشن هو يا ملاك القلب السليم؟ القلب السليم هو القلب اللي يحب الخير للناس، القلب اللي ده في يوم من أيام أخطأ يستغفر الله سبحانه وتعالى، إذا ظلم يعتذر، إذا أعطى يشكر، وإذا منع يصبر. القلب السليم ما هوش قلب خالي من الألم والجرح، لكن قلب مليان بالثقة بالله. شفتوا كيف؟ القلب السليم هو اللي يحب الخير للناس زي ما يحب لنفسه. القلب اللي في يوم إذا أخطأ في حق فلان يستغفر الله، إذا ظلم شخص في حياته يعتذر، إذا أعطى أو أعطي يشكر، وإذا منع لو رب الله سبحانه وتعالى منع من شيء يصبر. ما تعرفش حكمة الله وين؟ فالقلب السليم ما هوش قلب خالي من الأوجاع ولا الألام، بالعكس تماما، لكن القلب السليم هو القلب المليان بالثقة بالله والتوكل على الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى. مرات اليوم نعتني بشكلنا الخارجي أكثر، بمظاهرنا الخارجية أكثر للأسف الشديد. أصبحنا نحن في بعض منا يعتني بشكل الخارجي ومظهر الخارجي والصورة الخارجية، الكفر الخارجي، لكن ما نعتنوش بقلوبنا، بنفوسنا. مثلا إذا مرضت، إذا في يوم من الأيام مرضت عينك أو عينك أصابها مرض معين، وين تمشي طول الطبيب، صح ولا؟ لو وجعتنا سن ونمشوا للطبيب باش ناخذ العلاج. لكن إذا امتلأت القلوب بالحسد أو الكبر أو الرياء، لو امتلأت القلوب هذه بالحشد، هي بالأشياء السلبية زي الحسد والحقد والغيرة والرياء و و و و فكم مرة احنا جلسنا مع أنفسنا نقول يا رب أصلح حالي، يا رب أصلح قلبي. وللأسف الشديد نهتم بكل شيء، بالمظهر الخارجي، بعلاقاتنا الاجتماعية، بي لكن ما نهتموش بقلوبنا وصفاء قلوبنا، وهي أغلى ما نملك، وهي أمانة عندنا. بقى كيف نحافظوا على سلامة القلب؟ يأتي هذا السؤال من منطلق الكلام السابق اللي تكلمنا عليه، كيف نحافظ على سلامة القلب؟ أولا حافظ على صلاتك. الصلاة ليست مجرد حركات، هي صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. كل سجدة صادقة تغسل شيئا من هموم القلب، كل ما تخشع إلى الله سبحانه وتعالى بنية صادقة تغسل لك ذنوبك بصفة عامة، تغسل لك حتى الهموم اللي في قلبك. ثاني شيء باش نحافظ على سلامة قلوبنا، الإكثار من قراءة القرآن. القرآن ليس كتابا يقرأ فقط، بل هو حياة القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ولاحظوا لم يقل تطمئن بالأموال ولا بالشهرة ولا بالناس، بل بذكر الله. كل ما ذكرت الله سبحانه وتعالى وقرأت قرآن، كل ما يطمئن قلبك ويكون خالي من الهموم. ثالث نقطة، سامح. ليس لأن من ظلمك يستحق، بل لأن قلبك يستحق أن يعيش مرتاحا. ثلاث نقاط، صلاتك، قراءة القرآن، وإنك أنت تسامح. وقلبك يكون أبيض، يكونش أسود قاسي. لو حسيت أنك أنت قاسي ويعني قاسي مع بعض الناس راه زيد راجع نفسك، ما تلومش الناس، راه راجع نفسك أنت. أنت عندك خلل معين في حياتك، عندك شيء معين. لكن لما كل ما تكون أنت قلبك سليم وصافي وما تحملش في نفسك وفي كذا، كل ما أنت ترتاح. كيف نثبت قلوبنا في زمن كثرت فيه الفتن؟ للأسف الشديد في زمن أصبحنا في زمن الفتن، انتشار الفتن بشكل غير طبيعي. فإحنا كيف نثبت قلوبنا في الزمن هذا اللي يخوف بدي؟ يا جماعة لو في نعمة، لو في نعمة أكثر ونعمة للناس قاعدين غافلين عنها، هي نعمة الثبات، انك انت تكون ثابت على شيء معين. مش فقط انك انت تبدأ طريق الخير بس، لا لا، هي فكرة الاستمرار في طريق الخير. كم من شخص كان محافظ على صلاته من بعد فترة كاسل في صلاته لانه ما فيش استمرارية؟ كم من شخص كان متعلقا قلبه بالقرآن ثم شغلته الدنيا، تلاها في الدنيا؟ كم من شخص كان يحب الخير للناس، من للأسف الشديد دخل إلى قلبه الحسد والحقد لأن ما فيش استمرارية عليه حب الخير. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم دائما يكرر ويقول، لأن عارف القلوب تتغير وتتقلب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، دي ما قولوها. فتأملوا الرسول كل يوم يدعي الثبات. الثبات هنا شنو هو؟ انك انت تثبت وتستمر في الشيء اللي تدير فيه. بمجرد ما تتكاسل على الشيء هذا تتراجع خطوة للخلف. الفتن لا تستأذن احدا. الفتنة ما تجيش وتقول لك استعد انا جايت لك راه. الفتنة لما تجي ما تقولكش راه استعد انا جاياتك توا، لا. أول حاجة تدخل بهدوء، مرة بكلمة ومرة بصورة ومرة بصاحب سوء ومرة بكبر دخل للقلب ومرات بحسد. شفتوا كيف؟ يعني ما يجيكش تعطيك إنذار تقول لك راهو الفتن أنا جاياتك، استعد أنا جاية، لا لا لا لا. تخش بخطوات بسيطة، تدخل بهدوء، بكلمة، بصورة، بصاحب سوء ترافق فيه، بكبر دخل القلب، ومرات بحسد وحقد وغيرة وغيرة البشية. المعركة الحقيقية ليست في الخارج، إنما المعركة الحقيقية داخل قلبك، في النفوس، جهاد النفس، هذه هي المعركة الحقيقية. أما شكلك الخارجي والمظهر الخارجي والأمور الخارجية ما ليش أي قيمة، عكس تماما للمعركة اللي موجودة داخلك، الفتن الموجودة داخلك. فأربع أشياء تثبت قلوبنا إحنا كبشر: قراءة القرآن، كل ما ضاقت بك الدنيا أفتح المصحف وأقرأ آية سورة، ليس لأنك تريد أن مثلا تنهي وردا فقط، بل لأنك تريد أن تحيي قلبك. فالقرآن شفاء ونور ورحمة، القرآن الكريم شفاء نور رحمة. الدعاء الثاني هو النقطة الثانية للأشياء اللي قاعدة تثبت القلوب. رد بالك تستهون بدعاء أو تستصغر بدعاء معين، ربما دعوة واحدة في جوف الليل تغير حياتك 360 درجة. أكثر من القول وأكثر من الدعاء، كل ما أنت تدعي كل ما الله سبحانه وتعالى يستجيب. ثالث نقطة الصحبة الصالحة. يقولك الصاحب ساحب، صاحب ساحب، صح؟ نعرفوها الحاجة هذه، الصاحب ساحب. إذا كان الصحبة الصالحة عندك صحبة صالحة حتتأثر بالصحبة الصالحة، حخليك تصلي، حخليك ديما تحب الخير لأنه هو صحبة صالحة. إذا كان صاحب سوء حيرفعك لخط آخر إلى المعاصي. الصحبة الصالحة القلوب تتأثر بمن حولها. إذا جلست مع أهل الخير أحببت الخير. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. أي والله يا فوفا، إذا جلست مع أهل الخير أحببت الخير، وإذا صحبت أهل الغفلة قسى قلبك دون أن تشعر. فاختر من يذكرك بالله لا من يبعدك عنه. ديما اختار الصحبة الصالحة اللي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، اللي دائما يخاف عليك. ركزوا معي، الصاحب الصح والصالح، على فكرة الصحبة الصالحة راهو صاحبك صالح في الدنيا حيدخلك للجنة. راه لو كان مثلا في يوم من الأيام أنت دخلت إلى النار، يبدأ ينادي في الله سبحانه وتعالى أن صاحبي هذا خليلي كذا، فالله سبحانه وتعالى يطلعه من النار ويجيبه لك لأن صاحبك. وهذه الصحبة الصالحة فعلا، الصحبة الصالحة جميلة جدا. أنا نحب نتكلم عن الصحبة الصالحة. ليش الصحبة الصالحة؟ اللي خاف عليك من المعصية، اللي خاف عليك لو أنت في يوم من الأيام تنحدر في خط خاطئ، يكون قاسي معاك، مش يضحك لك، مش يصفق لك ويقول لك استمر، لا، يقسى عليك، يتعصب منك لأنك أنت قاعد توقع في المعاصي بدون ما تشعر، يجي يذكرك غلط الطريق هذه اللي مشاها يا صاحبي، غلط، راه لا تصلح بيك ولا تصلح بي. لما يجيك يقول لك ما تديرش الشيء هذا، هذا كبر غلط راه. هذا الصاحب الصح، هذا الصاحب الصالح اللي يدعوك دائما للخير. نود صلي يا فلان، نود صلي، حافظ على صلاتك يا فلان. لاني نين يقول فيها هو الصاحب الصالح يدوش نقول الصاحب الصالح يقول انا ما نبيكش في الدنيا، صحبتك ما نبياش في الدنيا فقط، لا لا لا. الصاحب الصالح يقول لك انا نبيك في الاخره، من كتر ما حبتي ليك صاحب صالح ونخاف عليك ونبي مصلحتك، نبيك معاي في الاخره، ما نبيكش معاي في الدنيا فقط. هذا هو الصاحب الصالح، هذا هو فعلا اللي يدعي لك في ظهر الغيب، اللي يتمنى لك كل خير، اللي يوقف معاك، اللي ما ياخذ لكش، اللي يقعدش يصفق لك بمجرد انك انت انحدرت الى الخطأ والمعاصي، ينهاك على الشيء هذا، وممكن حتى يعاديك على خطر الشيء هذا، باش ترجع لصوابك وترجع لعقلك واستقامتك. هذا هو الصاحب الصالح اللي في الدنيا، اللي لو انتم عندكم في حياتكم حافظوا عليه، مش تخسروه، حافظوا عليه، لانه يعرف قيمة الشيء هذا. يعني هو ما يبيكش في الدنيا فقط صاحبة، يبيك، لا، يبيك صاحبة في الدنيا وفي الآخرة، اللي يخاف عليك. رابع نقطة، محاسبة النفس. قبل ما ترقد أسأل نفسك، هل ظلمت حد في يوم من الأيام؟ هل جرحت حد بكلمة؟ هل قصرت في حق الله؟ هذه المحاسبة تحتاج منك وتجعل قلبك دائما مستيقظ، وما يخليش قلبك يعتاد على الخطأ والطريق الخاطئ. هذا. فتخيل لو أن الله كشف لنا قلوب الناس، تخيلوا معي، مجرد تخيل فقط، لو أن الله سبحانه وتعالى كشف لنا قلوب الناس اللي حوالينا، هل كنا نهتم بالمظاهر كما نهتم بها حاليا في اليوم هذا والأيام الجاية احنا بصفة عامة؟ أكيد بتقولوا لا. لو الله سبحانه وتعالى كشف النوايا وكشف لنا القلوب، ما عادش تهتموا بالمظاهر، الشكل الخارجي، لأن أجمل قلب قد يكون في أبسط إنسان، وأقسى قلب قد يكون خلف أجمل ابتسامة. لهذا لا تنخدع بالمظاهر، المظاهر خدعة. وأسأل الله أن دائما أن يرزقك قلبا نقيا صافيا لا يحقد على أحد. لهذا رسالة لكل شخص يسمع فيه، إذا كنت تمر بابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لا تقل لماذا أنا، بل قل يا رب لا تجعل هذا الابتلاء يغير قلبي. لأن المصيبة الحقيقية ليست في فقد المال ولا فقد المتابعين ولا الشهرة ولا الأشخاص اللي في حياتنا، المصيبة أن تفقد قلبك وأن يبتعد عن الله ويبتعد عن طريق الصلاح. إن شاء الله فهمتوا موضوعنا اليوم، وحنفتح الخطوط بإذن الله على 092-150-59-99 092-150-59-99. طبعا مش حننسوا احنا. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. جمعة مبارك عليك.
1: شخبارك؟
0: الحمد لله. بس عليني صوتك شوية.
1: مرمرة نجيب بطن عليك.
0: كيف؟
1: قلت لك أنا ولدان مرة نجيب بطن عندك.
0: يا مرحبا بك. أهلا وسهلا. نورتيني والله وأنستيني. مرحبا.
1: الموضوع اليوم كافي نعرف إنسان ده يقرب لي أبتع عنا اللي قلبه ميت. أقسم بالله نفسي سبحان الله. كيف تخافش ربي؟ والله مش جرمة، هي قضية ما تخافش ربي. كيف مرات نقول معقولة ما فيش، يعني نقول معقولة ما تخافش ربي، معقولة ما تحسش إن مثلا يوم من الأيام إن غدوة في حساب ولا نسأل عليها ولا كده، ما نحس فيها ما تخافش. أقسم بالله رغم إن لي مرات ما عمرش تعملت معاه، نحس في روحي نقول لها يا ربي، نقول كلمة لحد مثلا، نقول لا إن شاء الله ما يزعلش مني، تلقيني أفكر فيه.
0: صحيح. بقى استمر استمر استمر. ولا وصلت الرسالة؟ وصلت الرسالة شكلك. بقى دقيقة بس خلنا نقرأ تعليقات. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم انصر المجاهدين. اللهم امين. شكرا بارك الله فيك يا صبري. ايضا الورفلية تقول ربي يخليك ويحفظك ان شاء الله، ويخلي الجميع يا رب ويحفظكم جميعا. حنان تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعتك مباركة يا رب. ليبي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة بطيبة قلوبكم وعطر أنفسكم في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. اللهم أمين يا رب العالمين. ليبي يقول أنا من نظري القلب القاسي يبقى قاسي مهما مر عليه الزمان، لأنه فقد الشيء لا يعطيه. قال لك نعم، القلوب لم تعد تتأثر لأن كثرة المواقف أو الصور المؤلمة جعلتنا يموت فينا الإحساس والعطف والحنية. كانوا أجدادنا أرحمهم الله رحمهم الله لا فيس ولا إذاعة مسموعة ولا إذاعة مرئية ولا قنوات فضائية، كانوا يتأثرون في أبسط شيء تجدهم يسمع منهم أحد خبر محزن تجدهم يتأثرون، ولكن الآن لا. عندك إشكالية مع نفسك يا ليبي. خليني أكون معك صريح، ما ليش علاقة بالأجيال السابقة، ولا علاقة بالمواقع التواصل الاجتماعي، ولا علاقة بالتطور التكنولوجيا، ولا علاقة بشيء. هذه مسألة نفسية، مسألة النفس ومسألة قلوب. مش تقولي أنا قاعد حاليا ما نتأثرش، هذه مشكلة مع نفسك. على فكرة الإنسان اللي ما يتأثرش، أنا نعتبر فيه إنسان، وما نقدرش نجزم نقول الإنسان القاسي حيقعد طول عمره قاسي، لربما الله سبحانه وتعالى يهدي ويلين قلبه، وممكن يكون أفضل مني وأفضل منك. لهذا ما نقدرش نجزم ونعطي حكم، لأنه مش مصرح لي ولا مصرح ليك. الله سبحانه وتعالى يعلم بالخبايا ويعلم النية ويعرف القلوب، فأنا ما نقدرش نجزم ونعطي حكم على أي كان. في ناس ترتكب معاصي، في ناس قاسية القلوب ترجع تتوب إلى الله وتلقاها أطيب وأحن خلق الله. تندريش حاجة هذه بيد الله. ألو السلام عليكم.
2: عليكم السلام. أهلين أستاذة ملاك، كيف الحال؟ جمعتك مباركة.
0: أهلا وسهلا، جمعة مباركة طيبة بنت القربولي، نورتي
2: إن شاء الله. يا رب النور نورك ديما. أكيد نحييك أنت أستاذ يونس، نقول لكم جمعتكم مباركة إن شاء الله، كادر السرايا ومستمعين لو فيها إن شاء الله. جمعة مباركة يا رب، فعل يوم المبارك يا رب العالمين. إن شاء الله كل مريض ربي يشفيه، وألف الحمد لله على سلامة فاطمة أو فاطمة اللي رجعت على
0: الأولاد
2: الحمد لله يا ربي، وكافة المرضى يعني نتمنى لهم دائما انهم يرجعوا اللي قاعدين برا، وان شاء الله نتمنى لهم الشفاء، وكل من توفى الاجل فاليوم مبارك ربي يرحمهم ان شاء الله برحمته الواسعة
0: ان شاء الله.
2: وبارك الله في مجهوداتك يا استاذة ملاك،
0: الله يعزك ويحفظك ويخليك يا رب. تفضلي يا بنت القربولي تفضلي.
2: بخصوص الموضوع علي يعني علي صاحب كيف يكون معاك وهيك يعني
0: هو مش تمام بقى كملي.
2: ايه يعني ديما الواحد يسمع مفروض الصاحب او الرفقة يعني رفقة الصديق معك او يعني صاحبتك تكون ديما اللي ديما ترشدك للصحة، اللي ديما تنهاك، اللي ديما لما تمر انت بأزمات تبدأ تصبر فيك يا أستاذة ملاك. يعني فوق مرضك، فوق فقرك، فوق نجاحك، فوق حزنك، فوق يعني فرحك، في كل شيء تلقاها تدعمك بكلمة طيبة. مثلا تكوني مريضة توصيك، مثلا تكوني مثلا يعني ناجحه في اي شيء تفرح لك، حزينه برضو تحزن معك. يعني بصراحه انا نقول لك احيانا مثلا انا مثلا يعني سبيل مثال في وحده نعرفها في اللي يقول عليها انها هي انسانه ماهيش طيبه، ما هي انسانه يعني ماهيش ما كيف يقولوا لي انت تتحملي فيها وتزيدي فيها وكذا. نقول لهم انا اللي يجيني في وقت يعني انا نكون محتاجه فيك او يوصيني في حالة وفاة ما ننسى هلاش، والله العظيم ما قدرش ننسى مهما كانت الإنسانة هذه شني أو الشخص هذا شني مهما كان، خلاص وفاني فوق حزني اللي حاجة كبيرة هلبة ننسى اللي فات وننسى حتى كلام الناس عليه، والله العظيم ننسى بعيد.
0: جميل
2: يعني ديما وقت أكثر حاجة وقت الحزن يعني تفرح لحد يوصيك أو حد يقدم لك التعزي، يعني خاصة في وفاة باقي رحمة الله عليه، فلما حد يقدم لك التعزئة هذه نتفكر لها في سنة 2021 ما نقدرش ننسى، مستحيل ننسى حتى لو كان شخص هذا ما ينفعش أو هذه ما تنفعش، فكل اللي يقولوا فيه عندي ولا كأن عندي، لا ما نشبح لاش أنا، أنا ما نشبح لاش.
0: صحيح
2: ديما الكلمة الطيبة هي اللي تقعد راها، والله يلا والمواساة هي هذه اللي تدوم معك، فما نقدرش ناخذ وقت.
0: شكرا
2: أكيد المستمعين،
0: شكرا
2: أكيد حتى هم حيتواصلوا معك.
0: أكيد
2: تحية للجميع.
0: شكرا بارك الله فيك، بارك الله فيك. شاعر خليفة يقول مساء الخير أختي ملاك، جمعة مباركة إن شاء الله على جميع، أشكرك على هذه البرامج الهادفة التي تعالج قضايانا اليومية، شكرا يا شاعر. قال الصفي قلبك مد يدك خلي الدنيا تفرح بك، يا دي أغنية شكلها. أنا السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح مساءك كله ياسمين، وعطور المحبة ليك ولكل المستمعين الحلوين زهني بال وسالم التجورة وكل اللي يخش معك
0: واللي
3: حاضرين الموضوع إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، تفضل.
3: ألو،
0: نسمع فيك يا ناجي،
3: صوتك بعيد شوية هكي،
0: باهي نسمع فيك، استمر يا ناجي.
3: شو الموضوع اليوم على الصف الأسفانية ولا؟
0: إيه يا ناجي متأخر على المنهج.
3: إيه يا ناجي، أنا نسمع فيك هيك على هوا مطورة.
0: لماذا تتغير القلوب يا ناجي؟ أخذناها بمنطلق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك.
3: يا رب يا رب يا رب ثبت قلبي على الإيمان ولحب الناس ولحب بلادي يا رب.
0: اللهم امين.
3: بعد علي فواحش ما ظهر منها ومن بطن، وبعتلي قلوب حنينه غيرناها، نفس الامور هي خلقنا ربي على سنه ورسوله، وحنين ماشيين صح، لكن الانسان هو اللي يتغير، الدنيا قاعده زي ما هي، والناس زي ما هم، والعالم زي ما هو، لكن حنين نفوسنا تغيرت، الواحد يصفي نيته ونقول حتى انا نفسي نقدر عليك راهو. لازم الواحد يصفي نيته، يقول لك حياة أبوي زمان يقول لي أركب على البيضة تغلب، قلت له يا أبوي الله يرحمه، قلت له شو المعنى أركب على البيضة تغلب؟ قال لي صفي نيتك تربح. أنت كيف يا ملاك؟
0: إيه فهمت.
3: الواحد لازم يصفي نيته ويخلي الأعمال بالنيات، نيتك صافية ما تدوراش العبد والجان والتخبيط، هذا ما تدوراش، من برا صفي نيتك بينك وبين ربي، إن ربي هو اللي خلقه يقول يعلم بيك ومستحيل يضرك مرة في الصح تلقى الصح.
0: أكيد
3: دي الحاجة تو تشوف فيها الحاجات اللي تصير في الدنيا وبالذات في ليبيا هذه مش من ربي راه من النحنيرة.
0: أكيد
3: إن ربي أعطانا جوهرة وأعطانا عقل وميزنا على جميع الكائنات بهالعقل الطيب وجينا مسلمين من نعمة الإسلام. واحد يصفي وضعه ويمشي بسنة الله وبكتاب الله والله نمشي بحياتنا صح وجميع توبزاليب يا خلنا وكلام يجيب كلام وزارة ليبيا جميع الإمكانيات فيها والخير موجود فيها وساحة من 2000 كيلو ونار ومواقع استراتيجية بالسياحة في النفط في الغاز لكن تبي عقول تبي نفس تخاف الله وتحب الوطن
0: تبي قلوب
3: تبي نيتها
0: تبي قلوب حية.
3: هذه رسالة الواحد يأداه ويطلع.
0: أكيد أكيد أكيد بارك الله
3: مزبوط
0: فيك.
3: ولا
0: مزبوط كلامك مزبوط لا خلاف عليه.
3: الواحد يأدي رسالة بينه وبين ربي يطلع لنا الدنيا متاع غرور.
0: أكيد
3: ديما نقول لكم فيها لو كان دامت الدنيا هذه والله فيها حاجة حلوة راه اليهودي ما شافش فيها شغبة مية.
0: صح
3: ليش انت هكي هكي تأملي روحك وقولي علاش يموت دوام يكسر ويدير لأن ربي يمهل ولا يهمل وما تقوم لهم قائمة ليوم الدين راه مهما داروا ما ما كسروا حيرجعوا للسفر لوطا
0: صحيح
3: حقراء حتى في كتاب الله.
0: غير اسمعني تمام
3: بارك الله فيك يا ملاك ويرحم والديك ويا دكتورة صراحة صدق هاني بالي سمك دكتور تجيب في مواضيع صح.
0: والله بارك الله فيك
3: والله جديات الله والله دكتور إعلامية صح.
0: بارك الله فيك
3: بارك الله فيك
0: الله يعزك الله يعزك يا ناشي. تسلم تسلم بارك الله فيكم جميعا. والله صفة الدكتور هذه صعبة شوية علي الحقيقة يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا
4: بحيث مدوك. أهلا بيك.
0: أهلا أهلا. صوت نعرفة هذا صوت نعرفة.
4: أول حاجة أخشك في الموضوع طول.
0: أخشي في الموضوع طول لأني نعرف الصوت.
4: تحديدا القلوب مثل تتغير هم الناس بتاع هم اللي هكي لكن شنو كانين لابسين أسمها.
0: أها
4: ونختصر لك آيتين آيتين قرآنيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. سورة الرعد آية 11.
0: جميل. احلى حاجه فيكم عندكم علم. احلى حاجه فيكم ان نفس ماشيين على نفس النسق اللي انا ماشيه فيه. ناخذ ايه مثلا معينه من القران الكريم ناخذ الصوره اللي ذكرت فيها والرقم الرقم
4: جزاك الله خير.
0: اكيد
4: تعلمنا منك.
0: ايوه تعلمت مني كويس. ان شاء الله تتعلموا الاشياء الجميله يا رب. ان شاء الله يا رب تتعلموا اشياء
4: يا رب. والايه الثانيه تتقلب القلوب بايدي الله بقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة سورة الأنعام الآية 110.
0: جميل جميل الله يبارك
4: فيك. وهذا اختصار للموضوع أن يعني الإنسان مش أنه يتغير فجأة. هو لابس أقنعة ويجيب لك الكلام بالعقل بعد يوريك وجه الصح.
0: جميل جميل بارك الله فيك. جزاك الله خيرا.
4: جزاك الله خيرا.
0: صحيتي صحيتي الله يبارك فيك. شكرا شكرا.
4: تسلم يا رب.
0: شكرا جزاك الله خيرا. دقيقة بس قبل ما تنقلني لرقم مكالمة أخرى خلينا نقرأ التعليق هذا الموجود على الفيسبوك. أهلا بالناس اللي انضمونا على التيك توك. مرحبا أهلا وسهلا بكم جميعا. مساء الخير جمعة مباركة عليكم. شكرا يا سليمة. محمود يقول شغلوه في المصرات يقول إلى أسرة برنامج من القلب بركت جهودكم على ما تقدمونه من رسائل إنسانية وإيمانية تلامس الوجدان وتعيد إلى القلوب صفاؤها وإلى النفوس سكينتها. فأنتم لا تطرحون موضوعات عابرة بل تفتحون نوافذ للتأمل وتغرسون قيم المحبة والتسامح وحسن الظن بين الناس. حلقة موفقة حملت معنى عميقا وذكرتنا بأن القلوب تحتاج دائما إلى الصدق والرفق والدعاء حتى تبقى عامرة بالمودة والخير. كل الشكر والتقدير للمذيعة ملاك محمود ولكل أفراد فريق العمل مع خالص الدعاء لكم بمزيد من النجاح والتألق وأن يبارك الله في رسالتكم ويجعلها نورا يهدي القلوب وكلمة طيبة يبقى أثرها في النفوس. شكرا على الكلام الطيب. شكرا على الشهادة يا أخونا محمود بارك الله فيك. فاصل المكالمة فاصل المكالمة. محتسبة بالله مساء الخير أختي ملاك، كيف حالك؟ موفقة إن شاء الله، شكرا. محمود يقول لماذا تتغير القلوب؟ لأن القلوب ليست حجارة جامدة، بل هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لكنها أيضا تتأثر بما نزعه بما نزرعه عفوا فيها من كلمات وما نرويه لها من مشاعر. قد تتغير حين يغيب الصدق ويحل سوء الظن، وتستبدل المصارحة بالصمت والاهتمام بالإهمال والوفاء بالجفاء. جميل. غير أن أجمل القلوب هي التي إذا أخطأ عليها الناس سامحت، وإذا ضاقت بها الحياة صبرت، وإذا خذلتها المواقف لم تتخلى عن مبادئها. فليس الثبات في القلوب أن تبقى كما هي، بل أن تبقى عامرة بالإيمان، نقية من الحقد، رحيمة بالناس مهما تبدلت الظروف. ولعل أعظم ما يحفظ القلوب من التغيير هو قربها من الله، فكل قلب امتلأ بذكره رقى، وكل قلب عبره العفو اتسع، وكل قلب أحسن الظن بالناس عاش مطمئنا. لذلك كان من أجمل الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. جميل جدا. هلو، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا صلاح الدين. يا مرحبا،
5: أهلا بكم إن شاء الله، جمعة مباركة إن شاء الله.
0: أعلن وعليك صلاح الدين. وين يا صلاح الدين؟ وين مغيب؟
5: غيابة.
0: لا وغياب هلبة يا صلاح الدين، فايت عليك المنهج شكله.
5: لا يا ولدي، والله شو بقول لك، انشغال والله، الشغل والله كذا مثل المسائية فيما يعني مشغول.
0: لا باهي، المهم المانع دائما خير يا رب العالمين.
5: لا من خير، الحمد لله رب العالمين، والله انشغالاتك يعني.
0: الحمد لله ان شاء الله ربي يوفق الجميع.
5: الحمد لله استاذ ملاك الاسره الكريمه، ان شاء الله بخير
0: والله، كلهم بخير. يسال عليك الصحه والعافيه يا رب العالمين. تفضل يا اخونا.
5: عمي محمود حاله باهي.
0: عمك محمود حاله باهي، كويس اموره تمام.
5: الحمد لله. تحياتنا ليه، تحيه لاخوي يونس الحداد، تحيه لكل كادر قناه راديو السرايا، تحيه لكل المستمعين بدون استثناء. امسيه سعيده وجمعه مباركه جميعا
0: ان شاء الله يا صلاح الدين، بارك الله فيك.
5: يبارك في الجميع ان شاء الله. طبعا استاذ ملاك محمود في الاستماع، وانت طرقتي لعده نقاط هامه جدا، نقاط حساسه يعني، نقول نقطه الاعتذار يعني، تخافت الاعتذار
0: التسامح. جميل.
5: وهذه احنا يعني متحدين هذه الاشياء يعني صراحه. ليش؟ لان في بعض شريحه المجتمع عندهم انحرافات كثيره صراحه، اخطاء غلط كبير يعني، حتى غلط والاخطاء بتاعهم تكون جد مع حتى مع ناس كبيره يعني، جد عندهم عاديه جدا. فهنا يعني نوجه لهم رساله، واتقوا الله في انفسكم، واتقوا الله الناس الكبيرة، واتقوا الله في الخلق كله صراحة. رسالتي لكم ثاني، اعتذروا، اللي يخطأ يعتذر، ما فيش باس، هذه الثقافة. شو بنقول لك؟ التسامح.
0: التسامح
5: نقولوا احنا فضيلة، كيف فضيلة يا أستاذ بنات؟ زي ما نقولوا احنا إنسان غلط واعتذر، هذه فضيلة.
0: أكيد.
5: الاعتراف بالدم، الإنسان لما يخطئ يعترف بالدم فضيلة. فهنا يعني يكونوا هم يعني يكون عندهم قلب واسع، يحسوا بالناس، تحيوا ضمايركم الصراحة. أنا هذا معك من البنزين أكثر من نفسي.
0: بارك الله فيك يا صلاح الدين، شكرا.
5: وأتبارك في الجميع، وهذا من واجبنا الصراحة، وإن شاء الله ربي يهدي النفوس إن شاء الله يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تحياتنا لك.
5: بالتوفيق لك يا أستاذ.
0: تسلم الله يعزك. الله يعزك ويعلي مقداركم جميعا. دقيقة. الشاعر خليفة البيئة التي نعيشها هي التي تتحكم في قلوبنا، إذا عاشت في بيئة قلوبهم قاسية وحقودة تقوى، وتأكد أنك ستكون كذلك. وتكنت في بيئة ذات قلوب طيبة فأنك ستكون تمتلك قلب طيب. إذا كان الأب والأم قلوبهم قاسية، فماذا سيكون الابن والأبناء؟ وجهة نظر تحترم أمانة. فاصل قصير، لنأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3، اهلا وسهلا في وسط المكالمة تقريبا. اهلا وسهلا بالجميع داخل مدينه طرابلس على 99.3 او عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. اهلا وسهلا بكم، جمعه مباركه عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ليس ملاك في حالك، في حال صحتك، في حال اولادكم كلهم
2: الحمد لله.
3: حال الوالد والوالده حالهم ملك
2: كويسين الحمد لله، في نعمه والله.
3: نحييك ونحيي جميع المستمعين ونقول لهم جمعه مباركه ان شاء الله لكل مذيع فينا وعلاقة برد السرايا لموضع القلب. الرسول الكريم قال أدلكم على أن مضاف القلب إذا فسد فسد الجسم كله. أي والقلب هو في الإنسان للخير ولغير ذلك. والقلب هذا يا الله لا ينظر لأسفلنا ولا لصورنا ولكن ينظر لقلوبنا. وهذا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذا عندي منقوله. والسلام عليكم، وتحياتي لكل بنياتي وولاداتي كلهم يحييهم ويقولهم الله يحييكم مع مباركه جميع. وان شاء الله ربي يعطي كل واحد ما في سؤال رب العالمين في هاليوم المباركات بعشيه المبارك. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ليلكم سعيده لكم ان شاء الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربي يعطيك صحيحتك يا رب العالمين. على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
4: يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا أخونا هانيبال، نورت أنست وجمعة مباركة
4: أهلاً
2: طيبة.
4: أهلا وسهلا بك وخيتنا ملاك، نور نورك علي حضورك الطيب، بارك الله فيك وخيرك يا عمي محمد. إك أعطيت كلمتين أنت راه قعدت نفكر أنا راه سبحان الله في ناس تخش تعطيك جملة كلمة تقعد تحيري فيها والله.
2: ايه
4: صح ولا
2: صح؟ لا لا صح مزبوط
4: سبحان الله والله.
2: ايوه
4: شوف الآية اللي جابها لك، قال لك وتعاملوا على التقوى ولا تعاملوا على الإثم والعدوان.
2: صحيح.
4: ايه تكفي هي والله. والله موضوعك اليوم انت بنقول لك قصة بهي.
2: قول لي.
4: بعد من حي الناس كلها خونا ناس يقوم يحيي فينا بارك الله فيه والأستاذ اسماعيل وكل المستمعين الكرام. تخيل انت ماشي في الطريق فاضية يمين ويسار ما فيش حد، لقيت شخص جاي من جهة ثانية، السلام عليكم. وعليكم السلام. وين ماشي؟ وين ماشي حالي؟ خليني يودي ولي يا بنت الناس. علاش باش في راه الطريق نار وشوك وشاعي وتمسيح وما ادراك وسودة؟ ولي يودي، لا ما دخلكش فيا، ما لبرش حالك. مشيت قطعتي آلاف الكيلومترات، وقت وصلتي غادي لقيت اللي قاله لك الشخص قبل ساعات مظبوط، تقولي يا ريتني خديت نصيحة هذاك الشخص.
2: اي والله
4: تندمي.
2: صح.
4: وحينها لا ينفع الندم. هذه هي الدنيا اللي عايشين فيها، الناس اللي ما تقبلش النصيحة. انا قلت لك ما تمشيش، راني جاي من غادي، راه الطريق نار شوك دمار الفاعي مسيح، ما تمشيش. تفكر في راسك وتمشي ولقيتها قدامك اندمت ولا ما شوفها الندم، هذه هي الآخرة. فهمت القصة كيف؟
2: أكيد أكيد فهمتك.
4: إيه تعشبينا هي ولا؟
2: إيه والله
4: يضحك على محمد. إيه أصعب شيء ذكر سألتي

0: أصعب شيء الفقر. عمر بن الخطاب قال لو كان الفقر لواجهته كيفية، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عدو لواجهته ولا كيف لا ولا رايح منك.
1: لو كان رجلا لقتلته،
0: إذا كان رجلا لقتلته من كثر المعلومات تريح المعلومة.
1: أنا فكرتك تو.
0: أي بارك الله فيك، بارك الله فيك. وأصل حاجة البادر الدين راهو، ولا ما يفهمش في الدين ويدير فرحة يفهم في الدين، وما ليش علاقة هو مرة واحدة. اللي كانوا يفرحوا بوجودك وتو تبعدوا عليك، شو هي الأسباب؟ الله أعلم. أنت قلت تموت لقيت متبعدوا عليك، بس هي الأسباب؟ الله أعلم. يا ريت نعرف السبب تقولي، وانا نقول وغيرك يقول، لكن بس السبب يكون مقنع مع المواساة. رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. النفس يا ملاك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعاصي. النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعاصي. ياما من الناس تجي بزلوة فلوس ومش محصلة، يحصلوا غير في الذنوب، وراه اللي يتغير عليك في لحظة، وانت درت معاه الخير كله وما قصرتيش معاه. اعلمي ان هناك مفتن في الوسط.
1: اي والله
0: بنية تفصيل الكلام وتسوية السمعة بالكذب.
1: صحيح.
0: واللي يتغير عليك هذا شخص يصدق في كل شيء. اللي تغير عليك كنت كويس واحنا نعرفك كويس، ما انا هذا انسان انا غافل مغفل يصدق في كل شيء. هو انا صرت غافل طبعا. ربي قال تبينوا ان جاءكم فاسق بنبأ. ربي سماه فاسق، وانا فعلا نقول فاسق وفتان. واحقر البشر يا ملاك على وجه الارض هو من سبع منك وانكر فضلك وقال عنك ما ليس فيك يا ملاك.
1: أيوة حساك
0: طبعا.
1: أيوة والله.
0: هذا احقر البشر.
1: أيوة.
0: ومرات الناس راه ابتعدوا عليك لانك انت شخص مش كويس، وانت تعرف انك انت مش كويس. انا ما فيش واحد يعرف روحه راه. فحاسب نفسك ولوم نفسك وصلح من نفسك. ومرات ربي راه بعد ناس عليك ما تجهلش يا اخوي، لانك انت شخص كويس وهم مش كويسين. ربي شنو قال في سوره النور في الآية تقريبا 25 أو 26، ما نقرا بحفظ يعني. ما مرات يطلع لي حد يقول لي لا يعني بال سورة الكهف 105، نقول له لا أنا 110 آية نقرا بحفظ يعني مش خلون. فقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الخبيثات للخبيثين. هذا ربي واثق مش هنيبال راهو. فأنت ما تزعلش لأنك أنت كويس، الناس فاهمينك غلط. ربي قال سورة النور ننصح بها النساء، وأنت واحدة منهم يا ملك، ديما أقرأ سورة النور. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذا ربي قاله مش أنا قلتها. واحدة خطوات الفشل ترك الصلاة. أنا يقول كم هذا أنا عندي جدا لا رحمة. يقول لك أنت الشيطان مراكز على خشمك. فعلا عم محمد تو يسمعها لكن ما دي يعرف أنت وأنا فعلا تو نصلي تنوض بعدين. أنا واحدة خطوات الفشل ترك الصلاة. وليس الجاهل يا ملاك من لا يعرف القراءة والكتابة، ولكن الجاهل من يعرف القبلة ولا يصلي.
1: اي والله.
0: الآية اللي أنا تبكي فيها وتسمعها في سورة قاف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا إله إلا الله محمد رسول الله. يوم نقول لا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هذا الله قال: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
1: الله
0: يوجه في سؤال لجهنم يقول تعبيتي
1: تقول هل من مزيد.
0: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد في سورة قاف. الرسول عليه الصلاة والسلام في سورة النساء الآية 41 كان وقت يسمعها يبكي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذا خطاب إلهي للرسول عليه الصلاة والسلام في سورة النساء. الرسول كان يسمعها يبكي وهو القرآن كله يبكي يا ملاك. مش الآية هذه بس.
1: صحيح.
0: كله يبكي.
1: صحيح والله.
0: صحيح. إيه. هي المفروض نكملها. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ خطاب إلهي للرسول. محمد عليه الصلاة والسلام وناديك على هؤلاء شهيدة يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ما في ثم ما تقدر مش هتكلم الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوية. من القلب السليم؟ سمعتك من بكر، من القلب السليم؟ الأبيض نظيف الخالي من الغيبة والنميمة.
1: صحيح.
0: احذر انت يلي تقرف الناس من وراء الناس وتدوي وتصدق في الناس. احذر القلب الخالي، ما يبيش غيبة، ما يبيش نميمة، ما يبيش حقد، يبي محافظ على الصلاة، يبي قراءة قرآن يوميا ومعاملة الناس بالحسنى وصلة الرحم. تفيل من يحضر في من يحضر في جنازة زي ما قلتي ولا يبعد. الله ونجيكم من هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. أنا هذه نهايتك. كيف في من يحضر في جنازة ما يبعدش يروح ولا كأن كان في جنازة؟
1: أيوة
0: يمشي يوم عادي. والله في اللي أخوه مات وما حضرش جنازته، سألوا عليها الناس بيعزوه ما لقوش في العزاء، يقولوا وين الشخص هو؟ قالوا لهم والله متخاصم مع أخوتك، بينما هي كانت فرصة للسماح. حتى لو متعارك مع أخوتك كانت لو شارك في الجنازة ما لم تتمشي.
1: صح،
0: هذه فرصة للسماح والرجوع إلى الله.
1: صحيح صحيح،
0: وطوي صفحك الماضي.
1: صحيح،
0: معقولة؟
1: بارك الله فيك يعني بو.
0: الله إيه، لا إيه، أنا والله العظيم والله العظيم بدون مجاملة ديما نقول لها دكتورة ملاك أقسم بالله العظيم زي ما قلت لك يا سادية، يا سادية ننصحك ما تصليش ربع ساعة زي هالبنات. راو في اللي خش معك ما يسمعش تقولي، راو غير هيك يا وشارك وخلاص. اقسم بالله العظيم ثلاثه ونحلف ويوم جمعه الا محاضره قيمه جدا جدا جدا.
1: بارك الله فيك.
0: ثلاث مرات خذها اللي سمعك اليوم.
1: بارك الله فيك يا حبيبي.
0: والله بدون مجامله يا ملك تعرفين يعني.
1: نعم.
0: وبارك الله فيهم كل المتداخل قال كلمه خير ونصح الناس وبارك الله فيكم.
1: تسلم.
0: الله يرحم والديك ومعكم في الاستماع. بسم الله ما شاء الله عليك الحق والله.
1: تسلم تسلم.
0: ربي يحفظك ان شاء الله يا ملك. السلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا شكرا بارك الله فيك. شكرا يا هنيبال وجزاك الله خيرا والله جزاك الله خيرا ورب يعطيكم على قسم نيتكم يا رب يا رب العالمين ويعطيكم على قسم محبتكم يا رب. ناخذ على السلام عليكم.
2: الو.
1: ايوه ماما.
2: كيف حالك ملاك؟
1: الحمد لله.
2: باك كيف حالك؟ باهي
1: كويسه الحمد لله. ماما شن حالك انت؟
2: كيف حال يونس؟ كيف حال عويتك؟
1: كويسين كلهم الحمد لله. شن حالك انت؟ صحتك تمام ان شاء الله؟
2: ايه جمعتك مباركة يا ملاك ان شاء الله.
1: علينا وعليك يا رب.
2: ايه نورت البرنامج.
1: تسلمي. إيه. نور نوركم وبوجودكم بارك الله فيك.
2: والله يا ملاك استفدنا منك هلبة ما شاء الله، كل حلقة نتبع فيك ما شاء الله.
1: ربي يعطيك صحيحتك يا ميمة.
2: ايه
1: ربي
2: والله نورت البرنامج ان شاء الله.
1: تسلمي لي يا ميمة. تسلمي لي. الله يعزك ويخليك يا رب. شكرا شكرا على المكالمة. شكرا يا ميمتي. شكرا شكرا. شوية بس تحوليش مكالمات. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 في على راديو السرايا في مدينة طرابلس، تحديدا في مناطق في المدن المجاورة. تقدروا تتابعونا عن طريق رابط راديو السرايا الموجود على صفحة الفيسبوك أو عن طريق التيك توك. أهلا وسهلا بكم، أمسية طيبة وجمعة مباركة عليكم جميعا. 092 150 59 99 هذا رقم التواصل اللي حابين يشاركونا على 092 150 59 99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أمسية طيبة مبارك عليك يا رب.
1: يا بارك الله فيك، نحييك يا أستاذ الصراحة، وصراحة برنامج صراحة شو بنقول لك، قيم يعني بقل حاجة 90% يعني نعطوه، هذا أقل شيء بإذن الله. بس دائما أستاذ حافظ على هذه الشهادات وهذا الشكر، وأنا متأكد بأن جل المستمعين والله يستنوا في الأحد والثلاث والجمعة. نقولها لك بالأخير.
0: تسلم يا أخي.
1: لنفهم نوايا الناس.
0: تسلم. باهي. الله فيك.
1: وهذه قالها لك أو هانيبال صديق وعزيز علي، وقال لك يعني فعلا محاضرة قيمة، لكن العبرة في التطبيق أستاذ مناس.
0: هذا الموضوع أنا لما نجي نذكركم أنا ونعطيكم مثلا محاضرة قيمة، هذا بعدين نقول لكم، دائما نقول لكم ابدوا بنفسكم، انا جاي نذكركم لاكثر ولا اقل، الفعل منكم انتم، انتم تسمعوا وبتفعلوا.
1: تمام.
0: فهمتني؟ ايوه.
1: غير شك. طبعا هي الحياه مبنيه على النظري والعمل.
0: اكيد.
1: النظري أكيد. عباره عن اي موضوع، عباره عن معلومات، ثقافه، قوانين، اليه، خارطه، مفاهيم، قيم، هذا النظري. نزول العمل يطبق طوى، نجي نقول مثلاً والله الفيلا هذه عجبتني، ديكورها حلو، حضاري كذا، نتمنى نديرها، نرسم خريطة، ممكن نرسمها حتى في يوم خريطة، لكن زود دير زيها العملي طبق.
0: صحيح.
1: تبي وقت وتبي صبر وتبي تحمل، لكن لو تصبر وتحمل بإذن الله توصل لمبتغاك.
0: مزبوط.
1: العبرة فعلاً، العبرة في التطبيق العملي. اثنين لما نقول الدين معاملة، الدين نصيحة، الدين جار، الدين صلاة، الدين صدق، الدين معاملة، بيطبق على أرض الواقع. خلي أقوالك زي أفعالك، والمسؤولين ورسالة المسؤولين، المسؤولين خاصة الأحجام الكبيرة، الرؤساء، الوزراء، عميد البلدية، أولياء أمور كذلك، مدراء، يعني أنت لازم الواحد يراقب عمله، يعرف معنى المسؤولية.
0: صحيح.
1: المسؤولية هذه الأمانة، راهو قال لك في حافة الصراط في الأمانة وصلة الرحم، قالوا علاش؟ قال لي ما ليهم وزن عند الله، فحاسب نفسك يا مسؤول، احنا راهو احنا ننبه بس ان انت اللي بيك بينا في سفينة واحدة، في سفينة واحدة. ف يعني فعلا اللي انت تتكلمي على القلب والقلوب، فهمتي؟ فعلا هو القرآن اغلبيته على القلب، فهمتي؟
0: سلامة القلب.
1: اكيد. فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، ويوم لا ينفع مال ولا بنون الا ملك الله بقلب سليم، يعني اغلبيته على القلب. الحديث كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، معليش اعطيني شويه مساحه اختي بارك الله فيك، باهي الا لما قال انما في الجسد مضغه، ما قالش العقل ولا الجهاز العصبي، قال إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله.
0: مزبوط.
1: معناه هنا التفسير شنو؟ سلاح ذو حدين، القلب.
0: أكيد.
1: بس تستعمله فاش تهواه زي ما نقوله، وين أنت الطريق اللي ماشي فيها اللي هي قال شنو هي مضغة، ألا فهي القلب، لأن علاش ما قالش العقل؟ العقل اللي هو نزل، ما هو إلا في الجهاز العصبي، الدماغ والمخ والمخيخ اللي يستقبل المعلومات والتخزين المعلومات والذاكرة، ولكن في أقوى من العقل شنو هو؟ التعقل. التعقل اللي هو اللي من القلب مصدر. طبعا هو كان نتكلمه في الأمور هي القلب والعقل اللي هو الدماغ، أصلا مربوطين ببعض، ما تقدرش تنحيهم، ما تقدرش. واحد مثلا مع عقله مس عليه هذا مزنوق مرفوع عليه حتى القلب.
0: صحيح يا اخوي صحيح.
1: واحد قلبه معي كذلك المشكله كبيره، فلازم الزوج يكونوا في مستوى واحد. وبعد ثاني يقولوا انما على القلب، يعني بنعطيك ادله هلبه، يقولوا انما المرء بيصغرين، المرأة سواء كان رجل ولا مرأة بيصغرين، شنو ما يعني هو عنوانه، شنو ما لصغرين اللسان وقلبه، قلبه لازم يكون يعني في رفق، ما فيش عنف، في رحمة، ما فيش مثلا قسوة، ما فيش خبث، ما فيش شرك شركيات، ما فيش مثلا تساهل في نفس الوقت في أمور الدين، لا لا لا غلو ولا تنطع ولا افراط ولا تفريط ولا تساهل في الامر. ف
0: بارك الله فيك
1: والله قيمه جدا
0: تسلم تسلم
1: اذاعه السرايا، واحنا نعرفوا من اللي يعني اللي قصدي اللي اللي اللي حتى ما معناها مذيعينها وحاجات ذهبي وبرامجها من الشيخ سالم بن سالم راح من اسمي والله ممتاز جدا والعزه لله يعني
0: بارك الله فيك.
1: سالم حرك بن حرك تقريبا
0: شكرا
1: ابو حرك ابو حرك ابو حرك وعلي وعلي مازن وسلسما والشيخ عبد العظيم الاشهب وفي اخوه طبعا
0: اكيد اكيد اكيد بارك الله فيك
1: يعني تسجيلات من المغرب من السودان من مصر من فصراحه تعتبر اذاعه السرايا الحق مؤسسة تعليمية بامتياز بإذن الله.
0: تسلم بارك الله فيك
1: عليها.
0: شكرا
1: والله توعوا في الناس جزاكم الله كل خير
0: تسلم.
1: حفظ الله ليبيا الوطن
0: حفظ الله جميع
1: المسلمين والسلام عليكم ورحمة
0: تسلم.
1: الله
0: تسلم تسلم بارك الله فيك خوي بارك الله فيك. خلاص نحن وصلنا للختام ولكن ناخذ فاصل قصير ونختم بإذن الله.

يا ودي شكل النغمة هو الأخير كان إهداء تقريبا صح؟ ولا هو أكي اختار بروحه مشي بروحه تمام ايه بس ايه نعرف لكن هي اخذها بروحها يعني مشيت بروحها ولا انت اخترت خلاص حطها هو حسبية حسبيكم كلكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللي عارفين مكانتهم وعارفين مكانهم فهو حط النغم هذا اهي اهي لما تجي هذه ما نهاني وصلت لختام صح وصلنا لنهاية رحلتنا مع القلوب لكن قبل ما نختم خلوني نقول لكم كلمة من القلب للقلب يا جماعة يا جماعة احنا في زمن أصبح فيه الاهتمام بالمظهر أكبر من اهتمام بالمخبر أو الداخلي نسأل دائما على شكل الإنسان ولا نسأل على أخلاقه نسأل على بيته ولا نسأل على صلاته نسأل على راتبه وقداش يتقاضى في المرتب ولا نسأل على قلبه لكن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا ولا لأموالنا وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا فأسأل نفسك سؤال الليلة كيف سيكون قلبي لو وقفت بين يدي الله بين يدي الله سبحانه وتعالى هل في حقد في غل في ظلم في حسد في غيرة هل في تقصير مع الله سبحانه وتعالى ولا في توبة ولا رجاء ولا محبة ولا توبة إلى الله سبحانه وتعالى رسالة لكل مستمع إذا كنت ظلمت شخص معين أرجع وأعتذر إذا خصمت شخص قريب منك وقريب من قلبك بادر بالصلح إذا قصرت في حق والديك قبل رؤوسهم قبل أن يأتي يوم تتمنى فيه رؤيتهم فلا تستطيع إذا هجرت القرآن أرجع إليه إذا انشغلت بالدنيا فتذكر أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة ولا تجعل قلبك يمتلئ بما يفنى ويخلو مما يبقى تذكروا دائما ليس المهم كم سنة عشنا في هذه الدنيا المهم بأي قلب سنلتقي بالله سبحانه وتعالى قد يدخل إنسان إلى الجنة بسبب قلبه الطيب رغم أن عمله قليل وقد يخسر آخر إنسان آخر بسبب الكبر والحقد والغل وهو لا يشعر لهذا كان يهتمون دائما بإصلاح قلوبهم أكثر من اهتمامهم بالإصلاح ألسنتهم وهيئتهم الخارجية دعاء دائما الختام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم ارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا اللهم اجعلنا ممن إذا أذنب استغفر وإذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا ظلم عفا اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات اللهم اختم لنا بالخير واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أمين يا رب العالمين وفي ختام حلقتنا إذا خرجت اليوم بفكرة واحدة فقط فلتكن هذه لا تنشغل كثيرا بما تغير بمن تغير قلبه عليك بل انشغل دائما أن يبقى قلبك ثابتا مع الله فالناس تتبدل وتتغير والدنيا لا تتغير عفوا الدنيا تتغير ولكن من كان قلبه متعلقا بالله فلن يضيعه الله سبحانه وتعالى أبدا أشكركم من أعماق القلب على حسن استماعكم مشاهدتكم وأسأل الله أن يجعل هذه الحلقة سببا في إصلاح قلب أو هداية نفس أو إزالة خصومة أو دمعة توبة صادقة كانت معكم ملك محمود من برنامج من القلب استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء في حلقة أخرى.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا اف ام،
3: راديو السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين

0: فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سنتحدث عن شغلة مهمة جدا وهي القائد، القيادة في أي مشروع نهضة. نقول دائما إحنا عندنا هكذا ثقافة موجودة في كل أنحاء العالم إنه تحتاج دائما الشعوب إلى قائد ملهم، إلى زعيم مخلص، إلى شخصية تنقذ ويعني تطلق المستقبل للتقدم والازدهار وعودة الأمجاد وما إلى ذلك. الحقيقة هاي الفكرة قد تكون فكرة إيجابية في بعض الأحيان، ولكنها في كثير من الأحيان تكون فكرة سلبية تدعو إلى الخمول وإلى الكسل. من هنا نريد في هذه الحلقة أن نتحدث تحديدا عن إشكالية القائد المنقذ أو القائد المخلص. في الحقيقة أبدأ بقصة شخصية. أنا زرت زيمبابوي لما كنت صحفي يعني في إفريقيا، والتقيت في روبرت موغابي. روبرت موغابي هو بطل قومي حرر أو ساعد أو قاد حركة تحرر وطني في ما كان يعرف بروديسيا الجنوبية اللي هي زيمبابوي حاليا، وحررها في عام 1980 من الاستعمار الذي كانت تسيطر عليه بريطانيا. روبرت موغابي في المخيال هو بطل قومي محرر، والرجل يعني في الحقيقة له تاريخ عريق ومقاتل شرس. لكن أنا زرته في عام 2000، وكانت سبب تلك الزيارة لزيمبابوي هو تغطية ما كان يعرف في ذلك الوقت بأحداث المزارع. في الحقيقة أنا تعاطفت في تلك الزيارة، في تلك المقابلة التي أجرتها الجزيرة مع روبرت موغابي، تعاطفت مع قضيته. لماذا؟ لأن روبرت موغابي كان يعادي الاستعمار والإمبريالية، يدعو إلى أن تتحرر الأرض من سيطرة المزارعين البيض في ذلك الوقت. إيش قصة المزارعين البيض؟ لما تحررت زيمبابوي عام 1980 تم الاتفاق على إبقاء الأمور كما هي والتفاوض على ملكية الأرض. كان في هناك 4500 مزارع أبيض يملكون أكثر من 50% من الأراضي الزراعية في زيمبابوي. ومن 1980 اللي هي عمليا استقلال إلى 1990 روبرت موغابي كان يفاوض على أن يأخذ هذه الأرض، واهتم في الحقيقة في هذه العشرية اهتم بالتعليم، اهتم بالاقتصاد، وتطورت زيمبابوي بشكل كبير، تعلم الناس، أصبح لدينا طبقة متعلمة وتقدمت البلاد. لكن كان في إشكالية دائما أن الأرض لا تزال ملكا أو جزء كبير منها للبيض. ومن هنا حاول أن يفاوض على أن يأخذ هذه الأراضي لكن لم يأخذها. بدأت حالة من التمردات في داخل البلد، وحالة من القلق وحالة من التوتر السياسي ثم الاقتصادي. في عام 2000 قرر قرارا برأيي كان قرارا في ذلك الوقت ربما أنت تتعاطف معه لأنه هذا رجل يريد أن يستعيد أرضه من المزارعين، لكن قرار تم بطريقة خاطئة أدى إلى تدمير البنية الاقتصادية بشكل كامل. ففي عام 2000 بدأت إشكالية المزارع، مزارع البيض، وبدأ هناك حركة بدأت تسيطر على المزارع البيضاء، تطرد المزارعين البيض، في بعض الأحيان تحرق البيوت، أحيانا قتل بعض المزارعين عدد قليل يعني، لكن سيطروا على الأرض وجاءوا بالمزارعين الأفارقة وسيطروا على هذه المزارع وبدأوا يديرونها بأنفسهم. أنا أذكر أن وقت زرنا بعض هذه المزارع وجدنا هؤلاء الذين سيطروا عليها يعني حقيقة تاهين، مش عارفين إيش يعملوا. لماذا؟ لأن المزارعين البيض كان لديهم شبكات تجارية مع كل أنحاء العالم، فكانت مزارعهم تنتج على سبيل المثال التبغ، كان التبغ من أكثر الأشياء التي تصدر في ذلك الوقت، ومنتجات زراعية أخرى، وقنوات التصدير وخطوط التصدير كانت واضحة لديهم، وكانت لديهم خبرة في الإدارة وخبرة أيضا تقنية في إدارة هذه المزارع، مزارع حديثة. لما جاء المزارعون الأفارقة وسيطروا عليها بطريقة عشوائية لم يستطيعوا أولا أن يديروا المزارع كما ينبغي، ثانيا لم يستطيعوا أن يصدروا هذه المنتجات، فوقعت البلاد في حالة من الركود الاقتصادي ثم الكساد. ثم بعد ذلك بدأت تتفاقم الأمور بشكل سريع، وصل في لحظة ما التضخم في زيمبابوي في 2008 إلى رقم خيالي. كم كان الرقم؟ بحدود 80% شهريا، وهذا رقم طبعا يعتبر ثاني أعلى رقم في العالم، في كان رقم قبله في الحرب العالمية الأولى الثانية، لكن لنقل هذا
من أغرب الأرقام، 80 مليار%. يعني بمعنى كانت تطبع الزيمبابوي العملة، لأنه ليش التضخم بيصير؟ أنت بتطبع عملة لأنه في عليك الآن مش قادر تصدر، ما عندك واردات بالعملة الصعبة، تطبع عملة فالعملة تنهار بشكل سريع. كانت قد طبعت ورقة 100 تريليون دولار زيمبابوي، هو العملة اسمها الدولار، دولار زيمبابوي، 100 تريليون دولار كانت لا تشتري لك رغيف خبز واحد في ذلك الوقت. انهارت العملة، وبالمناسبة تم استبدالها بعد ذلك بالراند الإفريقي الجنوب أفريقي، يعني العملة الجنوب أفريقية اللي اسمها راند، وكذلك بالدولار الأمريكي. بدأ الناس ما يتعاملوا مع شيء، لأنه تشتري الشيء في الصباح بعد ساعات قليلة يتضاعف سعره، فبالتالي ما في عندك إمكانية يعني العملة لا قيمة لها. الدكتاتورية التي تصلب، يعني هنا زيمبابوي كانت في الحقيقة يقودها حزب اسمه زانو بي أف اللي هو رئيسه روبرت موغابي. ولما بدأت المعارضة تشتد، بدأت مقاومة المعارضة تشتد أيضا، وهذه حالة تحدث دائما، أنه أنت كزعيم حررت البلد، وأنت ينبغي أن يدين لك الناس بالاحترام والتقدير والتبجيل، والآن يثور عليك بطريقة أو بأخرى، وبالتالي تبدأ أنت الآن بالشعور بأن هذا الشعب لا يستحق هذه القيادة الرشيدة. ثم نأتي بعد ذلك إلى مرحلة من العنف السياسي والبطش، وتدخل البلاد في حالة من التمزق والتشرذم. استمرت هذه الحالة في زيمبابوي، طبعا حاولوا بعد ذلك أن يشكلوا حكومة

وفي جميع الحالات في جميع الحالات سواء كانت في عدة الرجعية أو في عدة بائنة في عدة الوفاة أو بعد عدة الوفاة، فإنها في بالنسبة في عدة الوفاة أو في عدة الرجعية أو في عدة بائنة لا يجوز لها أن تلقح إلا بإذن زوجها، وأن تدخل ذلك النطفة الملقحة أو غير الملقحة حتى لو كان مسبقا قد لقحت فإنه لا يجوز، لأن حدوث الطلاق بعد ذلك يجعلها أجنبية عن مني زوجها السابق، فإذا يحرم عليها ذلك وهو عدوان على حق الغير. لكن لو حصل ذلك وحصل الولد فإنه ينسب إلى أبيه. لماذا؟ الشرع والشريعة تتشوف إلى حفظ الأنساب، والنسب ليس حقا فقط للوالد ولكنه حق للولد، فليس مجرد أن يتصرف الإنسان تصرفا خاطئا فيهدر به حق هذا الطفل المولود، فحق الطفل المولود محفوظ بحفظ الشرع له، فيجب أن ينسب. فما دام هذه النطفة هي نطفة هذا الشخص وهناك علقة زوجية، كان هناك مجرد إذن، فلذلك ينسب إليه، لأن الشريعة تتشوف إلى حفظ الأنساب، ولأن الشرع في الأسباب المحرمة أو في الأسباب غير المحرمة، في حال مثلا جامع الإنسان زوجته وهي محرمة، في حال جامع الإنسان زوجته وهي حائض وارتكب محرم من المحرمات فجامعها في حال حيضها، ثم جاء ولده لا يقال إن السبب المحرم يؤدي إلى عدم الانتساب المولد له، إلا في الزنا، بل في مسألة الزنا بل في مسألة الزنا لو أنه زنى بغير ذات فراش فارتكب هذه الجريمة العظيمة، ارتكب هذه المحرم من المحرمات الكبيرة والعياذ بالله، فحملت منه، فأجاز الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه أن يعقد عليها وأن يستلحق الولد، وإليه مال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن المعاصرين رشيد رضا وابن عثيمين هؤلاء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش هذا ولد ولد على فراش أحدهم، فإذا ما دام ولد على فراش أحدهم فينسب إلى هذا الشخص، لكن ليس معها أحد هنا، هي ليست ذات فراش، فإذا ما دام ليست ذات فراش لا يشملها النص، لا يشمل النص إلا من كانت ذات فراش، أما من كانت ليس لها زوج فإن النص لا يشملها. وهذا من مائه فكيف ينفيه؟ فإذا استلحقه أجاز أبو حنيفة وأجاز شيخ الإسلام والجماعة الذين ذكرناهم، وهو قول وجيه، لأن الشريعة تتشوف إلى حفظ الأنساب وإلى حفظ الأعراض، ولأن حق النسب حق للطفل وحق لله وحق للوالد، فلا نضيع حق الطفل وحق الله سبحانه وتعالى في حفظ الأنساب. فإذا استلحقه حتى لو كان من الزنا والعياذ بالله فإنه يلحق به، فما بالك في هذه المسألة. وكذلك في نكاح الشبهة، لو أنه استلحقه في نكاح الشبهة، فإنه لو وطئ امرأة بشبهة يظنها زوجته مثلا فاشتبه عليه الأمر، كما حصل حقيقة هذا الأمر وليست من الحكايات التي يراد بها الترف العلمي، بل حصل أن شخصا يعني زفت إليه امرأة وزفت امرأة أخرى، زفت عدد من النساء في عرس جماعي، فواحدة منهن إلى شخص آخر إلى غير زوجها ولم يعرفها من قبل، وهذا من مساوئ عدم الرؤية الشرعية، فدخل عليها وهي ليست زوجة له، هذا يسمى نكاح الشبهة.

0: فتبين أنه ليس بزوجها، فبعد ذلك تعتد منه فإن أراد الزوج السابق أن يطلقها طلقها، وإلا فلتعتد من الآخر وتعود لزوجها. لكن هنا الولد إن جاء ولد، هنا مسألتنا، مسألتنا هنا إن جاء ولد من هذا نكاح شبهة فينسب إلى من نكح نكاح الشبهة، وأنا نقول لا، هذا الولد يعني هذا الولد ليس له أب، ونسقط نسبه، فهذا في نكاح الشبهة. فإذا كان الإسلام يتشوف في نكاح الشبهة أو في استلحاق ولد الزنا، وبل في الاستلحاق بالقيافة، كيف القيافة؟ في حالة الخلاف في نسب شخص ما كانت العرب تأتي بقائف، والقائف هو من له خبرة في معرفة الأشخاص والشبه ويلحقهم بأنسابهم. ولذلك جاء في صحيح البخاري قال: ألم تعلمي أن مجزز المدرجي قال قد دخل على فلان وفلان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام لإثبات ذلك النسب، مع أن القيافة أمر ظاهري يعني بالشبه. اليوم عندنا البصمة الوراثية، البصمة الوراثية حامل دي إن إيه أقوى بكثير من، ليس أقوى بكثير بل هي 99.9% الحق يعني شبه قطعي. فهذا الذي استلحق الذي علق الذي لقحته في العدة عدة الوفاة ينسب إلى أبيه قياسا على هذه المسائل، وكذلك يمكن أن يجرى له فحص جيني، وكذلك لو فعل ذلك بعد عدة الوفاة، وقد لو أفعل ذلك بعد عدة الوفاة هي معتدية، طبعا معتدية ومرتكبة جريمة من الجرائم. لكن تعالوا ننظر إلى ما أفتى به الإمام الرملي عليه رحمة الله تعالى، وما جاء في الإنصاف للمرداوي، وما قد ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، ذكروا مسائل شبه هذه، وذكروا حتى أنه لو كانت بعد الوفاة فإنه يلحق به، حتى لو أرادت يعني عملت ذلك في حياته أو بعد وفاته واستدخلت منيه فإنه يلحق به حفظا للأنساب، حفظا للأنساب. الشريعة تتشوف إلى حفظ الأنساب، مع أن هذه المرأة معتدية والشرع يقول ولا تعتدوا، وارتكبت جرما لأنها اعتدت على حق الغير وعلى عرض الغير، ولكن الشريعة من باب من جهة أخرى هذا يسمى انفكاك الأحكام، يعني هنا الحكم منفك له جهتان، كالصلاة في الأرض المغصوبة تصلي مع الإثم، وبعضهم قال الصلاة باطلة على المشهور على ما هو مشهور عند الحنابلة، لكن المقصود هو أن الأحكام يمكن أن تكون منفكة، فنقول النسب ينسب إلى أبيه وينسب إلى أمه وبالبصمة الوراثية، ولأنه كانت هناك علقة نسبية وعلقة فراشية، وإن كان بعض الفقهاء ينسبون ولد الزنا كأبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى إذا استلحقه وكانت غير ضيفة، وإن كانت ليست ذات الفرش يعني ليست مزوجة بالمعنى، وابن تيمية يلحقه وتلميذه ابن القيم ورشيد رضا وابن عثيمين من المعاصرين، فهذا من باب أولى. لكن هل يرث؟ والله رأينا الفقهاء القدامى يقول بعض الفقهاء القدامى يقولون إنه يرث، وقد طالعت في هذا فتاوى ورجعت إلى الإنصاف للإمام المرداوي وإلى المنهاج الإمام يعني شروح المنهاج للنووي وإلى فتاوى الرملي وإلى الفتاوى الهندية، فوجدت مسائل تشبه هذه ويقولون بتوريثه. لكن في الحقيقة يمكن أن يعمل بهذه الفتاوى لا شك في ذلك، لكن الذي أراه أن من حقه أن ينسب إلى أبيه حينما لقحت بعد الوفاء أو لقحت في عدة الوفاة، ولكن هل له حق في الميراث؟ هذا يرجع إلى إقرار الورثة له، لأن الميراث كذلك هو حق للورثة، فندفع عنه الضرر بالنسبة للنسب. فمن أقر من الإخوة بذلك فمن أقر بذلك من الإخوة فيرث معه، كما هو مفصل في باب الميراث، وإلا فنأخذ بفتاوى من أفتى من العلماء المتقدمين، وهو أنه ينسب أو أنه يرث. نكتفي في هذه المسألة الهامة والمسألة الخطيرة بهذه الإطلالة التأصيلية الفقهية، وهذا هو ما نراه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وإلى لقاء آخر.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن. برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. كان مرة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مرة طلع جيش من الجيوش اللي جيش المسلمين، وكان من على يعني في أحد جنود هذا الجيش واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله بن حذافة السهمي. في المعركة تم أسر هذا الصحابي الجليل، جاءوا به إلى ملك الروم أو هرقل الروم، فيعني قالوا هذا واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فطبعا طمع في أنه هو لو استطاع أن يقنع هذا الشخص بأن يتنصر يترك الدين، حتى بالنسبة له مكسب كبير جدا جدا. فقال له إيش رأيك تنصر ونعطيك نصف ملكي. فرد عليه عبد الله قال له والله لو أعطيتني ملكك كله وملك العرب معاه ما تركت دين محمد لحظة. قال له باهي خلاص، إذا نقتلك. قال له دونك، تبدي تنقتلني ما عنديش مشكلة. هو تربى على أنه هو لله سبحانه وتعالى، وبالتالي العمر أو الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى، هذا لا يملك منها شيء. وهو أيضا يطلب الشهادة، يعني بالعكس لو قتله شهيد. فهذا الرومي ملك الروم قال الجماعة ألقوه أصلبوه، وقال أضربوه بالسهم لكن ما تضربوش هو، أضربوه جنبين يعني بيخوفه. فضربه ما تأثرش، ما تحركش منه حتى شعره. نزله قال له، عرض عليه الموضوع مرة ثانية قال له لا. شوية جاب قدر كبير وحط فيه زيت وبدأ يغلي فيه الزيت. طبعا لما يغلي يبقى حرارته عالية جدا جدا. وجاب 2 من الأسرى المسلمين وأسقطهم في هذا القدر، فطبعا ذهبوا أشلاء. فبكى سيدنا عبد الله، فقال هذا الملك الروم، قال هذا شكله خاف فرصة. فقال له علاش بكيت؟ فقال تمنيت لو أن لي 1000 نفس تقتل في سبيل الله نفسا نفسا، كل مرة واحدة يعني نموت وبعدين نموت مرة ثانية، يعني حتى لكن للأسف أنا ما عنديش لنفس واحدة، حتموت مرة واحدة. هذه اللي وجعته أنه هو ما عندش روح واحدة هي بس لا يملك غيرها. فملك الروم عرف أن هذا ما الدنيا ما تساوي شيء بالنسبة له. قال له باي إيش رأيك تقبل رأسي ونطلقك. قال له نقبل رأسك وتطلق أسر المسلمين جميعا. قال له باش تمام، نطلق أسر المسلمين جميعا. فقبل رأسه، يعني سيدنا عبد الله قبل رأس ملك الروم من أجل إطلاق سراح كل أسر المسلمين. وعاد إلى المدينة فاستقبله سيدنا عمر وسمع بالقصة طبعا، فقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله، وقبل رأسه. طبعا سيدنا عمر رأى أن عبد الله بن حذيفة السامي لم يفعل شيء من أجل نفسه، من أجل حياته أو من أجل إنقاذ نفسه، ما درش حاجة. لكن لما عالم أن أي فعل ممكن يفعله، وهذا الفعل ما فيش ما لش علاقة بعقيدته، مش غير في عقيدته ولا غير في مبدأ ولا غير في دينه، ولكنه سيفيد المسلمين ففعل هذا الفعل. هذا الحقيقة، هذه القصة خلينا نقوله هي مقدمة لحديثنا اليوم حول علاقة الإنسان مع نفسه وكيف يربيها حتى تكون لله سبحانه وتعالى. الشيخ الراشد يقول في كتابه، يقول عوالي النفس الزكية،
تكبت وسوستها السفلية، يعني خلينا نقول كل ما علت همة الإنسان، كل ما نفسه أصبحت تنظر إلى الأعالي، إلى العلو، إلى الشيء السامية، الوساوس الشهوة والحاجات الدنيوية كلها تخفت. ولعل يعني بعض الناس يقول لك يعني كلام هذا مش راكب، يعني الشهوة شيء فطري، والأشياء الحاجة الإنسان. يعني أنا نسأل نفسي سؤال أحيانا، أنا لو جيت في موقف وكان عندي حد، ابني، بنتي، زوجتي، حد والدي، والدتي، أي واحد من أقاربي اللي نحبهم حب شديد، وكان مريض فرش وراقد في المستشفى وأنا قاعد أحداه، هل في ذلك الوقت أنا في حاجة ممكن نفكر فيها حتى نجوع؟ ما نحسش بالجوع، حتى نتعب ما نحسش بالتعب، لأني أصبحت الآن مشغول بيش بالشخص المريض هذا اللي أنا يهمني أمره. وذلك يقولوا همك ما أهمك، يعني الشيء اللي أنت تشغلك هو اللي مهم بالنسبة لك. وكلما ازداد شيء ما أهمية طغى على غيره. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني الإنسان ما يقدرش يركز في حاجتين أو ثلاث حاجات في نفس الوقت، لكن إذا شغل شيء حيشغل عن جميع الأشياء الأخرى، كل الأشياء الأخرى معاش يتذكرها أو معاش يفطن لها أو معاش يهتم بها. وهذه هي لما الإنسان تجد همته عالية. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، خامس الخلفاء الراشدين يسموا فيه، وهو مجدد القرن الأول، يعني يقول كانت لي نفسا تواقة أو نفسا طموحة، عندي دائما عندي هدف. فكان أول هدف له أنه هو يصبح أمير، فأصبح أمير المدينة. بعدين تمنى أن يتزوج بنت عم فاطمة عبد الملك فتزوجها، ثم تاقت نفسه إلى أن يصبح خليفة فأصبح خليفة. يقول والآن تاقت نفسي إلى الجنة. لما تاقت نفسي إلى الجنة خلاص الدنيا بالنسبة، كان في أيام الإمارة وأيام الأولى كان مشهور بالترف إن صح التعبير، كان الثوب بألف درهم ويستخشنه، يعني يحس أنه لا خشن شوية بأنعم لك، ألف درهم من زمان ذلك الوقت مش أرزالة. وكان يعني الثوب بتاع من نوع العطر اللي يستعمل فيه يقعد عليه، لدرجة أنه لما يغسل ثوبه في مغسلة الناس الجيل اللي يغسل يقول بالله يغسل لي ثوبي بعد غسيل في نفس الماء اللي غسل فيه ثوب عمر بن عبد العزيز علشان يحصل منه شوية من رائحة اللي فيه. لما أصبح أمير المؤمنين يقول عطاء بن حيوة اللي هو كان زي ما يقول السكرتير الخاص بتاعه، قال كان جمول الثوب بدرهم أو بعشر دراهم فيستلينه، يقول يا لا لا لين واجد هذا، كان الألف درهم خشن والعشر دراهم يعتبر فيها لي. الآن شوفوا شنو غير الميزان عنده، إنه أصبح يفكر في الآخرة عشان يفكر في الدنيا، أصبحت الآخرة شغلته كويس. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الآخرة همه جمع الله شمله، يعني خلاص ما عاد تشغل الدنيا كويس، جمع الله شمله جعل وأقنعه بما آتى كويس، فما فيش حاجة تشغله. ليش؟ لكن اللي يبقى عند الدنيا همه فرق الله شمله وخلاه ما يشبعش من اللي يحصلها، ولا الله سبحانه وتعالى معاش يقدر عليه في أي أودية الدنيا يهلك، معاش يهتم خلاص. ليش؟ لأن تشتت الدنيا تشتتك، الآخرة تجمعك، خلاص عندك هدف واحد معاش عندك أهداف، الآخرة كلها هدف واحد رضا الله سبحانه وتعالى، يفتح لك كل الأبواب في الآخرة. بل بالعكس، هو الإنسان إذا من رضي عنه الله سبحانه وتعالى يرضي عنا خلقه حتى في الدنيا، ويفتح حتى الأبواب في الدنيا، ورزقه حيجيه
رزق حيجي سواء نكي ولا هكي، ورزقه لان رزقه مكتوب ما لهش علاقه به هو عمل صالح، لكن ياخذ من حلال ولا من حرام والله يشقى به والله يسعد به هذه مساله ثانيه، لكن هو حيجي حيجي لانه مكتوب هذا. ولذلك اول قيمه نحن المفروض نهتم بها، اول قيمه في علاقتنا مع انفسنا، احنا الفتره الماضيه كنا نتكلم في القيم اللي هي علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، الان قيمتنا مع انفسنا ما هو واجبنا تجاه نفسنا؟ واجبنا هو ان نحن نزكي هذه النفس. لا تحسب ان الدين بعيد عن حب وحياه.

لذلك الله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكها وقد خاب من دسها. قد أفلح من زكها يعني طهرها ونقاها من الشوائب الدنيوية هذه، شوائب اللي سيئة هي الحسد والعقد والبغض والعجب والتكبر والكذا وكذا، لكن وأزكاها طهرها من هذه الأشياء وغذاها بالأخلاق الحميدة من إخلاص وتوكل وطاعة وخوف من الله سبحانه وتعالى وإلى آخره. كويس. وقد خاب من دسها، خسر من تركها، من أهملها، من أفسدها. بالتالي مهم جدا أن احنا يعني هذه أول قيمة. يعني أنا الآن في حياتي المفروض أني أنا أي شيء يصلح نفسي ويجعلها أتقى لله ويجعلها أكثر قربا من الله ويجعلها أكثر خوفا من الله ويجعلها أكثر خشية لله ويجعلها أكثر طاعة لله نمشي فيه، وأي شيء يبعدني عن هذه الأشياء نبعد عنها. يعني يا أخواننا الواحد منا لما يبقى عنده ولد وخايف عليه، شايفه مش مع عيل من عمره بس العيل هذا ذكي وكويس وبتاع، يقول له لا خليه يمشي مع هذا مش تتعلم منه، مش حتى يبدأ يذاكر، مش حتى يقرأ، مش حتى ينجح حتى هو وكذا، يعني صاحب ساحر كما يقولوا حيأثر فيه تأثير إيجابي. لكن لو شاف معاه صاحب مش كويس يضيع وقته في اللعب ويقول في كلام مش كويس ولا يحاول يبعد عنه، هذا هو الرعاية، هذه هي نفسك. وهل لك شيء أغلى من نفسك؟ هذه اللي بتصبي انت وياها بين يدي المولى سبحانه وتعالى وتحصل الثواب ولا العقاب. والله ما مشاركك واحد، فيش حد حيشاركك في الموضوع إلا أنت ونفسك. هذه النفس، هذه الروح، هذا الكيان اللي أنت اللي أعطاك الله سبحانه وتعالى، أنت اللي حتصبي أنت وياه وتقف بين يدي المولى سبحانه وتعالى وتسأل، حيسألك شو ندرت في هذه، شو ندرت في هذه، شو ندرت، قل لا تعلق بك أنت، مش حيسألك عن غيرك، ليش فلان دركي، ليش فلان خذ الفلوس، ليش خذ فلان ضرب، ليش فلان ظلم، لا لا ما ليش أنت ما منهيتاش، إذا كانوا مثلا مفروض تنهى والله تنصح، واجب عليك أنت الشيء الواجب، يسألك على ما أوجب عليك، يسألك على الشيء اللي طلبها منك شو ندرت فيها. كويس. وذلك مهم جدا ان احنا تزكية انفسنا، وحتى نشوف يا اخواننا والله يعني سبحان الله العظيم الان لو الانسان ما يقرأ القرآن ويشوف الاحكام الشرعية كويس يجد انها كلها تصب في تزكية هذه النفس. يعني الانسان لما تكلم الصلاة الله سبحانه وتعالى قال ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كويس. يبقى إذن هي تبعدك عن الأشياء المش كويسة. ما دام تبعدك عن الأشياء المش كويسة معناها بتقربك للأشياء الكويسة تلقائيا. يعني الإنسان مش هيقعد فاضي، يعني لا يقعد كويس يقعد مش كويس. بقى كويس الصلاة بعدتك عن الحاجة المش كويسة، معناها أنت قاعد في مش كويس، معناها زكت نفسك طهرتها. الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهير والتزكية لتزكية النفس، مش تزكية هو طهر المال فتزكو النفس. أنت عندما تأكل من الحلال ينبت جسمك من الحلال فتنزل البركة فيه، إذا أكلت والعياذ بالله وأكلت ولدك من الحرام ينبت هذا الجسم من الحرام، ف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالنار أولى به. كل أعمالنا، كل أعمالنا العبادية والكذا هي تزكي. أنت لما تدير عمل صالح، نعمل صالح، أنا أحضر لي قصة لطيفة. يقول رجل أعمال يعني عنده أموال كثيرة جدا لكن يشكو دائما، يقول أنا ما شعرتش بالسعادة مع هذا المال، جبت فلوس، شريت أحسن سيارات، شريت أحسن قصر، شريت أحسن شركة، درت أكبر عمل، ما حسيتش بالسعادة. إلى أن يوم من الأيام جاه واحد وقال له يا فلان والله في مشروع أتمنىك تساعد فيه. قال له شنو؟ قال له والله في مركز عنده
أولاد معاقين يعني عندهم احتياجات خاصة ويحتاجوا إلى الكراسي هذين اللي هن باش يقمزوا عليهم وباش يمشوا بيهن. فالمهم ما عجبنيش الموضوع، قاعد يقنع فيه بشوية بشوية يعني فتح الله سبحانه اقتنع، قال لا باي خلاص تمام خذ هاي سيدي فكرة من القصة خذ فلوس وعدي. قال لا لا نبيك تمشي تحضر معي وقت التسليم. يا راجل مانيش فاضي أنا عندي شغلي عندي كذا. قال لا ضروري. فذهب معه لذلك المكان وقال يعني أنا جاي مش الموضوع مش مفكر فيه واجد يعني أصلاً. قال لاحظت أن لما أعطوهم العيال الكراسي العيال قاعد يجلسوا على الكراسي وقاعد يجلسوا بالكراسي فرحانين سعداء جدا يعني. قال أوكي تمام. بعدين قال في واحد حسيت أنه هو ما يجلسش معهم، جاء جنبي ومسك في رجلي وينظر في وجهي يقول لي عمي غادي نشوف وجهك بس. فجيت قلت له ابني شنو فيه كانك لبس بحاجة في حاجة نقصتك؟ قال لي لا بس قال لي بنشوف وجهك باش لما نقابل ربي نقول له يا ربي هذا اللي دار لي ودار لي. فقال نزلت كلمات على قلبه يعني كالبرد كالبلسم كأن فعلا يعني أشعر. قال لي أول مرة في حياتي أشعر بسعادة. قيمة يا إخواننا هذا عمل اللي غير القصة إن هذا العيل ربط له هذا العمل بمن؟ بالله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، ما خلهاش لها أمر دنيوي. وفي الأول أوكي جنتلة كرم أعتبر أي حاجة باي فما مش متأثر، لكن لما ربط لما شاف الربطة هذه قلبه تغير بالكلية وشعر بنوع من السعادة تغمره يعني ما شعرش بها من قبل. يا إخوان أخواتنا راهو قلوبنا بين يدي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يصرفها كيف يشاء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. الإنسان قلوبنا مش في دينا، قلوبنا مش في دينا باقي. نحن لما نرضو اللي بيد الأمر شي يدير لنا شي يجازينا؟ الجزاء من جنس العمل. إن وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان إذا أحسننا إلى الله سيحسن الله إلينا. هو حتى مرات ما يحسنناش ومع ذلك هو يحسن إلينا لعلنا نحسن إليه فيحسن إلينا الإحسان النهائي. بالتالي مهم جدا أن نحن ندرك أنه مسألة تزكية هذا القلب وتطهيره وإذهاب كل ما يكدر صفوه مهم جدا. وذلك تعرض الذنوب على القلوب كالحصير عودا عودا يعني الذنب يجي قدامك كويس فالقلب اللي يقبل تنكت في نقطة سودة زاد نقطة ثانية ثالثة رابعة يصبح أسود حتى يصبح أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القلب اللي يرفض هذه الذنوب هذه الآثام يبعدها لا يصبح مزهر كالسراج عليه قزازة نظيفة ترد الغبار والأتربة وكل شيء ويخرج منها الضوء ما فيش. وذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. مش أي قلب يستفتى، هو القلب اللي فعلا تشرب الإيمان. حتى مرة شيخ واحد شيخ جاء الواحد قال له يا شيخ قال أنا باتي قال لي طلق زوجتك وقال لي إن سيدنا عمر قال له طل عبد الله بن عمر قال له طلق زوجتك فالرسول قال له أطيع أباك. فالشيخ قال له قول البوك أنك أنت كيف عمر خلاص أبو أطيع. فعلا كانك أنت في إيمان عمر أي ما عمر كان ملهم محدث الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان في أمتي محدث فهو عمر. نحن الآن لما قلوبنا مع الله سبحانه وتعالى قلوبنا طاهرة وزكية ونقية يلهمها الله سبحانه وتعالى الرشد ويلهمها الخير ويلهمها البر ويلهمها كل شيء جيد.
لكن إذا كان القلوب هذه قاعدة، لذلك نحن أنا المرات يعني نسأل نفسي سؤال، ليش أموري ماشية غلط، أو ليش مش ما فيش توفيق بالنسبة للعمل نقوم به، والله ليش ما فيش كذا، والله والله والله والله. أنا لو رديت لنفسي ونقول أنا وين كذا، شوف أعمالي، هل أنا فعلا أحسنت مع الله سبحانه وتعالى والله أسأت. وأنا والشيخ الراجل عنده في كتاب ثاني يقول يعني نحن نعرف حالنا مع الله من إقبال الناس وإدبارهم علينا، كان أقبلوا علينا الناس في الدعوة يسمعوا لك ويتأثروا بكلامك، فهذا يدل على أنك أنت علاقتك مع الله صافية. أما إذا كان الناس تبعدت عليك، مهما كان كلامك كويس، مهما كان حلو، مهما كان مديول بطريقة جميلة ومقدم ومرتب، لا لا ما يأثرش، لأن الذي ينقل الرسالة ويوصلها إلى القلب هو الله سبحانه وتعالى. والله ما ينقلش الكلام إذا كان مصادر عن قلب مش نقي، ما ينقلش، حتى لو كان كلام هذا كلام جميل وكلام صح، كما يقولوا فيه مثل يقولوا فيه قال هذه النون وين سحنون، يعني سحنون أحد أئمة المذهب المالكي رحمه الله تعالى، كان لما يجيه واحد يقول الله عندي فلان ضرب جن ولا مصيب جن، ورقة يكتب فيها نون هكية ويعطيها له ويقول له شيله وحط عليه بس، فأطلع الجن يجري. فلما مات واحد من الناس بحث افتح ورقه لقى فيها نون، قال سهل انك تحط انا نون، كتب النون وعدزها، قال له هذه النون وين سحنون، يعني معنى اخر اللي كتبها الدواء مش في الحرف، هو الدواء مش في المكتوب، الدواء في الكاتب. وذلك كلنا نقرا في الفاتحه وكلنا ندعو، ليش ما يصيرش كما فعل ذلك الصحابي لما قرأ الفاتحه على ذلك اللذيق فشفي، لان صادره من قلب نقي تقي يخاف الله ويخشاه. القرآن هو القرآن، القرآن شفاء، لكن راهي المشكلة في اللي يعطي في الدواء، اللي يعطي في الدواء هذا دواء، ما اللي يعطي فيه هو اللي يأثر في المسألة. وبالتالي نحن مهم جدا، يعني كل ما أريد أن أقوله هو أنه نحن راهو نفوسنا أمانة عندنا، نفوسنا أمانة وجسدنا أمانة، كما هي أولادنا وأموالنا وزواجنا وكل أمانة عندنا، هل نحفظ هذه الأمانة أم لا؟ حفظ هذه الأمانة يستدعي منك أنك أنت تقوم بحقها. حقها ماذا؟ هو أنك تزكيها، تطهرها. تزكيها من إيش؟ من الذنوب والأثام، تطهرها من الذنوب والأثام. تزكيها بإيش؟ بالطاعات وبالبركات وبالخيرات وبالحلال، وتطهرها كذلك بالنقي من الأعمال وبالصفي من الأفعال. ما يعني كل ما دي حاجة كويسة معناها أنت نقيت نفسك طهرتها، كل ما درت حاجة منعتها من شيء مش كويس أنت طهرتها من شيء مش كويس. وذلك شوفوا لما الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا في بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أرأيتم إن وضع

0: بكيت وساعدت الناس وفعلت الخيرات وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، كل الأشياء اللي أمرني الله سبحانه وتعالى ندير فيها أنا قاعد ناخذ في الأجر وأزكي هذه النفس وأطهرها. هذا طبعا مرتبط بارتباط كبير جدا باللي فات، بالكلام اللي قلناه في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. إلى أي مدى أنت تعرف الله سبحانه وتعالى؟ إلى أي مدى أنت تحس بقربه وبعلمه لك وبرؤيته لك وبسمعه لك وبي؟ إلى أي مدى أنت مدرك لنعم الله سبحانه وتعالى عليك؟ إلى أي مدى أنت مدرك لفضل الله سبحانه وتعالى عليك؟ إلى أي مدى أنت عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى أنك سلم أمرك بالكامل وتترك له الخيرة وترضى بما قدر الله لك واختاره لك؟ إلى أي مدى كل هذا حيأثر عليك؟ هو اللي يخليك تمتنع عن الحرام، هو اللي يخليك تفعل الواجبات، هو اللي يخليك تأخذ الأسباب وأنت مؤمن ومقتنع أنها هي لا تؤثر ولا تغني عنك، لا تغني شيء، لا تغني عنك من الله شيء، الأسباب لا تغني عنك من الله، لكن أنت لأنك أمر، لأن الله أمرك بالأخذ بالأسباب أنت تمشي الدفاع، لأنها أمر، لأنها واجب، لأنها عبادة، مش لأنها هي السبب. وإلا الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يفعل يحدث من الأسباب، سيجعل لكل شيء سببا، حتى اللي يجيك بدون سبب منك أنت في سبب آخر خارجي فجعله الله سبحانه وتعالى لك. ولو فينا كل واحد منا بس جلس مع نفسه وتذكر كم من الحوادث مرت به، إن الله سبحانه وتعالى فتح له أبواب لم يكن لا يحسب لها أي حساب، وجات أسباب لم يكن له فيها يد، كانت مدخل لنعمة ومدخل لفضل أو لمضيفة أو لزوجة أو أو أو أو أو إلى آخره. تلقى روحك أنك أنت ماشي حياتك كلها الله سبحانه وتعالى يحوطك برعايته ويكلأك بعنايته، فهو القيوم سبحانه وتعالى. القيوم شو معناها؟ القائم على أمر عباده. إحنا الواحد منا يبقى راعي في عياله ونص الوقت مش معاهم، لكن الله سبحانه وتعالى لا يتركك لحظة، فيش ولا ثانية. وذلك لا تأخذه، لما قال الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، سنة سهوة بسيطة ولا نوم، يعني أقل نوم وأكثره ما فيش. ليش؟ ينقلب الميزان، كما قال سيدنا موسى سأل الله كيف رب، قال له خذ أمسك جرة فيها ماء صبي، صب تعب سها طاحت من الجرة، قال له هذا لو أنا سهيت على الكون كله حينفجر حيطيح. الله يكلأك برعايته طول الوقت معك، ما فيش حاجة اسمها أنت متروك لنفسك. نحن دائما أبدا وكأننا نحن منلبسه ونطلع منها البرد مش حسيبني، لا، هو أنت أخف بالأسباب، لكن الله سبحانه وتعالى جعل أسباب أخرى مش يدك تمنع عنك هذه الأشياء. بدليل ان زمان كانوا العيال الصغار تلقاهم كنا نحن زمان نلعبوا في الميه ونخوضوا في القدران وشبه عرايا، يعني ما عندناش حتى ثوب، هو عباره عن سوريه تقريبا. الواحد كانت عند زمان قالوا زمان العيل ما يلبس سروال الا بعد ما يكبر، يبقى خلاص قريب يبلغ مش عارف يلبس سروال، السوريه مطلوقه على هو، ومع ذلك تلقاه خشومه يصر وكذا ويجي في الليل ويرقد من الصبح ولا كانه في حاجه. من اللي حفظه؟ حفظ الله سبحانه وتعالى. تو احنا الواحد منا لابس ودني وكذا يطلع طول يمرض وحراره وشو المستشفى ومعاناه. اذا يا اخواننا راي هذه اليوم حلقتنا اليوم انا بس بنركز فيها على مساله مهمه جدا جدا، وهي انه راهو نفوسنا امانه عندنا لابد ان نراعيها ونحفظها ونؤدي حقها. ورب سبحانه وتعالى يتولانا واياكم بفضله ورعايته. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم

حكم سلوك المسلم قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية، برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. في هذه الليلة المباركة نستضيف شخصية علمية ليبية يعرف عنها القليل ولكن لا يعرف عنها الكثير، فهي شخصية علمية دينية صوفية أيضا، مشاركة في كثير من العلوم، وأعني به الشيخ أحمد بن محمد بن حسن بن حمادي رحمه الله تعالى. هو من علماء طرابلس من منطقة الهنشير، أصله من مدينة زليطن، شارك في العديد من العلوم والمؤلفات، ولد بمنطقة الهنشير بضواحي مدينة طرابلس يوم الأحد أول محرم سنة 1281 هجرية الموافق ل 5/6/1864 ميلادية. ينتمي إلى أسرة معروفة بالصلاح والعلم والتقوى والقيام بالوظائف الدينية، وهذه الأسرة تتوارث العلم أبا عن جد إلى الوقت الحاضر، فجده من علماء زليطن كان إماما لجامع البراهمة في مدينة زليطن، وأيضا والده الشيخ حسن ولد أيضا في زليطن وتعلم على شيوخها، ثم أرسله والده إلى مدرسة الشيخ أبي راوي في تاجورة، وهي التي أنشأها كما هو معروف القائد مراد آغا. بعد أن حضر الشيخ حسن إلى تاجورة أقام فيها للتعليم على يد شيوخ المدرسة، ثم سكن في منطقة الهنشير وأقام بها، وفي هذه المنطقة ولد الشيخ أحمد بن حمادي رحمة الله عليه. الشيخ أحمد درس في كتاتيب المنطقة وفي مساجدها وتعلم القرآن الكريم، وأيضا ولج إلى الزوايا التي كانت تعز بها تلك المنطقة وفي مدينة طرابلس وفي المدن التي حواليها أيضا. هذه الزوايا لا كما يعتقد البعض أنها تهتم بالتصوف فقط أو بالمدائح النبوية، وإنما كانت منارات علمية تدرس اللغة العربية وتقوم بتحفيظ القرآن الكريم إلى جانب الفقه والأحكام الشرعية. والدليل على ذلك أن الشيخ حمادي عندما ولج هذه الزوايا درس فيها هذه العلوم وظهر نبوغه فيها، بدليل وجود العديد من المؤلفات التي تركها لنا. وكان انتماؤه إلى الزاوية القادرية في منطقة الهنشير وأيضا إلى الزاوية القادرية في مدينة طرابلس. درس على العديد من فقهاء هذه الزاوية وعلمائها، وأتقن على يديهم ضروب اللغة العربية وأحكام الدين والتصوف أيضا، وترك لنا العديد من المؤلفات التي تدل على علو شأنه في هذا المجال. نجد أن الشيخ درس أو تلقى العلم على عديد من علماء البلاد، منهم الشيخ محمد الأمين العالم الذي يعتبر شيخه في مجال التصوف والأحكام الخاصة به، إضافة إلى إجازته في الطريقة الصوفية. هذا الشيخ الأمين العالم هو من الشهرة بمكان، ولد في منطقة الساحل سنة 1856، كان إماما وخطيبا لجامع العريفي ونقيبا للزاوية القادرية، وكذلك تولى الإفتاء في هذه المنطقة. ومن شيوخه أيضا الشيخ عبد المولى الهنشيري، شيخ الزاوية العروسية في منطقة الهنشير، وهو أيضا من العلماء الذين درس عليهم الشيخ أحمد ونقل عنهم الكثير من أقواله، من الأقوال والتعاليم في كتابه أو في كتبه. أيضا الشيخ محمد الضاوي بن يوسف الصادي، وهو أيضا من علماء طرابلس الكبار، درس عليه الشيخ أحمد بن حمادي. كذلك أيضا درس على الشيخ محمد بن أحمد بن إبراهيم الكراتي ونقل بعض أقواله وعلومه في كتبه. وقفت أخيرا على أبيات ذكرها الشيخ أحمد، رتى فيها الشيخ الجليل الشيخ عبد الرحمن البصيري بما يدل على أنه من شيوخه، وحصيلته في هذا المجال كثيرة جدا، ولكن هذا هو المتوفر من العلماء الذين درس عليهم. طبعا لم تكن له رحلة علمية، بل كانت ظروف البلد في تلك الفترة لا تسمح بالانتقال إلى أماكن علمية أخرى، ولكن كانت له رحلة إلى الحج فيها التقى ببعض العلماء، وأيضا كانت رحلته أشار فيها إلى كيفية ذهابه ونزوله والمدن التي وقف عليها، وأيضا ولكنه لم يذكر أي شيخ من شيوخه في هذه الرحلة. كان يزاول التجارة في دكان صغير لأنه يعتمد على نفسه، وأيضا لم يقم بأي وظيفة من وظائف الدولة، بل كان يعتمد في رزقه على ما على القناعة، مثل قوله القناعة تكفي، بتجارة صغيرة يعيش منها. ولكنه مع ذلك خلف لنا أثار علمية، يعني منها يستفاد كيف كان علم الرجل وكيف كان تحصيله والمجالات التي برع فيها. فالكثير منا يعتقد أنه كتب كثيرا في مجال التصوف ومجال الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الأشياء التي يتقنها أهل التصوف، ولكنه في الحقيقة ألف أشياء أخرى أو كتبا أخرى تدل على تخصصه أو تنوعه في هذا المجال. من بين الكتب التي تركها لنا حتى الآن كتب مخطوطة بعضها وبعضها تم تحقيقه، كتاب صلات الرب في الصلاة والسلام على أسلف العجم والعرب، هذا كتاب معروف من ديدن الصوفية، وهو أن القيام بالصلوات الكثيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يستحق كل ذلك. لديه أيضا كتاب المدد الفائض في خلاصة علم الفرائض، وهو كتاب في علم الميراث. هذا الكتاب ظل مخطوطا لفترة طويلة، وهو أيضا قد برع فيه في كيفية وجود أو كيفية حل المسائل العويصة في مجال المواريث، وقد جلب فيه نصوصا كثيرة ومسائل عويصة أخذها من جل الكتب. هذه المسائل تدل على تفوقه في هذا العلم حقيقة، وقد تم تحقيق هذا الكتاب مؤخرا ونشر ليستفادوا به في حل المشاكل العويصة في الميراث، لأنه يتضمن المسائل الأولية والمناسخات وما إليها. الكتاب الثالث هو كتاب منح رب العالمين في مناقب شيخنا الأمين، هذا الكتاب وضعه في مناقب شيخه الشيخ محمد الأمين العالم، الذي كان نقيبا للزاوية القادرية في الهنشير، وهو من العلماء الكبار الذين كونوا تلاميذ كثيرين في مجال التصوف وفي الفقه والمعاملات وما إليها، ولكنه لم يترك لنا كتابا مكتوبا أو مخطوطا، بل كان جل تعليمه وتربيته للمريدين وللطلاب. الكتاب الرابع تذكرة الولدان في حذف الإشارة لكلمات القرآن. هذا الكتاب في يعني في علم الرسم القرآني، وهذا العلم برع فيه بعض علماء ليبيا فألفوا الكتب في الرسم، منهم الشيخ أحمد وأيضا ابنه الشيخ شكري بن حمادي رحمة الله عليه، وأيضا ابنه محمد كتب كتابا في الرسم القرآني. وهذا الفن أو هذا العلم، علم رسم الكلمات القرآن الكريم، أحد العلوم التي انبثق عنها كتاب الله سبحانه وتعالى، أو تم تأليفها لشرح وتدريب وتعليم كتاب الله سبحانه وتعالى. وكتاب تذكرة الولدان طبع أكثر من مرة وهو متداول بين القراء، يبين كيف تمت رسم القرآن الكريم. لديه أيضا رسالة في بعض أحكام البيوع، وهي رسالة في المعاملات، وهذه الرسالة تم تحقيقها في جامعة الزاوية منذ سنوات عديدة، وربما تكون قد نشرت مؤخرا. هي رسالة قيمة في بيان أحكام البيوع والمعاملات وما إليها من تأليف الشيخ أحمد بن حمادي. أيضا له كتاب منة الخالق على المخلوق في إسقاط ما بدمته من سائر الحقوق، وهو يحكي على الصدقة التي يقدمها الإنسان في حياته لكي يغفر له ما تقدم من ذنبها من ذنبه في سابق الحياة. هذا الكتاب مفيد جدا ولكنه لم يحقق ولا يزال مخطوطا. أيضا وقفت الآن على تأليف له نبذة مختصرة من الأحاديث النبوية الشريفة مرتبة على الحروف الهجائية. هذا الكتاب لا يزال مخطوطا، وهو مفيد في طريقته بحيث يبدأ بحرف الألف وينتهي بحرف الياء، وكل حديث ذكره يبدأ بالألف يرتبه في البداية ثم يستمر في ترتيب الأحاديث النبوية. ولكن الميزة التي يتضمنها هذا الكتاب أنه لا يقوم بترتيب الأحاديث فقط، وإنما يحاول شرحها بقليل من الكلمات أو يعلق عليها، ويذكر في بعض الأحيان مصدر الأحاديث حتى يبين السند الذي أخذ منه، ويرمز إلى ذلك بالحروف. وفيه في بعض الكتب القديمة وقفت عليها تقوم على ترتيب الأحاديث النبوية في شكل الحروف الهجائية، وهناك كتاب يسمى راموز الأحاديث قام صاحبه بتأليف هذا الكتاب بطريقة الترتيب وفقا للحروف الهجائية. أيضا لديه كتاب شامل يتضمن بعض أقواله ونظمه في العقيدة والتصوف، ويتضمن الكتاب أيضا بعض المواضيع الفقهية الأخرى، وكذلك بعض الأعمال الأدبية أو المشاركات الأدبية التي شارك فيها. هذا الكتاب اسمه هادي العقول إلى بلوغ المأمول. هذا الكتاب ألفه منذ مدة وبقي مخطوطا لدى ابنه الشيخ شكري بن حمادي، إلى أن سمعت به واطلعت عليه فرأيته أنه جدير بالتحقيق والنشر، وفعلا قمت بتحقيقه وقامت بنشره جمعية الدعوة الإسلامية مشكورة. هذا الكتاب حقيقة هو كشكول من العلوم، فيه العقيدة وفيه أيضا التصوف وفيه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بعض أحكام الفقه، وفيه بعض أحكام المعاملات، وفيه أيضا بعض الطرائف الأدبية، وفيه أيضا بعض القصص التي قام بنظمها، وهو ناظم من الدرجة الأولى وأيضا محشي للكتب. فقلما تجد كتابا في مكتبته إلا ويقوم إما بصياغة الفكرة التي قرأها في شكل أبيات قصيرة، أو القيام باختصارها والتهميش على الكتاب أو على هامش الكتاب. وهذه طريقته، وبالتالي فإن كتاب هذه العقول ربما يكون استخلاصا لهذه التهميشات التي قام بها إلى جانب بعض الأعمال العلمية الأخرى. من الممكن أن نجد بعض الأبيات أو نذكر بعض الأبيات من هذا الكتاب اللي هو كتاب هذه العقول. مثلا هناك أبيات تتعلق بالناحية الأدبية، مثلا نجد مثلا تسطير لأبيات الوداني. هذا التسطير قام به أدماء ليبيا حقيقة باهم، فتبعهم مثلا الوداني قام بكتابة بيتين. قام أكثر من أديب في ليبيا بتسطير هذين البيتين، وبالتالي الشيخ بحمادي لحق ضدهم، وقد ذكر ذلك الأستاذ الشيخ علي مصطفى المصراتي عندما ذكر هذين البيتين وجلب بعض العدباء الذين قاموا بتسطيرهما. وأيضا من التسطيرات التي قام بها هذا الشيخ بما يدل على مواكبته للحركة الأدبية، يقول في تسطير هذين البيتين: من يشتري مني النهار بليلة فازت بها زمر من الأحباب، هي ليلة جاد الكريم بسرها، لا فرق بين نجومها وصحابي، دارت على فلك السماء ونحن قد فزنا ببر كامل وتوابي، وسمت بها أرواحنا شرفا وقد درنا على فلك من الآداب، وأتى الصباح ولا أتى وكأنه واش يلوم أحبتي بعتابي، والضعف مني قد بدا لما أتى شيب أطل على سواد شبابي. تشعر في هذه الأبيات أو في تسطير الشيخ بن حمادي لهذه الأبيات الروح الصوفية عندما تناول هاتين البيتين، وفيها إشارة واضحة إن أنه لا كما يعني يلهو بها الشاعر الأول أو أراد أن يلهو بها، ويشير إلى جلسة بريئة فيها نوع من الطرف والهواء، ولكن الشيخ بتسطيره حاول أن يدخل فيها الروح الصوفية في هذا المجال. هناك مثلا رأي آخر اعتنقه من خلال كتب الفقه، فهناك رأي قال به فقهاء الأندلس وعلى الأخص الفقيه ابن لب، والفقيه ابن لب هذا هو شيخ الإمام ابن رشد. هذا الفقيه قال في مسألة اعتناق المذاهب أو الأخذ بالمذاهب، فهو لا يفرق بين المذاهب، وقال بأن الإنسان المسلم يجوز له أن ينتقل من مذهب إلى آخر. هذا الرأي معروف لابن لب الفقيه الأندلسي رحمه الله. الشيخ بن حمادي يبدو أنه مطلع، وهو في حقيقة اطلاعه واسع في هذا المجال، وبالتالي جلب هذا الرأي في أحد قصائده. هو قصيدة طويلة، ولكن في آخرها يقول فيها حول هذا الموضوع عندما تناول بعض المسائل الفقهية، فهو يقول: وليس للإنسان إذ ينكر عن فعل الذي فيه خلاف من فطن، عن أي مسألة خلافية فيها، وما عليه المسلمون يلتمس وجه له ما أمكن أخي التمس. يعني كيفما كان تصرف المسلم يجب أن يلتمس له وجه من أوجه الأحكام الشرعية، فهذا يعني يعطي مكنة على أن دين الله يسر وليس عسرا. ثم يقول: ولأنه لا يلزم بمذهب معين ولا مشهور مذهب. فهنا ينفي الالتزام على أي مسلم بأن يلتزم بمذهب معين، بمعنى أنه إذا وجد رأيا في مذهب يمكن أن يأخذ به لكي تستقيم أموره على ذلك. نقله في شرحه التسولي عن ابن لب وافر النقول، يشير هنا إلى المصدر الذي أخذ منه القاعدة الفقهية، وهو عدم الالتزام بمذهب معين، وإنما يجوز المسلم أن ينتقل من مذهب إلى آخر في سبيل الوصول إلى حكم شرعي. هنا يذكر سنده كعادة العلماء بأن هذا الكلام نقله التسولي، والتسولي هو أبو الحسن التسولي الذي قام بشرح منظومة القضاء الحكام، قضاء الحكام لابن عاصم، فهنا نقل منه هذا الرأي. وأيضا التسولي عندما ذكر في شرحه لابن عاصم هذا الرأي قال إنه نقله عن ابن لب، ولذلك قال الشيخ بن حمادي يعني نقله في شرح التسولي عن ابن لب الوافر النقولي، أي بمعنى الذي يقوم بالنقل كثيرا عن الفقهاء. هنا يعني نلتمس في هذا الكتاب وفي كتب الشيخ بن حمادي المعلومات الكثيرة والذخيرة في التراث الإسلامي الليبي، فهو قد ولج عدة مناحي من العلوم: التصوف، الفقه، المعاملات في البيوع، القضاء في المنظومة، أيضا في الرسم القرآني وغيرها. أنصح الباحثين بأن يعتكفوا على كتبه التي لا زالت مخطوطة، وأن يقوموا بتحقيقها وتقديمها للقراء حتى يستفيد منها الجيل الحاضر والأجيال القادمة. ومن الممكن أن تقوم عليها دراسات أخرى على هذه الكتب لمعرفة دور الزوايا في تكوين العلماء. والشيخ ابن حمادي أحمد بن حمادي لم يدرس في مدرسة أو يلتحق أو يكون له رحلة، ولكن دراسته كانت في الزوايا، والله الموفق لما فيه الخير.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، نسأل الله التوفيق والسداد، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم وفي المشاهدين الكرام.
0: وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. إلى هنا تقريبا توقفنا. ثم دنا النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل،
1: جبريل.
0: ثم دنا فتدلى، من الذي تدلى؟ أجبنا إجابة سريعة هكذا في الحلقة الماضية، فكان هو النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى. أنا أقول أو حتى أسمع منك الإجابة يعني.
1: بارك الله.
0: فكان قاب قوسين أو أدنى وفي وقت دنوه أوحى إلى عبده ما أوحى.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كما قلنا المرة الماضية، هذه الآيات فعلا الله تبارك وتعالى منحها هالة من
0: الإبهام،
1: الإبهام دعني نقول من القدسية، يفكر فيها العالمون ولا يستطيعون إدراك كنهها، بدليل حين قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما لا يحيط به الوصف وما لا تحمله الكلمات.
0: هذه ما مطلقة، مطلقة
1: مطلقة مبهمة، تفيد التفخيم والتبهيم. حين تحدث عن السدرة قال عند سدرة المنتهى إذ عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، لا تستطيعون أن تتعرفوا عليه، يغشاها ما يغشاها من الأنوار، يغشاها ما يغشاها من الملائكة يطوفون بها، هذه أشياء تفوق العقل البشري. لذلك الصورة في بدايتها خصوصا هي محاطة بهالة من القدسية التي لا يستطيع البشر أن يدركها. جيد، ما تفضلت به ما شاء الله عليك، نذكر بما قرأت. نعم. يعني هو عملية كيفية إيحاء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: أو فلنقل الحالة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوحي إليه.
1: جميل،
0: صحيح؟
1: صحيح. وقربها الله إلينا بأنواع من العبارات نكاد نفقهها، فقال علمه شديد. طبعا بعدما تفضلت الآيات الأولى التي رد على المشركين ما ضل صاحبكم وما غوى، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ونفى عنه الضلال ونفى عنه الغواية وأثبت أنه لا ينطق عن الهوى وأن الذي أتى به هو وحي يوحى. خلاص،
0: طيب،
1: هذه تزكية للرسول صلى الله عليه وسلم. الآن تزكية لجبريل لطريق الوحي. تزكية لجبريل علمه شديد القوى،
0: لأن ناقل الرسالة يجب أن يتصف بصفات معينة
1: معينة، وهذا نقل أي شيء، نقل وحيا من الله. أنت تعرف لو واحد، عجبني أحد المفسرين قال لو واحد نقل كلاما يعني معروف بأنه دعني أقول ضعيف الذهن،
0: يعني هذا الناقل،
1: الناقل أي إنسان يكون مثلا ضعيف الذهن، مثل ما نقول إحنا بعربيتنا البسيطة درويش هكذا، غير ذكي، ونقل كلاما عن كبير من كبراء القوم
0: لا يليق،
1: وهو فيه كلام خطير
0: لا يليق بهذا الكلام،
1: لا يليق. بعد ذلك أنت تقول والله لعل الرجل لم يفقه، والله التقى هذا بالحاكم أو بالوزير ونقل له، ربما لم يفقه عنه،
0: لم ينقل الرسالة بفقه جيد عنه،
1: هذا هو المقصود، لأن الأمر خطير وجل الأمر رسالة تأتي من السماوات، فناقلها لابد أن تكون له قوة جسمية، قوة عقلية، حصافة في الرأي، أمانة
0: في النقل،
1: في النقل.
0: وهذا كان ديدن العرب سابقا.
1: نعم.
0: حينما كانوا يرسلون رسلهم.
1: نعم.
0: كانوا ينتقون هؤلاء الرسل حتى يمثلونهم، لأنه يقال رسول فلان.
1: واه.
0: فبالتالي لا يتخذ رسولا إلا حينما يكون أهلا لأن يكون رسول
1: بصفات خاصة. ولذلك من حكم العرب أرسل حكيما ولا توصيه،
0: ولا توصيه،
1: أرسل حكيما هو يتصرف، ولا توصيه افعل كذا ولا تفعل كذا،
0: من هذا الباب،
1: من هذا الباب. من هنا كل الآيات في مطلع النجم تزكية للسند في علم الحديث. فلان عن فلان عن فلان، الإمام بخاري ماذا فعل؟ يعني يسأل عن كل صغيرة وكبيرة، فلان صحيح جالس فلان، هل كان في عصره، هل هو ثقة، لا يعرف بالكذب، لا يهم،
0: العنعنة والسلسلة الذهبية،
1: بارك الله فيه. هذه دراسة السند. نحن في مطلع النجم في سند الوحي. زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكى سمعه، زكى بصره، زكى لسانه لا ينطق عن الهوى، زكى عقله ما ضل وما غوى. بعد ذلك انتقل الرسول الذي نقل الرسالة، معلم يحسن التعليم، علمه، قوي شديد القوى، ذو مرة، ذو حصافة في العقل، فنقل وهو جبريل وله خلقة خاصة، ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي عين. عند المحدثين جالسه
0: هكذا،
1: عند المحدثين يقول لك أنت سمعت
0: نعم فلان، نعم فلان جالس فلان،
1: واحد يقول والله فلان روى عن فلان، من وين؟ قال سمعت فلان أخبرني. لا أخي، هل هذا في سنده ثقة؟ كما يقول لك محمد خلف، جالس فلان أحمد بن عمر في بيته عند المسجد وروى عنه، هذا ثقة. هنا قال ورآه بالأفق الأعلى ورأي العين، أفتمارونه على ما يرى؟ هذا تزكية للسند عجيبة،
0: وتزكية أو وصف لحالة التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام، حتى يعني حتى نطمئن لهذا الوقت.
1: هذا هو للوثوق.
0: للوثوق،
1: أنت قلت نطمئن، الرازي قال للوثوق، قال للوثوق بالمضمون أتى بكل هذه الملابسة. وصلنا الآن؟ إذن نأتي الآن إلى ما تفضلت بسؤاله حتى لا يتشكك المشاهد. قال ثم دنا،
0: من جبريل الذي دنا؟
1: جبريل، جبريل قولا واحدا،
0: فتدلى،
1: فتدلى. وقلنا نحن في المرة الماضية التدلي هو الاسترسال من أعلى، والدليل أن العرب يستعملون التدلي مع الثمرات.
0: صحيح،
1: يكون الشيء معلقا من أعلى ويتدلى،
0: وقلنا عذق متدلي وعنقود متدل.
1: نعم. ونحن حتى الكرم، الكرم، العنب،
0: العنب، نعم،
1: يقولون الدوالي التي تتدلى. نعم، في هذه في لغة العرب. وأدلى دلوة، الذي يدلي دلوة ماذا يفعل؟ يرميه؟ لا، يمسكه ويرسله إلى الأعمق،
0: يعني الأصل في مكان عال. نعم. ويتدلى،
1: هذا هو المعنى. إذن دنا فتدلى، تدليه متسبب متفرع عن دنوه.
0: هكذا
1: رحم الله ابن القيم قال هذا التسبب، دنا فتدلى فقارب فكان قاب قوسين أو أدنى. في الشرح يعني قارب منه جدا. جيد، لماذا لم يوحي إليه؟
0: قريب جبريل ممن؟
1: من محمد صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم. قارب منه جدا. جيد، لماذا لم يبقى جبريل في الأفق بعيدا عنه؟ وقد يسمعه الله الرسالة. لا لا، كلما قرب شدة الوثوق بالعملية، فلم يزغ ولم يهم ولم يظن، إنما رآه رأي العين وكان أقرب شيء منه.
0: طيب، ما قال أحد بأنه ثم دنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى من ربه؟
1: موجود هذا الرأي، لكنه في الدرجة الثانية، لأن كل الضمائر تعود على جبريل وهو الأولى، والله تعالى لم يذكر بهذه الطريقة. حتى عندما ذكر نفسه جل جلاله حذف الفاعل وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى. أما كل الضمائر علمه شديد، من هو شديد القوة؟
0: جبريل.
1: جبريل ذو مرة، جبريل. لماذا أستاذ محمد؟ ثم دنا فتدلى، الآن نقول علمه، عفوا، واستوى وهو بالأفق. الرحمن لا يستوي بالأفق، الرحمن استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، أما جبريل استوى بالأفق. الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم والإمام مسلم والإمام أحمد في مسنده والدارمي كلهم أحاديث متواترة، قل رأيت جبريل مرتين على هيئته، رآه مستويا جالسا على كرسي بين السماء والأرض، سد الأفق بجناحيه وله 600 جناح،
0: هذا الأفق المبين،
1: المبين. ورآه الله تعالى، رآه كما ذكر في الأفق الأعلى. وعائشة تقول لقد قف شعري لما سمعت بعض الناس يقولون رأى ربه. ثمة روايتان اثنتان في تاريخ الإسلام، رواية ابن عباس معروفة ورضي الله عنه، ورواية عائشة. رواية ابن عباس تقول ما تفضلت رأى محمد ربه جل جلاله، رآه بعيني قلبه، بقلبه بفؤاده ما زاغ
0: رأي البصيرة يعني.
1: نعم، بعضهم يقول بعينيه، هذا رأي. الرأي الثاني وهو أقوى وأرجح، رأى جبريل عليه السلام في الأرض عند غار حراء بعد منصرفه، فناداه مناد فالتفت صلى الله عليه وسلم فقال أنا جبريل وأنت رسول الله، ورآه وقد سد الأفق، هذا الأولى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى في الأفق الأعلى في ليلة المعراج، وهذا حديث عائشة، وتقول لقد قف شعري ممن يقول كذا، تعني يعني من يقال أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه. وحديث البخاري ومسلم أن أبا ذر الغفاري قال رضي الله عنه قال يا رسول هل رأيت ربك؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال نور أن أراه.
0: وهذا يستفاد منه أنه لم يره،
1: لم يره، لم يره، لا، ولم يقل له لم أراه، قال نور أن أراه، يعني هو نفى وأنكر أن يرى، يعني من غير المعقول أن تراه ونور لا يستطيع البشر أن يراه. وستأتي أدلة أخرى منها دليل لقد رأى من آيات ربه الكبرى، آخر شيء في خلاصة القصة قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لو رأى الله أيهما أعظم، رأى الآيات أم رأى الله؟
0: الله.
1: لا، قالها وأثبتها، قال لقد رأى الآيات. ما هي الآيات؟ الأفق الأعلى، سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، رأى جبريل على حالته، هذه الآيات العظيمة التي لا يستطيع الوصف أن يحيط بها. بارك الله.
0: نحن في في في مقدمة سورة النجم تحدثنا عن الجناس الاشتقاقي،
1: صحيح،
0: وهو هنا تقريبا ثم دنا فكان أدنى، ثم دنا وأدنى،
1: نعم،
0: هذا من الجناس الاستقامة،
1: نعم، صحيح؟
0: صحيح، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى،
1: نعم، أو أدنى أو أقرب منه. فتدلى جبريل تدليا يليق به، لا نستطيع أن نصفه، فقرب من محمد صلى الله عليه وسلم واقترب منه اقترابا كمثل قوسين أو أدنى. القوسين هو في الحقيقة قوس ووتر، القوس مما يتكون الذي يرمى به
0: من قوس ووتر،
1: ووتر، فغلب القوس على الوتر، كما نقول رأى الشمسين أو القمرين والعمرين والملوين، العرب يغلبون الليل، يعني يقولون والثقلان، يغلبون الجن على الإنس، فمن باب التغليب غلب لفظ القوس على الوتر، وإلا هو كان قاب قوسين أو أدنى، فمسافة قريبة جدا جدا. عندها ماذا فعل جل جلاله؟ أوحى إلى عبده ما أوحى،
0: حينما كان في هذه المسافة القريبة جدا بينه وبين جبريل، هنا أوحى إلى عبده ما أوحى.
1: بارك الله فيك. بعضهم يقول أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحى، إلى محمد صلى الله عليه وسلم،
0: يعني لها عائد على الله سبحانه وتعالى،
1: على الله. لكن لماذا؟ الله دائما يوحي إلى أنبيائه وقربه ورفعه فوق إلى سدرة المنتهى،
0: فأوحى الله إلى محمد.
1: نعم، إلى محمد.
0: طيب ما يعني
1: بالدليل.
0: أين الواسطة في جبريل هنا؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى أوحى مباشرة إلى محمد، لماذا نقول جبريل هو الذي نقل القرآن؟
1: بارك الله فيك، سؤال رائع. لدينا في صحيح البخاري وفي غيره كيف يأتيه الوحي، يقول أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وأحيانا يتمثل لي الملك بشرا، وأحيانا يغطني غطا فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يأتيه كإلهام.
0: هذا حينما كان منجما.
1: جميل، الوحي يأتي بطرق سيد محمد. وجبريل هو سفير الأنبياء، وهو الذي وكله الله وقيده لتبليغ رسالات الوحي إلى الأنبياء، وأتى محمد صلى الله عليه وسلم بأشكال متعددة، أتاه بالشكل البشري حتى يطمئن محمد صلى الله عليه وسلم. جيد، قد يأتي، لماذا أراه نفسه مرتين على هيئته الأصلية؟ لو أتاه دائما بشكله البشري يقول جيد هذا الكلام أتى به بشر، قد يأتي هنا وسواس، لا، هذا قال أريني حقيقتك فأراه حقيقته فسد الأفق، إذن هذا حق. بعد ذلك هنا من أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ صحيح الله يفعل ما يشاء، ولكن الله خلق الخلق بسنن، من السنن أن جعل الملائكة تفعل، تنزل الأمطار، تأتي بالرياح، تهلك الأقوام، صحيح؟ وجعل ملكا مخصصا للوحي وهو أعقل الملائكة وأحفظهم وأكثرهم أمانا ومطاع وإلى غير ذلك. فلما دنا وأسرى بعبده إلى بيت المقدس ثم عرج به من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى. من الذي عرج به؟ جبريل عليه السلام. وأحدثت الله تغييرا في فيزيولوجية محمد صلى الله عليه وسلم. هنا كرم الله محمدا صلى الله عليه وسلم تكريما عظيما وأوحى إليه مباشرة. كعب الأحبار يقول يعني اختص الله موسى بالتكليم واختص محمد صلى الله عليه وسلم بالإراءة وبالخطاب المباشر أيضا متى عند سدرة المنتهى.
0: يعني كلمه.
1: كلمه مباشرة. نعم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. هي طرق الوحي. وهنا تكريم عظيم لمحمد صلى الله عليه وسلم. فرأى جبريل على هيئته واطمأن ثم أوحى الله إلى عبده ما أوحى. لماذا قلت أوحى الله؟ كلمة عبده تدل على الله. لا يوجد عبد لبشر ولا لملائكة. والعبودية لله أعظم صفة.
0: طيب حينما قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، الفاء هنا تفريعية؟
1: تفريعية عما سبق.
0: عما سبق.
1: نعم عاطفة تفريعية عما سبق.
0: لأن فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى.
1: عند ذلك أوحى إلى عبده تفيد الترتيب والتعقيب في الوصف والمشاهد فقط.
0: يقال ورد في الأحاديث الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة نعم في ليلة المعراج
1: نعم
0: حينما
1: نعم
0: عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: هل يتضمن هذا الأمر فأوحى
1: نعم
0: إلى عبده ما
1: هذا أوحى؟ مما وردنا عن طريق السنن أنه في تلك اللحظة الكريمة القدسية العجيبة في حديث أوحى الله إليه ثلاثة أشياء ما أوحى، من بينها يعني أنه فرض عليه الصلوات الخمس، وهي خمسون في الأجر خمس في الأداء، وراجع موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام كان مشفقا على محمد صلى الله عليه وسلم قال راجع ربك فإن قومك لا يستطيعون إلى غير ذلك. وأوحى إليه خواتيم سورة البقرة.
0: آمن الرسول بما أنزل إليه
1: من ربه والمؤمن. هذه آيات عظيمة جدا
0: سبحان الله،
1: ما أحوج المسلمين أن يقرؤوها مع فاتحة الكتاب. وأوحى إليه أنه من لم يشرك بالله غفر الله له المقحمات، والمقحمات هي الكبائر التي تقحم صاحبها في النار.
0: لا إله إلا الله.
1: هذه ثلاثة أشياء مما جاءت في الحديث الصحيح. وما أوحى أشياء أخرى تفوق مستوانا العقلي، لا يستطيع أحد أن يخمن فيها. بقي أن أضيف شيء أستاذ محمد، هذه الكيفية التي قلتها قبل قليل والتي ذكرتها سورة النجم وتفضلت بذكرها، لا ينبغي لمسلم ولا لمؤمن أن يتفرع في أن يصفها أكثر من هذا،
0: يعني أن يوغل في وصفها وأن يأتي بتفاصيل لم ترد أصلا لا في آي ولا في سنة.
1: بارك، هذه مصدرها الوحيان، قرآن كريم وسنة صحيحة. إذا لم يأتينا صريح الوحي في مثل هذه الأم كيف أدنى؟ كيف تدلى؟ كيف كان قاب قوسين أو أدنى؟ ما حقيقة جبريل؟ ما لونه؟ ما شكله؟ أشياء لا تنفعنا لا في تعبدنا ولا في التكاليف، والله ذكرها. إن لم يأتي وصف قرآني أو عفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فالأولى أن نقف عندما وقفت عنده النصوص.
0: يعني الكيفية مجهولة.
1: نعم.
0: والسؤال عنها بدعة كما يقال.
1: مثل السؤال عن الاستواء.
0: عن الاستواء.
1: الله مستو على عرشه كما يليق بجلال وجهه. هذا كلام أهل الحديث والسنن.
0: وما سكت عنه القرآن وما سكتت عنه السنة لا نسأل عنه.
1: نعم. وليس من صميم التكاليف التي كلفنا بها.
0: طيب لكن لماذا يوغل كثير من المفسرين؟
1: نعم.
0: حتى من المفسرين القدماء؟
1: نعم.
0: بذكر تفاصيل لم ترد لا في القرآن ولا في السنة ويؤولون بعض المسائل، يعني هذا موجود كتب التفسير
1: القرطبي وابن كثير
0: مليئة بمثل هذه المسائل. يعني
1: علماؤنا السابقون هم يعني كانوا يعلمون كما قلت لك أن هذا السند صحيح وأن هذا السند فيه ضعف، فيه تلبيس، فلان يهم، فلان لم يكن معروفا بالحفظ،
0: ينسى
1: يهم أو يدلس. الإمام الطبري كما قلت وابن كثير وغيره يقول أنا هذا الذي وصلني فرويته لكم، وأنتم عليكم أن تميزوا. أين العقل البشري اليوم المسلم الذي يميز بين الرجال ويحفظ، يعني مثل ما فعل الشيخ الأرناؤوط، مثل ما فعل الشيخ الألباني، هذا تخصص دقيق. لكن أيضا يؤخذ عليهم وهم بشر. كان من المفترض أن بعض الأمور الموضوعة المكذوبة البين خطأها لا ترى في كتب التفسير. لذلك مهمة أصحاب الشريعة اليوم وعلماء التفسير وعلماء
0: تنقيحها وتصحيحها
1: والتصحيح والتدقيق، لنخرج للأمة وللعالم ما تطمئن إليه أنفسهم في تفسير القرآن الكريم.
0: واضح جدا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى.
1: أصل الألف واللام عوض عن الهاء المحذوفة، وهي من المعهود، من المعهود تعود على المضاف إليه. عوض ما قال ما كذب فؤاده ما رأى، قال ما كذب الفؤاد. الدليل ستأتي بعدك، وما زاغ البصر أي ما زاغ بصره. لا نستطيع أن نقول الجنسية، لا تنطبق على العالم. ليس الحديث عن كل فؤاد،
0: ليس كل فؤاد يتصف بهذه الصفة
1: وكان موجودا في الأفق الأعلى. لكن لما نقول والعصر إن الإنسان،
0: جنس الإنسان، جنس الإنسان،
1: إذن هناك الألف واللام الجنسية العهدية، هذه عوض عن مضاف إليه بدقة. يعني
0: إذن ليست العهدية،
1: هي معهودة في ذهن السامع، ولكن يعبر عنها أنها عوض عن الهاء المحذوفة.
0: طيب، قال ما كذب الفؤاد
1: ما رأى.
0: فما الثانية؟ اسم موصول في محل نصب مفعول، صحيح؟
1: بارك الله، ما رأى، نعم. ما كذب القلب والفؤاد، طبعا هو القلب. وسمي الفؤاد فؤادا لتفؤده وتوقده واشتعال الذكاء، هذا يعني والقلب لتقلبه. وهو يسمى القلب والفؤاد يعني عدة أسماء. ما كذب الفؤاد ما رأى البصر، بمعنى لقد صدق الفؤاد ما رأى البصر. لما نقول ما كذب الفؤاد ما رأى البصر، أصلها لقد صدق الفؤاد ما رأى البصر. لماذا؟ لأنه رآه بالأفق المبين، رآه بالأرض بعيدا عنه. لماذا رآه بعيدا عنه؟ حتى يثبت. تخيل بأول مرة لو رأى جبريل عليه السلام وقد قرب منه قربه في الأفق الأعلى، صعب جدا. هو رآه في الأفق وعاد زملوني دثروني خائفا، قالت لا تخف والله لا يخزيك الله أبدا خديجة. فلما رأى تلك الصورة التي لا تنمحي من ذهنه ووجدانه، هنا لما رأاه المرة الثانية قال ما كذب الفؤاد ما رأى، رآه حقا ورآه هنا حقا، فالرؤيتان صحيحتان. هذا التفسير العام، وهذا الذي يقوله العلماء. ما كذا قراءة ابن عامر، هشام عن ابن عامر، ويعقوب يقول ما كذب الفؤاد ما رأى
0: بالتضعيف،
1: وهو نفس المعنى. ما كذب فؤاده ما رأى من جبريل على هيئته الحقيقية،
0: لكن فيها مبالغة أكثر،
1: فيها مبالغة أكثر، رواية هشام عن ابن عامر الدمشقي.
0: طيب، ما كذب الفؤاد ما رأى الذي رأى،
1: نعم بارك الله فيك،
0: أفتمارونه على ما يرى؟
1: بالله عليكم، يقول أفتمارونه، المراء كما قلت المرة الماضية، من مريت مرى الناقة، يعني مسح ضرعها، مريت الناقة مسحت ضرعها لتدر اللبن أكثر. هذا أصل المراء، ولذلك عندما يماريه
0: يجادله،
1: يحاول أن يقنعه وأن يأتي من كل جهة، مثل الذي يحاول مع الناقة حتى يأتي يستخلص منه المعنى الذي يريد. قل يماريه ويجادله ليوصله إلى ما يريد. هنا أفتمارونه، أتجادلونه لتقنعوه، هذا المعنى. أتلاحونه لتجادلوه لتحاججوه على ما يرى، هذا المعنى الأول. جيد، أفتمارونه، الهمزة
0: استفهامية،
1: إنكاري،
0: استفهام إنكاري.
1: جيد، الفاء عاطفة على فعل محذوف. أتكذبونه فتمارونه على ما يرى، هذا المعنى رقم واحد، يعني لابد من تقدير فعل يستقيم مع السياق،
0: يستقيم المعنى العام للآية.
1: أتكذبونه فتمارونه على، الفعل مارى يتعدى بعلى أم في؟ فلا تماري
0: فيهم،
1: فلا تماري فيهم إلا مراء. الفعل مارى يماري في، أنا ماريتك في أمر وأنت تماريني وتجادلني في أمر، صح؟
0: صحيح.
1: هذه اللغة العربية، فلا تماري فيهم إلا مراء.
0: أحيانا بالباء تماروا بالنذر الأولى،
1: نعم، وتماروا بالنذر أي في النذر، والباء تفيد في،
0: في، صحيح.
1: لما نقول والمستغفرين بالأسحار،
0: في الأسحار،
1: جميل، هي نائبة عن في. وهكذا حروف التعدية في العربية عجيبة. إذن أفتمارونه
0: على ما يرى،
1: على ما يرى، على
0: عداها بعلى،
1: إذن ضمنها فعل التغليب. أفتمارونه فتغلبونه على ما يرى، بالله عليك فعل العلى تفيد أنه تغالبونه وتغلبونه على ما يرى. جيد، الآن عندنا شيئان، الفاء في البداية تدل على فعل المحذوف،
0: صحيح،
1: وعلى تدل على فعل المحذوف،
0: تضمين.
1: نقدر الآن فنقول أتكذبونه
0: فتمارونه
1: فتغلبونه على ما يرى، بالله عليك هل هناك إيجاز؟ الفاء دلت على فعل وعلى دلت على الفعل واستقام المعنى، أتكذبونه فتمارونه فتغلبونه على ما يرى، عيب عليكم، يعني أن توصلوا هذا الرسول إلى كل هذه الحالة.
0: سبحان الله. وهذا هذا الكلام يفهمه العربي هكذا؟
1: نعم، يفهم
0: ويفهم المحذوفات ويضعها في مكانها الصحيح.
1: نعم، بارك الله فيك. لذلك لما قال ما زاغ، عفوا، ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني كما نقول نحن بالله عليكم أفتمارونه. المرأة أستاذ محمد، وانت استاذ ما شاء الله ماجستير ودكتور، المرأة فيما يكون الجدال،
0: جدال في الكلام،
1: في الكلام، في امور مرئيه ام عقليه؟
0: العقليه،
1: العقليه، هذا هو القانون في الفلسفه، في المنطق،
0: لان الذي يرى خلاص متفق عليه.
1: ايوه، هذا هو هو المفروض. انت تجادلني في تصور ذهني، في امر محاججه عقليه، اما ان تجادلني في امر مرئي غير معقول هذا الكلام. هو يقول أوصل بكم العناد والإصرار أن تماروه وتجادلوه لتغلبوه في شيء يراه بعينيه؟
0: يا سبحان الله،
1: يعني أنت واحد
0: في شيء يفترض أن يتفق عليه.
1: أيوة، المحسوسات لا يجادل فيها، هكذا يقول العلماء في المنطق، المحسوسات لا يمارى فيها. هم للأسف لكبرهم ولشدتهم يجادلون على شيء رآه بعينيه،
0: رأي العين.
1: ولكي نثق نحن بأنه رآه فعلا جاءت كل الأوصاف السابقة. فأتجادلونه وتمارون لتغلبوه على ما يرى من جبريل، من سدرة المنتهى، من كذا ومن كذا، واصل.
0: هل عفوا، هل هذا تعريض في مسألة الإسراء والمعراج أو بشكل عام عن نبوته صلى الله عليه وسلم؟
1: طبعا هو صادق في كل ما أخبر به، لكن هنا، وجزاك الله خير اللي ذكرني، وإلا طبعا هنا في الإسراء والمعراج، بالدرجة الأولى في المعراج، لأن آية الإسراء سبحان الذي أسرى،
0: صحيح،
1: بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، واضحة صريحة. هنا آية المعراج، وللأسف نفتح قوسين، يؤسفنا أن نسمع كثيرا من الدعاة، من المفكرين الذين يحذفون أو ينكرون المعراج،
0: يقولون هو هي أحلام أو شيء،
1: عرج به بروحه فقط ورأها في الرؤيا. هذا كلام غلط، أحاديث متواترة صحيحة، قرآن، ولقد رآه بالأفق الأعلى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. أنت إذا كنت تكذب أنت لا تحترم عقلك، لأن القرآن دقيق في كل ما يخبر به. وعين أخبرك الجنين يولد من سلالة من طين، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، صدق هنا ولا يصدق هنا؟ القرآن كل قضاياه عقلية منطقية، إذا لم نستطع تفسيرها علينا أن نؤمن بها.
0: وحينما يروي الراوي قصة أو رواية معينة فيذكر تفاصيلها الدقيقة، نعم، حتى يطمئن السامع بأنني ما أقوله صدق وواقع، نعم، ففي تفاصيل دقيقة جدا يذكرها القرآن الكريم هنا حتى يثبت أن هذا المعراج وقع حقا،
1: حقا. ولو كان نوما أستاذ محمد ما كانت كل هذه المشكلة اللي تقع.
0: صحيح،
1: أنت يومين، أنا يومين أرى رؤيا أنك ذهبت وأنك،
0: أين الإعجاز في هذا الأمر؟
1: لا يوجد إعجاز، وكل البشر الله يفتح لهم نوافذ من الرؤى الصادقة، وبالتالي ذهب بروحه، الكل يذهب بروحه ويطوف في العالم.
0: صحيح.
1: أما هو ذهب ورأى رأي العين، ولذلك عندما أسرى به جل جلاله، أسرى برسوله صلى الله عليه وسلم
0: من مكة إلى البيت المقدس،
1: نعم، وأخبر بأنه ذهب ثم عرج به ثم عاد، قال أتصدقه يا أبا بكر على أنه أتى بيت المقدس؟ قال وأصدقه بأبعد من ذلك بخبر السماء. قال جيد، أين إبلنا وأين قوافلنا؟ فوصفها لهم بدقة، وستأتي في اليوم الفلاني، وأتت باليوم الفلاني، ها هي الشمس قد طلعت وها هي القافلة قد أقبل، قال صف لنا البيت، لم يذهب إليه، فكشفه الله ووصفه بدقة. سؤال مطروح، أفيصدق في وصفه هذه الصفات ولا يصدق هنا في وصفه أشياء في الأفق الأعلى؟ لذلك في الآيتين في الإسراء والمعراج قال الله تعالى اقرأ لي آية الإسراء من فضلك.
0: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
1: أذكر لنريه من آياتنا هذه بالإسراء. هنا في المعراج لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هنا رأى آيات كبرى وهنا رأى آيات كبرى، لكن في المعراج أكبر
0: طبعا.
1: ورآه في المسجد الأقصى وجمع له الأنبياء ورأى القوافل واو، لكن الذي رآه في الأفق الأعلى شيء عظيم.
0: ما رأى
1: لذلك لقد رأى من آياته الكبرى غير في الإسراء. والذي يكذب هو حر عناد.
0: طيب قال ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى.
1: والحال هذه واو حالية الأفضل والأرجح، كيف تمارونه على ما يرى؟ حتى كما قلت أنت في الدنيا في غار حراء عند استوى في الأفق المبين، بل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. في هذه ولقد رآه نزلة أخرى تؤكد الرؤية الأولى في الأرض التي رآه عند الأفق المبين، هذا واحد سيدنا محمد. والدليل على ذلك علم مقارنات الصور الذي مرارا نفتح به أبوابا للتأمل في صور القرآن. وأين

0: ينكمش وينسحق ويصبح ثقبا أسود
1: ويهوي والنجم إذا هوى.
0: بارك الله فيك. يعني قرآن يفسره علماؤنا وفق اللغة، يأتي العلم الحديث يؤكد هذه الكلمات. جيد. إذا الشمس كورت أي ذهب ضوءها، إذا النجوم انكدرت أي أظلمت وتساقطت وتهاوت. في هذه الصورة قال والنجم إذا هوى. ركز معي. لما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة النجم ما ضل صاحبكم وما غوى، صحيح؟
1: صحيح.
0: في سورة التكوير وما صاحبكم بمجنون. هذه تقابل هذه، ما ضل وما غوى ردا على سورة الطور قالوا كاهن قالوا كذا، قال هنا قال ما عفوا ما قلت
1: وما صاحبكم بمجنون،
0: هنا صاحبكم هنا صاحبكم. أنت معي؟ في سورة النجم إن هو إلا وحي يوحى، القرآن ليس خيالا ولا وهما، إن هو إلا وحي يوحى. فالتكوير إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين. في سورة التكوير ولقد رآه بالأفق المبين، المرة الأولى حينما رأى جبريل. في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هذا التوافق بين السورتين يؤدي بنا إلى أن نفهم والنجم إذا هوى كما فسرناها في الأول الآية إذا غاب عن الأنظار، هذا تفسير صحيح، ولكن الغياب الحقيقي كما يقول المفسرون أصحاب الفلك، وهذه الرسالة لو تذكر بعثها أحد الدكاترة يسمى دكتور عزة العوة، بعث لنا جزاه الله خيرا، بعث لنا رسالة الحقيقة
1: رسالة طويلة جدا بالفعل فيها،
0: وأنا ذهبت إليها وفعلا مقال رائع ويصدق كل هذا الكلام. فالنجم إذا هوى، إذا انتهت قدرته الهيدروجينية في التفاعل النووي، بعد ذلك ينكمش، وهو ما يعبر عنه العلماء بانسحاق النجوم وتصبح ثقوبا سوداء تلتهم كل شيء. هو نفسه إذا هوى المعبر عنه في التكوير فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس.
1: سبحان الله.
0: ما معنى الخنس؟ العرب قديم خنس بمعنى اختفى، وخنس بمعنى جذب لغة. أستاذ محمد شيء عجيب، والله عجيب، أنا أول مرة أدرك هذا المعنى الدقيق. خنس بمعنى اختفى، وهم يسمونها الغربيون الثقوب السوداء مختفية. بالله عليك ما الفرق بين ثقب أسود وبين خنس؟ جوار، الجواري هي الشموس التي تجري. والدليل والشمس تجري لمستقر لها، من القرآن. كنس بناء تنظف وتزيل، الثقوب السوداء لها جاذبية عجيبة تجذب كل الأجرام والدخان والسدم وتنظف الكون. إذن والنجم إذا هوى حين ينتهي الغاز الاندماج النووي هيدروجين وهيليوم بعد مئات ملايين السنين يهوي وينكمش. النجوم كالبشر، يولد يكبر ثم يموت،
1: يشيخ فيموت.
0: هذه دورة الحياة في الإنسان وفي النبات وفي النجوم. إذن الله تعالى في السورتين أتى بإعجاز علمي عجيب ودلل عليه بما قلت لك قبل قليل، هنا لقد رآه نزلة أخرى
1: صاحبكم
0: مازال الملك، هنا قال علمه شديد القوة ذو مرة، هذيك إن هو إلا قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أنين، كيف تأتي وتقول لي دانا من الله؟ لا، هو وصف لجبريل. لذلك علم مقارنة الصور تتضح به عدة معاني. بارك الله
1: فيكم، الله يحفظك، جزاكم الله خير الجزاء. يقول ولقد رآه نزلة أخرى.
0: نعم.
1: ما يقصد هنا؟
0: نزلة هي مرة أخرى، أصل الكلام ولقد رآه مرة أخرى، ولكن لأن جبريل نزل من أعلى من جهة فنزلة مرة فعلة لتفيد المرة، من ناحية الإعرابية منصوب بنزع الخافض، ولقد رآه في مرة أخرى في نزلة فمنصوب بنزع الخافض. بعضهم يقول مصدر لاسم الفاعل،
1: مش مفعول فيه.
0: نعم، نائب عن الظرف، يجوز نائب عن الظرف، أو كما قلت لك منصوب بنزع الخافض، أو مصدر لاسم الفاعل المحذوف. ولقد رأى جبريل نازلا نزلة أخرى،
1: مفعول مطلق
0: للفعل لاسم الفاعل المحذوف. لكن نزلة أخرى
1: مفعول مطلق أو اسم مرة هكذا يسمى.
0: اسم مرة، جميل أستاذ محمد، قلت لك اسم مرة فعلة، لكن يعمل عمل المصدر المقوي. رأى جبريل

0: نازلا نزلة أخرى بارك الله وأخرى تدل على ماذا؟ على الأولى.
1: الأولى صحيح.
0: التمران تقول
1: قلنا نعم
0: العرب صحيح. يقولون أخرى عندما لا تكون هناك
1: ثالثة.
0: جيد سنصل بعد قليل أشرح لك شيئا تفضل.
1: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى.
0: هنا يتوقف الذهن البشري سدرة. يا أخي كيف سمى الله هذه الشجرة العظيمة سدرة المنتهى؟ أولا العلماء يجتهدون، أنا أقول لك هذا اجتهاد من العلماء ليس مني، يقولون شبهها بشجرة السدر لأن طعمها لذيذ،
1: طعم ثمرها يعني،
0: نعم طعمها لذيذ، لأن ظلها مديد
1: وارف،
0: لأن رائحتها زكية. ولكن هذا من قبيل الاستعارة كما يقول عبد القاهر الجرداني، هو يقول في له في كتاب التفسير يقول هذا من قبيل الاستعارة،
1: يعني ليست سدرة بمعنى السدرة،
0: ليست بمعنى السدر
1: التي معهود يعني،
0: إنما هي سدرة لها أوصاف خاصة، لها أوصاف خاصة، هذا من ناحية. سدرة المنتهى، المنتهى اسم موضع يعني اسم
1: اسم مكان
0: يعني اسم مكان
1: نعم.
0: جميل، لماذا سماه المنتهى؟ هنا حتى لا نذهب بعيدا، الإمام أبو حيان الغرناطي
1: بحر المحيط،
0: صاحب البحر المحيط، قال كلاما يعني هو في الحقيقة ما ذكره العلماء، أنا سجلت جميع الآراء حتى نكون أكثر دقة. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ما هو المنتهى؟ يقول رحمه الله التأويلات، يقول تسعة أقوال. سماها المنتهى إن ينتهي إليها علم كل عالم،
1: سبحان الله.
0: تأويلات وفعلا يعني، ولا يعلم ما وراءها، حتى جبريل لا يعلم ما وراءها، لا إله إلا هذا الخالق سبحانه خلق كله. أو ينتهي إليها كل من مات على الإيمان. عند سدرة المنتهى بعدها عندها جنة
1: مصيره يعني يكون إليها،
0: مصيره إلى سدرة المنتهى حيث عندها جنة المأوى. من هنا قال العلماء ينتهي إليها كل من مات على الإيمان، من مات على الكفر لا والله ما يطلع أبدا، يكون في دركات.
1: طيب.
0: أو ينتهي إليها ما نزل من أمر الله ولا تتجاوزها ملائكة العلو، ملائكة العلو لا تتجاوز سدرة المنتهى، سدرة المنتهى. أو تنتهي إليها أرواح الشهداء، أو يقول ينتهي إليها، أو هي في منتهى الجنة، في منتهى الجنة يعني في منطقة هي نهاية الجنة، والجنة عرضها السماوات والأرض. أو ينتهي إليها علم الأنبياء ويعزب علمهم عما وراءها، إلى أن يقول أو لانتهاء من رفع إليها في الكرامة. وهل ثمة كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم حيث رفعه إلى سدرة المنتهى؟ وورد في الأحاديث في سندها نوع من الكلام أن جبريل قال هنا أقف، تقدم يا جبريل، قال أنا إذا تقدمت احترقت وأنت إذا تقدمت اخترقت.
1: طيب يقول سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. نعم. يعني عند سدرة المنتهى.
0: نعم هذا هذا هذا الكلام على حقيقته. نعم عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. والعلماء يقولون المأوى طبعا مفعل، الجنة التي تأوي إليها، يأوي إليها المتقون، هذا رأي الحسن البصري، كل المتقين يأوون إلى الجنة. ما معنى يأو؟
1: يعني مأواهم،
0: مأواهم، وتأتي للجنة وتأتي للنار مأواهم، المأوى هو مأوى
1: صحيح
0: يأوي إليه الإنسان. وعندما قال النار مأواهم هذا تهكم، هل واحد يأوي إلى النار؟ يعني يلجأ إليها؟
1: لذلك بعضهم فرق بين المأوى والمثوى.
0: لكن في النهاية القرآن استعمل الاثنين، فقال جنة المأوى أي الجنة التي يأوي إليها المتقون. بعضهم يقول تأوي إليها أرواح الشهداء. في النهاية نحن نقف نقول جنة المأوى كما وصفها الله سبحانه، وللأسماء الجنة كما تعرف ثمانية، طوبى والفردوس والمأوى وعدن والنعيم وإلى غير،
1: وأبوابها ثمانية،
0: وأبوابها ثمانية إلى غير ذلك عندها. وعند هذه الجنة لا أحد يستطيع أن يتجاوزها، هذا المقصود بارك الله.
1: طيب قال عندها جنة المأوى إذ، بمعنى حين،
0: نعم،
1: إذ يغشى السدرة ما يغشى.
0: وهذا أسلوب التهويل والتفخيم والتعظيم الذي أصبح ملمحا أسلوبيا بصورة النجم. هنا إذ يغشاها ما يغشى، لا تدركون أيها البشر أيها العقلاء بأذهانكم وعقولكم ما يغشاها. قال العلماء ما الذي يغشاها؟ بعضهم يقول الجم الغفير، مليارات من الملائكة مثلا. بعضهم يقولون فراش من ذهب، فراش من ذهب، موجود أحاديث يعني تذكر الحديث في البخاري ومسلم إلى غير ذلك، يقول ورقه ورقها
1: حشيشها من زعفران و
0: لا الجنة يعني فقط
1: الجنة بيوتها من زمرد ومن نعم لؤلؤ ومن
0: وجدت الحديث، حديث هذا رواه البخاري 3887 ومسلم، يقول رواه قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رفعت إلى سدرة المنتهى، لما رفعت في السماء السابعة نبقها أو نبقها مثل قلال هجر، نريد هذا الحديث قلال هجر معروفة، وورقها مثل آذان الفيلة، طبعا هذا تشبيه فقط، يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان. قلت يا جبريل ما هذا؟ قال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. اللفظ للدار قطني وهو عند البخاري بكذا.
1: هذا يتحدث عن سدرة المنتهى؟
0: نعم عن سدرة المنتهى وعن الجنة التي بجانبها. نعم عن سدرة المنتهى بالضبط أوصاف، وعندها حيث أوحى. وقلت لك وأعيد، نقف عند النصوص، لا يوجد نصوص قوية صحيحة لا نتكلم، هذه النصوص موجودة ووردت في أحاديث الصحاح التي روت لنا المعراج، أما أن نزيد في الوصف أكثر من هذا فلا نستطيع.
1: طيب نحن نسمع عن سدرة المنتهى كثيرا، وهذه آيات تتحدث عنها، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، في المقابل نسمع كذلك عن شجرة في النار في أصل الجحيم،
0: ما شاء الله عليك،
1: طلعها كأنه رؤوس الشياطين،
0: ما شاء الله عليك، شجرة الزقوم،
1: شجرة الزقوم، فشيء من المقارنة ما بين هذه الشجرة وتلك.
0: من المؤكد أن بين سدرة المنتهى في الجنة وشجرة الزقوم التي تفضلت بالحديث عنها في النار، من المؤكد أن بينهما مقابلة عجيبة، وإلا كيف يتكلم الله عن هذه السدرة التي عندها جنة المأوى بينما الثانية هي في أصل الجحيم. وبإذن الله أنا لا أعيدك 100%، سأحدث مقارنة إن شاء الله. القرآن مليء بأسرار عجيبة في التوزيع،
1: لعلها في نهاية الصورة ممكن يعني نعمل شيء من المقارنة،
0: من المقارنة. فأنا الذي نقف عنده لغويا إذ يغشى السدرة ما يغشى، أسلوب التهويل والتفخيم، لأن العقل البشري لا يستطيع أن يستوعب كل ما يحيط بهذه السدرة من أوصاف. والدليل فغشاها ما غشى، عندما أيضا عندما أهلك المؤتفكات قال غشاها ما غشى، وهنا قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، والدليل أوحى إلى عبده ما أوحى. الصورة بنيت على ملمح من التهويل، لابد أن نقتنع به وأن لا نذهب بعيدا.
1: طبعا هو حينما قال ما زاغ البصر وما طغى، هذا يؤكد أنه يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم بارك الله فيك.
1: فحينما في تلك المرحلة وتلك الفترة وتلك الحالة العجيبة، ما زاغ البصر وما طغى،
0: ما زاغ بمعنى ما مال، جيد، لم يمل، هل طغى وتجاوز الحد؟ لا. هذا قال أبو حيان الغرناطي رحمه الله وغيره، قال هذا فيه تأدب النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي أنت قال لك واحد، دخلك واحد ضيف في بيته، في بيته، ويصير هذاك الضيف ينظر
1: يتلفت يمينا ويسرا،
0: هذا أدب. إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزغ ولم يمل بصره، وما تجاوز الحد المطلوب الذي حدده الله إليه، وصف رسوله بالأدب. اثنين، وما أخبركم به صدق وحق، لأن بصره لم يزغ، فكل ما أخبر به حق وواقع.
1: سبحان الله.
0: فهذا تزكية لبصر الرسول، كما زكى لسانه، كما زكى عقله، ما أعظم محمدا صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وآله وسلم. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر على ما تفضلتم وقدمتم، وبحول الله نكمل في الحلقة القادمة من برنامج في رحاب سورة، كما نشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة، بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. هذه تحية مني ومن مخرج البرنامج الزميل ماجد شومان، السلام عليكم.

0: أسرايا اف ام 99.3.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده فلا هدى إلا هديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي وسن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ بداية في كل حلقة يخطر ببالي أن أثني وأشكر القائمين على هذا المسجد والذين بنوه وتصدقوا بأرضه وأشرفوا على بنائه كاملا ولا يزالون، الحقيقة نثني عليهم ثناء عظيما وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم جودة في البناء، تشطيب جيد، وحقيقة متابعة للمسجد، ودائما في تجديد للفرش. ودائما أنا أتمنى كل مساجد هكذا، كل منكم الآن من يسمعني عندما يدخل المسجد فيجد فيه هذه العناية وهذا الاهتمام وهذا الجمال وهذا الرونق، التصميم في البناء في المعمار أقصد، يعني يشكر من بنى حتى وإن لم يعرف اسمه. هو أصلا الباني قد لا يريد، يعني لا يريد أحد أن يعرف اسمه، ولكن نحن ما علينا إلا أن نثني عليهم ونشكرهم وندعو لهم بالخير، وأن يتقبل الله منهم وأن يدفع عنهم من السوء وأن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى جنات النعيم. أما الآن فنبدأ بتوفيق الله في حلقتنا. حلقتنا اليوم في قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. تفضيل الله للإنسان وتكريمه له لأنه استخلفه في الدنيا، استخلفه في هذه الأرض. نحن بني آدم استخلفنا في الأرض، وأنشأكم منها واستعمركم فيها، أنشأنا من هذه الدنيا واستعمرنا فيها. شو معنى استعمرنا؟ جعلنا لعمارتها. كيف تكون عمارة الدنيا، عمارة الأرض هذه كيف تكون؟ تكون بالعلم، بالجد، بالدفع، بالعطاء، بالمصاولة، بالمحاولة، بالمجاولة، وليس بالأماني. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. لا لا، ليست بالأماني. ليست بالأماني، هي بالجهد الصادق لإعمار الأرض وإخراجها أو إخراج الدواب فيها التي تعيشها إلى حال أفضل. وعلى رأسهم الإنسان. الإنسان هو المخلوق الذي كرمه الله سبحانه وتعالى بالعقل، ثم كرمه بالبعثة النبوية الشريفة. يعني عندما تكون إنسانا وتكون محظوظا موهوبا مكرما من ربك فتكون مسلما، ف أنت حزت الأشياء الجميلة. يعني ما الذي تريده بعد هذا؟ إيه، لكن كيف تترجم هذا الاستخلاف؟ للأسف أنا ما أريد أن أقوله اليوم بداية، وسأكمل من خلال الحلقة، أننا أصبحنا وصرنا إلى ما لا يجب أن نصير إليه. كيف يصير العرب والمسلمون؟ وعندما نقول العرب يقصد بهم الإسلام، رأوا العرب مش مقصود به الجنس، رأوا كل ناطق بالعربية. هنا لا أتكلم عن الجنس، وأنا هذه أكررها، لا أتكلم عن الدم والأجناس والأعراق، لا لا، أتكلم عندما تقول العرب نقصد الناطقين بالعربية، المسلمون الذين يحفظون القرآن ويجيدون العربية أحيانا أكثر ممن هو من أصل عربي. إذن هل هذه الأمة الآن في القمة، هل هذه الأمة هي في مصاف الأمم؟ السؤال الأدق شوية، هل نحن اليد العليا أم اليد السفلى؟ من وين مأخوذة هذه؟ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، يقول عليه الصلاة والسلام. أين اليد العليا، نحن أم هم؟ إذا جئت على صعيد العقيدة والإسلام والإيمان فنحن أشرف وأعظم، هذا قطعا، أنا لا أناقش هذا الآن، هذا أمر مسلم به. إيه، لكن أنا أتكلم عن أرض استخلفني الله فيها، هل أنا الخليفة الحقيقي الذي أراده الله؟ ما الذي أراده الله من خلق آدم؟ موضوع فيه فكري شوية اليوم، معلش يعني مش اجتماعي، فكري شوية لكن مهم. لماذا خلق الله آدم؟ ليستخلفه ويعمر الأرض، مش العبادة فقط. بعضكم يقول لا يا شيخ راجل، القرآن يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جيد، نعم، العبادة أساس، هذا المعنى الضيق للعبادة هو الصلوات، الصلاة والصيام والحج والعمرة، في معنى واسع، والمعنى الضيق هذا لا يضيع. مش معنى ذلك أننا نضيع هذا المعنى الضيق، الصلاة مش مهمة ونبحث في العلوم والفيزياء والكيمياء، لا خير فيك ولا في علومك ما لم تحتط وتلتزم بالمعنى الضيق، وهو الحفاظ على صلاتك وصيامك وحجك وصدقتك وبرك وإحسانك إلى الناس والأخلاق والقيم التي جاء بها الإسلام. جيد، ثم تنتقل إلى المعنى الواسع في العبادة، وهو أن تحول وتترجم ما أعطاك الله من نعم في هذه الدنيا إلى إبداع. ارجع إلى الآية التي ذكرت، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. من المحمول الآن في البر؟ الغرب هم أم نحن؟ هم. من المحمول في البحر؟ هم. من المحمول في الفضاء في الجو؟ هم، مش في الفضاء حتى، لا حتى في المجرات هم. ونحن إن حملنا وحملتنا المراكب، فللأسف بفضلهم وبجمايلهم. تقول لي لا يا شيخ انت وين رحت، ما تنساش كان عندنا البيروني وابن الهيثم والخوارزمي. صحيح، لكن إلى متى؟ عندك علم أن عجلة العلم والفكر والرياضيات كل هذه إلى القرن الرابع؟ إلى القرن الرابع تكاد تكون الأمة وقفت، إلى القرن الرابع الهجري وقفت الأمة نايمة، يعني نوم. والإحنا في إيش توا؟ إحنا في القرن الخامس عشر، يعني تكلم على 9 قرون من النوم. لا كثير، هذا 9 قرون من النوم، أمة لا تجيد إلا أنها تجتر. نحن الآن ما نفعله نجتر القديم. تعرف شو معنى تجتر؟ بالعامية يقول يقصع في الجرة، هذا بالعامية. اجترار هو أن تأتي بالقديم فتعيده، نحن فقط نجتر المكتوب فنكتبه، والخلاف فنستجده، وهذا ما يحدث الآن. نريد أن نجتر المشروع فنشرحه، والمفهوم فنفهمه، والمقول فنقوله، والمكتوب فنكتبه. لذلك حتى رسائل الماجستير عندنا والدكتوراه الآن كلها عبارة عن اقتباسات، وشيء معادة. دراسة فأي دراسات، سواء تطبيقية ولا العلوم الشرعية أو العلوم العلمية كلها، ومش خلينا نقوله مش بالإجمال، مش معنى ذلك أنه ما فيش براءات اختراع بسيطة في الأمة. ما تكلمش على ليبيا تحديدا، تكلم على الأمة الإسلامية، في براءات اختراع متواضعة. بعضكم الآن اللي يسمع فيه من الدكاترة والأساتذة المحترمين يقول لي لا، في جزء أنت ما قلتها شو أنا بنقولك عليه ونعرف شن قصد سؤالك. بتقول للناس اللي مشوا برا لأمريكا وبريطانيا وأوروبا والسويد وبلجيكا وغيرها أبدعوا. إذن مشكلتنا مش إحنا مش مبدعين، المناخ، مناخنا مش مناخ إبداع، لأنها مناخ استبداد. وندير حلقة على الاستبداد اللي بيرجع لها في القناة، هنا في قناة فبراير داير حلقة على الاستبداد، ما عادش 4 حلقات فات. ممكن المناخ الاستبدادي يمنع الإبداع فعلا، وكل مسلم، كل مسلم عربي كان أمازيغي تباوي من أي جنس، كردي، المهم مسلم يعني، كردي تركي غيره، شركسي، هذه الأعراق لا أريد أن أعددها كاملة، كل الأعراق، المهم مسلم يعني، يخرج من هذه الرقعة الجغرافية هذه سواء كانت شمال أفريقيا أو الشرق العربي هذا، ويذهب إلى أوروبا يبدع. عندنا ناس يشتغلوا في وكالة ناسا عرب ومسلمين، ليش؟ لماذا؟ لأنهم خرجوا من هذا المناخ الاستبدادي. لكن بالعموم أنا لا أتكلم عن حالات وعن أشخاص، أتكلم عن أمة كاملة، أمة كاملة قاعدة الوراء. لا، نحن نتسول المعرفة مش المال، لا المال فيه، المال حتى الهبال كانت تزيد حاجة فيها لام باعتبارها حتى في سجع يعني، المال والهبال لا موجودات عندنا ما شاء الله، تلقى داير مال وداير سباق للهجن وسباق حشاكم للكلاب السلوقي متاعت الصيد، أي والله كارثة. لما لا توظف هذه الأموال للبحث العلمي، للوصول إلى اختراعات معينة، إلى تطوير اختراعات؟ اليابان لم ترتح، اليابان ما تريحتش نين واكبت الصناعة الغربية وسبقتها. الآن لا منازع في الإلكترونات وفي السيارات على اليابان، وإن شئت شرق آسيا كل، حتى كوريا دخلت على الخط مؤخرا وسبقت. يتطوروا الناس، يصنعوا، ما الذي نصنعه نحن كعرب؟ أرني ما الذي نصدره، ما الذي تحتاجه؟ نحن نحتاج، حتى لو كان عندنا تقول لي والله الحمد لله اشترينا بأموالنا طائرات، اشترينا صنعنا، لا باه قطع الغيار وين؟ تقول لي قطع الغيار منهم، متى ما تعطل هذه الدبابة وهذه السيارة وهذه، أنت تحتاج إليهم ليصنعوا لك قطع الغيار. يعني انت عالى على هذه الأرض، هل هذا الذي أراده الله لك؟ يقول لك لكن والله عندي صلاة وعندي قرآن. هذا جميل، القرآن والصلاة هو الذي يزينك أصلا، لكن لا يصلح أن تكون وأنت بقرآنك هذا وبعلمك الشرعي هذا وبإسلامك وباتباعك للمصطفى عليه الصلاة والسلام تكون عالة على أناس يعني هم ليسوا نصارى فقط، كانوا نصارى ملتزمين، كان حالهم أفضل، ولكن هم أصحاب عربدة وخمرة وماسونية، وأغلب المخترعين فيهم للأسف يهود. لا تكون عالة عليهم الصح، قولي لاني والله أنت جميل نعم بصلاتك وقرآنك، لكنك آخر النهار تحتاج إليهم، تكمل صلاتك وتفتح هاتفك جوالك تفتحه، من صنعه؟ من صنع هذه البرامج يا سيدي؟ حتى البرامج الموجودة، ما الذي ألفها أسسها؟ الملائكة عندما سألت ربها، شوف الجزئية هذه وركز معي فيها بس تقول لك جواب، لأني نعرف في اللي عنده تساؤلات، أسمع هذه. الملائكة تقول لربها، قالوا أتجعل فيها، شوف استفهام الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن، تقول عن نفسها الملائكة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني رب العالمين قالوا أنت إذا خالقهم للعبادة نحن نسبح لك ونقدس لك، هذه مؤامرات يفسدوا ويقتلون ويسفكون الدماء. بماذا أجاب رب العالمين؟ قال إني أعلم ما لا تعلم، ثم أخبر في آية بعدها وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء، علم سرنا في العلم. السؤال الآن قبل أن تنتهي الحلقة، هل نحن جادين في العلم؟ غير جادين. أعطيني غير نتم الدكتوراه ويديروا لي لجنة ويجيزوني مع التعديل، ترى شوف اللي في الرسالة، شوف اللي في الرسالة، اقتباسات من هنا ومن هنا، إبداعك أنت يا أستاذ يا دكتور يا بروف، إضافاتك وين؟ لمساتك أنت يا سيدي، أضف نتاج غير عادي من الرسائل الماجستير والدكتور في كل العلوم، فيزياء والكيمياء في الرياضيات في الأحياء في العلوم الشرعية يعني. لكن أين الإبداع؟ يقول الإمام الغزالي، مش الإمام الغزالي الأول، لا، الشيخ محمد رحمة الله عليه، توفي في تقريبا في السبعينات، الدكتور محمد الغزالي يسمونه إمام الدعاة، رجل صاحب بصيرة وصاحب فكرة، يقول هم استيقظوا في الظلام، على الغرب يقصد، استيقظوا في الظلام ونحن نمنا في النور. احنا في عز جايلر قد في عز النهار، إضاءة كشفات من كل مكان ونمنا، أخذنا الغطاء ونمنا، قلعنا التكييف ونمنا، بدأت في الصيف طبعا حبوا التكييف والنوم والغطاء، خمس تفاحات، خليك في تفاحتين، يقول لا بالله يا شيخ جيب لي خمس تفاح. النتيجة ماذا؟ أمة كلها محصلت بطانية خمس، يبدو هذا أمة تجيت الاستهلاك، ولذلك هذا النفط لن يبقى، يسحابوا الجغيمات اللي تحت الرشادة اللي بتقعد لك ديما، لا يا سيدي، ممكن أنت وجيلك وأولادك، وبعدين اللي فكر في بناء الأوطان وبناء استقلاله وذاتيته عن هذه الأمم يبتكر علم فيزياء وأحياء ورياضيات وجبر تكامل وتفاضل، هذا غير النحو والصرف، حتى علوم مهمة جدا، النحو والصرف والفقه وأصول الفقه والتفسير، بس الحديث الحديث والتفسير ورجال وعلوم الحديث عموما واللغة وما يتعلق بها، علوم مهمة، مع أنه جادين مش جادين مش جادين. قولوا الشيخ اليوم في الحلقة مع الجدية، طالب العلوم الشرعية تجده يدرس، ماذا تدرس؟ يقول له في النحو، يقول شرح ابن عقيل، جيب له شاهد نحوي، صيف ضيعت اللبنة مثلا من النحو، هذا يستشهد به لماذا؟ يقول اه، يقول هذا ما ما ما ما عم نول خلينا، مش عم نول، لا لا، جيلي واحد بتاع فيزياء تقول له النسبية الخاصة والعامة تعرفها، يقول والله سامع عليها، لا مش سامع عليها، لا معلش انت بتخصص فيزياء، انا نسمع عليها ماشي الحال، انا رجل وعظ ونسمع عن النسبية العامة والخاصة ونشتاين، ويعني علم جميل هو حقيقة ولطيف جدا الفيزياء، اي ممكن تقف عامة، انت تكون متخصص تتقن الموضوع، تقول تعال الشيخ نعطيك محاضرة في الفيزياء نسمع منك، للأسف غير جادين غير جادين، ونبوا أولادنا يروحوا بالتراتيب، والأسبوع اللي فات هذا أسبوع زعل وحرج ومشاكل، والمدراء يشكوا، كل ولي أمر يبي له التكيه، كان عطينا المدرسة أول كلها كيف صار فينا احنا، دقيقة يا جماعة، ابنك انت تشوف كراسات تلقى خطة كويس وتلقى الإملة كويسة وتلقى ما شاء الله يعني وحلل الرياضيات اللي والحساب كويس ولغته وتهجأ في أولى ابتدائي وثاني ابتدائي كويس تمام، وجيب في التقادير ديما 85 84 92 ممتاز، هو في الممتاز شيء قال لابد ياخذ ترتيب، مش جادين، نبوا الترتيب ونبوا الشو، ولد جاب ترتيب بونتو في عيتنا، ما اطلعوا من الجو هنا اطلعوا منا، غادروا غادروا هذه المساحة اللئيمة بتاعت احنا وانتم وانا وهم، لا نحن جميعا ننجح جميعا، ونجح ولد فلان ترتيب نفرح له، بالعكس كأنه ابني، خلوا فيه شوي نفسية طيبة كويس ما شاء الله عليه، وابني بعد مباشرة، وانا نعطيكم معلومة وهذه بالله لأولياء الأمور ولربات البيت إذا كان تسمعون فيها، أنا أخوك نصيحة رأى. يعني من أخ، هتقولوش من واعظ وشيخ، لا لا لا لا خو، ما تضغطوش على الأولاد من أجل الترتيب، أرجوكم رجاء من عبر هذه، أرجوكم ما تضغطوش على الأولاد بالشكل هذا، أضغط عليه أنه يدرس يطالع ما يغيبش ماشي الحال، تراتيب لا، باش نقولكم حاجة، كل اللي نجحوا في الحياة واصلوا الدراسة وأثمروا مش جماعة الأول غالبا، شوف من فصلك أنت، جماعة الجيد جدا واللي مرة مرة يحصلوا في مادة، هذه ما تعودوا على حاجات الفشل والتغلب عليها، أما أنت تمشي في مود معين أنه هو الأول وهو الممتاز، هذا تعرف تصير له صدمة لما يخش الجامعة وتقعد لمادة، يصير له صدمات، يسيب أكل، في طلبة سيب الطب والهندسة، قال أنا مش متعود يفوزني، إيه لأنك أنت مريض، ربات أمك بهذا المرض، وللأسف مسكينات الأمهات مش قاصدات، لكن أنها ينقلن في مرض لئيم جدا للأولاد، لابد أنت الأول في الفصل وأنت اللي تسكر الدرجات، وقوله أنت خلي درجاتك كويسة وحب لزملائك أيضا، علي تو تعرف الموضوع، خشيت في موضوع مفيد وفي الحلقة، لكن بروح يبي حلقة، المهم فكرتنا اليوم اليوم جدية، خلوا عندكم جدية للعلم وطلبوا العلم لذاته. لكن احنا زمان أمة العرب زمان أم كانت زمان، لكن الآن ماذا وضعنا؟ والله سيء. أمة كلمة متخلفة في اللي ما تعجباش، يقول كيف متخلفة وعندنا الأبراج؟ ايه بني هنا انت الأبراج، ايه برج وين يفوت 800 متر في السماء بني بالهندسة متاعك انت. لا أقول حقيقة، قول يا جماعة أنا والله لولا الغرب ما عندي شيء. يعترف الإنسان، يعترف عندنا قيم وأخلاق جميلة وارثينها من ديننا، من ديننا الإسلام، وأيضا من تربيتنا وبيئتنا، وهذا جميل. لكن يجب أن نبدع في الحياة، في الحياة نبدع، نقدم شيء للناس. الأمم قاعدة تتسابق سبحان الله. الآن في السيارات الكهربائية الغرب يسحب روحه، تقدم داير بطارية تطلع لهم اليابان ببطارية تعيش شاف كم سنة، شفت عليها تقرير، وتمشي مسافة. قالوا اليابان هذه ما عرفناش الحل معها. ايه نعم اليابان كانت متأخرة. عندك علم في 1840 اليابان بعت وفد إلى مصر لتعلم النهضة. تبي جيت تعلم من مصر النهضة اللي فيها يا محمد علي وأولاد محمد علي، عائلة محمد علي اللي هي المملكة اللي كانت فيها مصر. محمد علي دار نقلة لمصر، مع أن لا شك رجل عنده أخطاء، عنده أخطاء في التاريخ، وما فيش رجل حكم أو ملك اللي عنده أخطاء، لكن في النهضة. ولذلك قضت عليه أوروبا، وأنتم تعرفوا قصة محمد علي، واليوم مش في ذكرها لأنه مش حصة تاريخ. محمد علي تآلبت عليه أوروبا، صحيح هو كان عنده طموح زايد، وهذا عيب الحكام ما يعرفوش اللفل اللي يوقفوا فيه. هو مش حارب حتى السلطان في في في تركيا، وهو كان أصلا مولى من الدولة التركية، فهو حس بالقوة. المهم تآمرت عليه فرنسا وبريطانيا وكل دول أوروبا وألمانيا وقضوا عليه. هذا اللي دار النهضة في مصر. اليابان في 1850 بعت وفد لمصر تبي تعلم النهضة، وين احنا توا ماشيين إلى الوراء؟ فيش تقدم، في أشياء جميلة، بيوت لطيفة، سيارات مستوردة، تلفزيونات مستوردة، نقلات مستوردة، ثياب مستوردة، أقمشة مستوردة، أواني مستوردة، أطعمة مستوردة، كتب تطبع في مكان تاني، يصير في النهاية الورق مستورد حتى لو طبعت عندنا. أقلام من الصين يا جماعة، خلال يجيك من الصين، الثوم يجيبوا فيه من الصين، وهذه عجبتني بالله، فكر تونسي جيت أتكلم، ثوم يستوردوا فيه من الصين. 1.5 مليار الصين تزرع في الثوم وتاكل هي 1.5 مليار وتصدر فيه، يصدر فيه احنا في شمال افريقيا هنا، واحنا عندنا مئات الالاف من الهكتارات والماء العذب، الماء العذب. لا راقدين راقدين نوم، جديه ما فيش، ونقول نحن نصلي ولحيتي جميله وشكلي. لا رب العالمين يريدك حرا، لا يريدك عبدا لاحد. قالوا هو صنع لنا ربي الغرب بش يصنعون الله، اليد العليا يقول عسى الله خير من اليد السفلى. تكون يدك عليا، لا تأخذ منهم شيء ولا تستورد منهم شيء، حتى لو قاطعوك تشعر بقوتك وبأنفتك. شوف الغزاويين اليوم، انت ما يستنوش في شيء من حد أبدا، عايشين في قطر محاصرين وحققوا نصر. ليش؟ لأنهم لم يعيشوا عالة على أحد. نسأل الله أن ينصرهم وأن يفرج عليهم. أسألك يا علي قدير في آخر هذه الحلقة أن تنصر أهل غزة وأن تمكنهم، لأنهم رفعوا رؤوسنا حقيقة وبيضوا وجوهنا، بيض الله وجوههم. نسأل الله أن يتقبل من شهدائهم، أن يرد مفقودهم، أن يعافي ويشفي جريحهم، وأن يكون معهم يا رب العالمين. شكرا لاستماعكم ومشاهدتكم، وأتقيكم في مسائنا آخر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن. اشراقة نور في أثير الوطن.
1: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازك يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الرابعة من برنامجكم حل القرشك، هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر هذه القناة وهذا الراديو، راديو سرايا. يمكنكم التواصل معنا على هواتف الراديو لاستقبال أسئلتكم عبر الواتساب، هاتف 091-150-59-99، مدار 150-59-99. أي سؤال يأتي بالمكتوب أو المسجل نجيب عليه بإذن الله عبر الردود التي تأتي خلال البرنامج. طبعا احنا فكرة البرنامج ويتحدث عن المعاملات المالية، ونشرحه في كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية لكل من يريد أن يتتبع الشروح أولا بأول. وقفنا في اللقاء السابق عند صفحة 20 وعند الحديث عن أركان العاقدان أو شروط العاقدين، عند الركن الأول العاقدان نتكلم عن الشروط، فذكرنا من الشروط الصحة وشروط اللزوم، وقلنا شرحنا التكليف وعدم الإكراه، ووقفنا عند عدم الحجر. الشرط الثالث عدم الحجر. شو معنى عدم الحجر في البيع؟ البائع والله المشتري، بمعنى لا يكون البائع أو المشتري محجورا عليه. يعني شو معنى محجور؟ يعني مانعين من التصرف في أماله. مش كل حد عنده فلوس يحق له التصرف فيه، لا، بعض من عندهم سفه مثلا في التصرف، وعنده جنون أو طفل، هؤلاء يحجر عليهم بسبب عدم تصرفهم في الأموال. أو قد يكون أيام الرق والعبودية، أيام الرق يعني مش حر، فهذا لا يلزم بيع، مجنون يطول به الجنون والصبي، هؤلاء كلهم يحجر عليهم. فإذا حجر عليهم يعني منعوهم من التصرف في المال، سواء كان هذا المنع يسموه المنع الخاص، الحجر الخاص أو العام. فإذا كان منع خلاص، إذن ما عندهش حق عقد صحيح، لكنه يبقى غير لازم، يبقى غير لازم ومتوقف على إذن هؤلاء الغرماء اللي مطالبين مثلا إذا كان حجروا عليه بسبب الفلس، بسبب الدين مثلا، كذلك بسبب الفلس قد يكون مفلس، فالقاضي قال له خلاص أنت عندك ديون عليك متراكمة، وقفوا عليه البيع، وقفوا لحساباته، وقفوا لحوشه حتى يسدد ديونه. ففي الحالة هذه إذن عقده صحيح، لكنه يبقى غير لازم ومتوقف على إذن وليه، إذا كان سفيه أو إذا كان صبي أو غير ذلك. تمام. هذا يشترط كذلك أن يكون العوضان ملكا للمتعاقدين، وهذه مسألة مهمة وتقع فيها الناس اليوم بشكل رهيب، خاصة في بيع الميديا، بيع وسائل التواصل الاجتماعي. لا يحق لك يا أخي، اسمعني كويس، اسمعني، الله يرحم والديك، إذا لم تكن مالكا للسلع، وإذا لم تكن مالكا للثمن، فلا يحق لك البيع ولا الشراء، ما يحق لك. أي أن السلعة تكون ملك للبائع أو موكلين على بيعها أو موكل على بيعها، والثمن يكون ملكا للمشتري أو موكل على الشراء. إذن كيف تجي أنت تقول للواحد والله بالك تبي سيارة، بالك تبي أثاث منزلي، بالك تبي كذا، نبيع لك ونبيع لك، عندك أي عندي، أول ما يقول لك خلاص أنا جايب لك الفلوس يمشي يشريها من المحل ويجيبها له، لا، أو يشري ويبيع يقول له هات ونجيب غدوة نجيبها لك، هات الفلوس، تمينا البيع، تمينا البيع خلاص تم، ويمشي يدور ثاني يوم خدع الرجل ويعدي، لأنه عارف عنده جارة يبيع فيها ب15 بس يبيعها له ب25 أو ب1000 بس يزيد عليها 200 وهكذا. هذا بيع باطل، من أركان البيع
ومن شروط البيع عند العاقدان عند العاقدين أن يكون تكون السلعة ملك للبايع. تو يجيو كثير من الناس شنو يديروا، يمشوا المحلات يصور بعض السلع ويعرضها في صفحته ويقول هذه السلعة للبيع، ماشي إلى هنا ما قلنا شيء. لكن يجوا خشوا على الخاص يقول له السلعة هذه بقداش، هو طبعا حاسبها عرفها وشاريها بخمسين وقال له بسبعين، يقول له بسبعين ممكن توفرها لي، يقول له ممكن توفرها لك، هذا ما فيش مشكل لأن ما فيش عقد لازم هنا، ما التزم العقد، يقول له ينجيبها لك حاضر وتدفع لي سبعين ايه خلاص، يقول له خلاص غدوة انتلاقوا ما فيش باس. لكن مش يقول له بعنا وشرينا، تقدر تحط لي الخمسين في حسابي وتم العقد ولزم العقد وانتهى ومحد يولي فيه، لأن ما تكلمنا عاد في الحلقة الماضية قلنا اللزوم يترتب عليه أحقية نقل الملكية السلعة للمشتري ونقل الثمن للبايع. بايع يا شيخ انت كيف تنقل السلعة وترتب عليك اللزوم وانت ما تملكهاش اصلا؟ بايع الراجل قالك انا عندي السبعين هاي في جيبي، انت شين بتقول له السلعة في محل فلانه؟ ما يحق لك الشرعا، ما يحق لك، ومن قالك ما يسكر المحل، ومن قالك ما تمت عنده؟ ما إذن ما حتى لو ما تمت وحتى لو ما سكر المحل أنت لا يحق لك يا أخي أن تبيع شيئا لا تملكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما لا تملك، وهذا سنتكلم عنه في لاحق الحلقات إن شاء الله. الركن أو الشرط الأخير وهو أن لا يتعلق به حق للغير، يعني سلعة مرهونة مثلا في بسبب أن يريد يتوثق هو من من من من من سلف مثلا، كيف جاء واحد سلف منه ألف دينار قال له والله حاضر لكن أنا أنت بتردهن، قال له رد لك بعد خمس شهور، قال له طيب تقدرش تحط لي رهنية؟ قال لي نحط لك رهنية فيش بس رهن بايش انت تعطيني؟ قال أنا أعطيك هاو النقال هذا يسوى 1200 دينار، قال هات النقال حطه عنده. ما جت الخمس شهور المدة، بعد شهرين قال له واحد بيع لي النقال، قال له نبيع لك الآن، هذا عاقل ومميز وكل شيء الأمور تمام وعقال والفلوس متوفرة في مجلس العقد، لكن افتقد إلى الشرط أنه لا يملك هذه السلعة لأنه متعلق بها حق آخر. كان مشت المدة وما سددك لك الدين، ممكن أنت تفعل هذا الأمر تبيعها، لكن لا يتعلق به حق للغير، هي قريبة من قصة تملك العاقدين، قريبة منها جدا وبنفس المعنى. وهذا أيضا يذكرنا أن بيع الفضولي، وهذا سيأتي بعدين، حتى هو الشخص اللي بيع ما لا يملك، يعني يبيع سلعة لأخيه دون حضوره أو إذنه، فالعقد صحيح لكن غير لازم، هذا يسموه بيع الفضولي. أنا أخوي سيارته فم الحوش وسيارة كويسة وطارت جنحت رقيت نزلت ما تجيبش أكثر من 20,000، فواحد زي ما يقول وراشق عنده يبيها، فوقف وأنا كنت واقف، والله فلان أخوه واقف فم الحوش، قال له بالله تبيع لي السيارة هذه؟ هو هي 20,000، قال له قداش تبيعها؟ قال له والله أنا مستعد، عندي كنية فيها هذه من زمان وأنا مستعد ندفع فيها 35,000، كان حتى 35,000 ندفع، قال له بعت وشريت خوض امشي، وأنا عارف خوي محتاج فلوس ومش هيقول لي لا، ماشي بعت، أو حتى بيقول لي لا وبعت، هذا العقد صحيح، هذا العقد صحيح، لأن تو الخوه أنا رأى المصلحة، مصلحة خوه، جي خوه قال له بعت لك سيارتك، كيف تبيع لي سيارتي؟ قال له اسكت اسكت، تمشي انت قلت لي هذاك اليوم في السوق 20، أنا حصلت لك فيها 35، نعم 35، قال له تم الكلام خلاص لزم هنا العقد، توكل على الله. لكن لو قال له شن علاقتك وشن دخلك وأنا ما نبيهاش وراه والله أنا بعت عند فلان وأنا عطي فيها كلمة، إن شاء الله ظل حتى ب50,000، يعتبر العقد غير لازم، غير لازم، لين يجي صاحبها. فلو رجع إليه للمشتري ما يقدر يقول له لا معاش نعطيك السيارة، لا تعطيه، لأن اللي باع لك مش
مش صاحبها، باع ما لا يملك مش ملكه. فإذا باع ما لا يملك إذن ننتظر من؟ صاحب الشأن. هذا كل ما يمكن أن يقال في أركان الركن الأول العاقدين، الركن الأول العاقدان اللي هم البائع والمشتري ما بين الحلقة الماضية والحلقة الآتية. الآن منتكلموا عن الركن الثاني، والكلام في الأركان البيوع مهم لأنه هو يعني يتعرف عليه الناس كثيرا في البيع والشراء، ولا يخلو شخص من أن يكون بائعا أو مشتريا فيعرف. المنتكلم عن الثمن والمثمن، يعني شو معنى الثمن والمثمن؟ يعني منتكلم عن السلعة والمال أو المقابل العوض، أعطاه مال ولا أعطاه سلعة أخرى، الثمن والمثمن. تمام. لكي يكون العقد صحيحا من المعقود عليهم اثنين، اللي عنده الفلوس واللي عنده السلعة، أولا يجب أن يكون طاهرين، يعني السلعة والثمن طاهر. وخلينا نقوله في الثمن مثلا والسلعة تكون طاهرة، بالذات السلعة، لأن لو كان أغلب البيوع بالمال، المال هذا لا شك أنه لا غير نجس، لكن نتكلمه أن يكون طاهرا أي غير نجس ولا متنجس. شن معنى النجس؟ طبعا النجس، الحاجة النجسة لا يصح بيعها مطلقا مدام هو نجس في عينه، في عينه في الشيء نفسه هو نجس، هذا منهي عن بيعه أصلا. النهي لما نقوله منهي، إذن النهي يقتضي إيش؟ يقتضي فساد العقد، لكون المعقود عليه غير طاهر مش طاهر. مثل إيش؟ الحاجة النجسة اللي قالها القرآن أصلا، الدم مثلا، الدم المسفوح هذا نجس لا يباع، ما ينباعش الدم المسفوح، لا يجوز. تو الآن تلجأ الناس تبيع في التبرع بالدم ويبيعوا فيه، هذا الأصل أنه لا يبيع، حرام، لكن الناس التجأت إليه في بعض الدول لأنها ما تعمل بال، فخلاص تشريه وتبيع تنقذ حياة إنسان. لكن أصل أن البيع الدماء هذه الجارية المسفوحة ما لا تجوز. تمام. الدم، الخمر، وعلى ضوء أو على نظير الحشيش مخدرات، هذا حرام لا يجوز بيعه، لأنه نجس في عينه في ذاته، هو نفسه نجس، هو نفسه نجس. الميتة أيضا لا تباع حاجة ميتة مش مذبوحة، نجسة لأنها روث حيوان غير مأكول اللحم، الروث متاع أيضا نجس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، أي حاجة حرم أكلها يصبح ثمنها حرام. يعني بمعنى تبيع شيء حرام، الفلوس هذه اللي أخذتها محرمة، حتى تصبح محرم الثمن، يعني حرام كسب هذا المال الذي أتى من بيع شيء محرم، شيء محرم. الفقهاء استثنوا بعض الأمور للضرورة، للضرورة. من ذلك الزبل، أو الزبل احنا نقوله بالعامة، اللي هو السماد العضوي، هذا استثنوه الفقهاء، كما يقول ابن عاصم رحمه الله: ونجس صفقته محظورة، ورخصوا في الزبل للضرورة. يعني النجس صفقته محظورة ممنوعة كلها، ولكن رخصوا فيها للضرورة لأن الناس محتاجتها لها، زي ما قلنا في الدم التبرع بالدم، لأن الناس ظلت محتاجتها في الزراعة وفي تسميد الأرض. هذا الشيء النجس في عينه في ذاته، لكن في أشياء متنجسة أصلها مش نجسة، أصلها طاهرة لكن تنجست، يعني عينها طاهرة أصلها لكنها تلطخت بنجاسة، أيضا لا يجوز بيعها. إذن البيع نوعين: بيع شيء نجس نفسه ممنوع، أو شيء طاهر لكنه تنجس، فلا يصح بيعه إذا لم يمكن تطهيره.
إذا النجاسة لا تزال عنا ما يجوز. مثلا يعني فخار مثل الجرة، أو الآن الجرات تعال اللي يبيعوا فيه لتبريد المياه زمان، لو الإنسان سكب فيها أجلكم الله تنجست بدم من أولها لآخرها، أو حشاكم وضح واحد عباها بول من أولها لآخرها أعزكم الله وأعز أسمعكم، أو عباها بالعذراء تلطخت، ما ينفع. وين بيمشي منها هذا الرائحة والواحد؟ خلاص ما عادش تنفع البخار، لأنه بيتشرب الخشب، يتشرب زيت زيتون وزيت ذرة، وواحد سكب فيه خلط فيه حشاكم فضلات من فضلات المتنجسة بقايا الإنسان مثلا، كيف بتعزله؟ كيف بتفصله؟ إذن هذا تلطخ بنجاسة ولا يمكن تطهيره، الدم لا يمكن فصله. إذا سرى في شيء من العسل، إذا سرى فيه شيء من السوائل هذه الدم ولا البول ولا غيره، السمن العلماء يضربوا بالسمن، السائح هذا سقطت فيه فأرة مثلا وصعب إزالة النجاسة منه، فأرة تنجست وعفنت فيه، ما ينفعش خلاص. أما إذا أمكن تطهيرها، أمكن العزل، أمكن الفصل بينها وبينها، هنا تجوز، يصح بيع، لكن بشرط، وبقى حتى لو بقى أثرة اللون لكن راح نهائيا راح، لكن بشرط البيان. العلماء يقولوا بشرط البيان، يعني لازم تبين له، تقول له هذه تلطخت بالنجاسة ونظفناها، يعني ثوب سورية جميلة عجباتك. فقال له واحد والله بقداش؟ قال له نزلين فيها 5 دينار أو 10 دينار. شو السبب؟ لأن في عيل والله جربه، والله واحد كبير جربه وباله ناشها وغسلناها بالماء والآن ما فيها شيء. مثلا تجوز، ما فيش بس أو دم وباقي أثر، بالذات الدم تو البول يمشي على طول، الدم يبقى أثر أحيانا، فيجب التاجر يذكر ما حصل من تنجس عند البيع، سواء تأثر الثوب بالغسل أم لم يتأثر. في كل الأحوال هذا الشرط إذن الأول لصحة كل من المعقود عليه اللي هو الثمن والمثمن. الشرط الثاني أن يكون منتفعا به، لازم يكون منتفع به يستفاد منه، ما تبيع شيء ما فيه منه فائدة، ما يجوز تبيع حاجة ما فيهاش فائدة. يعني واحد يبيع في الذبيب النمل الصغير هذا، شو الفائدة؟ ما يصح بيع هذا، لا يصح. يبيع في تراب هيك مكيسة ويبيع فيه، باقي الناس يدير بيه التراب، والله كان هي قزة ولا رملة ولا شرشور ولا حاجة بينفع بيها في بيع وشراء، ماشي في بناء والله في تسليح، لكن تبيع في شيء لا فائدة منه. شفت الشريعة؟ شفت جمال الشريعة؟ ما تبيش غرر، ما تبيش ضحك على الذقون على الناس، ما تبيش أكل أموال الناس بالباطل، لا تريد الشريعة خداع، ما ينفع. تبيع شيء لا فائدة منه، أي شيء بدون ذكر حاجة لا يستفيد منها الناس، لا. استثنى الفقهاء مثلا من الخشاش الأرض الدود، قالوا دودة القز هذه ممكن تبيع حليه لأنها تخرج في الحرير. أحيانا يبيعوا الحشرات والله أشياء اللي فيها العقاقير الطبية، يستفاد منها في استخلاص العقاقير أو في الأبحاث العلمية، ممكن هذه استثناءات تجوز ما فيهاش بس. هذا لا ينتفع

ما تباع لأنه لا ينتفع بها، ما فيهاش انتفاع شرعا. ولو أن عادة الناس الآن انتفعوا بهم في الفرق وكسبوا من أموالهم، لكن هذا كسب حرام. ومن ذلك الحيوانات إذا بلغت السياق اللي هو النزع، اللي هي لحظة إذا زي ما يقولوا إذا أنفذت مقاتله، خلاص ضربت ضربة يعني لم تعد صالحة بتلك الضربة للحياة، أو حتى بدون ضرب وصلت إلى مرحلة النزع، نزعة الروح، خروج الروح النامية هذه فيها، فلا تنفع فيها الذكاء، خلاص حتى بتذبحها زايد نقص ما عادش ينفع فيها، فلا يستفاد منها، ما يستفاد منها لا في لحوم لا في ركوب لا في شيء آخر، خلاص مش يمكن تبرى والله لو تنشط ولا لا، لكن هذه انتهت الضربة القاتلة اللي حتموت حتموت ما عادش ينفع، إذن هذا لا يجوز بها. ومما قالوا كذلك من شروط البيع المعقود عليه بعد أن يكون طاهرا غير نجس ولا متنجس، وأن يكون منتفع به يستفاد به عادة أو شرعا، أن يكون معلوما للعاقدين، يعني علم السلعة التي ستباع والثمن الذي سيقبض واجب، المعلومية التامة عن السلعة نوعها وصفتها وأجلها وقدرها، وهذا نتكلم المفروض عنه بالتفصيل، لأن الجهالة في السلعة أو الجهالة في الثمن مبطل باطل، يبطل ويخدش في الرضا، يخدش في الرضا. بقى كيف المعلومية، كيف تكون معلومة عندي؟ مهم. أولا الذات، مثال شنو؟ مثلا ما يجوزش يقول للبايع، يقول لا أنا والله عندي مجموعة سيارات أنا نبيع لك واحدة من سياراتي، أنا ما نعرفهن السيارات، أو حتى لو عارفهن وأنواع، عارف أن عنده تويوتا وعنده سامسونج وعنده كيا وعنده هونداي أربع سيارات، قال والله نبيع لك واحدة منهم ب15,000، ما يجوز لأن ما حددناش. أو شفت الصندوق اللي غادي مسكر هذا، نبيع لك اللي في وسطه كله وادفع لي فيه 200 دينار، أو ريت البضاعة اللي عندي في المخزن الجنوبي اللي غادي جهة كذا هذا نبيع لك اللي في وسطه، هذا ما ينفعش. هذه السلعة فيها جهالة في الذات نفسها، في ذاتها، حتى الشراء في الثمن، نقول له نشريه منك باللي في جيبي، أو تشوف في جيبي كيف منفوخ معبى، اللي في جيبي نطلع تاخذه، ما ينفع. قداش اللي في جيبك لازم نعرفه، ما اذا ما يجوز. هذا اولا في القدر، عفوا في الذات، في ذات الشيء، ما هو الشيء، لان حتى اللي في جيبي انا مش بالضروره فلوس، ممكن يطلع لي شيء اخر، كوم من القش لا ما يفيدش. بعد هالصفه ما يصحش بيع شيء لا تعلم صفته أو لا يعلم صفته ولا تعلم، يعني صفة الشيء، حتى لو اتفقنا أنها سيارة واحدة عنده، لكن يقول لي عندي سيارة مش مجموعة، لكن شن صفتها ذا، شن هي، شن السيارة قداش النوح، قداش ماشية، شن محركها، شن الصالة متاعها، شن قممها، لازم نعرف صفتها بالضبط. واحد يشتري لحم من شاهد ما سلخوها أصلا، ما سلختش، مذبوحة، حتى مذبوحة، قال له خلاص أنا والله شريت الفخذ، والله شريت، لا استنى لين يسلخوها، تشوف حال اللحم بعد السلخ، لأن قبل السلخ لا يمكن تعرف اللحم شو مضروب، معفن، فيه مرض، ما فيش كذا، ما ينفع. تشري سيارة من معرض بالتليفون، عندكم سيارة كويسة هيك باهية وتمام، ايه عندنا اسعارها والله تاخذ من 15 عندنا ليل 50، بيعطوني متاع واحدة متاعك 30,000، لا هذا الكلام لا يجوز، بدون ان يذكر نوعها، قوتها، سنة انتاجها، صفاتها اللازمة، لونها، حتى اللون

0: يميز يفرق الأبيض عن الأسود عن الأزرق عن البني عن فيه. ثم في مسألة حتى مهمة من شروطها الأجل، رأوا لا يصح بيع مع الجهل في الأجل، يعني واحد محدد أجل القبض أو البيع بشيء مجهول ما ينفع. شريت مني حاجة أمتى بتخلصني؟ والله إن خلصك إن شاء الله، أنا والله عندي الولد مو صح، لكن إن شاء الله لما يبرأ نجي نخلصك، هذا ما ينفع. بقى أمتى بتخلصني؟ والله أنا أبوي مسافر توه من هنا اللي نجيبوه، كان أمتى بيجي؟ ما نعرفش أسبوع الجاي، لا لا والله ما نعرف، مسافر وغايب لي فترة، لما يجي نخلصك، ما يعلم متى يعود. باي نقبضك السعر والسرعة مش توا، انت عارف ان الدولار سعر اليوم والدينار ضعيف قدام الدولار، وانا عندي دولارات نبي نبيعها، حننتظروا الى ان يصعد الدولار يوصل 7 دينار وبعدين ان شاء الله تتوازن معي. لا، هذه اجال عايمة. في الاجال العايمة هذه التي لم تحدد ممكن تبيع شيء بدون دفع الثمن، ممكن، لكن تقول له أسبوع الجاي 10 أيام 15 يوم تحديد السلعة ما بيش بس. ثم صفة القدر، القدر يعني ما يصحش بيع مجهول شيء عددة وزنه، ما ينفع تقول له والله فيه رز قديش كيلو، ما يهمك إيش كيلو شو أرفعه وخلاص، لا أخذها الباك وفيه دحية قديش دحية، ما يهمش أدفع 20، لا، إلا في بيع الجزاف أو الجزاف هذا بيأتينا، لكن تشتري منه ثمار أو شياه أو أقلام أو كراسات أو تشتري منه بدون تحديد عددها ما ينفع. أو حتى بتقول له والله بوزن هالصوانة هذه، حجرة عندي حجرة حطها على الميزان وارفع ما توزن من البرتقال وماشي، والصوانة والرشادة والزينة الحجر هذه قداش تسوى؟ قال ما نعرفش مجهولة. إذن ما ينفعش. شفتوا الشريعة لدرء النزاعات والخصومات، شدوها قاعدة عندكم احفظوها. الشريعة عندما تقيد هذه القيود مش لأجل تعجيز الناس والتعقيد في البيع والشراء وفي معاملاتها والتضييق في المعاملات، لا والله لا أبدا. الشريعة ميل إنما تريد أن تحد مطلقا من أي خصومة ولا النزاع ولا شقاق يحصل بين الناس، يكون في تراضي وبيع، ناس تتعامل وتنتقل بينها حاجتها لأنها محتاجة لبعض دون أن يحصل بينهم تنازل. من ذلك من الشروط في السلعة ولا في الثمن أن يكون مقدورا على تسليمه. أنت السلعة قادر على تسليمها عندك، إيه الثمن عندك، إيه حتى مش موجود جنبي الآن في مجلس العقد، لكن المهم أن يكون أنا قادر على تسليمه. من هذا يقولوا إيش العلماء؟ يقولوا لا يصح بيع المفقود، حاجة مفقودة، والله سيارتي رايحة والشرطة لها 2 أسبوع تدور، منبيح أنا خلاص تغير نلقاها منبيح، أنا نشيلها منك قداش؟ 10,000 هاك 10,000 تم، وين سيارتك؟ قاعدة في الهواء، هذا بيع باطل، هذا بيع باطل، لا يجوز، هذا حاجة ضايعة، عندي حاجة شاردة، عندي ناقة شاردة، والله شاه ما ينفعش، طير في الهواء، سمك في حوت في بحر تبيع له، والله ينازلين غدوة الحوت وقداش إن شاء الله احتمال كبير نحصلوا نوع الكوالي والله الوراثة بايخ قداش نحجز 10، ايه لا ادفع انا نبيع لك من توا ما ينفعش، خلاص ما الخوض ان 250 دينار نبي 10 كيلو من الوراثة، تمينا وننزل للبحر، حرام، هذا ما ينفع، ما يجوز هذا الكلام، حاجة معلقة في الهواء غير مقدور على تسليمها لأنك لا تتملكها الآن، مش بين يديك. بعكس والله أنا نبيع سيارة عندي في مصر موجودة، نجوز والله في جراجي بعيدة في مكان آخر، ممكن نجيبها ونسلمها لك. آخر شرط في هذا أن لا يكون منهيا عنه، أن لا يكون منهيا عنه، يعني لا يصح بيع ما فيه ربا أو غرر أو نجس، وهذه الأشياء الثلاثة محددة إن شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل. والشريعة استثنت بعض البيوعات من أصل هذه الجهالة اللي كنا نتكلم عنها، لأن العرف جعل المجهول فيها له حكم المعلوم. يعني هذه كل اللي كنا نتكلم فيها يكون معلومة للمتعاقد العاقدين، وفي الذات في الصفة في الأجل في القدر، ومقدورا على تسليمه حتى لا تقع جهالة. لكن بعض الجهالات أجازتها الشريعة، ما هي؟ هي اللي بتكون إن شاء الله موضوع حلقتنا القادمة إن شاء الله، إن كنا من أهل هذه الدنيا. نسأل الله أن يبارك فيما قلنا وفيما نسمع، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرشك يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: الوطن.
1: أتيتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

سرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. جمعة مباركة طيبة على الجميع اللي يسمعوا فينا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا وأمسية طيبة مباركة عليكم. كالعادة نطل عليكم في برنامجنا من القلب، معكم ملك محمود. موضوعنا اليوم جميل جدا، لكن بداية قبل ما نبدو الموضوع دائما نبدو باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، فأكثروا من الصلاة على رسول وباركوا دائما للرسول عليه الصلاة والسلام في هاليوم المبارك الجمعة الطيبة المبارك اللي هي عيد لكل مسلم ومؤمن.

مساء الخيرات من جديد على كل قلب يسمعني هالليلة، على كل إنسان يضحك وهو داس في قلبه وجاع، وعلى كل إنسان فقد إنسان كان يوم أقرب الناس لي واليوم ولا شخص غريب كأن عمره ما عرفه. فخلوني أسألكم دائما بداية الحلقة، ودائما أذكركم بسؤال، ودائما نبدأ دائما في حلقتي بسؤال: شن أصعب حاجة ممكن يعيشها الإنسان؟ شن أصعب حاجة ممكن يعيشها الإنسان؟ هل هو الفقر مثلا، ولا المرض، ولا الفراق؟ شن أصعب حاجة تشوفوها أنتم ممكن يعيشها الإنسان؟ الحرمان، الفراق، الفقد والإهمال، البعد على الله. حلو، جميل، إجابات جميلة كلها، الله يبارك. الأمراض، حلو، كلهم ابتلاءات، أكيد كلهم ابتلاءات، هذه لا غبار عليه. المرض والفراق، وعليكم السلام لكل من التحق بنا. أمراض، خيانة، به هذا بالنسبة لنا احنا. ايش أصعب حاجة ممكن يعيشها الإنسان؟ فراق الأب والمرض، الفراق بجميع أنواع، والمرض بجميع أنواع. بهي ما تخافوش من الفقر مثلا، إنسان يكون فقير مثلا، ولا تخافوا منها؟ الخذلان، البعد عن الله، سبب المعيشة الضنكة وكل شيء. لا، ما يخافوش من الفقر، قالوا لا. بح، تعرفوا أن أصعب حاجة أنك أنت تنود من النوم وتلقى قلب إنسان كان يحبك في يوم من الأيام وتغير عليك بدون ما تعرف كيف وليش وشن السبب. تعرفوا الشيء هذا؟ تعرفوا أن في يوم من الأيام أن القلوب تتغير؟ هل تؤمنوا بالشيء هذا؟ أن في قلوب تتغير في يوم وليلة بدون السبب، ولا حتى أنت ما تعرفش السبب، ولا تعرف حتى شن اللي صاير أساسا. فأصعب حاجة أنك أنت تنوض من النوم تلقى شخص قريب عليك كان يحبك في يوم من الأيام، يعزك ويقدرك، يتغير عليك بدون ما تعرف كيف ولا ليش. الإنسان هذا كان يفرح قبل بوجودك، واليوم أصبح وجودك وعدمه عنده واحد ما يفرقش. كان مثلا يدعي لك ديما، واليوم يمكن حتى ينسى اسمك، ما عاد يجي على لسانه وما عاش ينطق فيه. وهنا تبدأ دائما الأسئلة: شن صار؟ شن اللي غير القلوب؟ هل الناس تغيرت، ولا الظروف، ولا ربي صرف القلوب لحكمة يعلمها وحده؟ فاليوم بنحكوا على شيء يخوف، شيء صاير معانا، لأن الإنسان ما يضمن حتى قلبه. أنت تقدرش تضمن أي شيء، حتى قلبك ما تضمن ناشرة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر كان يكثر من الدعاء ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تأملوا فيها شوي، تأملوا في الحديث هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دائما الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه، فكيف بحالنا نحن؟ كان الرسول عليه الصلاة والسلام قدوتنا، كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكيف لو الرسول عليه الصلاة والسلام يدعي في الدعاء هذا، فما بالك احنا الناس العادية البشر؟ ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وفي آيات الله المحكمة دائما واضح، كل شيء صريح في آياته. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، عفوا، يعني القلوب
كلها بيد الله. القلوب كلها بيد الله، يقلبها كيف يشاء لحكمة وعدل ورحمة. ثلاث أشياء. الله سبحانه وتعالى يملك هذه القلوب لأنها بيده هو فقط، فيقلبها كيف يشاء لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وعدل منه ورحمة علينا. فهمتوا؟ فاليوم أنا مش قاعدة نخوف فيكم أو قاعدة مثلا كذا، لا لا، اليوم نحب نذكركم إن القلب نعمة، وإذا أنت ما حافظتش عليه بالإيمان والطاعة ممكن هو يتغير وإنت ما تحسش به. اليوم نذكركم إن القلب أساسا نعمة من الله سبحانه وتعالى، لو ما حافظتش عليه بالإيمان والطاعة ممكن في لحظة يتغير وإنت ما تحسش به. فخلوكم معنا، لأن ممكن الحلقة هذه تكون سبب إن الواحد يصلح قلبه ويرجع لربه ويسامح إنسان، أو حتى يدعي للشخص بدل ما يدعي عليه. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف ولا؟ يعني مرات الحلقة اليوم تسبب لكم، تكون سبب في إن ترجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، إن تصلحوا قلبكم، إن تسامحوا إنسان في يوم من الأيام، وإنكم أنتم تدعوا على الشخص بدل ما تدعوا له، تدعوا له بالخير بدل ما تدعوا له. فالقلوب ليست ملكا لصاحبها أو لأصحابها. قلوبنا مش ملكنا، قلوبنا مش ملكنا. يا جماعة الخير، مرات نسمع حد يقول فلان تبدل علي، تغير علي، فلانة ما عادش زي قبل معاي، وين أيام زمان، وين الذكريات، وين العشرة الطيبة، فلان راهو يوم في يوم وليلة تغير علي الفلان هذا، وكأن شخص تاني تغير 360 درجة. فلانة كانت قريبة مني ما عادش زي قبل، كانت ديما معايا 24 على 24، لكن توا حاليا حتى ساعة ما نلقاهاش. باهي وين أيام زمان، وين الذكريات؟ لكن الحقيقة اللي لازم احنا نعرفوها ونكونوا مؤمنين بها، القلوب عمرها ما كانت ملك أصحابها. على خاطر هيك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى الصحابة استغربوا وقالوا له: يا رسول الله، آمنا بك وتخاف علينا؟ قالوا له: يا رسول الله، آمنا بك وتخاف علينا؟ قال بمعنى الحديث: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. شفتوا كيف؟ إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. دقيقة بس، دقيقة. يعني الإنسان اليوم ممكن يكون من أطيب الناس، وغدوة إذا ابتعد عن الله سبحانه وتعالى يبدأ قلبه يقسى، يبدأ إنسان قاسي. وممكن إنسان كان غارق في المعاصي وفي ليلة واحدة الله سبحانه وتعالى ينزل عليه الهداية ويهديه الله سبحانه وتعالى ويصبح من الصالحين. لهذا ما نستصغروش من أي حد ولا نيأسوا من أنفسنا، بالعكس، كل ما تقرب نفسك وقلبك للطاعة والإيمان الله سبحانه وتعالى حيجعلك أطيب الناس.
لكن كل ما تبتعد عن الله سبحانه وتعالى يبدأ قلبك قاسي ويبدأ قلبك يتعامل مع البشر بقسوة. فما تلوم الشخص لو كان يوم من الأيام ماضيه ممتلئ بالمعاصي وفي يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى هداه وبدأ من الناس الصالحين. ما نجيش هنا في يوم من الأيام نلقى شخص كان فلان في يوم من الأيام أو فلانة في يوم من الأيام ترتكب في معاصي أو يرتكب في معاصي ونجي نفكر أنا بعد ما هداه الله سبحانه وتعالى أنت كيف هداك ربي؟ كيف تبت إلى الله؟ أنت كيف تبت لله وأنت قاعد ترتكب في معاصي ونسيت ماضيك ونسيت شو كنت تدير وكيف ظلمت ناس وكيف؟ لا، مدام الله سبحانه وتعالى اهداه إلى طريق الصلاح فأنا مش من حقي أني نفكر بماضيه ومش من حقي أنا نستهين به. إذا الله سبحانه وتعالى قبل توبته وجعله من الصالحين والتوابين فمني أنا بش نحكم عليه ونحكم على ماضيه؟ ممكن أنا نكون إنسانة صالحة في يوم من الأيام لما نبتعد على الله سبحانه وتعالى يبدأ قلبي قاسي. شفتوا كيف؟ فمش مقياس، وما نذكروش بعض بالمعاصي وما نذكروش بعض بالماضي. مفيش إنسان ما عندهش ماضي، كنا نتعلمه ونغلطه ونتوبه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إنسان ربي هداه نجي أنا نفكر بماضيه وبالمعاصي اللي ارتكبها، سامحوني يعني ما أعتقدش إن إحنا لينا الأحقية في الشيء هذا. الحقية الوحيدة اللي للشيء هذا هو الله سبحانه وتعالى، هو يعلم ما خفي في الصدور. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شخص نيته. الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان على قياس نيته. لكن أنا بنجي نحكم على إنسان كان ماضيه في يوم من الأيام كان إنسان عاصي؟ لا، حشا وكلا. ندعي لأن ربي يهديه وأن ربي يثبت قلبه ويبتعد عن المعاصي. علاش في ناس يقعدوا شني يعايروا فيهم بماضيهم للأسف الشديد؟ وهذا أكبر غلط. أنت كمسلم ومؤمن ما تعايرش إنسان زيك زيه الله سبحانه وتعالى هداه بشيء كان في الماضي. ريان قالت كان النبي يقول توبة التائبين ولم يكن يعيرهم بما مضى بعد صدق توبتهم. فعلا فعلا. باهي في الفقرة الثانية، علاش تتغير القلوب أو لماذا تتغير القلوب؟ أول سبب اللي هي الذنوب. كل معصية نديروها سواء كانت كبيرة أو صغيرة دائما تترك نقطة سوداء في القلب. إذا تاب الإنسان اختفت هذه النقطة، هي النقطة السوداء. أما إذا استمر في العمل المعاصي النقاط هذه تكبر حتى يغطي السواد القلب كله. كل مرة يبدأ بجزء بسيط، يبدأ بنقطة سوداء بيضة سوداء عفوا على القلب، بعدين لما يكتر الذنوب أكتر وأكتر والمعاصي أكتر أكتر يزيد يغطي السواد هذا القلب كامل. يبدأ إنسان معاش يشعر أبدا، دي عنده اعتياد على المعاصي وارتكاب المعاصي. وهنا يبدأ الإنسان ما عادش يتأثر أبدا بأي آية يسمعها، ولا يبكي من موعظة، ولا يحس بالذنب. وهذا أخطر مرض، مش مرض الجسد، را مرض القلب. لهذا الذنوب لو تراكمت حتغطي القلوب. كل ما انت تذنب كل ما تعرض قلبك للسواد. واخطر شيء مش مرض جسدي، راه مرض عضوي، انما مرض النفوس واللي هي بين القوسين القلوب. لان يعني كل ما انت تقسى
وكل ما ترتكب في معاصي ومستمر في المعاصي مش حتتأثر بأذان أو بآية من القرآن أو تبكي لموعظة أو تبكي بآية معينة ولا تحس بالذنب أساسا، تفقد هالشيء. هذا مرض القلوب هو ران كثرة السواد، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. يعني الذنوب لو تراكمت حتى غطت القلب، شوف كريم يقول: يصبح القلب أسودا كالكلون منكرا أعادنا الله وإياكم من هذا الحال. جزاك الله خيرا الجزاء، تحياتي لك، شكرا، بارك الله فيك. وعليكم السلام لكل من التحق بنا، أهلا وسهلا بكم جميعا، لكل من التحق بنا على الأثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس، وأيضا على الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا، وجمعة مباركة طيبة للجميع. فأسألوا دائما أنفسكم، ودائما نبدو بأنفسنا: آخر مرة بكيت من خشية الله أمتى كانت؟ آخر مرة سامحت حد لوجه الله؟ وآخر مرة حسيت بلدة الدعاء؟ إذا القلب ما عادش يتأثر فهذا إنذار يحتاج منك مراجعة قبل فوات الأوان. لو حسيت قلبك ما عادش يتأثر بشيء فهذا عبارة على تحذير، إنذار يحتاج منك أنك تراجع نفسك قبل ما يفوتك الوقت، قبل ما الله سبحانه وتعالى ياخذ أمانتك. فيش حد يضمن حياته ولا حتى الساعات الماضية. لهذا لو حسيتك بإنذار بسيط راجع نفسك، عندك فرصة أنك تراجع نفسك، عندك فرصة مدام أنت حي وموجود في الدنيا وتتنفس. إنه خلاص لو الله سبحانه وتعالى أخذ أمانتك خلاص باب التوبة يتسكر، ومعاش ينفع كلمة يا ريت نرجع للخلف، يا ريت نصلح، يا ريت يا ريت، لا خلاص بابه تسكر. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. إيه والله. بقى ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله تعالى.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، جمعة مباركة طيبة على الجميع. في الفقرة الثانية حكمة الله في تقليب القلوب، حكمة الله في تقليب القلوب. بمعنى دائما نحب ناخذ الفقرة ونسألكم سؤال من بعدها نجاوبوا على السؤال هذا باش تشاركوني انتم. خلوني اسألكم سؤال، لو كان الانسان اللي تحبه وتعزه وانسان قريب منك تبيه يقعد معاك العمر كله، شن بيصير؟ شن بيصير؟ ولو كل علاقة اجتماعية تبدأ وتستمر للنهاية، وين بيكون الابتلاء مثلا حسب رأيكم وحسب تفكيركم؟ لو كل شخص تربطك به علاقة اجتماعية لو كنت بتستمر به من بداية للنهاية، وين الحكمة؟ وين الابتلاء ترى؟ وين الابتلاء؟ ربي سبحانه سيبتلى بالفراق والبعد الصح. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. باهي ربي سبحانه وتعالى خلق الدنيا دار اختبار ودار شقاء، مش دار استقرار، مش دار أمان. ركزوا معي، ربي سبحانه وتعالى لما خلق الدنيا هذه بيختبرنا احنا كمؤمنين ومسلمين، دار اختبار، دار ابتلاءات، دار شقاء، دار امتحان، ومش دار استقرار ولا أمن ولا راحة. ما فيش إنسان مرتاح في الدنيا، كنا نمر بابتلاءات، كنا نمر باختبارات، يا أما الله سبحانه وتعالى يختبر فينا في صبرنا في الصفات اللي يجب أن تكون في المسلم المؤمن التقي. لهذا مرات يبعد عنك أشخاص أنت كنت تعتقد في يوم من الأيام أن حياتك حتوقف عليهم. في ناس في الحياة يعتقدوا أن لما نفارقوا أشخاص معينة في حياتنا أي كان، إحنا كاعتقادنا في تفكيرنا كبشر نظن أن الحياة حتوقف عليهم، خلاص مش حتستمر. وبعد سنوات نكتشفوا أن فراقهم كان رحمة لينا من الله سبحانه وتعالى، وإن بقائهم معنا كان ممكن يكون سبب في هلاكنا. واضحة؟ واضحة. في ناس تعتقد إن في حياتها أشخاص ما تقدرش إن هي تكمل حياتها من غيرهم لأن ديما معاها، لكن الله سبحانه وتعالى يضع ابتلاء واختبار بينك وبين الشخص هذا، بعد سنوات تكتشف أن الحياة مستمرة وأن فراقك عليهم كان رحمة من الله سبحانه وتعالى، وأن لو هم قعدوا في حياتك كان ممكن يكونوا سبب في هلاكك. فقال الله سبحانه وتعالى في آياته الحكيمة، قال بسم الله الرحمن الرحيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني مرات تزعل لأن الشخص ابتعد عليك، لكن ربي شاف الشيء هذا أنت ما شفتاش، في خبايا في كواليس، شاف الضرر، شاف الفتنة، شاف طريق لو كملت فيه يمكن يبعدك عن ربك العالمين. شوف، شاف الكواليس، شاف ضرر انت ما شفتاش، شاف فتنة موجودة وانت ما شفتهاش، شاف انك في يوم من الايامات ممكن انت تخسر نفسك بسبب شخص معين في حياتك، وممكن تبتعد على طريق الصلاح. فاحنا ننتظره ونشوفه دائما للحاضر، وربي العالم بالماضي والحاضر والمستقبل. الله وحده يعرف الحكمة. الله سبحانه وتعالى لما يضعك في ابتلاء مع أشخاص في حياتك
يعلم أين الحكمة. شفتوا؟ فرد بالك ترتبط سعادتك بقلب إنسان. من أكبر الأخطاء اللي نوقع فيها كبشر إن نعلقه في قلوبنا بإنسان زينا زيه. من أكبر الأخطاء، ونربطه في راحتنا واستقرارنا بإنسان مهما كان. إذا هو اتصل بينا نفرحه، إذا هو سكت وجت لحظة صمت احنا نحزنه، لو هو الشخص هذا مدحنا نبتسمه، ولو تغير نحسه ان الدنيا انتهت. لو تغير علينا هالشخص هذا في يوم من الأيام نحسه ان البيبان كلها تسكرت في وجهنا وخلاص الدنيا انتهت. لكن المؤمن الحقيقي والتقي يربط قلبه بالله مش بالناس، مش علاقاته بالناس. كل ما انت تتعلق بالله سبحانه وتعالى، كل ما انت تبتعد عنك، انت تتأثر بالناس وانتهاء علاقاتك بهم. لان الناس تتغير، القلوب تتغير والظروف تتغير. ما فيش حاجة دائمة في الدنيا هادرة. كلكم قلتوا دوام الحال من المحال فعلا. واحنا انفسنا مع انفسنا نتغيروا. توا انتم نفس الشخصية اللي قبل اكيد تغيرتوا في جزئيات معينة في حياتكم، مش نفس شخصيتك، انت مش نفس شخصيتك السنة اللي فاتت واللي قبلها، ولا حتكون السنة الجاية واللي بعدها. فهي حتى احنا انفسنا نتغير، فما بالك بالناس، فما بالك بالقلوب؟ ما تتغيرش؟ لا بتتغير. شفتوا كيف؟ اما الله سبحانه وتعالى فلا يتغير، وهو سبحانه باقي. اذا كان قلبك متعلق بالله اي فراق يوجعك لكن عمره ما يكسرك. اي والله جيتي في وقتك. اي فراق يوجعك لكن ما يكسركش. بهيمة لك احكي لنا على قسوة القلب، وكيف تبدأ القسوة هذه؟ كيف تبدأ قسوة القلب برأيكم؟ كيف تبدأ القسوة؟ يا الله يا كريم، ما تجيش مرة واحدة القسوة هذه. عمر الإنسان ما يكون قاسي إلا بمراحل معينة، ما تجيش مرة واحدة. تبدأ بالجفاء، تبدأ بخطوات صغيرة جدا، تأجيل التوبة، مرحبتين بكل من جاء. أيوة، تبدأ بخطوة صغيرة. أول حاجة تأجيل التوبة، ترك الصلاة أو التهاون فيها، الغيبة والنميمة، النظر للحرام، الظلم، قطع الأرحام. وكل مرة الإنسان يقول بعدين نتوب، بعدين نتوب. لكن القلب مع الوقت للأسف يعتاد على الشيء هذا، يصبح للأسف الشديد الذنب عادي جدا، وهنا تكمن الخطورة. إن قلبك بدأ معاش يحس بالقسوة هذه، معاش يحس إنك أنت في يوم ما قطعت صلة رحم، صح؟ أو إنك أنت جرحت فلان أو أي كان، أو ظلمت شخص معين، أو إنك أنت تنظر في الحرام، أو إنك وأخطر شيء إنك أنت تتهاون في الصلاة وتأجل فيها أو تتركها. الغيبة والنميمة طبعا تكلمنا عليها في حلقات سابقة، هذه هي القسوة، هذه هي القسوة. في دائما ناخده في أشياء، لعل وعسى لعل وعسى القصة هذه تقعد دائما في بالكم، كل ما يجي اسمي في بالكم. قصة تقول إن في شخص ديما يذكر ويعرف من أهل الطاعة، شوية شوية بدأ ينشغل بالدنيا، تلاها في الدنيا، بدأ يجري على المال، يجري على العلاقات، يجري ومش ملحق. فكان يقول اليوم أنا مشغول
غدوة نصلي، اليوم عندي شغل، بعدين تنقرأ قرآن. وبعدين للأسف بدأ يشعر، ما عادش يشعر بأي تقصير تجاه الله سبحانه وتعالى، وهذا أخطر أخطر ذنب مع نفسه. لأن الذي لا يشعر بالذنب ما زال قلبه حيا، اللي ما يشعرش بالذنب قلبه مات، بينما اللي يشعر بالذنب وضميره يحسسه بالذنب هذا معناه هو لا زال قلبه حيا. أما الذي يرى المعصية أمرا عاديا فليخف على قلبه. فديما أسألوا أنفسكم بكل صدق، هل قلبي اليوم أقرب إلى الله من السنة الماضية؟ هل زاد حبي للقرآن؟ هل صرت بديت نسامح أكتر ونعفو أكتر؟ ولا بديت شخص نخاف أني نظلم الناس أو يظلموني الناس؟ والعكس، لأن تغير القلب يبدأ من هذه التفاصيل الصغيرة والخطوات الصغيرة. هذا علشان قلت لكم بداية الحلقة، قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو خير البشر يسأل الله على الثابت أو الثبات عفوا، فما أحوجنا نحن كبشر أن نكثر من هذا الدعاء كل يوم. دائما قولوا الدعاء وانتم مؤمنين واثقين بالله سبحانه وتعالى: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبنا إلى طاعتك. باهي، كيف يمكن للقلب أن يعود حيا بعد أن قسى؟ في احتمالية أن القلب يرجع يعيش بعد ما كان القلب هذا قاسي؟ إجابة حنأخذها منكم في البداية وبعدها حنتكلم. هل يمكن للقلب أن يعود حيا بعد أن قسى؟ بالتوبة. جميل، بالطبع، حلو، أكيد، جميل. إيه، باب التوبة مفتوح بدعاء الاستخارة. جميل. باهي، لو أنا سألتكم سؤال صريح ومحتاجة منكم جواب، واقفة أنا توا حياتي توا على جواب منكم أنتم، كويس، هل يوم حسيتوا ان قلوبكم بدتم عاش تتأثر؟ اي ان كان الشيء، هل حسيتوا في يوم ان قلوبكم بدتم عاش تتأثر؟ السؤال ايه؟ على حسب الشخص والموقف يرجع او لا. ايه وهل با؟ جميل، باني حنعطيكم بمنطلق آخر. باهي، انتم جاوبتوا على حسب فهمكم للسؤال، فاني حنعطيكم شيء تاني. عايشة فيها حاجة هذه حاليا، لدي ما نحس بتأنيب الضمير. جميل، باهي نعطيكم السؤال هذا بمنطلق آخر وبشكل مختلف تماما، وبنوضح لكم شنو معنى السؤال اللي طرحته. هل حسيت يوم انك انت معاش تتأثر انك تسمع قرآن مثلا وما تبكيش؟ في آية هيك كده كل حد منكم عنده صورة أو آية معينة يتأثر بها وتنزل دموعها على خاطرها، أكيد صح؟ لو أنت تسمع في قرآن وتبكي لمجرد مرور آية سورة النور، جميل، أعطوني كل واحد آية أو سورة سماع القرآن تهتز له الجبال مش القلوب. سورة يوسف، جميل، أعطوني الصور التي تذكروا فيها وتبكوا لو تسمعوها أو تقروها. كل القرآن مؤثر. سورة يوسف، جميل، سورة مريم، حلو، والنازعات تأثر فيها وجاءت سكرة الموت. سورة الأعلى، سورة الإنسان، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. أي والله، سورة قاف، الإنسان، الكهف، سورة طه، جميل جميل، سورة الرحمن. لما تسمع القرآن وما تبكيش مثلا، أو تشوف جنازة حد ميت
وترجع انك تكمل يومك وكأن شيئا ما صار. زي مثلا حد مات قريب منه الشخص هذا وتوفى وخذ يا ربي امانته، لكن ما عادش تتأثر، خلاص ما عادش تتأثر، وترجع للأسف تكمل يومك وكأن شيئا لم يكن. او تشوف شخص مظلوم وما يتحركش فيك ولا حاجة، تبدأ عديم الضمير. إذا صار لك هذا كله فالمشكلة مش في القرآن ولا في الموعظة، المشكلة تكون في قلبك، وهنا تكمن الخطورة. لكن أسمع الخبر اللي يفتح باب الأمل، دائما أعطيكم الشيء ونعطيكم الحل. أسمعوا خبر اللي يفتح باب الأمل، مدام الإنسان حي فباب التوبة مفتوح، والقلب يقدر يرجع أنقى وأصفى وألين مما كان عليه. شفتوا كيف؟ يعني بمجرد أنت متوب إلى الله، بمجرد القلب يتغير يتبدل، بشين يتبدل؟ يرجع أنقى وأصفى وألين حتى في التعامل مع البشر. قلبك يبدأ مش قاسي، تبدأ حنين، تبدأ صافي، قلبك ما يحملش أي شيء بمجرد أنك أنت تبت إلى الله سبحانه وتعالى. شوفوا دائما رحمة الله سبحانه وتعالى. في آية لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. شوفوا هنا رحمة ربي، ما قالش إلا ذنبا معينا، قال الذنوب جميعا. يعني مهما ابتعدت عن الله تقدر أنك أنت ترجع. كيف ترجع؟ باب التوبة. يعني الله سبحانه وتعالى يغفر لكل الذنوب جميعا، ما قالش إلا ذنب واحد مثلا أو ذنب معين، قال يغفر الذنوب جميعا. مهما حسيت أنك أنت ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى، أرجع أرجع توب، فهو يقبل التوبة. أكيد أكيد يغفر الذنوب الجميع إلا الشرك بالله. فعلامات أنك أنت قلبك حي ويحس قاعد مش فاقد الإحساس ولا عديم الضمير مثلا، تعرف أن قلبك بخير. لو أنت غلطت وندمت، ركزوا، أنا هذه النقاط نبيكم أنتم تحطوهم في راسكم مش لي شيء، رجعوا بها أنفسكم، لأني حنتكلم على القلب الحي وعلى القلب اللي فيه القسوة، وهم العلامات بهي. العلامات كالآتي، العلامات أنك أنت تحس أن قلبك حي مازال بخير، لو أنت في يوم من الأيام غلطت اندمت بسرعة، تمام. إذا أنت سمعت القرآن، قرآن حسيت بشيء يتحرك داخلك، بكيت أو تأثرت بآيات من القرآن الكريم، أعرف أنك أن قلبك بخير. إذا يوم شفت شخص محتاج مساعدة وإنت ساعدته من طيب خاطرك ولأنك إنت نفسك تسعى إلى الخير، أعرف إن قلبك حي وقلبك بخير. لو فاتتك طاعة مثلا، صلاة، تحس إنك إنت خسرت حاجة كبيرة. شفتوا كيف؟ لو أنت في يوم من الأيام ظلمت حد أو اتهمت شخص معين في حياتك، ما ترتاحش لين تعتذر له. مش حتقدر ترقد وترتاح في النوم إلا لما أنت تعتذر له أو تبادر في الصلح. القلب الحي مش معناها إنه ما يغلطش، بالعكس تماما، بمعناه إنه ما يرضاش الغلط،
ما يرضاش إنه هو يستمر في الغلط وعارف ومدرك إنه هو غلط. بأي ملاك أنت يعطينا القلب الحي، يعطينا قسوة القلب لعلامات متاحة. لو بالله عليكم لو كان في حد في يسمع فيها حاليا على الراديو أو على الفيسبوك أو التيك توك عنده هيك من نقاط معينة، بالله يراجع نفسه، بالله يراجع أنفسكم. علامات قسوة القلب: القلب القاسي يغتاب وما يحسش بالذنب، يجرح الناس ويقول هذه طبيعتي، يظلم ويبرر لنفسه. شوفوا، يظلم الناس ويعطي مبررات لنفسه على أساس أن أنا ظلمت الشخص لأني أنا مبرر لنفسي. كي يشوف النعمة عند غيره ويحسده ويحقد عليه، يسمع الأذان ويقول بعد شوية نود نصلي، بعد شوية كذا كذا، ويؤجل التوبة يوما بعد يوم. هذه العلامات تحتاج من الإنسان إن يراجع نفسه قبل فوات الأوان، إن يغتاب شخص وما يحسش بالشيء هذا، إن يجرح الناس ويقول هذه طبيعتي، إن يظلم الناس ويبرر لنفسه، إن يشوف نعمة عند غيره ويقعد يحسده أو يحقد عليه، يسمع الأذان ويقول نصلي بعدين بعد شوية لين تفوتها الصلاة، ويأجل باب التوبة يوما بعد يوم. ممكن الله سبحانه وتعالى ياخذ أمانته هو قاعد متابش. هذه العلامات دائما تحتاج منا كبشر إن احنا نراجع أنفسنا قبل ما يفوتنا الوقت. باهي، أنا حكيت لكم علامات واضحة صريحة، علامات أن قلبك حي وعلامات أن قلبك ميت للأسف. باهي، يمكن توا في حد يسمع فينا ويقول أنا بعيد عن ربي، قصرت في صلاتي، قصرت في أهلي وأحبابي، ظلمت الناس. ونقول له لا تجعل الشيطان يقنعك أو يقنعك أن الطريق انتهى. ردوا بالكم تقتنعوا إن لو يوم في الأيام ابتعدتوا عن الصلاة يجيكم الشيطان يقول لكم خلاص أنت ما صليتش، ما صليتش عادي، أجلها بعد بعد بعد أن تفوتك الصلاة، فيقنعك إن خلاص الله سبحانه وتعالى مش حيتوب عليك، إنك خلاص أنت خشيت للمعاصي، خلاص ما عادش في أمل إنك أنت ترجع. إنك أنت لو في يوم من الأيام قصرت مع أهلك وأحبابك اتجاههم، فالشيطان شنو يقولك؟ استمر في الـ في الـ في التقصير هذا، استمر، أنت عايش لنفسك، عايش لنفسك فقط. لا لا لا، كلهم ليهم حق عليك، كلهم ليهم واجبات عليك، زي ما عندك واجبات، واجبات وحقوق أمام الله سبحانه، عندك واجبات تجاه أمك، أبوك، أخوتك، الناس اللي تحبهم، الناس اللي فعلا تحبهم. أو لو أنت ظلمت ناس، لو أنت في يوم ما تظلمت شخص معين، يقول لك الشيطان استمر في ظلم الناس، أنت ظلمت واحد ولا زيد واحد تاني، زيد بعده واحد تاني، استمر في الظلم. فلا تجعل الشيطان أن يقنعك أن الطريق الصلاح انتهى وباب التوبة تسكر عليك. لا بالعكس، باب التوبة مفتوح مدام أنت تتنفس. لو كان باب الرجوع باب التوبة مقفول ما كانش ربي يفتح باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فأرجع خطوة وربي يفتح لك أبواب عمرك ما كنت تتوقع أنه يفتح حالك في يوم من الأيام. ليش؟ لأنك أنت واثق بالله ومتمسك بالله ومؤمن بالله وبحكمته. بها إذا تعلق القلب بغير الله تعب. علاش يتعب القلب لما يتعلق بغير الله؟ باعتقادكم أنتم كبشر وإحنا كبشر، ليش نتعبوا لما قلوبنا تتعلق بأشخاص ما تتعلقش بالله سبحانه وتعالى؟

توجع شوية لكن فيها علاج. خليني نقول لكم بقسوة المرة هذه ومش هنكون هينة لينة زي ما معتاد. أكبر تعب يمر به الإنسان مش إنه يحب، لا، أكبر تعب إنه يعلق قلبه بإنسان في الحياة أكثر من تعلقه بالله. عارفين أنتم لما تتعلقوا بأشخاص في حياتكم، أمكم، بوكم، أخوكم، أختكم، أي حد في الحياة، زوجكم، أي شيء في الحياة، بمجرد أنت ما تتعلق به من غير تعلقك بالله سبحانه وتعالى حتشوف قداش ما تتعب في حياتك. لأن الإنسان مهما كان طيب، مهما كان قلبه طيب، يبقى بشر، يغلط، يتغير، يمرض، ينشغل، قد يرحل في أي لحظة. شفتوا كيف؟ الجزء هذا ما نحبش نتكلم فيه صراحة، نخليها لكم بصراحة يعني. نحبش نتكلم فيه الجزء هذا، لكن مجبرة أني نتكلم فيه لعل وعسى تتعلموا. مهما كان الإنسان طيب وقلبه أبيض وما يحقدش، نعم ما يحقدش، لكن يبقى بشر، يبقى إنسان، يغلط، يتعلم، يتغير، ويمرض، وينشغل، قد يرحل في يوم من الأيام في أي لحظة. احنا كنا راحلون من الدنيا هذه، فيش حد باقي له، فيش ما فيش، فيش إنسان بيقعد في الحياة. قديش بتعيش؟ قديش بتعيش؟ مش هتعيش إلا العمر اللي كتبه لك الله سبحانه وتعالى، وحيجي أجلك. فأنت إنسان معرض لكل شيء، التعلق يمرض الشخص ويدمر القلب ويدمر النفسية. كيد الدنيا فانية ومنتهية وماشية للزوال، لهذا أي إنسان مدام عندك نغزة من الداخل وقلبك طيب وما تبيش الشر لحد، رانا إحنا بشر، رانا قاعدة نقول لكم إن إحنا نغلطوا، لكن تفكروا حاجة، الله سبحانه وتعالى لا يغيب ولا ينسى ولا يخذل أحدا. أي شخص لجأ إلى الله سبحانه وتعالى ما يخذلاش في يوم من الأيام، ولا ينسى أي شخص دعاله، ولا يغيب، دائما الله سبحانه وتعالى موجود. لهذا كان الصالحين الصالحون شنو يقولوا؟ من تعلق بالله كفاه ومن تعلق بالناس أتعبوه. الناس الصالحين شنو يقولوا؟ يقول من تعلق بالله كفاه ومن تعلق بالناس أتعبوه. يعني التعلق بغير الله حيتعبك لما تتعلق ببشر. فرد بالك تتعلق ببشر أيا كان مكانته، أمك، بوك، خوك، أيا كان مكانته بالله عليكم. أوكي، إحنا خلونا نكون واضحين شوية. ما فيش إنسان ما يحبش أمه، ما يحبش بوه، ما يحبش خوه، أخته أو صديقته، صديقة أو صديقتها، صديق وصديقة، ما فيش حد خالي من الشيء هذا، هذا القلب وما يهوى. لكن الفكرة إن إحنا الشيء هذا ما خلوش يدمرنا إحنا نفسيا، ما يخليناش إن إحنا خلاص نشوف الشخص إنه كل شيء، لا، لأن كل ما بتغلط في الشيء هذا كل ما بيرفعك لمكان آخر، كل ما تبتعد عن الله سبحانه وتعالى. فحلو الإنسان لما يوزن كل شيء بمقياس، بمعين، بميزان معين، تحس إنك أنت مش مقصر مع الله سبحانه وتعالى، وبالمقابل مش مقصر مع ناس اللي حواليك، ففي توازن. وديما أوزنوا الأشياء، وديما نقولوا إحنا شد العصا من النص، ما تحاولش انك انت كذا كذا، لا، فعلق قلبك بالله، من تعلق بالله كفاه ومن تعلق بالناس اتعبه. لماذا تتغير المشاعر المتعلقه بالقلب؟ هلبة من الناس يقولوا كان الشخص هذا كان بوي يحبني زمان،

وفجأة تغير علي أبوي، أو أمي كانت تحبني بس تغيرت علي في معاملتها، أو أختي أو أي زوجي أي شيء في الدنيا. لكن الحقيقة مش كل تغيير يعني إنسان يكرهك أو سبب الكراهية. مرات الإنسان يتغير بسبب ظروفه، ومرات بسبب تقصيره في علاقته بالله سبحانه وتعالى، ومرات يتغير عليك لأن الله صرف قلبه لحكمة لا يعلمها إلا هو. لهذا رد بالك، تتسرع في الحكم على الناس ولا تبني حياتك كلها على تفسير واحد. مرات الشخص يتغير عليك في الحياة، لكن قلبه يتغير عليك، لكن مش كل شيء يرى سبب أن الإنسان هذا يكرهك مثلا، أو يحقد عليك، أو يغار منك، أو أي شيء حلك لمل اللي مش حلو أساسا. مرات الإنسان يتغير بسبب ظروفه، صار معه ظروف قاهرة تغير. مرات بسبب تقصيره في علاقته بالله سبحانه وتعالى، حب أنه يتقرب من الله سبحانه وتعالى يتغير. ومرات الله سبحانه وتعالى صرف قلبه لحكمة لا يعلمها إلا هو. لهذا رد بالك، تتسرع في الحكم على الناس ولا تبني حياتك كلها على تفسير واحد، ولا تجعل قلبك سجنا. في ناس يعيشوا سنوات لسنوات طويلة، كل يوم يتذكروا كلمة جارحة انقالت من شخص معين في حياتهم، أو موقف قديم صار، أو شخص ظلمهم، وكانوا يعاقبوا أنفسهم كل يوم على يوم. فيا جماعة، التسامح ما يعنيش أنك أنت تنسى، ولا يعني أنك أنت ترجع تثق في ذاك اللي أذاك في يوم من الأيام، اللي جرحك خذلك، اللي دار لك أي شيء، ظلمك ظلم بالذات يعني. لكن يعني أنك أنت تحرر قلبك من الحمل الثقيل، لأن القلب الممتلئ بالحقد عمره ما يلقى مكان للطمانين ولا الأمان. لما أنت تسامح الشخص اللي أذاك، أو صار لك موقف معين معاه، أو في يوم من الأيام ظلمك، كويس، لما أنت تسامحه أنت قاعد تحرر في نفسك من الحمل الثقيل، باش أنك أنت في يوم من الأيام ما تحقدش عليه. في يوم من الأيام تتلاقى أنت وياه حتى صدفة تمد يدك تسلم عليه، مش تبتعد عليه أو دير روحك مش بحتاش. كل ما تسامح ربي يريح لك قلبك، مش بس الطرف الثاني، يريح لك أنت قلبك. فتخيل لو شخص يحمل حجرا ثقيلا كل يوم، كلما مشى تعب أكتر. فلما جوه ناس قالوا له اترك هذا الحجر، لكن الشخص هذا رفض وقال أنا تعودت عليه. هذا الحجر هو الحقد، هو الغل، هو الانتقام. مرات نحمله لسنوات، من بعدها نستغربوا علاش احنا مش مرتاحين في حياتنا، علاش لما نتفكروا الشخص هذا نحقده عليه اكتر، قلبنا يغل عليه اكتر، نكرهه اكتر، نبوا ننتقموا منه اكثر واكتر. لانك الحجر هذا ما تبيش تتخلص منه، لان المشاعر هذه السلبية ما تبيش تتخلص منها، لانك انت الاساس اللي تعبي في قلبك بالأشياء هذه. بمجرد أنك أنت لما تسامح الشخص حترتاح من الحجر هذا. فرسالة لكل مستمع ومشاهد يسمع فيها حاليا، إذا كان في قلبك خصومة من أخ أخت أو قريب أو صديق، دائما أسأل نفسك شني حنستفيد لو انتهى العمر قبل ما نسامحه. الدنيا زي ما نقول لكم دائما أقصر مما نتخيل. الدنيا صغيرة، ما فيش حد يضمن حياته، وما فيش حد
يدمن بعد ساعة احنا حيين ولا ميتين، لأن في أشخاص مرات طلعوا حتى من حياشهم ورجعوا في تابوت. فرد بالك تقول لا احنا شو بنستفيد، شو بنستفيد لو أنا سمحته، أو شو بنستفيد لو ما سمحتاش مثلا. شفتوا كيف؟ فدائما ندعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم طهر قلوبنا من الحسد والغل والكبر والرياء، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة نلقاك بها يوم القيامة. ديما قولوا الدعاء هذا، خليكم ملازم لكم الدعاء هذا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم طهر قلوبنا من الحسد والغل والكبر والرياء، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة نلقاك بها يوم القيامة. فالقلب السليم أغلى ما تملك. لو عندك قلب سليم خالي من الشوائب هذه، أنت أغلى واحد وأغنى واحد في الدنيا وأغنى واحد في الآخرة. شوف، مش المارة، القلب السليم الخالي من الشوائب. والله يا جماعة القلب السليم أغلى من كنوز الدنيا هذه كلها، لأن المال ممكن يضيع، الجمال يذبل مع الوقت، المناصب تزول، لكن القلب إذا صلح صلحت حياة الإنسان كلها. لو الإنسان عنده قلب سليم أنت هنفزت بالدنيا وبالآخرة. شوفوا، يوم لا ينفع إلا القلب السليم. في آية في القرآن الكريم لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جميل، تخيلوا هذا المشهد، إلا منصب ينفع ولا شهرة ولا مال ولا متابعين ولا حتى أقرب الناس لك، لأمك لأبوك لأخوك لأختك لأي حد في الدنيا. الشيء اللي حينفعك في الدنيا هذه هي رحمة الله سبحانه وتعالى، اللي هو قلبك. إذا كان قلبك سليم فاسأل نفسك كل يوم، كيف سيكون قلبي إذا وقفت بين يد الله؟ لما توقف قدام الله سبحانه وتعالى وبين يد الله، أسأل نفسك كيف حيكون، هل حيكون قلبك سليم خالي من الشوائب، ولا قلبك معبي بالشوائب؟ فلا المناصب حترفعك ولا تعلي من مقدارك، ولا الشهرة ولا المتابعين ولا أموال نزلت عليك بشكل كبير، ولا حتى أقرب الناس لك. واضحة، اللي حينفعك رحمة الله في قلبك، اللي كان قلبك سليم هنا أنت فزت بالدنيا وبالآخرة. بايشن هو يا ملاك القلب السليم؟ القلب السليم هو القلب اللي يحب الخير للناس، القلب اللي دا في يوم من أيام أخطأ يستغفر الله سبحانه وتعالى، إذا ظلم يعتذر، إذا أعطى يشكر، وإذا منع يصبر. القلب السليم ما هوش قلب خالي من الألم والجرح، لكن قلب مليان بالثقة بالله. شفتوا كيف؟ القلب السليم هو اللي يحب الخير للناس زي ما يحب لنفسه. القلب اللي في يوم إذا أخطأ في حق فلان يستغفر الله، إذا ظلم شخص في حياته يعتذر، إذا أعطى أو أعطي يشكر، وإذا منع، لو رب الله سبحانه وتعالى منع من شيء يصبر. ما تعرفش حكمة الله وين. فالقلب السليم ما هوش قلب خالي من الأوجاع ولا الألام، بالعكس تماما، لكن القلب السليم هو القلب المليان بالثقة بالله والتوكل على الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى.
مرات. اليوم نعتني بشكلنا الخارجي أكثر، بمظاهرنا الخارجية أكثر للأسف الشديد. أصبحنا نحن في بعض منا يعتني بشكل الخارجي ومظهر الخارجي والصورة الخارجية، الكفر الخارجي، لكن ما نعتنوش بقلوبنا، بنفوسنا. مثلا إذا مرضت، إذا في يوم من الأيام مرضت عينك أو عينك أصابها مرض معين، وانت تمشي طول الطبيب، صح ولا؟ لو وجعتنا سن وين نمشي للطبيب باش ناخذ العلاج. لكن إذا امتلأت القلوب بالحسد أو الكبر أو الرياء، لو امتلأت القلوب هذه بالحشتها، هي بالأشياء السلبية زي الحسد والحقد والغيرة والرياء و و و و فكم مرة احنا جلسنا مع أنفسنا نقول يا رب أصلح حالي، يا رب أصلح قلبي. وللأسف الشديد نهتم بكل شيء، بالمظهر الخارجي، بعلاقاتنا الاجتماعية، بي بي بي، لكن ما نهتموش بقلوبنا وصفاء قلوبنا، وهي أغلى ما نملك، وهي أمانة عندنا. باي كيف نحافظ على سلامة القلب؟ يأتي هذا السؤال من منطلق الكلام السابق اللي تكلمنا عليه، كيف نحافظ على سلامة القلب؟ أولا حافظ على صلاتك. الصلاة ليست مجرد حركات، هي صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. كل سجدة صادقة تغسل شيئا من هموم القلب. كل ما تخشع إلى الله سبحانه وتعالى بنية صادقة تغسل لك ذنوبك بصفة عامة، تغسل لك حتى الهموم اللي في قلبك. ثاني شيء باش نحافظ على سلامة قلوبنا، الإكثار من قراءة القرآن. القرآن ليس كتابا يقرأ فقط، بل هو حياة القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ولاحظوا، لم يقل تطمئن بالأموال ولا بالشهرة ولا بالناس، بل بذكر الله. كل ما ذكرت الله سبحانه وتعالى وقرأت قرآن، كل ما يطمئن قلبك ويكون خالي من الهموم. ثالث نقطة، سامح. ليس لأن من ظلمك يستحق، بل لأن قلبك يستحق أن يعيش مرتاحا. ثلاث نقاط، صلاتك، قراءة القرآن، وإنك أنت تسامح وقلبك يكون أبيض، يكونش أسود قاسي. لو حسيت أنك أنت قاسي ويعني قاسي مع بعض الناس، راهو زيد راجع نفسك، ما تلومش الناس، راجع نفسك. انت عندك خلل معين في حياتك، عندك شيء معين. لكن لما كل ما تكون انت قلبك سليم وصافي وما تحملش في نفسك وفي كذا، كل ما انت ترتاح. كيف نثبت قلوبنا في زمن كثرت فيه الفتن؟ للأسف الشديد في زمن، أصبحنا في زمن الفتن، انتشار الفتن بشكل غير طبيعي. فإحنا كيف نثبت قلوبنا في الزمن هذا اللي يخوف بدي؟ يا جماعة، لو في نعمة أكثر، ونعمة للناس قاعدين غافلين عنها، هي نعمة الثبات، إنك أنت تكون ثابت على شيء معين. مش فقط إنك أنت تبدأ طريق الخير بس، لا، هي فكرة الاستمرار في طريق الخير. كم من شخص كان محافظ على صلاته من بعد فترة كاسل في صلاته، لأن ما فيش استمرارية. كم من شخص كان متعلقا قلبه بالقرآن ثم شغلته الدنيا، تلاها في الدنيا. كم من شخص كان يحب الخير للناس، من للأسف الشديد دخل إلى قلبه الحسد والحقد، لأن ما فيش استمرارية عليه حب الخير. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم دائما يكرر ويقول، لأن عارف القلوب تتغير وتتقلب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، دي ما قولوها. فتأملوا الرسول
كل يوم يدعي الثبات.